0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا للتيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك
0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة FM.

0: جد اف ام على هواك.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على X @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. لا
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً،

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم

وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين.

والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات

لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح

أبنائهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن

التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمن

وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

شئتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم.

قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

الغيبه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك

0: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.
4: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
6: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى

0: عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
1: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك
0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: جد اف ام على هواك. البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على X @jidda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لوين صيفك؟ واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودايم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة، لأن فيها المناظر الخلابة من مساحات خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: حياكم مستمعينا ويا هلا وسهلا فيكم. صباح مليء بالحب والسعادة والفرح والتفاؤل والأمل، وأكيد صباحكم معانا صح فابدأ صح.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، بداية وانطلاقة جديدة في يوم جديد زي ما تعودتوا دائما. نأتيكم من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونصف نكون معاكم في مشوارنا الصباحي اللي تعودتوا عليه دائما، بداياتنا مع ابدأ صح.
1: من أسرة عمل ابدأ صح بنقول لكم صباح الخير، صباح الجمال وأجمل التحايا أكيد من الإعداد فاطمة شرف وعلياء الهذلي.
2: أما التقديم معكم إيمان بحيدر دينا سعد،
1: والإخراج مع عبدالله الكعيد.
2: زي ما تعودتوا دائما فقراتنا متنوعة وإن شاء الله تكون متجددة بالنسبة لكم. نحن أكيد حنكمل مشوارنا معاكم، ولكن ما تحلى حلقتنا إلا بكريم مشاركاتكم. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28.
1: العديد من الفقرات كالعادة، حنبدأ بالطقس وبعد كده ندخل في التصبيحات، تصبيحاتكم الحلوة، ومن بعدها نبدأ اللغز والدردشة الصباحية وفقرات برنامجنا كالعادة. حلقة مليئة بالحماس، لا تكونوا غير حاضرين، صحصحوا معانا. أكيد نبغى كده ناس مصحصحة ولا ناس نايمة؟
2: أكيد أنا لسه ما صحيت.
1: لا أنت دحين حتصحصحي مع عليك.
2: طيب خلينا نكمل كمان الاتصالات. تقدروا تشاركونا أيضا على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-8544.
1: يلا مستعدين ننطلق بأجمل حماس مع عبد الله ودينا وإيمان. أول فاصل ونرجع نبدأ معاكم صح ابدأ صح.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الثلاثاء 11 اغسطس. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، نجران، الرياض والشرقية، في حين يستمر التأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وقد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحل الواصل إلى جازان. كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة، كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 34 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوب. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. أما حالة البحر فخفيف الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ مع تصبيحاتكم ونقول صباح الخير من سعيد الدوسري اللي يقول صباح القلوب النظيفة، صباح يتقبله الله، يتقبل الله في أعمالكم ويشرح صدوركم ويزيل همكم. شكرا جزيلا لك وصباحك أنوار يا سعيد.
1: صباح الخير من عبد العزيز عسيري ومع دعوات جميلة، شكرا يا عبد العزيز.
0: عبد الرحيم الثبيتي أيضا يصبح علينا ويقول صباحكم الله بالخير والرضا والعافية، صباحك أنوار ويا هلا وسهلا فيك.
1: غازي شولان بيقول لكم صباح الخير والرضوان، صباح الرحمة والغفران، صباحك ورد يا غازي شولان.
0: أيضا عندنا عماد يصبح علينا ويقول لا تجعل رهانك على أحد واترك الزمن يقرر من سيبقى معك، فمنهم من ستغيره الأيام ومنهم من سيجد بديلا ومنهم من إذا اكتفى اختفى. في إنسان في أناس كالطيور وإذا ساءت الأجواء رحلوا، وأناس يرحلون حتى بلا سبب، نادرا جدا ما يبقون كما عرفناهم أول مرة. يعطيك العافية، ترى لسه الناس بخير يا ابن الحلال، مو كل أحد يتغير
1: والله.
0: يعني
1: والله الدنيا عجيبة يا دينا،
0: والله عجيبة. اليوم أنا صاحية من النوم وأنا حاسة بالخذلان، ما أدري مين مزعلني بس كده
1: كده. من أنت من الأحلام يعني.
0: ما أدري حتى ماني فاكرة الحلم يعني.
1: يعني حلم بس مو
0: أيوة
1: حقيقة.
0: أيوة لا لا لا،
1: الله يجعله دائما في الحلم وليس في الحقيقة.
0: دائما اللي حواليني الحمد لله دائما فيهم خير وبركة
1: الحمد لله. عبد الهادي عمران، صورة جميلة سلمت يداك على هذا الجمال للشروق مع صورة الإبل، ويقول علمتني الحياة أن الأفعال هي التي تدل على صدق المحبة، أما الأقوال فالكل من خلالها محبين. صباح السعادة والمحبة عليكم جميعا وعليك يا عبد الهادي.
0: عبد الله بركاتي صبح علينا ويقول اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا واصلح أحوالنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا أبواب الرزق والسعادة. صباح الخير، صباحك أنوار يا عبد الله.
1: علي بركات أيضا بيحمد الله على هذا الصباح ويقول لكم صبحكم الله بما يسركم ويرفع شانكم. علي بركات صباحك ورد.
0: فضل السنيدي صبح علينا أيضا ويقول أسأل الله أن تملأ السعادة قلوبكم والعافية تملأ أبدانكم، طبتم أينما كنتم، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: أبو تهاني بيصبح عليكم وعلى طاقم العمل وبيقول صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح كل شيء جميل، ربي يسعدكم ويسعدك يا أبو تهاني.
0: أيضا سليمان التميمي يصبح علينا ويقول صباح الخير عليكم، أقول مشكور لكل الطاقم، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك يا سليمان،
1: يسعدك ربي يا شيخ. في عندنا كلمات جميلة أيضا، تصبيحة حلوة من سيف ذياب المغبش من الريف اليمن، يقول الصباح باث جديد لبداية متجددة، اطرح ثوبك القديم والبس لصباحك ثوب آخر، تطلع ليوم مشرق تكون فيه صادق مع قلبك وعقلك، عطر الله صباحكم برضا وصباحك أجمل يا سيف.
0: أيضا عندنا صباح من فؤاد قطان يقول مزاجك اليوم ليس تقريرا عن حياتك، قد تستيقظ متعبا أو قلقا أو خائفا أو متضايقا أو فاقد الحماس، هذا لا يعني أن كل شيء سيء، المشاعر تتغير فلا تبني قراراتك دائما على مشاعر مؤقتة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا فؤاد.
1: أيضا صباح الخير لفريق العمل ولكم، وصباح النور والسرور على برنامج ابدأ صح من الطيب عبد الله وصباحك أجمل
0: يا هلا وسهلا فيك. أيضا روبن يصبح علينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام.

0: عندنا أبو مرام يصبح علينا ويقول صباح الورد صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك يا أبو مرام.
1: هادي سيف من اليمن صباحك جميل.
0: ما فهمت الألف.
1: إيه لأنه لسه ما
0: كملت.
1: السلام عليكم أبيكم. السلام عليكم
0: من غير بس قل بالحالة هذا سلمت عليك.
1: صباحك ورد.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا المها تصبح علينا وتقول لا شيء أجمل من صباح يأتينا ونحن في أحسن حال وأتم صحة، فالحمد لله دائما صباح سعيد عليكم وعلينا وعلى زوجي عيسى، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك يا المها.
1: صباح القلوب الجميلة من مين؟ أكتبوا أسماءكم يا صباح القلوب الجميلة.
0: أمين العتيبي يصبح علينا ويقول صباح الخير عليكم جميعا، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
1: نعم. صباح الخير اللي هي صباح القلوب الجميلة من فيصل الثقفي
0: يقول لك نسيت.
1: نسيت لا سامحي. أرجوكم أكتبوا أسماءكم عشان أسماءكم أكيد تسعدنا أنه إحنا نعرف مين بيكلمنا وبيراسلنا، وكمان عشان تعرفوا مين قال الكلام الحلو ده.
0: بالضبط.
1: سلمة يداك يا فيصل أنت وكل اللي شاركنا هذه التصبيحات. كذا إحنا ختمنا تصبيحاتكم، لكن إحنا مستمرين، فاصل ونرجع للغز، خليكم مستعدين.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. شكرا لهادي سيف. أيضا عندنا تصبيحة من أبو زيد يقول من أعجب بوردة قطفها ومن أحب وردة سقاها صباح الورد. طيب بين قطفها وبين هذا طيب
1: يعني ما تكتفيها
0: بس حبيها أسقيها. من بعيد
1: أسقيها. يعني لا تشيليها من أرضها, لا تكونوا أنانيين وتكتفوا
0: طيب
1: الورد.
0: كل واحد ومدى حبه للوردة, يبغى ياخدها طيب. ولا يبغى يقعدها ولا
1: ما من الورد شيء جميل وكذا لما نشوفه في الصبح يدينا سعادة. من بكر عبد الكريم يقول صباح الخير يا إذاعة جدة, يا صوت الصباح الجميل اللي يبدأ معكم يومنا بابتسامة وأمل, وانتو كمان تسعدوا يومنا.
0: أكيد.
1: وصلنا أكيد. للفقرة اللي
0: استني قبل لا تدخلي على الفقرة عشان أنا نرفزني حكاية الورد. تحب الورد؟
1: اي جدا.
0: عبد الله تحب الورد؟ لا أنا ما أحب
1: الورد. أنت وعبد الله فريق؟
0: ولا الورد ولا
1: كلنا محبهم يا عبد الله يدوني سعادة.
0: لا شوفي
1: بلونات
0: عادي ما تفهم.
1: كانت عندي صعبة ما تحبها تخاف منه.
0: لا أنا فاين ما عندي مشكلة, بس أنا عندي مشكلة مع الورد.
1: إيش قولي لي؟
0: إنه الورد يعني ليه تهديني وردة؟ ليه؟
1: لأنه جميل.
0: حتموت.
1: لأنه لغة تعبير راقية وهادية وحلوة.
0: حتموت. جيب لي شيء يقعد.
1: أيوة. كذا صديقة أيوة يعني عندها نفس المبدأ.
0: أيوة لا جيب لي شيء يقعد. جيب لي كرتون برتقال. اشبه كويس فيتامين سي. جيب لي كرتون برتقال ما عندي مشكلة فيه. يعني جيب لي قهوة بعشرة ريال. صادق عبد الله.
1: أنتو.
0: أيوة.
1: يا عبد الله ويا دينا.
0: ارسمي لي وردة وأنا راضي فيها.
1: يلي ما عندكم إحساس بالرومانسية. والمشاعر الرقيقة برقة الورد.
0: اسمعيني.
1: الورد يتكلم معاك يا دينا.
0: ما عندي
1: حطيه كده وكلميه.
0: ليه
1: يتكلم.
0: ليه أكلمه ما أجيب صاحبتي يقعد أتكلم معاها. ليه أجيب صار الورد
1: ما في فايدة.
0: ليه أجيب وردة
1: ما عني وعنك يا دينا إلا أخليكي آخر الموسم شعرية.
0: ندخل على
1: سجل عندكم.
0: لا لا ندخل على لغتي بنت الحلال بلا شعرية.
1: سجل عندكم
0: شعرية ما تأكل عيش. يلا
1: طيب نبدأ لغزنا اليوم. لغزنا كائن. هذا الكائن يقول لك أنا ذكي جدا ومزعج, ذاكرتي قوية, سريع أحيانا, وأعرف كيف أتوازن, لا أحب الليل, اختلفت أنواعي ومنتشر عالميا, يمكنك أن تشاركني أكلي اللذيذ, فمن أنا؟ نعيد تاني. أنا كائن ذكي جدا ومزعج, ذاكرتي قوية, سريع أحيانا, وأعرف كيف أتوازن, لا أحب الليل, اختلفت أنواعي ومنتشر عالميا, يمكنك أن تشاركني أكل اللذيذ, فمن أنا؟
0: طيب تأكيد تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28. هذا رقم الواتساب لو سمحتوا الإجابة مع الاسم. تمام, لا تعتمدوا أنكم كتبتوا اسمكم فوق الإجابة مع الاسم. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-645-1544. هذه الأرقام للاتصال لو سمحتوا اسمعوا اللغز كويس قبل لا تتصلوا, وأيضا اسمعوا اللغز كويس قبل لا تجاوبوا على الواتساب, لأني شايفة الإجابات على طول طارت وكلها رايحة في داهية.
1: طيب خليني أقول لكم حاجة, أنه إحنا أيضا موجودين على منصة إكس, تقدروا تشاركونا على هاشتاغ برنامجنا في منصة إكس برنامج ابدأ صح, وتقدروا تشوفونا في البث المباشر, كذلك على تطبيق الإذاعات السعودية. لو ما عندكم راديو, لو ما عندكم تلفزيون, لو ما أنتوا في السيارة, ببساطة تحملوا التطبيق, تطبيق سعودي راديو بلس, وتقدروا تشاركونا وتسمعونا وتشوفونا كمان من خلال هذا التطبيق في كل مكان داخل المملكة وخارج المملكة.
0: طيب نعيد اللغز.
1: نعيد اللغز.
0: يلا.
1: أنا كائن ذكي جدا ومزعج, ذاكرتي قوية, سريع أحيانا, وأعرف كيف أتوازن, لا أحب الليل, اختلفت أنواعي ومنتشر عالميا, يمكنك أن تشاركني أكل اللذيذ, فمن أنا؟

0: يلا
1: يلا يلا. طيب
0: دحين
1: يلا يدينا.
0: دحين انا ما قلت لك ادخلي.
1: والله معليش ما
0: انتبهت. مالا اخلاق.
1: بالي مع شيء ثاني كذا.
0: اوكي.
1: واحنا حلو. تحت الهواء قاعدين نتناقش في اللغز يا جماعه. وحسيت كذا دينا اخذتني الحته وذكرتني باشياء. يلا معليش.
0: هلا
1: بيكم مره ثانيه.
0: من حته لحته.
1: واكيد اكيد احنا بعدين معاكم حماسنا في اللغز. تحت الهواء كنا بنقول انه كيف الاجابات متابعينا واصدقائنا بيجيبوا اجابات وبيعتمدوا مثلا على كلمة ولكن انت لازم تحلل كل الكلمات ولا تقف عند كلمة واحدة او مدلول واحد. تعالي قولي اللغز يا دينا.
0: يلا اللغز يقول انا كائن ذكي جدا مزعج ذاكرتي قوية سريع احيانا اعرف كيف اتوازن لا احب الليل اختلفت أنواعي منتشر عالميا يمكنك أن تشاركني أكلي اللذيذ فمن أنا. أقول لكم إجاباتكم وأدائكم ما شاء الله رايح في دهية.
1: ماش
0: رايح في دهية.
1: ماش
0: إيه رايح في دهية. عبد الله يقول لكم رايح للطريق المنحدرة.
1: الطريق المنحدرة
0: إلى الآن الإجابات كلها كلها يعني
1: بس فيها ذكاء يعني يعني صراحة
0: ما هو كامل.
1: إحنا جمال الغازنة دائما ينطبق على كذا حاجة لكن يكون كاتبين أشياء تكون خاصة بهذا الكائن. في أحدهم سألني هل هو طائر؟ لا
0: أوكي طائر. يلا خلينا ناخذ أول اتصال معانا. نقول صباح الخير يا وفاء.
2: ألو صباح الخير أنا اسم إيمان.
0: يا هلا يا هلا يا وفاء.
2: يا هلا اليوم أنت لغزكم والله أنا أخمن كذا مدام هو كائن سريع وذكي
0: إيه؟
2: أتوقع لأنه بيحب المكسرات المكسرات يأكلونها البشر هو السنجاب.
0: السنجاب
1: إحنا ما قلنا مكسرات
0: أنت على كيفك حطتي السنجاب
1: مين فنجاب.

0: جبتي مكسرات؟ من فين جبتي المكسرات؟ ما قلنا مكسرات.
1: إيه أنا الوحيد اللي ياكل مكسرات سريعة.
2: طيب نحن ما قلنا مكسرات، أنت من وين جبتي المكسرات؟
1: هو الكائزة
2: ياكل
1: مكسرات.
2: ما قلنا
0: خلاص براحتها،
2: خلاص هي تبغى مكسرات، نحن ما قلنا مكسرات اصلا. على كيفك حطيتي مكسرات. طيب يعطيك العافيه يا وفاء، يعطيك العافيه
0: وفاء.
2: يلا
0: هسه يا هلا، هسه
3: ايوه
0: هلا وسهلا، كيف حالك؟
3: الو
0: سامعينك تفضلي.
3: ايوه حبايبي،
0: يا هلا ومرحبا.
3: الله يسلمك.
0: سمعتي اللغز يا حصة؟
3: ايوه انا اقول الثعلب ان شاء الله.
0: الثعلب. أيوة. تمام يا حصة.
3: هاي معك.
0: هلا وسهلا.
2: يا هلا فيك. خلينا نشوف اجاباتكم العظيمة اللي وصلتنا.
0: لا خليها حلوة، والله انها حلوة.
2: طيب.
0: وذكية.
2: يلا. عبد الرحمن يقول لك اتوقع القرد.
0: فيصل الثقفي يقول القط.
2: انتوا عارفين موقفي من القط هاي شباب.
0: طيب ايش يعني ما نجيبه؟
2: لا. لا انا طول ما انا فيه ما يجيب القط. صح ما انا موجوده، طول ما انا موجوده.
0: حتى انت عبد الله ما تحب البسه؟
2: ما يحبها
0: يا ربي عليك. قلت لكم فاقدين الشاعريه تماما،
2: نحن فاقدين الحياه.
0: ابو مهند الشراري من طبرجل يقول القرد.
2: اوكي كمان عندنا سؤال تجاوب عليه. طيب عندنا محمد الحربي قال الغزال.
0: يا عبد الرحيم الثبيتي يقول الكائن يؤكل. لا يؤكل.
2: اوكي كمان عندنا إجابة من ناصر جعفري قال الذباب. نفسي أعرف إيش وصلك للذباب.
0: يمكن عشان منتشر عالميا، يمكن. كل مكان يلاقي الذباب.
2: يمكن.
0: طيب
2: ممكن.
0: هو في ذباب يطلع في الليل؟
2: ما أدري.
0: ما تصدقي ما أدري. وديتنا لسكة تستحق التأمل.
2: سكة ما هي طيبة.
0: طيب هادي سيف يقول القرد.
2: كمان عندنا عبد الله بركات قال البغباء.
0: حلو
2: البغبغاء غريب. حلو.
0: أبو مقرن يقول إيش إجابة أمس الجرجير.
2: حلو. طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا حفظي. يلا يا حفظي.
4: هلا والله صباح الخير. السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة. هلا وسهلا يا حفظي، شلونك؟
4: الإجابة أنا أتوقع وعندي لها تحليل.
2: طيب أنا من غير التحليل أعطيني الإجابة.
4: الإجابة توقع البكتيريا لأنها تموت في الليل.
2: البكتيريا نحن نشوفها البكتيريا، كيف ناكل أكلها؟
0: البكتيريا مو إنها تموت في الليل، إحنا مثلاً كيف ناكل أكل البكتيريا؟
2: مثلاً هذا أول
0: كيف
2: سؤال.
0: كيف عرفنا إنها
2: كيف
0: ذكية وقوية؟
2: لا نحن نقول الأكل اللي الكائن يأكله إحنا كمان كناس كبني آدمين نقدر ناكله، اللي يأكله هو.
0: يعني نقدر ناكله.
2: وبعدين قلنا كائن واضح،
0: نقصد بكائن حيوان
2: دائما، ما نحاول نضيعكم في الموضوع. كائن يعني حيوان. ها
4: الغزال حلو
0: والله.
2: طيب تمام الغزال. يعطيك العافيه حفظي، شكرا جزيلا لك. طيب. يا هلا وسهلا فيك.
0: يلا نكمل دينا من عند ابو تهاني.
2: يقول الثعلب.
0: حلو. المهد يقول الفار. حبيت.
2: ليه الفار من الصبح؟
0: حبيت.
2: ليه؟
0: الفار الأبيض مرة لطيف.
2: الهامستر قصدك؟
0: لا فار أبيض اللي سوى عليه التجارب في المختبر.
2: هامستر اسمه.
0: فار.
2: صدقيني
0: فار. بس إنه لونه أبيض.
2: ما عندك مشكلة.
0: مو لونه ذاك اللون المزعج.
2: أنا ما حناقشك في الموضوع. طيب. لأنه من الصباح وفار وهامستر ما صعبة ما أقدر أناقشك في الموضوع صراحة. اللي حتقولي حقولك. طيب.
0: رودينا تقول نقدر نربيه بالبيت. ممكن بس ما هو مألوف
2: انه يتربى في البيت، وهي تقول يمكن القرد او الشمبانزي.
0: احبهم.
2: ما عندي تعليق.
0: احبهم والله.
2: اليوم انا ما عندي تعليق.
0: يسوي لك حركات ويجروا كذا بسرعه.
2: انا ما حكيت قدي الحكايه، يمكن المستمعين كلهم سمعوا
0: حكيت القرد.
2: القرد دخل علينا في البيت.
0: لا يا شيخه
2: والله.
0: هنا في جده؟
2: لا مو في جده، في الرياض من زمان هذا، وانا كنت صغيره يمكن عمري
0: 5 سنين. وانبسطتي ولا خفتي؟
2: لا كل اهلي دخلوا تخبوا وخلوني برا.
0: أنت قوية، أنت تستطيع.
2: يعني حتى أمي دخلت ونسيتني برا.
0: أنت
2: برة.
0: تستطيع.
2: أحمد عاقل يقول الصقر. يقول الصقر.
0: بكر عبد الكريم يقول البغبغاء.
2: طيب خلينا ناخذ اتصال.
0: هلا وسهلا. أوصاف.
5: ألو.
0: أهلا وسهلا بأوصاف.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: صباح الخير لكم.
0: كيف حالك يا أوصاف؟
5: الله يسلمك يا رب، يعطيك العافية.
0: طيب فكرتي في لغزنا؟ عندك أسئلة ولا تبغي تجاوبي؟
5: ما أدري، هو كبير ولا صغير؟
0: يعني حجمه لا متوسط. حجم متوسط يعني. شوفي هو لأنه أنواع فالأحجام تختلف بس ما تصل لكبير يعني.
5: طيب ما هو القرد؟
0: القرد يعني برضو حجمه متوسط. القرد ممكن يمشي لك هي حجمه متوسط. أوصاف القرد؟ طيب يا أوصاف أسعدتينا.
2: تمام نروح ليوسف الترابي قال النحلة. ما قلنا ما يطير يا شباب، قلنا ما يطير،
0: يمكن ما سمعنا ما يطير.
2: ما يطير الكائن اللي احنا نتكلم عنه ما يطير.
0: ناصر جعفري كمان يقول القرد.
2: ايضا عندنا اجابه من عبد الله مطوع ايضا قال القرد.
0: ونورة تقول ممكن الفهد. يا إلهي قديش عشان ذا الكائن
2: صراحة.
0: كله كده شموخ وقوة وأنفة
2: مرة صراحة وبعدين دخلنا في رومانسية الفهد ونسينا طبعا الإجابات. خالد المولد يقول النحلة أيضا.
0: النحلة طيب يا خالد. وعبد الله بركات يقول القرد.
2: وأنا أقول حاولوا تغيروا، حاولوا تغيروا. إلى الآن ترى الإجابات ما في الواتساب، ترى مرة أدائكم جدا جدا جدا ضعيف، ما في إجابة. طيب عندنا محمد علي طيب قال الثعلب.
0: وعبد الهادي عمران قال القرد.
2: أنت أصلا الأسئلة اللي سألتها يا عبد الهادي تقول الكائن حجمه كبير أو صغير، نحن قلنا وسط، بعدين قلنا يؤكل قلنا ما يؤكل، كيف صار القرد؟
0: يعني في أحد؟
2: لا مش أنه في أحد بس أنه يعني الأسئلة اللي جاوبتها.
0: لا لا بعده عن القرد، خده مني بعده عنه.
2: القرد غلط يا شباب، غلط رسميا، أنا خايفة من أول أقول.
0: طيب غلط. يقول اللغز مرة ثانية ونطلع فاصل. يلا. وكلمونا على 012-647-7154 012-649-5154 012-647-5454 وأكيد على الهاشتاج هاشتاج ابدأ صح، وكذلك على رقم الواتساب 800-244-2828.
2: طيب اللغز يقول أنا كائن ذكي جدا ومزعج، ذاكرتي قوية، سريع أحيانا، أعرف كيف أتوازن، لا أحب الليل، اختلفت أنواعي ومنتشرة حول العالم، يمكنك أن تشاركني أكلي اللذيذ، فمن أنت؟

0: حياكم من جديد. الحماس مليون في اللغز. أنا أحترم جدا الأشخاص اللي يفكروا بعقلهم وبيحللوا اللغز، وأقول لهم تسلموا على فكركم. وبصراحة يعني أستغرب من الناس اللي تلتجئ للذكاء الاصطناعي ويضيعها. فخليكم ضيعوا ضيعوا، لأني أنا ما أحب
1: الذكاء الاصطناعي. منكم إيمان. طيب بس عشان نقطع الموضوع، حل أمس هو الجرجير. أوكي، حل أمس هو الجرجير. خلاص كده نكون وقفنا موضوع إيش حل جزء لغز أمس. خلينا نعيد اللغز، اسمعوا كويس قبل أن نبدأ نأخذ اتصالاتكم. أنا كائن ذكي جدا ومزعج، ذاكرتي قوية، سريع أحيانا، وأعرف كيف أتوازن، لا أحب الليل، اختلفت أنواعي ومنتشر عالميا، يمكنك أن تشاركني أكلي اللذيذ، فمن أنا؟ يلا خلينا نأخذ اتصالاتكم.
0: نقول هلا بسلطان النجعي. هلا بك يا سلطان.
2: حياك الله.
0: حياك الله يا هلا وسهلا.
2: هلا فيك.
0: أول مرة نسمع صوتك.
2: أول مرة أشارك معكم أنا.
0: اهلا بك اكيد، وسعيدين بسمع صوتك. من فين تكلمنا سلطان؟
2: اكلمكم من جازان.
0: من جازان. طيب تفضل سلطان، سمعت اللغز؟
2: اللغز ايوه سمعته.
0: عندك اجابه ولا حابب تسال؟
2: لا لا عندي اجابه. فضل. الاجابه هي الغراب.
0: الغراب.
1: طيب قلنا ما يطير.
0: قلنا ما يطير يا
1: ناس. قلنا ما يطير.
0: ايش رايك؟
2: قلت ما يطير.
1: قلنا ما يطير.
2: والله انا ما تبعته. يلا يلا شارك معي.
0: طيب شكرا لك، اسعدتنا. لو عندك اي تغيير تقدر على الواتساب 800.
2: اعطيني رقمكم الواتساب.
0: تمام
1: يلا يعطيك العافيه.
0: 800-2442-8828 هذا رقم الواتساب.
1: طيب خلينا نرجع ناخذ عبد العزيز. حلو يا عبد العزيز.
3: مرحبا. اول شيء نوف بتشارك.
1: هلا
3: نوف بتشارك.
1: نوف بتشارك. يلا وعليك السلام والرحمه. هلا يا نوف، كيف حالك؟ واو. أول شيء من وين تكلميني يا نوف؟
4: من الشرقية.
1: من الشرقية، أهلا وسهلا. في الدمام ولا في الخبر؟
4: في الحسا.
1: في الحسا، أهلا وسهلا بأهل الحسا. يلا يا نوف قولي لي إيش إجابتك؟
4: الإجابة هي السنجاب.
1: الشجرة؟
4: السنجاب.
1: السنجاب. متأكدة؟
4: إيه.
1: أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. طيب يا نوف.
0: طيب نشوف إجابة عبد العزيز.
1: عبد العزيز
3: انا مع نوف.
1: مع نوف.
3: انا ابو فهد اللي كلكم دائما.
1: يا هلا وسهلا فيك يا ابو فهد. يا هلا
0: خلي لك امك.
1: حياك الله. يا هلا
0: شكرا لك يا عبد العزيز. وشكرا لنوف.
1: يا هلا فيك. يلا نروح لمحمد. محمد المري صباح الخير.
5: صباح الورد. هلا استاذه دينا.
1: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه.
0: يا هلا.
5: هلا فيك.
0: هلا بك. هلا بك.
1: يلا يا محمد
0: عندك حل؟
5: انا بس سؤال، هو مفترس؟
0: هو
1: مفترس؟
0: لا
1: حبيب مره.
0: مو مره ترى، لا يغرك.
1: يعني حبيب،
0: هو شكله حبيب بس ما هو حبيب.
5: والله انا محتار
0: بين
5: لا محتار في الاجابه نفسها، ما عندي.
0: طيب خليك على الواتس اذا ما تبي تسمي لنا؟
1: ايوه يعني اعطينا اجابه وروح الواتساب ما في مشكله.
5: الاجابه هي ان شاء الله انها
0: الثعلب.
1: الثعلب حبيب؟
5: مو حبيب بس ذكي.
1: بس ذكي اوكي. ترى والله في واجد ترى اذكياء مره، ترى كثير.
5: لا انا ما اعرف الا الثعلب.
1: ما تعرف الا الثعلب. حلو. طيب
0: شكرا يا محمد، اسعدتنا.
1: يا هلا يا هلا. طيب اسالوا يا ناس، اسالوا.
0: اي والله اسالوا.
1: يلا نروح لسعود. صباح الخير يا سعود.
0: هلا يا سعود. يا هلا.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا.
6: هيا لا تقولي لي عاد الله.
0: لا لا خلاص، سعود من مكة عرفتك.
6: ايوه
0: عشان انا كمان من مكة.
1: صباح الخير.
0: انا من مكة وانت من مكة يا سعود.
1: صباح الخير يا سعود. صباح الخير.
0: هم كذا المكاويين.
1: لا لا لا لا انا ما اقدر عليكم
0: يعني، بس تنكشوا شوية ياكلوا اللي قدامهم. صح،
1: صلوا على النبي. ترانا نحن الصباح. صلوا على النبي.
0: طيب هلا بك يا سعود.
6: انت عارف ايش بقول يا ايمانة؟
0: قول قول.
6: عارف ايش بقول؟
0: قول.
6: هو من القوارض.
1: هو من القوارض.
0: هو من القوارض. طيب شوف، احيانا يصنف كذا.
6: طيب
0: ايش الاجابه اللي في بالك؟
6: السنجاب. السنجاب
0: الايش؟
6: السنجاب.
0: السنجاب. طيب متأكد؟
6: متأكد يا إيمان. إيمان لدينا؟
0: لا أنا إيمان.
6: إيمان إيمان بدنا نقرأ التسبيحة قدي كامل. الله يخليك الصباح كده.
1: سعود دوار. سعود لو سعود عندنا مشكلة, نحن التصبيحات مرة طويلة, أنت مو الوحيد ترى, نحن نختصر التصبيحات لأنها مرة كثير مرة كثير. لا أعطينا أعطينا تصبيحة
0: اكتب لنا صباح الخير.
1: أيوة اكتب لنا
6: مختصرة.
0: أيوة أجل قريناها. أجل قريناها
1: بدامها مختصرة.
6: صباح الخير. صباح الخير.
1: صباحك أنوار يا سعود, يعطيك العافية, شكرا لك. يلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. صباح سعود قايم على جنبه اليسار.
0: سعود روح كل كبدة كده وشربة وديها فطور معتبر.
1: يلا خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا. علي
7: صباح الخير عليكم جميعا.
1: صباح الأنوار, أهلا وسهلا فيك يا علي.
7: يا هلا فيك دينا وإيمان وعبد الله المخرج الجميل.
1: يا هلا وسهلا فيك. يلا يا علي أعطيني إجابة.
7: أقول إن شاء الله يا دينا الثعلب أو القط.
1: أعطيني واحد.
7: خليها على القط
1: يا دينا. يلا يعطيك العافية, شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا فيك. يلا نروح لفؤاد.
0: هلا فؤاد.
8: هلا والله إيمان بحيدرة.
0: يا هلا فؤاد القطان.
8: صباح الخير.
0: صباح الورد
8: عليك وعلى دينا وعلى أخوي عبد الله
0: وعليك وعلى كل اللي بيسمعنا. يلا فؤاد متحمسين
8: والله
0: نسمع.
8: مع الأسف والله ما سمعت اللغز, ما يطلع عندي جدا فهم على يومين.
0: طيب معلش أنا حقول اللغز وأنت سميلي على طول اللي يجي في بالك. أنا كائن يلا أنا كائن ذكي جدا, مزعج, ذاكرتي قوية, سريع أحيانا, أعرف كيف أتوازن, لا أحب الليل, اختلفت أنواعي, منتشر عالميا, يمكنك أن تشاركني أكل اللذيذ, فمن أنا؟ قلنا ليس بطائر.
8: لا ذكي وما يحب الليل.
0: ذكي وما يحب الليل وذاكرته قوية وليس بطائر.
8: أنا المهم الحين خلي أستوعب زين. أنا حفظت اللغز الحين.
0: طيب
8: زين. وإذا فكرت
0: تمام. شكرا يا فؤاد.
8: الله يحييك.
0: الله يحييك يا هلا.
1: طيب خلينا نطلع فاصل صغير بس خلينا نعيد الأرقام ونعيد. عندنا اتصال. يلا اتصال. يلا صباح الخير أبو باسم. باسل صباح الخير.
9: صباح النور. هلا والله.
1: أهلا.
9: حبينا نسأل قبل ما نجاوب.
1: هل يلا ممتاز.
9: تقولي قلت هو أكله لذيذ.
1: أكله
9: إيه. هل هو من اللحوم أو من الخضروات أكله؟
1: لا لحوم ولا خضروات.
0: ليس مفترس, قلنا هو حيوان غير مفترس, فما هي لحوم.
1: إيه
9: بس أنت قلت هو أكله لذيذ وتشاركني في الأكل.
1: واضح إنه أنت يا أبو باسل تحب اللحم. هو الإنسان البني آدم الكائن هذا ما له دخل في اللحم, ما له علاقة في اللحم.
9: أجل بخلي
1: لجبع الوقت. يعطيك العافية, شكرا جزيلا لك. يلا خلينا نرجع نعيد اللغز, نعيد اللغز من جديد. يا هلا.
0: اللغز يقول أنا كائن ذكي جدا, مزعج, ذاكرتي قوية, سريع أحيانا, وأعرف كيف أتوازن, لا أحب الليل, اختلفت أنواعي, منتشر عالميا, يمكنك أن تشاركني أكل اللذيذ, فمن أنا؟

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. اللي حنحاول دحين ناخذ أغلب الإجابات اللي على الواتساب لأنه ما شاء الله ما شاء الله كثير إجابات على الواتساب. حنبدأ من البداية، بس قبل لا نبدأ بالواتساب خلينا نذكركم باللغز. اللغز يقول: أنا كائن ذكي جدا ومزعج، ذاكرتي قوية، سريع أحيانا، أعرف كيف أتوازن، لا أحب الليل، اختلفت أنواعي، منتشرة عالميا ومنتشر يعني عالميا، يمكنك أن تشاركني أكلي الذي، فمن أنا؟ يلا خلينا نأخذ الإجابات.
1: أحمد العاقل يقول: هل هو طائر؟ قلنا ليس بطائر، فجاوب إنه الصقر، فلو حابب تغير غير إجابتك، ليس بطائر.
0: أيضا هذه قلناها. أيضا عندنا عبد الله مطوع برضو قلناها. عبد الهادي قلنا القرد قلناها. طيب
1: وعندنا في إجابة من دون اسم ما حنقولها.
0: أوكي عندنا أصلا غلط الإجابة. ناصر جعفري قال القط آخر شيء.
1: وعندنا يوسف ترابي غير إجابته من النحلة إلى السنجاب.
0: أيضا إسماعيل قال السنجاب.
1: عبد الله بركات قال الجمل.
0: أوكي أيضا من ضمن الإجابات هنادي الفرج قالت السنجاب.
1: عندنا من أبو أحمد يقول أكرمكم الله الكلب.
0: أبو حمد أيوة
1: يقول أكرمكم الله، الإجابة الكلب.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا هادي سيف آخر شيء وقف على الفأر.
1: وعبد الرحيم الثبيتي وقف على الدب.
0: أيضا من ضمن الإجابات أحمد أيوب قال القرد.
1: وعندنا إجابة من مهندس محمد حسن يقول الحصان.
0: أحس إجابة محمد المهندس محمد فيها برستيج يعني، ما لها علاقة، ما لها علاقة في الإجابة. أيوة بس ما لها علاقة في الموضوع، بس أنا حسيت الإجابة بس للبرستيج مش للإجابة الحقيقية. طيب عندنا أيضا بكر عبد الكريم قال الحل القرد. أوكي
1: أيوة. وجلال الحداد قال السنجاب.
0: أيضا لولو أحمد قالت الدولفين.
1: ومحمد علي قال السنجاب.
0: محمد الفريجي قال السنجاب.
1: وجواب وليد القطة.
0: أيضا ضمن الإجابات مالك حمدي قال القرد.
1: وأحمد حسين حط اسمه وما حط إجابة، نسي. حط إجابة يا أحمد حسين، حط إجابة.
0: الناس تحط إجابة وتنسى اسمها، هو أحمد سوى العكس. طيب
1: من كثر ما نقول حطوا اسمكم رجال حط اسمه وما كتب إجابة.
0: أبو خلاد يقول النملة.
1: وأبو حسن يقول الدب.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو رحيم من القصيم يقول القطة.
1: يعني هذه جمعان الشمراني أبو هدى أجمل تحية لك يقول الحل عندي الأرنب. حبيت طيب. الحل ده
0: ياسر جماح يقول السنجاب.
1: وفي أحد غير إجابته من الفهد أبو مجرين غير إلى السنجاب. في سؤال ورد ذكره في القرآن؟ لا.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أحمد غزواني قال القرد.
1: وعندنا يحيى محمد قال الحمار الوحشي.
0: غريب الإجابة مرة غريبة. طيب عندنا عبد العزيز عسيري قال السنجاب.
1: في فهد يقول أنا مع الناس.
0: أيوه لأنه هو قال البغبغان أول شيء وما عجب يعني لما قلنا ما يطير قام قال معنا.
1: طيب يعني روح دور إجابة تانية.
0: طيب روح فكر
1: غير الإجابة دي، فكر أنت لوحدك.
0: طيب عندنا أنوار الطيري قال القرد. أوكي
1: وعندنا معتز سيف من اليمن قال السنجاب.
0: الوافي النجمي قال الأرنب.
1: ودكتور صحابي يونس يقول السنجاب.
0: طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا. أبو غلا صباح الخير يا أبو غلا.
2: صباح النور.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك؟
2: تمام الحمد لله، كيفكم؟ طيبين إن شاء الله.
0: بخير. أبو غلا من وين تكلمني؟
2: أكلمك من سوريا جيزان.
0: من جيزان، يا هلا وسهلا فيك. هاي أبو غلا أعطيني الإجابة.
2: نقول إن شاء الله الأرنب.
0: الأرنب.
2: إيه الأرنب.
0: خلاص أكيد.
2: إن شاء الله.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا أبو غلا، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. يلا نكمل.
1: نكمل. تركي عبد الله يقول السنجاب.
0: أيضا فضل السنيدي يقول القط.
1: وفهد القحطاني يقول القط.
0: أيضا عندنا يحيى أحمد من صبيا يقول النسناس.
1: حلو. وأمين علي حسن يقول القرد.
0: أيضا نورة قالت السنجاب.
1: والدب القطبي يقولها ميكائيل.
0: أيضا عندنا إجابة من عماد. عماد قال القرد.
1: وأيمن يسأل هل هو كائن بري أم بحري؟ ليس بري.
0: بري.
1: ما هو بحري ولا طائر، هو بري.
0: طيب عندنا أيضا القرد، إجابة نجود.
1: في أحد يقولك أنا متأكد، أحمد أيوب يقول متأكد إنه القرد.
0: براحتك يا فندم، براحتك، خد راحتك. أيوة يعني خد راحتك في
1: مهندس
0: الموضوع.
1: مهندس محمد حسن يقولك هموت من الضحك.
0: ما أنت ما تموتش من الضحك، جيب الإجابة الصحيحة بدل الحصان، جيب الإجابة الصحيحة بدل ما تموت من الضحك.
1: أنت يا عبدالله تقول النمر. أيوة. عبدالله الكعيد زميلنا يقول النمر. إجابته النمر.
0: طيب. جنب يعني ما أدري إيش أقول لك يا عبد الله.
1: حلو النمر، إيش بيجنن؟
0: إيش بيجنن مرقع.

0: بس احنا قلنا مو مفترس يا عبد الله، كائن اليوم ليس بمفترس،
1: مع الناس. عبد الرحيم الثبيتي قال السنجاب،
0: غير عبد الرحيم ما شاء الله كل شويه يغير اسم.
1: طيب
0: يوسف يقول القرد.
1: يوسف يا يوسف ماشي. كمان أسيل. عندنا أسيل الحربي تقول أتوقع المعزة. حلوة المعزة مرة صراحة، عجبتني المعزة.
0: أم نواف تقول السنجاب.
1: طيب عندنا حسن الحامد قال السنجاب. أنا وين قاعدة أقرأ؟
0: الكريديس أم نواف،
1: قلناها أم نواف
0: وأسيل خلاص. أيوة هنا عبد العزيز الكريديس يقول ما يطير وبعدين قال القرد.
1: أوكي عندنا حسن الحامد قال السنجاب. طيب
0: ومية مية مية مية ولا فرخ الجمعية يقول لكم يزيد إنه الفار.
1: غيري بسرعة شيل إجابة يزيد صاروها.
0: ليش الفار؟
1: فار من الصبح ليه نجيب فار من الصباح؟
0: قصده الفار الأبيض الحلو.
1: بلا فار أبيض بلا فار أخضر. مش الفار نجيبه من الصبح؟
0: تخيل الفار أخضر.
1: والله العظيم. زكريا الوجيه يقول السنجاب. أوكي.
0: وعندنا هنا فهد القحطاني يقول تحياتي القرد.
1: أوكي لا فهد فهد القحطاني إيش قال؟
0: القرد.
1: لا القحطاني.
0: ايوه فهد محمد القحطاني من ابها قال القرد.
1: وين القرد؟ شوفي الارنب.
0: القط.
1: القط. بعدين الارنب.
0: بعدين الارنب. أوكي. طيب يا فهد القحطاني
1: تعرفين احنا ليش نلخبط؟
0: القط الارنب
1: لانه نحن نقرا اليمين واليسار مع بعض، يعني عرفتي يا نركز هنا يا نركز.
0: طيب
1: هذا اللي يخلينا ندخل الاجابات في بعض. احمد حسين قال القرد. اوكي
0: وعندنا إجابة من هاني الثقفي يقول الأرنب.
1: أيضا عندنا إجابة من هذا مبسوط بس معنا. طيب عندنا أبو عبد العزيز قال الأرنب الصغير. يا راجل
0: يعني مو الكبير مو الأرنب الصغير.
1: يا راجل
0: حلوة حلوة يا أبو عبد العزيز حلو. طيب متأكد من الإجابة إنها تخوفكم أنتوا اثنين؟ ليش يخوفنا القرد؟
1: أصلاً القرد إحنا من بداية الحلقة ترى قلنا إنه القرد يجنب. غلط، بس ما أنتوا راضين تستوعبوا إنه القرد غلط.
0: أنت تعرف إنه من أغلى الكائنات، لو بدك تربيه في حديقتك وتحطه كده في قفص مرة غالي. إن شاء الله بس طيب. تجيني فلوس أجيب لي واحد قرد صغير وحطه في البيت.
1: أبو نواف أنتوا ممكن لا تجاوبوا إجابات غريبة عشان إيمان تتأثر. تتأثر إيمان بعد شوية حنلاقيها جابت حديقة الحيوانات عندنا، كل شيء تحبه كل شيء في الحياة. أبو نواف قال الأرنب. أوكي
0: يقول أنا أيمن ميزته حركته الركض أما القفز.
1: الاثنين
0: ممكن في الاثنين. أنواع كذا وأنواع كذا
1: الاثنين. أيضا عندنا أحمد عبدو بكري يقول من أبو عريش يقول الأرنب.
0: طيب بيسألك يزيد يعني غلط يا دينا الفار؟
1: طنش طيب. يزيد الإجابة حقته لعبت نفسي. طيب
0: هوالك يا زيد. الإسحاق يقول الجمل.
1: نحن قلنا حجمه صغير، الجمل كبير يا ناس. الجمل كبير. ركزوا
0: إجابة رهيبة.
1: أفكر المزاج شوي
0: مقفل وفي وقت أفكر.
1: طيب أوكي. هادي سيف
0: بيقول لي عشان أنا مع الناس لأنه مالي مزاج أفكر.
1: أوكي. فهد أوكي. طيب عندنا هادي سيف قال السنجاب.
0: طيب وعادل حمزة قال السنجاب.
1: خالد المولد رجع غير إجابته وراح للسنجاب.
0: حبيت دي الإجابة
1: ما فيها اسم.
0: ما فيها اسم. يا ريت تكتب اسمك.
1: أيضا عندنا عماد قال القط. أوكي.
0: أروب الأحمر تقول الأرنب.
1: أيضا فيصل المطر قال الضب. ضب
0: و... يا سلام على الإجابة. يا سلام على الإجابة يا ميكائيل. غرير العسل بعدين راح في الديناصور.
1: ديناصور.
0: قلنا حجمه متوسط إلى صغير. تقولي ديناصور.
1: وديناصور انقرض يعني.
0: بس حلوة تصدقي والله ذاك اليوم قاعدة أفكر أجيب الديناصور.
1: لا أول شيء
0: قلت بسألك.
1: دقيقة أول شيء انقرض الديناصور. هذا واحد. اثنين من فل سريع أبغى أعرف كبره حجمه قد كذا.
0: ممكن اللي يطير.
1: لا يطير ولا من فين قد كذا. قلنا ما يطير اللغز. قلنا ما يطير. أنا حتجننوني اليوم حتجننوني
0: عليك. أحمد حسين غير للأرنب.
1: أوكي كمان عندنا إجابة من خد خرجاوي قال الأرنب.
0: وفي عندنا أبو خلاد قال السنور.
1: أوكي طيب عندنا إجابة أيضا من الإسحاقي قال الأرنب. سوري السنجاب قال.
0: طيب وفي عندنا من عبد الهادي عمران قال السنجاب.
1: طيب عندنا كمان إجابة من المهندس ناسي اسمه
0: محمد حسن.
1: المهندس محمد حسن قال السنجاب.
0: طيب نطلع فاصل نرجع نكمل معاكم
1: عبد الله يقول ضروري نطلع
0: ضروري فاصل. نطلع فاصل بعد حديقة الحيوانات الحلوة
1: اللي انفتحت دي اللي انفتحت هذه
0: بس إجاباتكم حلوة.
1: طيب نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد خلينا نسمع اللغز. اللغز يقول أنا كائن ذكي جدا ومزعج ذاكرتي قوية سريع أحيانا أعرف كيف أتوازن لا أحب الليل اختلفت أنواعي منتشرة عالميا يمكنك أن تشاركني أكلي اللذيذ فمن
0: في سؤال يقول لي منزلي أم بري؟ بري يتسلق الأشجار بعضهم يتسلق الأشجار نعم يلا

0: طيب انا لا
1: يلا.
0: طيب اللغز يقول، ركزوا كويس ترى هذا اخر لينك، خلاص بنقفل اللغز. شوفوا الساعه صارت 7:40. اللغز يقول: انا كائن ذكي جدا، مزعج، ذاكرتي قويه، سريع احيانا، اعرف كيف اتوازن، لا احب الليل، اختلفت انواعي، منتشر عالميا، يمكنك ان تشاركني اكلي اللذيذ، فمن انا؟ هذا لغزنا اليوم. قلنا ما يطير، قلنا ما هو بحري، هو بري. إيش كمان قلنا؟ قلنا يعني أشياء عنه،
1: قلنا كمان
0: ما هو مذكور في القرآن.
1: نعم.
0: إيش

0: كمان قلنا إيمان قالت لكم إنه هو بري ولا ويتسلق الأشجار
1: بعد
0: أحيانا
1: تتسلق الأشجار
0: أحيانا
1: نعم.
0: أيوة هذا هذه صفات اللغز عندنا. خلينا نبدأ ناخذ إجاباتكم
1: نكمل على الإجابات أيوة. من عند
0: طيب ناخذ الاتصال
1: أيمن ناخد. اتصال معنا اتصال هلا يا فهد الثبيتي فهد الثبيتي
2: سعد
1: سعد سعد هلا وسهلا بسعد
0: صباحك أنوار يا هلا يا هلا
1: كيف حالك يا سعد
2: والله الحمد لله بخير.
1: طيب عندك إجابة سعد للغزنا
2: إيه والإجابة الأرنب
1: الأرنب شكرا يا سعد
0: يا هلا وسهلا فيك يلا ناخد حسن صباح الخير
3: هلا
0: يا هلا يا حسن
3: هلا هلا مرحبا
0: هلا فيك يلا يا حسن أعطيني إجابة
3: بص حضرتك
0: ها
3: نقولها إن شاء الله
0: القطة شكرا لك يعطيك العافية شكرا لك يا هلا وسهلا فيك طيب كذا بكذا نكون خلاص وقفنا الاتصالات ناخذ إجاباتكم على الواتساب على السريع يلا
1: عندنا شكرا سارة الجهني بتشاركنا صورة الغداء بالهنا والعافية ياريتي كتبتي لنا إجابة اللغز
0: طيب عندنا أيضا إجابة من أنوار المطيري قال السنجاب غير الإجابة
1: طيب وحسن الفاتح يقول القرد
0: أيضا العنود راشد تقول الأرنب
1: عبد الهادي يقول أتوقع الأرنب
0: فضل السنيدي غير وراح للقرد
1: وعندنا هادي سيف شكرا للمعلومات
0: أيضا عندنا من ضمن الإجابات
1: أيمن يقول يأكل الفول السوداني والبندق
0: أسئلة هذه كلها
1: ممكن أيوة ممكن
0: طيب عندنا كمان إجابة من أبو هزاع قال الوبر
1: حلو ولولو أحمد غيرت من الدلفين إلى السنجاب
0: سلوى القرني قالت القرد
1: ومعانا أم عبد الله يعني قالت تحاول السنجاب. تكتب قالت السنجاب بس ما أعرف إيش تبي تزيد
0: طيب. هذه آخر إجابة عندنا إجابة من يزيد هذه آخر إجابة قال السنجاب يعطيكم العافية كذا قفلنا باب الإجابات تماما خلينا نرجع نشوف اللغز
1: لغزنا اليوم كان كائن هو نعلن الإجابة ونوضح بعدين شرح اللغز الإجابة هي السنجاب
0: يعطيكم السنجاب. العافية
1: طيب. طيب خلونا نشرح اللغز أكثر أبو ليان طبعا جات إجابة متأخرة أنا كائن ذكي جدا السنجاب يتمتع بذكاء وذاكرة قوية جدا لأنه هو دائما يخبئ طعامه تحت الأرض يتحرك فترة النهار ويجمع الطعام طعامه في الأغلب بذور فواكه مكسرات المكسرات يعني وليست الحبوب بقدر ما هي مكسرات مزعج جدا لأنه شخص مو شخص هو كائن مع السناجيب اللي زيه دائما في حركة عراك من أجل المكان والأكل ويصدر أصوات قوية جدا وحادة جدا يعرف كيف يتوازن يتميز بوبره وب يعني هذا الفرو اللي عليه وعنده ذيل نوعا ما طويل هذا الذيل هو اللي يساعده على التوازن لا يحب الليل لأنه عرفنا أنه هو يحب النهار ويجمع أكله في النهار اختلفت أنواعه في السنجاب الطائر في السنجاب الثعلب في السنجاب الرمادي في السنجاب البري يعني في العديد من أنواع السناجب وبعضها يطير بعضها اللي هو السنجاب الطائر وبعضها يقفز في البيئة الثلجية ولكن السناجب اللي احنا نعرفها اللي تعيش في الغابات وفي الحدائق هذه سريعة جدا وتتسلق الأشجار يمكنك أن تشاركني أكلي اللذيذ لأنه ببساطة أكله هو عبارة عن الفواكه والمكسرات وهذه يمكن من أكثر الأشياء اللي إحنا نحبها ونفضلها فالإجابات
0: طيب خلينا نقول لكم الإجابات على الاتصال أول إجابة صحيحة كانت وهي فعلا أول اتصال كان معنا كانت وفاء من بعدها بدأت الإجابات عندنا أبو فهد ونوف وعندنا أيضا سعود الصاعدي فقط هم اللي جاوبوا بإجابات صحيحة كانت معنا على الاتصال فقط أربعة
1: بالنسبة للإجابات على الواتساب جاوب أول جواب صحيح يوسف ترابي وبعدها توالت الإجابات إسماعيل من جدة هنادي الفرج جلال الحداد محمد علي طيب محمد الفريجي ياسر الجماح أم نواف أبو مقرن فهد عبد العزيز عسيري معتز سيف ودكتور صحابي يونس وبعدها جات إجابات كثير توالت الإجابات الصحيحة شكرا لكم لأنه إحنا كمان قرأنا إجاباتكم أثناء بس لأنه ما شاء الله مرة كثير فما حنقدر نحصيها
0: طيب بكذا نكون خلصنا لغزنا نقول

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

ابدأ صح على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معكم فقراتنا اليومية. وصلنا لخبرنا، خبر من اخبارنا من مختلف مناطق المملكة، واليوم الخبر من جازان. حرس الحدود ينفذ مبادرة لتنظيف قاع البحر في منطقة جازان. نفذت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان مبادرة تطوعية لتنظيف قاع البحر بشاطئ كورنيش بيش في محافظة بيش بمشاركة عدد من المتطوعين. شملت المبادرة إزالة المخلفات من قاع البحر والإسهام في الحد من آثارها وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشواطئ والبيئة البحرية. جاءت هذه المبادرة تعزيز لجهود حرس الحدود في حماية البيئة البحرية والحفاظ على الحياة الفطرية، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: يا صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبتين بكل اللي توه ينضم إلينا واللي موجودين معانا من زمان. نقول لكم أهلا وسهلا وصباح الخير وصباحكم أنوار، وإن شاء الله أموركم كلها طيبة وتمام ومبسوطين معانا زي ما احنا دائما مبسوطين معاكم. وصلنا لدردشتنا الصباحية زي ما تعودتوا، دائما نبدأ من الآن دردشة صباحية وسؤال نطرحه ونشوف آراءكم فيه. دائما كل واحد لما يقوم الصباح توقع من الصباح، يعني لسه راسك نايم، لسه أمورك ما قمت بنشاط وحيوية وكذا، لا يعني يكون عندك إيش بعضا من الكسل والنوم. إيش الشغلة اللي يعني يمنحك صباحك طاقة، فجأة يصير عندك طاقة، يعني غير القهوة، عشان نعرف إنه القهوة فعلا صح يعني منبه القهوة في النهاية، غير القهوة إيش اللي يعطي صباحك طاقة إيجابية؟ كلنا نصلي، هذا مفروغ منه. أبغى إيش عادة تعملها؟ لأنه عبد الله يقول صلاة الفجر، صلاة حلو. الفجر أكيد مفروغ حلو. منها، يعني الدين والصلوات وهذا ما نتكلم فيه، هذا شيء جازم يعني، ولكن فعليا إيش العادة اللي تعملها؟ هل لازم تكون فطور مثلا دسم؟ لا، ما تحب تفطر، تجري، تعمل رياضة من الصباح؟ لا والله، تقرأ الأخبار، تشوف الأخبار هي اللي تصحصحك، والله أنت وقاعد مع أولادك ومقابلهم في الصباح هذا يعطيك الطاقة الإيجابية، والله لما تشوف سيارتك والله اشتغلت وأمورها تمام ويا سلام، تعطيك هذه الطاقة، لما تغير لبسك، في أشياء مرة كثير
1: فعلا. شوفوا، هذه البدايات يعني هي اللي بتوزن لك يومك. يعني أحيانا نصحى فعلا متضايقين، إما حلمانين حلم، إما نايمين زعلانين من شيء، وصحينا بنفس المزاج السيء وبنفس المود. ولكن لو عرفنا فعلا إننا نعمل حاجة أو لقينا المفتاح اللي بيسعد يومنا من بداية يومنا، حتضمن إن شاء الله إنه يومك كله يكون حلو مهما واجهتك من منغصات ومشاكل. صح. صح. أكيد حياتنا لا تخلو أيامنا ويومنا ومسؤولياتنا وأعمالنا. أحيانا أنت على الطريق بتشوفي ناس في الطريق يغيروا لك مزاجك
0: 100%
1: للأسوأ مثلا
0: 100%.
1: فإيش الشيء اللي ممكن لو عملناه، أو سلوك ما أو عادة ما أنت لقيت إنه أنت لما أعملها هي اللي بتمنح صباحي جمال، طاقة إيجابية، سعادة؟
0: أروق، يعني بالمعنى أروق عشان أبدأ يومي بنشاط، أبدأ بيوم كامل، أبدأ يوم هادئ، أبدأ يوم متفائل، أبدأ يوم ما في هذه المنغصات اللي تجيني من الحياة ما تأثر فيني.
1: طيب
0: أكمل هذا اليوم.
1: اللي يمنحك اللي يمنح صباحك طاقة إيجابية؟
0: الهواء.
1: أشاركك أنا
0: الهوى.
1: نفس الشيء،
0: الهوى، الشغل. أنا بالنسبة لي الشغل لما أطلع على الهوى،
1: حتى أنا نفس الشيء، أنه أنتوا بتدونا فعلا هذه يعني مهما نكون جايين حاملين أمور في بالنا، مشاكل، زعل،
0: لأنه ترى نحن زيكم على فكرة
1: 100%،
0: عندنا مشاعر وعندنا مشاكل، عندنا كل ذا. أجي ماني مصحصحة، لسه ما قمت من النوم، لسه ماني مركزة، أحيانا أعطيك معلومة غلط ولا أقول الرقم غلط. في ناس منكم كانوا كثير يصلحوا لي، يعني

0: هو يوم الأربعاء. يعني كثير تصلحوا لي لسه صحيح. ما صحيت
1: صحيح.
0: أنا يعطيني هذه الطاقة الهواء
1: هي بالفعل. أيوة. أنتم لما بنتكلم معاكم، لما بنسمع منكم كلمات حلوة، لما بنشوف هذا الحماس أنكم تشاركوا معانا، حقيقي بتصنعوا يومنا وبتعطونا هذه الطاقة الإيجابية. وأعتقد الزملاء يشاركوا هذا
0: الزملاء
1: الشيء.
0: الزملاء يشاركوا، ترى يعني شغل حب العمل احنا بالنسبه لنا كاذاعه وحتى التلفزيون.
1: نعم.
0: ايوه الشغل الاعلامي احنا ما دخلنا الا نحبه.
1: صح.
0: عشان كذا هذا يمنحنا طاقه بالنسبه لبرنامج الصباح او البرامج الصباحيه، تمنحنا هذه الطاقه او اقوم على هذه الطاقه. احيانا أنا بالنسبة لي القهوة، يعني حتى اللي يشوفنا ينتبه أنه أنا كاسة القهوة ما تنزل من يدي.
1: أعتقد كمان في ناس كثير حتشاركك الموضوع، لأنه بس أنا دايم أشوف أنه هي عادة ارتبطت أنه أنا والله ما حصحصح إلا بالقهوة. صدقني
0: أيوة أيوة.
1: لو يوم ما شربت قهوة برضك حتكون إن شاء الله مصحصح وحيجي شيء يسعدك ويمشي يومك بطريقة حلوة.
0: الدليل أنه أنا في الويكند ترى ما أشرب قهوة.
1: صح؟
0: ما أشرب قهوة في الصباح، عادي أقوم عادي والأمور تمام.
1: وبتقومي بمزاج حلو وبتبدأ يومك
0: يقول
1: حلو.
0: يقول لك في دراسة طلعت سمعتها من فترة بسيطة، يقول الشخص لما يقوم بعد ساعة جسمه يفرز هرمون نفس مادة المادة اللي موجودة في القهوة. فتبدأ يصحصحي. بس انت لما اول ما تقومي تشربي قهوة انت تعملي شك للجسم.
1: أيوة.
0: ايوه انه يلا بسرعة تقوم، وهو بسرعة حيقوم ولكن ما حيقوم بالطريقة الطبيعية اللي المفروض الهرمون هو اللي عمل هذه الطريقة. يعني بعد ساعة حتقومي.
1: يعني انا بدي اوجه تحية لسارة الجهني متابعتنا وصديقة برنامجنا، دايما تشاركنا صورها الصباحية. سارة تبدأ بوقت مبكر تعمل طبخاتها غداها، فاعتقد هذا الجو يصنع لها سعادة أيضا إنه هي قايمة تسوي شيء حلو لها لعائلتها.
0: سارة مقلوب يومها
1: والله صراحة. لا أعتقد إنها نايمة. توقع ما كانت نايمة
0: مقلوب.
1: سارة قوليلي
0: علميني
1: قوليلي إنه سارة السر.
0: علميني بسارة. أيوة يعني قايمة ذاك اليوم شنها ما أكلت بالليل مدري إيه، تغدد فطرت كبسة يا بنت الحلال.
1: ما أنا أقول تتوقع عشان هي مواصلة.
0: أيوة لا مقلوب يومها مجد. لا مقلوب يومها. بس ترى من ضمن الأشياء زي ما قلتي المطبخ، يعني في ناس كثير حتى رجال.
1: أنا يسعدني جدا،
0: أنا يسعدني المطبخ
1: جدا،
0: يعني السعادة بالنسبة لي المطبخ. في رجال برضو نفس الحكاية بالنسبة لهم السعادة في عبد الله ما في ولا شيء يسعدك الصباح متهيألي عبد الله، لأنه ما هو إنسان.
1: إيش يا عبد الله إيش اللي يمنحك طاقة
0: إيجابية
1: كل صباح؟ يلا جاوبنا يا عبد الله. وإحنا أكيد نبى نسمع إجاباتكم على 012-647-7154 012-647-5154 012-647-5454 وكمان على الواتساب، هذا رقم الواتساب 800-242-8828 وهاشتاقنا هاشتاق برنامج ابدأ صح. وأكيد تسعدنا هذه المشاركات. أنا بدي أسمع يعني نفسي أسمع إجابات خارج عن المألوف.
0: نبغى أي بالضبط؟ أبغى هذه اللي خارج عن المألوف، مو اللي يقول لي والله أشرب قهوة وأرتاح وأقعد وأقوم.
1: خلاص قلنا لكم القهوة مو السبب.
0: نعرفها خلاص. أيه. يعني لأنه أول إجابة جاتنا أشرب قهوة تركي، اهدى علينا نعرف يعني هذا أوكي ماشي الحال. خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. ما الذي يمنح صباحك طاقة إيجابية؟ فاصل وراجعين.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا بكل اللي بيشاركنا اليوم. ابدا صح، واكيد نرحب ونجدد التحايا لكل اللي انضم للموجه الغاليه اذاعه جده وبرنامجكم الصباحي ابدا صح. الان احنا في دردشتنا الصباحيه، وكنا قبل الفاصل بنقول يا ترى ما هو الشيء اللي بيمنح صباحك طاقه ايجابيه؟ حابين نسمع مشاركاتكم اكيد على ارقام الاتصال 012-647-7154 وعلى الواتساب 800-244-2828.
1: طيب خلينا نروح لفهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
2: هلا، صباح النور. صباحك استاذة دينا والاستاذ ايمن والمخرج جميع من يسمعنا.
1: يا هلا يا هلا وسهلا وصباحك انوار. فهيدة، ايش اللي يخلي يومك جميل من الصباح؟ ايش اللي تعملي، العاده اللي تعمليها الصباح طبعا، غير انه انا والله اقوم اصلي وادعي ربي، وغير ايش العاده اللي تعمليها كل صباح؟
2: اتوقع انك عارفه يعني اني في البر بين الحلال والمزرعه والاجواء الحلوه دائما والهواء الطلق يعني، ومع صوت العصافير الصباح الباكر هذا على طول يعني، ما يعني لازم اطلع في البر يعني، لازم اني اطلع مع الحلال وفي المزرعه، هذا يعطيني طاقه ايجابيه، يعطيني اكسجين يعني
1: فهيدة انت كذا لما تطالعي كذا في البعد كذا في الافق، هذا بالحاله يعطيك طاقه.
2: ايوه يعني بدون زحمه بدون يعني في الليل بدون كهرباء بدون اي يعني الأجواء يعني هي كما صارت يعني أول ما في يعني صاحب المدينة
1: والسيارات والله يا فهيدة أنا من الناس اللي أنا من الناس اللي إن يعني البر يعطيني طاقة مو طبيعية. جميل. يعني أنا يعني كنت أنبسط مرة لما كنت في الرياض إنه أطلع أيوة أطلع أروح البر، إنه أبوي نطلع أنا وأبوي نروح نخيم ونقعد فترة يومين ثلاثة، هذه من الأشياء اللي يعني تجيب لي السعادة. أنا ماني أصحاب مع البحر، أنا أصحاب مع البر.
0: الله.
2: إيه. أنا البحر ما يعطيني طاقة وما أحب إني أطلع يوم وما أحب.
0: أنا أشارككم الرأي، لأني من كانت من أكثر الأمور المميزة اللي تعرفت عليها في الرياض حكاية البر.
1: البر لا لا
0: شيء عالم آخر،
1: عالم آخر صراحة. الكل يقول بحر، الكل يروح للبحر، أنا البحر أنا
0: عبد الله بر ولا بحر؟
1: مرة ما أطيق
0: البحر.
1: لا، أهل جدة كلهم بحر، أهل جدة كلهم
0: لا
1: بحر.
0: أنا البحر أنا تعودت على البحر، ما أعرف لما أسافر مو وأنا هنا ما أعرف ليش.
1: أيوة. طيب يعطيك العافية فهيدة، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا.
0: البر فعلا سعادة وعالم آخر، نعمة إلهية. صحيح. اللي ما لليوم ما تعرف
1: سحر.
0: عليها
1: له سحر مختلف،
0: فاتوا الكثير.
1: اي والله له سحر مختلف. طيب نروح لخالد.
0: خالد يا هلا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك ورد، هلا وسهلا.
3: انا انصح دينا تروح للمزارع، ترى المزارع احسن لك من البر.
0: المزارع
1: لا، المزارع مو معاها اصحاب لاني اخاف لا من الحشرات. لا اروح. صلي على النبي يا خالد، صلي على النبي. انا اروح المزارع، اروح لانه عندنا مزرعه، بس انه اروح المزارع بس ما هي زي البر. انا بالنسبه لي البر اهم.
0: انت خالد تفضل المزرعه اكثر؟
1: اي
3: والله شوف يا اختي مانا، طبعا المزرعه ليش؟ لان طبع الطبيعه والصوت العصافير والصوت المويه هذه.
0: وانت من الخرج يعني اهل الخرج اهل القصيم دائما اشتهروا بالمزارع.
3: ما في شك.
1: انا خالد احنا عندنا مزرعه في الخرج، ولكن انا ما احب المزرعه، انا احب البر صراحه، المزرعه مش اصحاب.
0: طيب خالد، اذا اللي يمنحك طاقه ايجابيه صباحيه انك انت تكون في المزرعه، تبدا يومك بجلسه في المزرعه.
3: والله شوف بغض النظر عن المزرعه ايمان دينا، انا طبعا لما اطلع من البيت واروح العمل انا عندي بناتي بقبلهم وبروح، هذا اسعد عندي ايام في حياتي
0: ما شاء الله تبارك
1: الله. يخليلك
3: البيت
0: الله يخليلك هم يا رب، هذه من جد طاقه ايجابيه
3: ويصلح لكم الدنيا ان شاء الله.
0: اللهم امين. شكرا لك. ربي يبارك لكل واحد. شوفي هذه اجابه حلوه، انه لما اقبل بناتي صباحا واتوكل على شغلي هذه تمنحني طاقه ايجابيه.
1: صحيح.
0: حبيت.
1: طيب خلينا نشوف بعض إجاباتكم اللي وصلتنا على الواتساب. بداية نبدأ من
0: يعني. من هنا من عند سارة الجهني تقول أصحى أجهز قهوتي وتطلب لها فطور بالهنا والعافية، وأي أكلة تحبها وتجلس تتابع التلفزيون، هذا اللي بديها سعادة صباحية.
1: طيب عندنا كمان أحمد يقول الشيء الوحيد اللي يصحيني الصباح تم إيداع الراتب وتخلي الواحد يداوم وهو سعيد. طيب تم إيداع الراتب مرة واحدة في الشهر، باقي الشهر إيش تسوي فيه؟
0: من جد
1: إيش تسوي فيه؟ تقعد نايم؟
0: طيب أم عبدالله تقول أنا إنسانة أول ما أقوم الصباح كل يوم أكون نشيطة متفائلة، وطبعا إذاعة جدة لما تسمعها بتنشطها كثير وتعدل مزاجها، وكان عندها عادة يومية تسويها كانت تكلم والديها رحمة الله عليهم في الصباح، تضحك وتسولف معاهم رحمة الله عليهم. الآن صار عندها مكالمة أو رسالة من خالتها هي اللي بتروقها لبقية اليوم. ربي يحفظ لك خالتك يا أم عبد الله.
1: أيضا عندنا هادي يقول مفتاح البهجة ابتسامات الصغار، هي النور الذي يضيء أوعر الطرق والضحكات العذبة، هي الموسيقى الحقيقية التي لا تحتاج إلى لحن، طاقة متجددة بين عبق الإذاعة وضحكات الأطفال. نختصر السعادة هي أبسط تفاصيلها، طاقة إيجابية تسري في الروح وتجعل الكل يوم طعم آخر. يعطيك العافية هادي وشكرا لكلماتك المنمقة والشاعرية، ولكن إيش تسوي الصباح تنبسط فيه؟ فقط ضحكات الأطفال؟ يعني ما شاء الله بيتكم مليان أطفال ولا إيش؟ أعطينا كده سؤال واضح.
0: هم في الصباح لما يصرخوا كيف الأهالي
1: يا ربي
0: ينزعجوا؟
1: أنا هذا أكثر موقف يجيب لي الجنان،
0: إنه بكى الأطفال وصريخهم
1: ما إيه؟ تتخيل
0: عشانك ما عشانك ما تتحمليهم.
1: أنا أيوة لا أنا أيوة والأطفال من أطفال، أنا والأطفال حدنا أهلي
0: من بعيد لبعيد
1: بس.
0: طيب خلاص،
1: بس اللي يعني فعليا اللي يعني يفرض إيه يعني بالضبط حده 3 دقائق، لا اللي فعليا يفرض نفسه علي أولاد إخواني.
0: أنا مثلك
1: ومو كلهم يعني أولاد إخواني وفي ناس أشيلهم
0: محددة.
1: أيوة أشيلهم أي
0: لا أنا أحب بس أولادنا إحنا، لكن أولاد الآخرين
1: لا إن شاء الله ما يسمعون إخواني ما يحضروا الحلقة إن شاء الله.
0: عبد الله بركات يقول أنا أروق إذا أحد قال لي كلام حلو، دعوة صادقة ما فيها لوية بوز على الصبح، يعني باختصار إذا الجو فيه هدوء. هذه النقطة اللي قالها عبد الله، حكاية اللي يصحوا لاوين وجههم. يا جماعة ترى مرة ما هو حلو نبدأ يومنا ببوز ولا بنكت ولا بزعل. في ناس كده تقولك لا تكلميني أنا دوبي صاحي من النوم.
1: أيوة
0: يعني إيش لا أكلمك؟
1: لا شوفي شوفي شوفي يعني هي كمان شخصيات. في ناس غصبا عنها تقول والله حلمانة حلم مو حلو مثلا،
0: كل يوم الحلم اللي
1: مو حلو دي يمكن
0: طب لأنه نكدي فبيشوف أحلام نكدية زيه.
1: طيب يمكن يا إيمان يعني يمكن خلاص الصباح لا تقربي
0: يا جماعة ما هو حلو، يعني إحنا عايشين في عائلة واحدة لازم نشجع بعض على الجمال على الابتسامة خفة الدم.
1: لا تقربي من أحد الصباح خلاص. أنا أشوف الصباح أقوم بوزي شبرين عادي عادي، الحياة تمشي تمشي الحياة عادي. أعطي أبو بوز هذا بعد شوية هو حيفك من نفسه وهو اللي حيرجع.
0: أعطي أبو بوز حقه،
1: أعطي أبو بوز حقه، خليه ببوزه إلين ما هو من نفسه يفك ويستحي على دمه ويرجع. أيوة
0: أبو بوز إن شاء الله تعوزه. طيب أكيد صراحة إجاباتكم حلوة، نبغى نسمع من
1: يلا ناخذ اتصال. محمود إزيك يا محمود؟
4: هلا هلا صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، كيف حالك؟
4: بخير
1: بخير، رجع لك بخير الحمد لله. هاي محمود، ما هو روتينك الصباحي اللي فعلا ينشطك في الصباح ويخلي يومك متفائل؟
4: أيوة الأساس النوم بدري وانت تاخد كفايتك كويس من النوم.
1: خلاص نمت بدري وأمورك تمام، الصباح أول ما تقوم تعمل إيه؟ شيء تعمله بطريقة يعني لو ما عملتوش مش حيمشي اليوم غير القهوة بقى.
4: إذاعة.
0: حلو،
4: بنجرب الموضوع ده الجمعة والسبت ف بتحس ان في فرق فعلا.
1: اوكي
4: طب مش عارف الارتباط حتى الإذاعة ده بقى غريب، يعني انا يمكن على مدار قبل سنتين او قبل 25 برضو بالنسبه لي ده يعني كنت بشوفه
1: ازعاج،
4: يعني معذره اللي هو ايه طبيعي وقت، يعني كل دلوقتي مرئيات.
1: ايوه
4: حتى مهما تعمل سكرول في المحتوى مش هتخلص.
1: صح
4: لسه في ناس بتسمع راديو.
1: ايوه
4: كده
0: بقيت منهم يا محمود.
4: ايه
0: بقيت منهم يا محمود؟
4: ما سبحان الله بقى يعني
1: والله يا محمود إلينا الان اسمع اخواني بينهم وبين بعض يقول الله يعطينا الروقان المذيع اللي يطلع في الصباح يضحك.
0: والله ترى شيء جميل يا جماعة. يعني شوف محمود، شفت انت ارتباطك بالإذاعة هذا ما ارتبط فيها إلا لما لقيت فكر،
4: أنا
0: راحة، يعني سعادة، يعني فايدة، صح ولا لا؟
5: كل الاشياء متجمعه في وقت واحد.
4: فعلا الحقيقه
0: يكفي انك بتسمعنا يا محمود.
4: اكيد طبعا,
5: محمود انا بكره في اللغز حفوزك اول واحد. أيوة. حتى لو ما جاوبت
0: انت يا محمود,
5: محمود فايز اول واحد.
0: محمود انت مميز عندي لانه فعلا من ايام الرياض انت دائما تشارك معنا, والحلو انك بتشارك في كل اذاعات السعوديه. شكرا لك على هذا الذوق منك,
4: حاجه تسعدني.
5: يعطيك العافيه. خلاص بكره انت محمود اول واحد فايز معنا في اللغز,
0: حتى لو ما حل اللغز,
5: حتى لو ما حل, حتى لو ما شارك, محمود اول واحد
4: فايز. عشان الموضوع يبقى يعني يبقى محبوك يعني.
5: ماشي الحال. نحبك القصة شوية.
0: صباحك ورد يا رب.
5: شكرا لك يا هلا
0: وسهلا. شو ايش تحسي دينا لما يقولوا لك الإذاعة بتشكل لنا سعادة وطاقة إيجابية, وأنت بتكوني بتأثري في الناس اللي بتسمعي؟
5: بعدين أقول لك
0: دينا ما تعرف, دينا ما أنتي بتقول كلام حلو.
5: لا يعني إيوة
0: ما تديها.
5: لا يا بنت الحلال أكيد يجيبوا لي السعادة والتفاؤل والحياة, بس أحس إن الموضوع شوية مبالغ فيه.
0: يا الله يا دينا
5: صراحة
0: إيش اللي مبالغ فيه؟ لا طبعا مو مبالغ فيه.
5: يعني أحس إنه مبالغ فيه لأنه أحيانا ما نطلع, يعني أحيانا نحنا ما نطلع. طيب إيش تسوي الأيام اللي إحنا ما نطلع؟
0: طب ما هو قال لك بيكون الموضوع مختلف. قال لسه محمود دوب
5: إيش مختلف في إيه؟
0: قال يعني فعلا في فرق, يعني بيحس إنه أيام الأسبوع اللي بيسمع فيها الراديو بيكون مبسوط فيها أكثر. طيب يعني محمود إنسان ما يجامل.
5: أيوة أنا ما أنا ما أنا يجامل. أنا ما قلت إنه يجامل, أنا بقول يعني إذا يعني ما في
0: يا بختكم بينا بس.
5: أيوة.
0: مين معنا؟
6: نوال.
0: نوال يا هلا. صدق صادق. نوال يا هلا. يا هلا وسهلا نوال من طول الغيبات. يا هلا وسهلا.
7: هلا
0: فيك, حياك الله. هلا بها نوال, هلا بها بنت سيهاد, شخبارك؟
7: حياك الله,
0: يحييك. الله يبارك.
7: دينا ميتة من الضحك خلاص.
5: ايه والله مو انا اللي ميتة نوال.
0: شفتي استويت فيها؟ خليتها تعترف.
7: قاعدة طالعكم واحد ميت من الضحك الا انت يا دينا.
0: انا اقول لك شغلة, تعترف
5: بايش؟
0: مننا يا بختهم بينا.
5: لا يا بنت الحلال.
7: الله يبختنا فيكم.
5: يا بنت الحلال, يا بنت الحلال. شوف انا سمعت الموضوع.
7: انتوا طاقة, انتوا طاقة. هلا
5: ايمان سمعت.
0: احنا ملح الحياة.
5: لا سمعت. سمعتي موضوع امس؟
7: اي والله سمعت بس ما مركز.
5: طيب كنا بنتكلم عن المجاملة. احيانا كذا احس انه الا ما في عادة اخرى غير الاذاعة, هذا قصدي.
0: بس هم بيبداوا يومهم بالاذاعة.
5: طيب الا ما في جنب الاذاعة في شيء
7: ثاني. صادقة ايمان, صادقة ايمان صراحة.
5: انا انت تبداي بالاذاعة بس مع الاذاعة ايش في شيء ثاني؟ يعني مع الإذاعة يعني تفطري ولا مع الإذاعة تشربي قهوة؟
7: لا
5: ولا
7: لا لا يمكن. لا لا لا لا أنا أكيد سيد المطبخ.
5: سيد المطبخ.
7: سيد على
5: إيه يعني
7: على
5: اللي يروق يومك المطبخ
0: وأخذ راديوها معها.
5: أيوة بس يعني اليوم
0: لا لا دينا إحنا الأساس صباحي.
7: هو واجب المطبخ. ما يروقني صراحة. بس لأنه واجب يعني علي. إن أنا أطبخ وأسوي كذا لأن أنا أسوي الفطور والغدا مع بعض.
0: أوكي. طيب نوال بكلمة واحدة إيش اللي يعطيكي طاقة إيجابية في الصباح؟
7: والله اللي يعطيني طاقة إن أنا لما أقعد الصبح أقول اليوم حلو.
0: حلو.
7: اليوم
0: ممتاز.
7: حلو والله عن جد يعني.
5: الكلمات الجميلة. كلمات.
7: أقول صراحة اليوم شكله جميل مع إن رطوبة اليوم. وأمس رطوبة ودرحة صراحة عندنا.
5: والله الله يعينكم.
7: لكن وقسما بالله إن من أقعد أقول الله شكله اليوم حلو حتى لو رطوبة.
0: قد إيش مهم الإنسان الكلمات. هو اللي يصور لنفسه كيف يومه.
5: 100% الكلمات صراحة. صح
7: والله. مع اني شوفي انا انام متاخر والله بس اصحى صحيح خلاص يعني الساعه 3 الفجر انا صاحيه.
5: السعاده والتفاؤل هي تنبع من الداخل, هذا قصدي, هذا اللي دائما اقوله. تنبع من الداخل. انا لو قمت نكده, انا قايمه من النوم نكده, لو ايش ما نعمل, لو تفتحي الاذاعه, لو تسوي تلفزيون, لو ما نبعت من داخلك انه انا صحيح. الحمد لله في امتنان, انا توي صاحيه, اموري تمام, والله حقوم مبسوطه.
7: لما الإنسان صحة بعافية وصحة صحة صحة يعني قعد من نومه وهو بخير هذه قمة السعادة صراحة. يعني ما وراها خلي الأحلام المزعجة اللي نشوفها في الليل. وايد نشوف أحلام مزعجة يعني حتى غفوة الظهر لا تخفينها تشوفين أحلام مزعجة. ولكن قسم بالله انسيها, اقعدي وانسيها وتوكلي على الله. قولي يا رب اليوم
5: برافو نوال. والله يا سلمي أمرك لله.
7: والله عن جد أنا أسلم أمري إلى الله سبحانه وتعالى في كل أموري والله العظيم. والله في كل أموري والله يعلم ويشهد يعني بهالشيء يعني الحمد لله يعني وايد وايد امور وظروف امر فيها، لكن تالي اجي
0: الله يقويك يا نوال
7: ويتقبل منك ويقويكم ان شاء الله يا رب. يعطيك وحشتوني وايد صراحه
5: حبيبتي، يعطيك الف عافيه. شكرا شكرا شكرا يا نوال على مكالمتك. يا هلا وسهلا.
0: هلا بعلي النجعي.
6: صباح الخير.
0: صباح الورد. يا هلا يا علي.
6: أعجبني السؤال، ما قدرت أهدى، قلت
0: لازم. لازم معقول يعدي اليوم وما تشارك فيه؟ طيب يلا، إيش اللي بيعمل أنت أصلا إنسان ما شاء الله تبارك الله

0: واضح انك ايجابي لكل من حولك. ايش اللي يعطيك الطاقه الايجابيه في الصباح يا علي اول ما تصحى؟
1: والله انا دائما ابدا يعني لما ابدا الصباح يعني فيها عاده عندي دائما اشرب كوب الحليب
0: حلو
1: مع الشاي.
0: تمام بس هو اللي يسعدك ولا في شيء ثاني هو اللي بيديك السعاده والايجابيه؟
1: لا اذاعه جده وانا اشرب الكوب وانا اسمع اذاعه جده.
0: جميل حلو حلو يعني الاذاعه بتديك هذه الطاقه.
1: يا سلام 100%.
0: وانت كمان اكيد بتدي كل من تتعامل معه طاقه ايجابيه. شكرا لاجابتك.
1: نتمنى ذلك ان
0: لا انت طاقه ايجابيه يا علي. اسعدك الله وشكرا لك. شكرا لمشاركتك. هلا وسهلا.
2: لا فيك. نروح لعبد الهادي. صباح الخير عبد الهادي.
3: صباح النور سعودين.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. شلونك يا عبد الهادي؟ تمام
3: والله خير الحمد لله.
2: يا هلا
3: عليك وعلى الاستاذ ايمان.
0: هلا بك يا عبد الهادي.
2: يا هلا وسهلا فيك. هاي عبد الهادي، يومك يبدا بماذا؟ ما الذي يجعله متفائلا؟
3: هو الشباب ببدا برياضه بدون رواح.
2: يا راجل رياضه حلو. ايش الرياضه اللي تسويها؟
3: هو الشيء بمشي حافي.
2: حلو على على على الرمله.
3: أي قبل طلع الشمس.
2: جميل.
3: الشيء الثاني ثاني حديث كذا ورفع وحاط كذا لتطريد الصحة البدنية وتغويق العضلات.
2: ممتاز.
3: ثاني الجلوس مع الإبل، هو صراحة الجلوس مع الحيوان الأليف.
2: نعم.
3: جبت طاقة إيجابية.
2: جميل.
3: تصبح الصباح طبعا بتكون الإبل في حالة هدوء وروقان في اللحظة دي قبل طلوع الشمس.
2: سبحان الله.
3: إلى الطلوع لأن تطلع الشمس. فالتمشية وسطها والتفقد فيها يعني لو في واحدة مريضة في واحدة ما موجودة وكذا يعني وعاين للصغار صراحة تعطينا طاقة إيجابية جدا حلوة.
2: دائما الشخص القريب من الكائنات الأخرى سواء كان يعني نباتات أو كائنات حيوانات ترى دائما عنده هذه الطاقة الإيجابية. سبحان الله ترى الكائنات الأخرى تعطينا هذه الطاقة دائما دائما دائما. يعطيك العافية عبد الهادي. شكرا جزيلا لك وشكرا لاتصالك.
0: شكرا لك. هو فعلا هذه النقطة اللي مثل ما قلتي انت وعبد الهادي انه الجلوس مع الكائنات الأليفة
2: صحيح
0: يعطي طاقة سعادة. نفسي تجربيها مع البسة.
2: وشكرا لك يعطيك العافية. خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. لا تروح بعيد.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اللي بسمعنا اليوم في موجتنا إذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح، مكملين مشوارنا لما يحلل بيكم ومعاكم. الآن فقرة حدث في مثل هذا اليوم. في 11 من أغسطس في عام 1866 ميلادية افتتحت أول صالة تزلج بالعجلات في العالم بمدينة نيوبورت في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: عام 1973

0: أقيمت في حي برونكس بمدينة نيويورك حفل شبابي يعد على نطاق واسع من الأحداث التي ارتبطت ببداية الثقافة الموسيقية للهيب هوب.
1: في عام 1942 سجلت براءة اختراع لنظام اتصالات يعتمد على تغيير الترددات، وهي تقنية أصبحت لاحقا ذات أهمية في الاتصالات اللاسلكية.
0: 1992 افتتاح مول أمريكا في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح عند افتتاحه أكبر مركز تسوق في الولايات المتحدة.
1: في عام 1999 شهد العالم كسوفا كليا للشمس مرة فوق مناطق واسعة من أوروبا، آسيا وإفريقيا، وكان من أكثر الكسوفات مشاهدة في التاريخ الحديث.

0: الجو.
1: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية، حيث الفرص تتجدد.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. إيش اللي يمنحك هذه الطاقة الإيجابية في الصباح وتبطل نكد وأمورك إن شاء الله أنها طيبة وأمورك تمام؟ طيب عندنا مشاركة من محمد علي طيب يقول السعادة وراحة البال هي اللي تسوي يومه كله جميل، يعطيك العافية.
1: علي النجعي يقول الإذاعة بصراحة هي اللي بتعمل له طاقة إيجابية.
0: طيب عندنا أيضا إجابة أو مشاركة من معتز يقول، معتز سيف يقول أكسجين الروح أطفالنا، هي هم النبض الذي يتحرك فينا، يحرك فينا الرغبة في العطاء. إذا عجدة هي نافذة التي تطل منها نسمات الذكريات، وهذا المزيج الفريد يعود النشاط ليسري في عروقنا من جديد. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا.
1: شكرا يا معتز. أيضا أمجد يوسف
0: حلو
1: بيقول أحلى شيء لما أصحى الصبح وأسمع أذان الفجر، بحس يومي رائع جدا ما شاء الله. الله يا رب يديمها نعمة علينا جميعا.
0: آمين يا رب، آمين يا رب. طيب عندنا كمان فهد يقول والله سعادتي قهوة خاصة مع العود والبخور. أنا معاك 100% مع أنه انخنقت من البخور
1: بس يغير المزاج.
0: سبحان الله
1: سبحان الله.
0: جاني من فترة جاتني هدية، جابوا لي مسك. تمام أنا

0: حطيته وعجت الدنيا وانخنقت في البيت حموت لحالي مصرة اني اكمل. وبعدين صاحبتي اللي جابتها هاي ديرة قلت والله رهيب بس انا يعني انخنقت وعجت لانها مرة
1: قامت
0: قالت لي قامت قالت لي طيب افتحي باب الشقة بخري العمارة مدري ايه قلت
1: والله شبابيك لما تبخري
0: لا قلت شو اسمه قلت والله ما يروح ولا منه ولا شيء اموت ولا اعطي احد
1: من حلاوته لا فعلا البخور يصنع مزاج
0: صراحة
1: آخر
0: صراحة
1: يعني 100%. كمان صورة جميلة رسلنا هي عبد الهادي عمران لما قال إن هو لما يشوف الإبل يرتاح نفسيا وهذه سعادته الصباحية وطاقته الإيجابية. عمر الحربي يقول أنا اللي يعطيني طاقة إيجابية الصباح الجبال والمرتفعات إذا شفتها من بعيد يعني حس بطاقة إيجابية سبحان الله غريب.
0: يعطيك العافية والله الله حلوة حلوة المعلومة. طيب عندنا كمان مشاركة إلى الآن ماني شايفة الاسم. قبل ما أبدأ الدوام أتصل بأطفالي هذا يعطيني طاقة إيجابية يعطيك العافية بس ما ذكرت لنا اسمك.
1: أكتب اسمك لو سمحت
0: ما تعرفنا عليك. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا.
1: طيب. بيقول يتفهمي تتفهمك سارة يا دينا ما أدري على أي لقطة تتفهمك
0: كل اللقطات
1: بس تتفهمك سارة الجني يا دينا
0: يعطيك العافية سارة.
1: طيب
0: والله.
1: ما شاء الله تبارك الله هادي يوسف
0: ايه؟
1: هادي سيف ما خليت يونس ما خليت يوسف
0: على كيفك انت
1: هادي
0: كل
1: سيف كل التحية لهادي سيف يقول يسعد ويرتاح بأبناء وربي يحفظ لك ويبارك لك وبيتمنى أنه ربي يملأ بيوتكم أطفال. شكرا لك.
0: أيضا عندنا مشاركة من فاضل يقول أنا عندي أكثر سعادة أصبح من الصباح أدخل حوش البيت عندما أكون في اليمن أسقي الأشجار في البيت هذه سعادة بحد ذاتها. هنا في الرياض أصبح من الصباح على الدوام ويعطيك العافية. الدوام المفروض يعني أنك تنبسط فيه بس يعني هذه اللي نقول لك عليه نكد عرفت هذه اللقطة هي اللي نقول عليها نكد يا نكد يلا
1: يوسف الترابي باني أرجع حاسبك على الضحكات
0: أي ضحكات
1: لا خلاص خلاص سارب في بيننا حساب إحنا قلنا ندي بفلوس لبعض
0: 100 ريال أعطيتها على الهواء قدامكم
1: يبغى يفقرك يبغاني أسحب كل فلوسك.
0: المشكلة أنه هي اللي بتضحك أكثر مني هذه المشكلة. أنتم أنتوا شايفين إلا ضحكاتي مشكلة
1: عجب لك ديك الفلوس اللعبة
0: والله حقة المونوبولي
1: أيوة ديك
0: منا طيب عندنا سعود الصعدي أيضا يصبح علينا ويقول الذي يمنح صباحي طاقة إيجابية هو عند قيامي من النوم بعد حصولي على نوم الكافي أذهب إلى العم مبروك وأفطر عنده شربة وتقاطيع وكبدة والله قسما بالله يا سعود تفهم هذه هي السعادة هذا هو أكبر مصدر للحصول على الطاقة الحركية الإيجابية. يعطيك العافية يا سعود
1: الصحة وهنا
0: أي والله
1: هو مو سعودي اللي أنا بقول له اللي في مكة
0: أيوه
1: اللي أقول له روح أضرب شربة وتقاطيع
0: أيوه هو
1: كبدة
0: ده هو
1: صحة وهنا
0: شوفي يا حبيبتي يعني سعود ممكن يعني ممكن يتضارب معنا وبعد شوية صالحنا
1: لا هو على العين والرأس
0: نحن أصحاب كده.
1: سعود وكل اللي يكلمنا وكل اللي يشاركنا صدقوني أنتوا سعادة بالنسبة لنا وأكيد إحنا إذا مزحنا شوية معاكم من باب الود يعني
0: أكيد. طيب عندنا كمان أحمد القيسي يقول من يعد برنامج اليوم التالي قبل الذهاب إلى النوم ويجعل هذا هدفا جديدا يرغب في تحقيقه أو تغييره في مجال ما يكسر فيه روتينه اليومي لا شك أنه سوف يصحو بكل همة ونشاط وبه فرحة للأطفال صباح كأنه صباح عيد. ربما تكون الفكرة ضربا من الخيال لكن التجربة خير برهان أتمنى لكم يوم رائع بلحظات. أكيد هذا ما هو ضرب من الخيال هذا حقيقة واقعية
1: أنه اللي يرتب أموره ينام صح. مرتاح البال ويصحى هادي هذه فعلا حقيقة يا أحمد 100% الخيسي
0: صحيح نتفق
1: شكرا
0: معك
1: شكرا يا أحمد. عندنا إبراهيم من جازان بيقول أهم حاجة أني أصحى لصلاة الفجر ويسوي كوبين حليب ويمشي إلى دوامه ويستنى الإذاعة إذاعة جدة ويرتاح لما يسمع الإذاعة لأنه بنشكل له سعادة. شكرا لك وشكرا لكلامك الحلو ويقول الله يسعدكم زي ما تسعدونا. اتفقنا يا إبراهيم أنه أنتوا أيضا مصدر سعادة لنا
0: أكيد 100%. عندنا كمان جلال الحداد يصبح علينا ويقول الأجواء الخضراء هي من تصنع يومي. أكيد أنا أتفق معاك 100%
1: يعني أنا بدي أسأل جلال هذه الصورة أنت المنظر اللي شايفه من أمامك أنت عايش
0: أيوة
1: هنا
0: أيوة
1: فين
0: أيوة
1: الجنوب
0: في اليمن
1: في اليمن هذا نعم اليمن ولا فكرت نعم جنوب السعودية
0: لا لا لا في اليمن.
1: طيب جميل ما شاء الله تبارك الله
0: نعم. هذه هي إجاباتكم ومشاركاتكم كانت معنا. خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد لسه مكملين معاكم في ابدأ صح.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد مع ضيوفنا في الحلقة. مبادرة إنسانية تعزز معنى الأخوة وتمنح الأيتام مساحة أكبر للدعم والاحتواء. يأتي برنامج التآخي ليبني علاقة إنسانية تتجاوز الدعم المادي وتمنح أبنائنا نموذجا من الأخوة والتوجيه والمساندة. أهلا وسهلا في ضيفنا اليوم يحل علينا هاشم بن فهد أميرة، الرئيس التنفيذي لجمعية أخوانكم لتمكين الأيتام. أهلا وسهلا فيك وصباح خير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير، وشكرا على هذه الفرصة وعلى إتاحة الفرصة لجمعية إخوانكم واستضافتها في هذا البرنامج الثري والقيم.
2: نحييك أكيد أستاذ هاشم، ومن البداية حابين نعرف أكثر عن برنامج التآخي وكيف ولدت فكرته.
1: طيب، برنامج التآخي هو أحد البرامج النوعية في جمعية إخوانكم لتمكين الأيتام، ويقوم فكرة هذا البرنامج على فكرة إنسانية بسيطة وعميقة في نفس الوقت، وهي أن اليتيم فاقد الرعاية الوالدية لا يحتاج فقط إلى دعم مادي، وإنما يحتاج أيضا إلى شخص يكون قريب منه، يسمع هذا اليتيم ويشاركه خبرته وينقل له معرفته، وأيضا يكون له سند في مراحل حياته. وأيضا إحنا دائما نشير إلى الآية الكريمة في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فهذا توجيه من الله عز وجل، توجيه رباني على مخالطة الأيتام ودعمهم ومساندتهم. وكانت من هذه الآية انطلقت هذه الفكرة، وبدأت جمعية إخوانكم تقديم هذا البرنامج الذي يبني العلاقة مع هذا اليتيم، ويقوم على دمج اليتيم في النسيج الاجتماعي، ليس فقط من خلال البرامج التمكينية التي تقدمها الجمعية كدورات وغيره، بل ببرنامج حقيقي أخوة لا تربطهم رابط الدم، ولكن أخوة تبنى بطريقة معينة لها روابط وضوابط وشروط ومعايير محددة تحت مظلة جمعية إخوانكم، ولكن هي علاقة إنسانية إن شاء الله طويلة المدى، ونحن ندعم هذه العلاقة. وأيضا الدولة ووزارة الموارد البشرية سهلت لنا تنفيذ هذا البرنامج لكل الأيتام في المملكة وفي منطقة مكة بالتحديد.
0: يعطيك العافية وإن شاء الله قدامكم القوة. أستاذ هاشم، نحن لما بنتكلم عن البرنامج ونتكلم عن الأيتام، دائما الأيتام يرتبط في أذهاننا أنهم يحتاجوا دائما للدعم المادي، خلينا نقول من الاحتياجات الحياة سواء دراسة أو حتى معيشة، ولكن برنامج تآخي عنده مفهوم مختلف، ممكن تفهم تشرح لي هذا المفهوم؟
1: نعم، يعني احنا لو جينا نتكلم على الدعم المادي، الدعم المادي مهم في بعض الجوانب الحياتية زي الجانب التعليمي، جانب الوظيفة، الجانب الدراسي، جانب الدورات، تطوير المهارات، ولكن احنا اليوم نتكلم عن يتيم يحتاج ان يندمج في المجتمع، يحتاج الى عاطفة. لذلك ليس كل الدعم دعم مادي، وليس كل الكفالة كفالة مادية، في احتياجات إنسانية واجتماعية لدى هؤلاء الفئة الغالية حقيقة لا يمكن تعويضها من خلال الدعم المادي، مثل وجود شخص يستطيع هذا اليتيم أو هذا الابن. وإحنا بالمناسبة نشير إلى الأخ الذي لديه الرغبة أن يتآخى مع اليتيم، الأخ الأكبر. فاليوم أي شخص من المجتمع يرغب أن يكون أخ اليتيم نطلق عليه الأخ الأكبر، وأي يتيم يستفيد من هذا البرنامج أو من برامج الأخرى نطلق عليه الأخ الأصغر. جميل. لذلك الابن أو الأخ الأصغر يعني يحتاج أن يستشعر بوجود شخص يشاركه مشاعره وقراراته وتجاربه ونجاحاته، فهذا لا يتحقق من المال، ولكن يتحقق بعمل تطوعي دافع إنساني في أجر من الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافي لليتيم كهاتين في الجنة. ليس كل الكفالة مادية، اليوم احنا بنتكلم عن كفالة وقت، عن زكاة العلم. اليوم يستطيع أي فرد في المجتمع، رجل أو سيدة، لديه خبرة في الحياة، لديه زكاة علم، لديه وقت، يعني احنا بنقول يستطيع أي أحد من المجتمع لديه الرغبة أن يتأخى مع اليتيم الجلوس مع هذا اليتيم ومقابلته كحد أدنى 45 دقيقة في الشهر، كهذا الحد الأدنى. ولكن يستطيع أن يقابله أكثر من ذلك. نعم. يعني طيب. مدة ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك.
0: جميل.
2: طيب أستاذ هاشم، أشرت إلى أنه هناك في تآخي، ووضحت لنا العلاقة، مين هو الأخ الأكبر؟ هو الشخص المتطوع لمؤاخاة هذا اليتيم، واليتيم هو الأخ الأصغر. كيف بيعمل هذا البرنامج؟ قلت أنه أقل مدة هي 45 دقيقة خلال الشهر، فين بيتم هذا اللقاء؟ كيف آلية اللقاء؟ وكيف ممكن يكثر من هذه اللقاءات؟
1: يعني إحنا اليوم لدينا في التقديم على هذا البرنامج، أولاً هو عن طريق موقع جمعية إخوانكم الموجود اليوم في جوجل وموجود في مواقع التواصل الاجتماعية اللي تابعة للجمعية. يستطيع أي شخص، أي فرد لديه الرغبة أن يتقدم على برنامج التآخي. لدينا عدد من الأخصائيات الاجتماعيات والأخصائيات النفسيات في مقابلة أولية. هذه المقابلة مهمة جدا، وإحنا نطلق عليها دراسة الحالة لكي نتأكد من مدى جدية ورغبة الأخ الأكبر ومدى جدية ورغبة الأخ الأصغر. وبعد ذلك تتم عملية الماتشينج أو المطابقة ما بين هذا الأكبر، الأخ الأكبر والأخ الأصغر.
2: يعني مو أنا اللي أختار مين أخوي يكون؟
1: لا. الأخصائية الأخصائيات هم اللي يرشحوا للأخ الأكبر أو الأخت الكبرى الأخ الأصغر أو الأخت الصغرى. بناء على إيش؟ بناء على الاهتمامات أو نقاط الالتقاء ما بين الطرفين. إحنا حقيقة يعني حريصين كل الحرص أن يكون في نقاط التقاء، في إما في الاهتمامات، في اللقاءات، في التعليم، في مجال العمل، بحيث نسرع من عملية المطابقة أو نسرع من عملية تقبل الأخ الأكبر للأخ الأصغر أو العكس.
2: اللقاء الذي يتم في الجمعية يا أستاذ هاشم؟
1: نعم صحيح. عندنا مساحة مخصصة إحنا نطلق عليها غرفة التآخي، هي المكان اللي يلتقي فيه الأخ الأكبر والأخ الأصغر أو الأخت الكبرى والأخت الصغرى أو اللقاء. في الجمعية نحاول قدر الإمكان إنه إحنا نوصي الأخ الأكبر والأخ الأصغر إنه خلوا أول 4 لقاءات لدينا داخل الجمعية. بعد ذلك يستطيع الأخ الأكبر إنه يقابل اليتيم أو الأخ الأصغر في أي مكان، يطلع مع بعض كافي، يطلع مع بعض أي مكان، يعزموا على بيته ويعرفوا على أهله. وممكن هنا النقطة اللي إحنا نحتاج إنه هذا اليتيم يصل إليها، وأنا قلت ممكن في بداية اللقاء، الاندماج في النسيج الاجتماعي.
0: طيب خلينا نتكلم، يعني أكيد شفتوا قصص موجودة وأكيد استمرت هذه القصص، ولكن لما نقول أبرز الأثر اللي شفتوه ولمستوه على الأبناء المستفيدين من البرنامج اللي تم اختيارهم للتآخي وصاروا عندهم أخ أكبر، صارت في بينهم زيارات سواء داخل الجمعية أو خارجها، ما هو الأثر اللي انتوا شفتوه؟
1: يعني أعظم أثر اليوم نتكلم عليه لما أنا أشوف شخص يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى تغيير في حياته، ويحتاج إلى شخص من خارج دائرته، من خارج منظومته، وفجأة يجد اليتيم أو تجد اليتيمة هذا الشخص أو هذا الرجل وهذه السيدة، بيكون في تغير كبير في حياة اليتيم. وأنا بتكلم عن أكثر من 270 يتيم اليوم في منطقة مكة. إحنا عدد وصل عدد التآخي عندنا الحالات أكثر من 120 حالة تآخي ناجحة، أخ أكبر وأخ أصغر. ولكن العدد اللي بنشتغل عليه اليوم أو العدد المستهدف من الأيتام أكبر من كده بكثير. كل الأيتام اللي في منطقة مكة اللي أعمارهم من أكثر من 18 إلى 40 سنة. فمن أهم الآثار اللي يستهدفها هذا البرنامج بالتحديد أن يشعر الإبن أو تشعر الإبنة بأن لديه أو لديها دائرة دعم اجتماعي واسع، وأن هنالك شخص يستطيع الرجوع إليه والاستفادة من تجربته. وهذه حقيقيا قمنا بقياس الأثر قبل برنامج التآخي وبعد برنامج التآخي، لاحظنا أنه في تحسن ملحوظ حتى على مستوى العمل، مستوى الدراسة، لأنه اليوم اليتيم كل ما ارتاح عاطفيا وكل ما وجد الدعم صحيح. العاطفي كل ما كان تعامله مع المجتمع وتعامله مع
0: انخراطه في المجتمع أفضل. اسهل وافضل
2: ممكن كمان الاخ الاكبر والاخت الكبرى ممكن يكونوا ناس فعلا ما عندهم احد ويبغوا يكبروا دائره علاقاتهم ويبغوا يحسوا بناس

0: بتشعرهم بأهميتهم، فهذه أيضا علاقة طردية بين الاثنين.
1: نعم، وهذا اللي كنت بقوله أنا التكملة على سؤالك، هي الفائدة اليوم ليست فقط للابن اليتيم زي ما تفضلتي، هي الفائدة للطرفين غير الأجر. نعم. من الله عز وجل فعلا اليوم حتى الأخ الأكبر، إحنا في بعض المتقدمين لما بيجوا تقدموا على جمعية إخوانكم أو يقدموا على هذا البرنامج يعني بيقول والله أنا عندي وقت وأولادي بعيد عني، أو أنا فعلا أحس أحتاج اليوم إني أنا أقرب من يتيم، وأحتاج إني يعني أشعر إني بهتم في إنسان وبقدم له خبرتي. فهي فعلا الطرفين كلهم حيستفيدوا، الأجر، التوجيه، النصح، الإرشاد، الدمج، وهو وحقيقة حقيقة إحنا بنتكلم عن أثر حقيقي. يعني ما في عمل أعظم من عند الله عز وجل من تغيير
2: من
1: حياة
2: كافل اليتيم. صحيح.
1: نعم نعم، أنت اليوم هذا الأخ الأكبر بيساعد على تغيير حياة هذا اليتيم وهذه اليتيمة إلى الأفضل.
2: صحيح.
1: فلذلك أنا دائما ما أقول ما في عمل أعظم من هذا العمل.
2: هو العكس صحيح كمان أستاذ هاشم. أستاذ هاشم، يعني أكيد تعلق في راسك قصص نجاح موجودة، إيش تذكر لنا واحدة من هذه القصص بطريقة كذا مبسطة خلينا نقول؟
1: يعني أهم قصة أنا اليوم عدت عليها في واحد من الإخوان الصغار، كان هو عنده دراسة في كلية السياحة والفندقة، وعنده كان حلم في الجانب الكروي بالتحديد. فبحثنا لهذا اليتيم عن أخ، وكان بيترك الدراسة في كلية السياحة والفندقة ويتخصص في الدراسة في الجانب الرياضي. فبحثنا له عن أخ أكبر إعلامي معروف جدا في الجانب الرياضي قاعد مع هذا اليتيم. أول نقطة خلاه يكمل في دراسته في السياحة والفندقة، خلص الشهادة واشترط عليه، قال له أول ما تخلص شهادتك أو تسلم شهادتك حوفر لك وظيفة في الاتحاد السعودي للكرة، من خلالها تقدر تستطيع أن تحقق حلمك. اليوم هذا اليتيم بدل ما كان هو في صفوف المتفرجين أصبح لديه موافقة، أصبح لديه قامت الجمعية بدعمه بالكاميرا والأشياء، هذه الأدوات أصبح يغطي كل المباريات بعد ما تنتهي مباراة الأهلي ومباراة الاتحاد.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: فلما اليوم هذا اليتيم لما رجع للجمعية، يعني لو سمعتوا مقطع هذا اليتيم اللي رسلوا لنا أو كيف الحماس، لما كان يقول أنا كنت أحلم أني أنا أنزل على أرض الملعب، اليوم أنا قاعد بأخذ بغطي أو بأخذ الفيدباك من اللاعبين وأيضا من الجمهور، فحققنا له حلم بعد توفيق الله
0: طبعاً
1: عز وجل
0: طبعاً.
1: ودعم
0: الله يبارك لكم. الله يبارك لكم أستاذ هاشم في كل هذه الخطوات. اليوم مثل ما أشرت أنت، كل اللي بيسمعنا يقدر أنه يتوجه لمواقع التواصل لديكم ويسجل إذا كانت عنده هذه الرغبة. في طريقة معينة للتسجيل غير ذكرتها في أول اللقاء؟
1: يعني إحنا في عندنا أيضا المساعد إخوانكم الذكي.
0: نعم.
1: وهذا أشير لي، هو فعليا هو خدمة تقدم على مدار الساعة، هو أبليكيشن موجود، يستطيع من لديه جوال iOS آيفون أو أندرويد أن يحمل هذا التطبيق، اسمه مساعد إخوانكم الذكي. هذا المساعد وهذا التطبيق يستطيع عن طريقه الأخ الأكبر والأخ الأصغر التقديم على برنامج التآخي والسؤال عن أي برنامج يخص هذا التآخي أو أي البرامج الأخرى.
0: حلو.
1: فهو فعليا كأنه خدمة عملاء ولكن على مدار الساعة. هو برنامج معتمد ومرخص، وإحنا اشتغلنا عليه بحقيقة بأهمية عالية، يساعد كل من لديه الرغبة الإجابة عن كل التساؤلات، طريقة التقديم، ما هي البرامج اللي تقدم، أيضا كمان يتكلم عن المراحل. فأنا أدعو اليوم المستمعين التقدم لبرنامج التآخي، تحميل هذا الابليكيشن وهذا التطبيق تحت اسم مساعد إخوانكم الذكي، الدخول والاستماع والنقاش، إنه في خدمتين، خدمة الكتابة وأيضا خدمة الدردشة الصوتية.
2: يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك أستاذ هاشم، اللي بتعملوه شيء كبير، شيء له أثر كبير، أنه أكون سند ويكون لي سند. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لكم على هذا.
0: صراحة كمان بدورنا نقول أنه إن شاء الله يكون اليوم سمعوكم المستمعين أستاذ هاشم، وبإذن الله يكون في ميزان أعمالكم. بالأخير كلنا محتاجين نتآخى، ليس هم فقط. شكرا لك. شكرا لك أستاذ هاشم بن فهد ميرا، الرئيس التنفيذي لجمعية إخوانكم لتمكين

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق.

0: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا أمينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة.

0: طيب عودة في الجزء الأخير في دقيقة، حنقول كل المسجات بإذن الله وإن شاء الله نلحق. عندنا مشاركة من سعود يشارك في موضوعنا اليوم وما هي الطاقة الإيجابية، يقول مشاركتي معكم تعتبر مصدر لطاقة إيجابية، علما أن مشاركة الصباحية في إبدأ صح فقط لا غير. يعطيك العافية سعود،
1: حظنا حلو والله يا سعود،
0: شكرا جزيلا.
1: أبو ياسر يقول الصباح عنده أهم حاجة كاسة القهوة، وبيحيي الجميع ويقول كمان صحبة

0: الكتب ورائحة الكتب تصنع سعادته.
1: يعطيك العافية. أيضا عندنا مشاركة من عاصم ناجي أبو أحمد يقول: أجمل ما يجلب النشاط في الصباح أن تصبح على أمن وأمان وصحة وعافية وعلى عمل مستمر، مصاريف متوفرة وقلوب مطمئنة. يعطيك العافية. وراسل لنا صورة من أروع ما يمكن. خلينا نشوف الصورة. يقول: صورة أمس من قريتنا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. أيضا هادي سيف يقول: النهايات الجميلة تشبه قطرات المطر الأخيرة بعد عاصفة طويلة، تنظف ما علق بالروح وتعيد للأرض إشراقتها. يمكن دي كلمات جميلة نختم بها مشوارنا معاكم، ونشكر على منصة إكس خالد الحربي وأحمد الغامدي وخالد الخلف اللي شاركوا معنا أيضا في يومنا وفقرات يومنا. وصلنا للنهاية دي.
1: النهاية نقول لكم شكرا جزيلا على كل مشاركاتكم وين ما كانت طريقة المشاركة. في استعراض سريع اليوم كان اللغز عندنا اللي هو السنجاب، أما سؤالنا اليوم كنا بنتكلم عن ما هو مصدر طاقتك الإيجابية في الصباح، وأيضا باقي فقراتنا اللي رافقتونا فيها نقول لكم شكرا جزيلا لكم. وتحية من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف من التقديم، كانت معكم إيمان باحيدر، دينا سعد، والإخراج لعبد الله الكعيد. في أمان الله،
0: إلى اللقاء.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
6: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلي طلال الخطيب، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نتكلم على موضوع جدا مهم صراحة في هذه الحلقة. شخص مثلا

0: نفسية بالقلق عالي الأداء، هو حالة تجعل الإنسان يبدو ناجحا ومتزنا من الخارج بينما يعيش ضغطا نفسيا متواصلا من الداخل. هل القلق هذا هو سر نجاح بعض الأشخاص أم أن النجاح هنا يأتي على حساب الصحة النفسية؟ لماذا يشعر بعض الناجحين بالذنب إذا ارتاحوا؟ ولماذا يخاف البعض من التوقف أو من لحظات الهدوء؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم السمعينة، واللي راح نفصل فيه إن شاء الله مع ضيفنا اللي ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، استشاري الطب النفسي. راح فيك دكتور عبدالعزيز، يسعد صباحك، يا هلا وسهلا فيك.
1: يا هلا فيك أخوي محمد، يسعد صباحك، صباح السادة المستمعين.
0: يا هلا والله، اشتقنا للحديث معك دكتور.
1: وأنا كذلك والله، يا هلا بعد غياب لفترة الحج يعني، لكن الحمد لله.
0: طيب دكتور، الموضوع حلقتنا اليوم، خلينا أول شيء نشرح وش المقصود بالقلق عالي الأداء.
1: طيب القلق عالي الأداء طبعا هو، خلينا نقول عنها كذا حالة، بلاش نقول اضطراب، ما حنستخدم المصطلح ده، إنما نقول عنها هي حالة يعيش فيها الإنسان أو الشخص قلق داخلي، ويكون القلق الداخلي هذا مزمن ومتكرر ومستمر. إيش الفكرة في القلق هذا؟ إنه لا يظهر الشخص اللي عنده هذا القلق اللي هو القلق عالي الأداء كإنسان مثلا متعطل أو غير قادر على الإنجاز أو لديه صعوبة في العمل، بل على العكس تماما، يكون الشخص هذا تراه قادر على تحقيق نتائج عالية، التزام مسؤوليات كثيرة، الحفاظ على صورة خارجية، حتى يكون في يعني يكون في الخارج كذا ظاهريا متماسك وقادر على الإنجاز والأداء. فالأداء الخارجي عند هؤلاء الأشخاص يكون قوي، بينما تجربتهم الداخلية دائما تكون مشحونة بالخوف والتوتر والمراقبة الذاتية المستمرة. جوهر هذا النمط إنه القلق لا يوقف الإنسان على الأداء، لكن يدفعه إلى الأداء الزائد، وحط بين قوسين الزائد يعني.
0: طب هذا القلق معترف فيه طبيا عندكم في الطب النفسي؟
1: لا، هو غير مصنف كاضطراب نفسي في في في في تصنيف الاضطرابات النفسية. لكن هو يعتبر نقدر نقول نتيجة أنماط تفكير مختلفة غير صحية، غير صحيحة، وقد تكون أيضا نتيجة اضطراب يعني تنشئة أيضا كان فيها الكمالية جزء أساسي من التنشئة في الطفولة، وكان اللي هو الأداء والإنتاج مرتبط بالقبول، فيصبح عنده قلق مستمر أنه هو لازم ينتج ويؤدي حتى يتم قبوله. فهو ليس اضطرابا، إنما هو نمط من أنماط نقدر نقول عنها الشخصية، ولكن هي ليست اضطراب شخصية.
0: أوكي.
1: هي نمط
0: بس يعني ملاحظ يعني. دكتور كيف نفرق بين القلق العادي اللي يجي لأي شخص مثلا والقلق عالي الأداء هذا اللي نتكلم عنه اليوم في موضوع حلقتنا؟
1: طيب في الجوهر هو نفسه، في جوهره، لكن في ظهوره يختلف. الفرق الأساسي بين القلق العالي الأداء والقلق المعروف عند كثير من المرضى اللي يشتكون مش في وجود القلق نفسه زي ما ذكرت، لكن في طريقة ظهوره. إيش اللي بيصير؟ القلق التقليدي يبان على شكل مثلا إنك تتجنب الأمور اللي تقلقك، تحاول تتجنبها، تفكر فيها عشان تتجنبها، أنت تنسحب عن أدائها، تتردد في أدائها لأنك قلق يعني قلقان منها أو خايف منها. ايضا يكون في قلق مستمر وتوتر مستمر داخلي بلا سبب، هنا يعني ما في اداء في الموضوع.
0: أي نعم.
1: يؤدي الى تعطل في الدراسه او العمل او العلاقات. انما في القلق عالي الاداء يظهر على شكل نشاط زايد، انضباط زايد، انجاز زايد، تحمل زايد للمسؤوليات. ايضا في القلق التقليدي الشخص يبتعد عن ما يخيفه او الامور اللي تثير قلقه، بينما في هؤلاء الاشخاص اللي عندهم القلق عالي الاداء نلاحظ انه يندفع نحو ما يخيفه، مو عشان يطمئن، لكن حتى يشعر انه هو مسيطر على هذا الامر، تجنبا لحدوث اي خطأ.
0: ممتاز. بس ليش يكون صاحب ناجح رغم هذه المعاناة؟ يعني بيكونوا ناجحين على الصعيد العملي مثلا او حتى على الصعيد الدراسي، لكنهم يعانون من الداخل.
1: هم فعلا يعانون، لكن هم يكونوا ناجحين لانه هذول الأشخاص يطورون قدرة عالية سبحان الله على تحويل القلق إلى سلوك وعمل وإنتاج. هذا يعني نقدر نقول إنه هم يعني يشكلون نسبة قليلة من الأشخاص الذين لديهم قلق.
0: أوكي.
1: فاعتبرها زي الدائرة، أنت يعني هم لديهم قلق تمام وتوتر داخلي، يتحول إلى سلوك وعمل وإنتاج. القلق في ذي الحالة ما يظهر على شكل مثلا انهيار، انسحاب أو تعب أو إرهاق كما نرى في الشائع من حالات القلق، بل يظهر على شكل تحضير، يعني على سبيل المثال يحضر بشكل مستمر، التزام شديد، حساسية مفرطة للتفاصيل،

0: ورغبة دائمة مستمرة لجنب الخطأ. الإرهاق الداخلي اللي عندهم هنا يسبب لهم إرهاق بشكل يعني مع الوقت يعني يصبحون مرهقين، تمام؟ ولكن عشان يتجنبوا الإرهاق هذا يقوموا ينجزوا بشكل أكبر عشان هم إيش يشعروا بالرضا الداخلي، وتصبح زي الحلقة المفرغة الدائرة كده المستمرة، اللي هو
1: إيه
0: أنا
1: نعم
0: أنجز عشان أرتاح، لما أنجز أنا خلاص يخف القلق عندي، أقوم أنا أقلق لأنه ما عندي شيء، فأقوم إيش أرجع أشتغل مرة ثانية وهكذا.
1: طيب في صفات شخصية نقدر يعني نحددها في هؤلاء الأشخاص اللي مرتبطين تحديدا بهذا القلق عالي الأداء؟
0: فيهم أول حاجة، هذه حتى بنلاحظها في العيادات، الكمالية، أو خلينا نقول النزعة إلى الكمالية. أيضا عندهم إحساس مفرط بالمسؤولية، كلنا نشعر بالمسؤولية، لكن الإحساس المفرط بالمسؤولية إنه أنا إذا سويته أو ما سويته هي نهاية الأمر، هذا هذا هذه سمة غير صحية، فعندهم إحساس مفرط بالمسؤولية. أيضا تفكير زائد، وعندهم أيضا صعوبة في تفويض الأعمال، يعني تلاقيهم مثلا في عملهم وكذا هو يسوي العمل بنفسه. ليه؟ لأنه لو فوض العمل معناته أنه هو ممكن يخطأ أداء العمل، فبالتالي يقع اللوم عليه. أيضا عندهم خوف من الخطأ، حساسية عالية للنقد، حساسية عالية ما هو معناته أنهم ينهزمون. طبعا كلنا اللي بنسمعه أنه الشخص الحساس من النقد أنه بسرعة يزعل ويتضايق، هذا ما يتضايق، هذا يتحسس داخليا، فبالتالي ينجز أكثر. وأيضا يميلون إلى مراقبة الذات باستمرار، عندهم علاقة صارمة مع ذاتهم، تمام؟
1: اوكي. طب هو يصيب الرجال اكثر ولا النساء اكثر دكتور؟
0: والله ما عندنا دراسات تقول والله مين اكثر من مين، لكن انا اقدر استقرئ، يعني انا استطيع ان انا استقرئ، انا اشعر انه الرجال يعني يصيب الرجال اكثر من النساء بسبب طبيعه الرجل التنافسيه في الحياه يعني.
1: وبحثوا عن الكمال الدائم.
0: اي
1: غالبا يظهر في عمر معين دكتور هذا القلق؟
0: ما في عمر معين يعني بيبان فيه، لكن نقدر نشوف سماته من البدايات، يعني نبدأ نشوفه مثلا في الثانوي، في مرحلة الدراسة، اللي هم اللي يقول لك أنا أبغى دائما فول مارك فول مارك فول مارك، ترى فول مارك ما هو شيء كويس. فول مارك يعني هذا له ضريبة ثانية عليك شخص لسه قاعد تكبر، فبالغالب بيظهر هنا كبوادر، بيبان بشكل أكبر لما يتولوا مسؤوليات، يتولوا مهام، يبدأوا يدخلوا في العمل، في مجال العمل يبدأ يبان بشكل أوضح، ويبان بشكل واضح جدا إذا كانت يعني الشخص لا وصل لمنصب معين مثلا مدير إدارة أو شيء، يبدأ يبان خلاص يصبح واضح جدا يعني.
1: طيب هو ليش دائما يقولون اللي حواليه هذا حوالين هذا الشخص ما يحسون بمعاناته ما يلاحظون عليه هذه الاشياء؟
0: والله خلي هذا المثل اللي يعني هنا ينطبق المثل اللي هو مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني السبب لانه المحيطين بي عاده يقيسون صحه هم، يعني الاشخاص المحيطين بالشخص هذا او المجتمع بشكل عام دائما يقيس الصحه النفسيه من خلال الاداء الظاهر، يعني شوفوا على الظاهر الشخص هذا ناجح مؤدي و و و و و وعنده مثلا مال يعني يشتغل 12 13، انا والله شفت ناس يشتغلون 14 ساعه انا ما اعرف كيف. فالناس المحيطين يقيسون الصحه النفسيه انه هذا انسان كويس ما شاء الله عليه مثابر وكذا باداء الظاهر، فإذا كان الشخص مثلا ينجز يلتزم يبتسم، هم يبتسمون ترى، والابتسامة هذه ليست نابعة من راحة داخلية، إنما من باب إنه أنا إنسان كويس، يعني يحضر اجتماع يتحمل المسؤوليات، فمن السهل إنهم يفترضون إنه هو بخير. بينما كثير من أصحاب القلق عالي الأداء عندهم قدرة عالية على إخفاء الانفعالات الداخلية، فهم يعني هم ما يحبوا إنهم يظهروا بمظهر المحتاج أو الضعيف أو غير المسيطر، فهذا أيضا يزيد إنه الآخرين ما يلاحظونه. في سبب آخر مهم، وهذا خفي نوعا ما، مجتمعنا وأغلب المجتمعات تكافئ هذا النمط. ليش؟ طبعا هو بدون قصد، لأنه هم دائما بيمدح الشخص الناجح الذي لا يتوقف عن العمل، الشخص المحب للعمل، الشخص المؤدي المنجز اللي يتحمل أكثر من طاقته الذي لا يشتكي،
1: صحيح.
0: وبالتالي يصبح هذا القلق جزء من هوية هذا الشخص، ويبدأ الشخص في الاعتقاد أنه لا يستطيع أنه هو ينجز إلا بهذه الطريقة، فبالتالي ما بنشوفه لأنه إحنا زي ما بتقول بنحط غشاوة خفيفة على عيوننا كده إنه هو إنسان رائع، يعني فهمت علي؟ بينما هو من جوا بيعاني وما بندري عنه، وصراحة ما يهم، يعني بالعادة في العمل يعني لما يكون في شخص بيأدي وكذا بيتم الضغط عليه أكثر مما من الشخص اللي ما يأدي. يعني
1: طب عادة دكتور يدرك الشخص الأشياء هذه، يدرك إنه هو يمر بهذه المرحلة بالقلق؟
0: لا ما يدركها إلا إذا يعني وصل إلى حد إلى منتهى، إذا بدأ يلاحظ آثاره على امور اخرى في حياته، يعني بدا يلاحظ مثلا انه ما عاد بيداوم، ما عاد بيروح، ما عاد يبغى يقول انا ما كنت كذا، وبده هذا الامر يكون مخيف له لانه هو هويته مرتبطه بادائه.
1: صحيح.
0: المحيطين به يعني يقولوا له انت دائما مشدود متوتر، فيبدا الكلام يزيد يزيد يزيد يزيد، فيبدا هنا يلاحظ، لكن في البدايات ما يلاحظ، هو يعتقد انه انا اذا قلقت انا ادي اداء جيد، وبالتالي القلق هذا شيء جيد، وبالتالي هو هويه مني، انا انسان ما احب ارتاح. يعني هذه كلمه نسمعها كثير يعني.
1: ممتاز. طيب خليني أتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أف أم.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة أف أم.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفنا اليوم دكتور عبد العزيز الغامدي، استشاري الطب النفسي، ونتحدث عن موضوع القلق عالي الاداء. طيب ليش دكتور عبد العزيز يدفع هذا القلق بعض الناس الى العمل اكثر مع انهم قلقين يعني؟
0: طيب خلينا نقول اول شيء انه القلق ترى يعني هو شعور طبيعي الله سبحانه وضعه في الإنسان، لأن أنت لو ما خفت من اختبارك القادم ما راح تذاكر، لو ما خفت من هذا فما راح تعمل. لكن خلينا نتكلم عن هؤلاء الأشخاص تحديدا. نقول يعني في البداية خلينا نقول إيش اللي بيصير. اللي بيصير إنه القلق بفعل أنظمة اللي هي استجابة الضغط في الجسم.
1: أي نعم.
0: مثلاً عندما مثلاً يكون في تهديد، سواء هذا كان تهديد حقيقي أو نفسي، ينشط عندنا اللي هو كما كل الناس تعرف الجهاز العصبي السمبثاوي، وتبدأ ترتفع حالة اليقظة والانتباه والاستعداد. هذه الاستجابات طبعا في البداية ترفع الأداء مؤقتا، الانتباه مؤقتا. ليش؟ لأنه يصير الإنسان أكثر انتباه للتفاصيل وأكثر سرعة في التصرف. لكن المشكلة عند هؤلاء الأشخاص أنه هذه الآلية مصممة للتعامل مع الضغط المؤقت، لكن هؤلاء الأشخاص بيشتغلوا بشكل مستمر سنة سنتين ثلاثة أربعة. فهذه الآلية مصممة أنها هي بتعمل مع الضغط المؤقت، اختبار ويروح، واجب ويروح، عمل ويروح، وليست مصممة أنها تكون نمط حياة دائم. فلما يصير القلق هذا مزمن وداخلي ولا غير ظاهر، يصير التنشيط العصبي هذا يتحول من عامل مساعد مؤقت إلى عامل مستنزف، فيبدأ الشخص بفقدان القدرة على الهدوء، وبالتالي تتأثر جودة النوم والتركيز والمزاج.
1: بس كيف يتحول الخوف لإنجاز يا دكتور؟ يعني شيء غريب صراحة.
0: أنا قلتها في البداية إنه الخوف الله وضعه فينا عشان نؤدي عمل، هو غريزة طبيعية في كل الناس. أنا هقول لك كيف، يعني إيش اللي بيصير، كيف يتحول إلى دافع للأداء.
1: أوكي.
0: يتحول إلى دافع لما يتعلم الإنسان أو خلينا نقول الدماغ إنه العمل الزائد والإنجاز الزائد يقلل القلق مؤقتا، وترى هذا معروف يعني، يعني لما تنجز ترتاح. طيب أنا سويتها مرة واحدة، فإذا كان الإنسان يخاف من الفشل فإيش اللي يصير؟ يعمل أكثر، وإذا كان يخاف من النقد يراجع أكثر، وإذا كان مثلا على سبيل المثال يخاف من فقدان قيمته في أمام زملائه أو أقرانه، بالتالي يحاول أن يثبت نفسه باستمرار. هذا السلوك تمام يصبح سلوكا متعلما، وبالتالي الإنسان لا يهدأ حتى يعمل، وإذا قلق عمل عشان يخفف هذا القلق، فتصبح دائرة دائرة مفرغة. يعني انا اعتقد سؤالك انك انت كيف تكون خايف وتنجز؟ يعني نعم. الواحد ما يقدر
1: في التوتر. التوتر عالي، كيف انا اقدر؟
0: هم لانهم وضعوا جل توترهم في هذا العمل. الظاهر عندنا انه الشخص لما يكون متوتر، هذا عند كل الناس طبعا، انه هو يتشتت، ما عاد يعرف ايش يسوي، يسوي واحد ولا يعني يسوي المهمه الف ولا مهمه باء ولا مهمه جيم ولا انتبه لاولادي، خاصه في النهايه يفصل ويسيبهم.
1: صحيح.
0: هذول لا هم تعلموا هذه الدائرة اللي شرحتها قبل شوي، إنه أنا إذا عملت أنا أهدى، وإذا قلقت أنا أعمل أكثر. بس يضعوا جام، أنا بقوله يضعوا جام قلقهم وخوفهم في العمل.
1: بس دكتور

0: الإنجاز اللي يكون ناتج عن الشغف يختلف عن الإنجاز اللي ناتج من الخوف مثلا، مثل ما عند هؤلاء الناس؟
1: طبعا يعني خلينا نقول، هل في عندنا نجاح صحي ونجاح غير صحي؟ النجاح اللي هو ناتج عن الشغف والطموح والإرادة هو يكون إيش؟ ما هو مدفوع بدافع الخوف، مدفوع بدافع الإرادة الذاتية. فنقول مثلا إنه النجاح يكون صحي ليه؟ متى؟ لما يكون هذا النجاح يحافظ عليك كإنسان، ما يؤثر على نومك، ما يؤثر على علاقاتك، ما يؤثر على صحتك الجسدية أو النفسية أو مرونتك النفسية. بالتالي النجاح القائم، لكن النجاح القائم اللي هو عكسه، القائم على الاستنزاف الداخلي، يحقق نتيجة خارجية. ترى زي هو الشيء انت كنت مستغربه اول اخوي محمد،
0: نعم صحيح،
1: هو يحقق نتيجة خارجية، لكن ايش اللي بيصير؟ يترك الانسان من جوته منهك، متوتر، فاقد للمتعة، عاجز عن الراحة، غير مستمتع بشيء. ايضا في القلق العالي الاداء، زي ما قلت، قد يكون النجاح حقيقي ترى، لكنه غير مريح. الشخص يوصل لهدفه لكنه لا يشعر بالامان او الراحة ابدا. فالنجاح الصحي هو المطلوب، النجاح مع القلق غير مطلوب نهائيا نهائيا. أنا حتى بشوف ناس بقول له يعني أنت لو تؤدي 80% من عملك يكفي، 70% يعني يكفي، اترك 30% هذه لإنسانيتك، أنت إنسان في النهاية. ما يقبل الكلام هذا، لا يا سوي 100% صح يا ما سوي أساسا.
0: طب دكتور، هو صحي الواحد إذا ربط قيمته الشخصية بإنجازاته، ولا هذا ما هو شيء صحي؟
1: لا لا لا، هذا ابدا غير صحي. لانه الانسان قيمته الشخصيه ما بتنبع فقط من انجازات. الانسان اللي انا يعني احيانا بشوف ناس زي كذا، يعني هو يشوف نفسه بانجازاته، ترى اللي يشوف نفسه بانجازاته عنده امور كثير ناقصه.
0: أوكي.
1: هو لا يراها، هو لا يراها. انا ما بقول هو ناقص، انا بقصد هو لا يراها، وبالتالي بيعوضها بانه هو بينجز اكثر، وبالتالي ناجح اكثر في ادائه وفي عمله، وبالتالي هو يشعر انه هذا مرضي. بينما هو في الواقع لا، هو غير صحي ترى. الصحي انك انت تعطي لنفسك حقها كانسان، عاطفتك اللي علاقاتك العاطفيه والاسريه والصداقات حقها، الراحه حقها، الارتياح حقه. اذا شعرت يا اخي انه عملك هذا يستنزفك، وقف العمل. ما في اي عمل يستحق هذا الاستنزاف حقيقه.
0: طب الطفولة لها علاقة بهذا النمط من التفكير والقلق يا دكتور؟
1: الطفولة لها علاقة، طبعا ما هو بالضرورة تكون علاقة يعني طردية أو يعني علاقة سببية. إنما التربية في الطفولة على من بداية الطفولة، إنه في كثير إحنا عندنا بنشوف إنه لازم تجيب فول مارك، لازم تكون مواظب، لازم تكون أحسن من زملائك، لازم تكون أحسن من أقرانك، لازم تكون أفضل، لازم تكون أفضل، لازم تكون أحسن، لازم تكون منجز. الطفل من فين بيشوف العالم اخوي محمد؟ اقول للساده المستمعين هذه معلومه، هذه معلومه بقولها لهم ايضا.
0: ايوه،
1: الطفل ترى ما يرى العالم زينا، هو يستقرئ فيستنتج فيتعلم، هو ما يسوي كذا.
0: اوكي،
1: الطفل في عمر 4 سنين، 5 سنين، 6 7 8 10 هو يرى العالم من خلال ما تقوله انت. فاذا اوضحت له انه ترى انت لازم تكون ممتاز، لازم تكون رائع، لازم تكون مؤدب، لازم تكون لازم لازم، كلمه لازم هذه انا في تربيه اولادي ما استخدم لازم، تمام؟ لأنه لازم هذه لها توابع بعدين. فالتربية لها دور، أيوة طبعا، بس مش طيب دور أساسي.
0: إذا أنا والله قاعد تمدح شخص وأقدره دائما، هذا يعزز عنده هذا السلوك دكتور، ولا ما له علاقة؟
1: على حسب الشخص هذا أخي محمد، هل هو صديق، هل هو زميل عمل، أو هو مثلا شخص من الأبناء أو أبناء الأخ أخوان أو كذا، يفرق. إذا أنت بتمدح شخص، انت من الاشخاص ذوي القلق عالي الاداء في العمل، انت بتعززها 100%، تمام. لكن ده بتمدح شخص مثلا لسه قاعد يتكون، طفل مراهق في الجامعه، أوكي. انت قاعد تعلمه الان شيء جديد، انه انت عشان تكون يعني انت كانك تقول له انا ما مدحتك الا لما انجزت، فهمت علي؟
0: نعم.
1: بينما انا ممكن امدحك لانك اخويا، انا ممكن امدحك لانك ابني فقط، ما يحتاج امدحك لانك انجزت.
0: طب دكتور، شوف هذول الاشخاص هم ناجحين يعتبرون، بس رغم نجاحهم يحسون انهم ما فعلوا ما يكفي من النجاح بالنسبه للي يرضي طموحهم، صحيح؟
1: اي طبعا هم يعني هم مش كلهم، لكن كثير منهم عندهم حاجه اسمها ظاهره المحتال. بس خليني اقول هم ايش اللي بيصير معاهم. طبعا هم عندهم انه الخوف من الفشل ما يرتبط دائما بحجم الانتهاء. طبعا خلينا نقول قاعده اساسيه، الخوف من الفشل يجب انه الخوف من الفشل لا يرتبط بحجم الانجازات. تمام؟ لكن البنية الداخلية لتقدير الذات قد يكون لدى الإنسان

0: حتى مثلا إنجازات كثيرة، لكنه لا يشعر داخليا أنه يستحقها،
1: اوكي
0: أو أنا مش آمن بما يكفي. فبالتالي يصير النجاح الخارجي غير قادر على تعديل الشعور الداخلي بما يكفي، وهذه مرحلة متقدمة أخوي محمد.
1: اي نعم.
0: فبالتالي يعني هو في البداية بدأ إنجاز فرضا إنجاز فرضا إنجاز فرضا مع وجود القلق، الآن صار في إنجاز مع عدم رضا. فبالتالي تبدأ تظهر ظاهرة المحتال. إيش هي ظاهرة المحتال؟ أنا متأكد أخوي محمد أنك تعرفها، لكن أشرحها لسادة
1: لا
0: المستمعين.
1: بالعكس، ابغى اعرفها منك الان يعني.
0: طيب،
1: طيب.
0: ظاهرة المحتال هذه اللي هي الامبوستر سيندروم احنا نسميها، او ظاهرة المحتال، يكون شخص ناجح يعني بالمعايير الخارجية وبالارقام وبكل شيء هو ناجح، لكن
1: اوكي
0: تيجي عند الشخص هذا تتكلم معاه تلاحظ انه هو يشك في استحقاقه لهذا النجاح، انا ما استحق النجاح هذا، ويفسر انجازه بانه نتيجة لجهد مفرط مثلا، او حظ، او والله هي زبطت معايا، او ظروف مشيت معايا، مش نتيجة كفاءة حقيقية. هو يقولها
1: قلة الثقة هذه، ما هي قلة الثقة هذه في النفس؟
0: لا تعتبر قلة ثقة في النفس، تمام؟ إنما هي نتيجة لكثرة الأداء معك، يعني لما تكون أنت مشبع بأشياء كثير ما تشوفها. فهمت علي؟
1: أوكي فهمت عليك.
0: فهذا النمط مع الوقت عند الأشخاص اللي عندهم ظاهرة المحتال هذه، طبعا أول شيء الأشخاص اللي عندهم القلق عالي الأداء معرضين لظاهرة المحتال. وأنا لو أستقصد يعني أسوي دراسة استقصائية في الموضوع، أنا راح أكتشف الموضوع هذا. هذا النمط يزيد القلق، لأن الإنسان بشكل مستمر يشعر أنه مهدد دائما بأنه ينكشف أو يفشل. فبالتالي قلق الشخص الذي قلق على الأداء لما يدخل في ظاهرة المحتال تقل تقديره لذاته، وبالتالي يقلق أكثر فأكثر فأكثر، وبالتالي يعمل أكثر فأكثر فأكثر. فهمت علي؟
1: أي نعم فهمت عليك.
0: فهي حلقة مفرغة صعبة للخروج منها.
1: جميل. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل عشان نكمل حوارنا معك دكتور بعد الفاصل في صحة ولياقة من جدة أفهم. أبقوا معنا مستمعينا.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو، يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيوية. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا، وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا الدكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي، وحديثنا اليوم عن القلق عالي الاداء. واتساب البرنامج لاي سؤال واستفسار 800-244-28-28. طيب دكتور عبد العزيز، الان نتكلم على وش اللي يصير داخل الدماغ عشان نفهم أكثر هذا القلق، وش اللي يحدث بيولوجيا داخل الدماغ أثناء هذا القلق المزمن؟
0: طيب تحت القلق المزمن خلينا نقول بشكل مبسط، وحشرحها بشوية يعني أنا راح أقول القاعدة الأساسية بدنا حشرح شوية زيادة.
1: أوكي.
0: اللي بيصير إنه هذا كثير من المرضى يتوقع إنه القلق مجرد شيء مشاعري عاطفي فقط، بينما هم لا يستوعبون إنه هو فيسيولوجي داخلي جسدي أيضا. تحت القلق المزمن أخوي محمد سادة المستمعين، إيش اللي بيصير؟ يصير الدماغ أكثر حساسية للتهديد. إيش معنى الكلام هذا؟ إنه يصبح أكثر حساسية لأي خطر قادم، تمام؟ بالتالي في منطقة في الجزء اليمين واليسار من قاع الدماغ من الخلف اسمها اللوزة الدماغية، هذه اللوزة الدماغية تصبح نشطة.
1: أي نعم.
0: وهذه الله سبحانه وضعها فينا

0: حمايه لنا من الاسود ايام كنا في الغابات يعني
1: ايه.
0: من الاسود ومن اللي هي اي خطر في في البيئه اللي كنا عايشين فيها كبشر في في في الازمنه القديمه. وهي منطقه مهمه طبعا في معالجه الخوف والانذار، زي مثلا نقول عنها اللي هو حساس الحريق. طيب
1: أوكي.
0: حساس الحريق ما يشتغل دائما. طيب لنفترض انه مع وجود القلق المستمر اصبح حساس الحريق هذا يشتغل كل اليوم، فهنا نقول انه اللوزتين اصبحت في نشاط زائد عند الاشخاص القلقين. ايش اللي بيصير تحت اللي بيصير يعني تحت الامر هذا؟ يكون في عندنا احنا في عندنا حاجه اسمها محور الضغط في الجسم، هذا يعني هذا موجود ارتباط ما بين منطقتين في الدماغ ومنطقه في الغده فوق الظهير اللي هي فوق الكليه.
1: اوكي.
0: معروف يعني علميا محور الوطاء والغده النخاميه والغده الكظريه. هذا المحور ايضا بسبب نشاط اللوزه، هي تبدا باللوزه وبالتالي تنتقل الى هذا المحور، يعني يصبح هذا المحور اكثر نشاط عند استمرار التوتر. وبالتالي يؤدي هذا إلى بقاء الجسم في حالة استعداد وتأهب مستمر. طبعا هي خلينا نقول هي حالة مفيدة عند الخطر القصير، لكن عند يعني تكون مرهقة جدا جدا جدا لما تطول وتكون مزمنة. فبالتالي القلق المزمن ما نقول بس تفكير زايد زي ما بسمع كثير من الناس، هو حالة خلينا نقولها كذا بشكل وضوح بشكل واضح أتمنى الجميع يسمعها، هي حالة عصبية وجسدية فسيولوجية متكاملة لا تؤثر فقط على نمط تفكيرك وتفكيرك الزائد وقلقك، تؤثر على نومك، تركيزك، على ذاكرتك، على عضلاتك، شد على العضلات، عضلات مشدودة، على الجهاز الهضمي، على أيضا التنظيم الانفعالي. طبعا هذا يفسر ليش الشخص اللي يكون قلق دون ما يستطيع ببساطة أن يوقف تفكير، إنه هو عنده السيستم هذا اللي هو اللوزة ثم محور الضغط كله شغال باستمرار باستمرار باستمرار باستمرار. الأشخاص اللي يكونون تحت ضغط مستمر، خلينا ناخذ الأشخاص اللي عندهم قلق عالي لدى، هم في ضغط مستمر، يعني احنا متفقين على هذا.
1: اي نعم.
0: فبالتالي هذا المحور شغال معاهم حتى لما يرجع بيوتهم شغال، لما يجي ينام شغال، يصحى ثاني يوم شغال، فانت عندك النظام ده شغال. وهذا ايضا ينطبق حتى على الاشخاص اللي عندهم قلق عام او قلق مزمن او خوف او فوبيا من هو ايضا موجود هذا المحور شغال. فلما نيجي نعالج احنا نعالج هذا المحور، هم ما يستوعبهم على ما بعطيهم دواء والدواء هذا هو يسبب لهم المشاعر الطيبه، لا احنا نعالج ونصلح هذا المحور ونصلح اداء اللوزه، وبالتالي تدريجيا ايش القلق يتحسن.
1: طب الهرمونات التوتر لها علاقه في هذا الموضوع؟
0: طبعا، يعني احنا بنتكلم عن عن عن هذا المحور اللي هو الوطاء والغده النخاميه والغده الكظريه. ايش اللي بيطلع في النهايه؟ اللي بيطلع في النهايه اللي هو النور ادرينالين، اللي هو الهرمون المسؤول عن التحفيز وزياده الجهاز العصبي السمبثاوي وزياده ضربات القلب وزياده الانتباه والتحفيز.
1: اي نعم. طب الدماغ ممكن يعتاد هنا على مستويات مرتفعه من التوتر؟
0: اي طبعا
1: خلاص.
0: وهنا اللي بيصير عند المرضى اللي عندهم قلق، انه على سبيل المثال اعطيك مثال بسيط جدا، انسان تعرض لضغط شديد لمده 6-7 شهور، تعايش معه بضغط وبشده، هو كان كويس قبلها، تعامل معه بتوتر وقلق وتفكير والاعراض الجسديه اللي ذكرتها قبل شويه اللي هو الجهاز الهضمي والعضلات والتوتر وشد الاعصاب. طيب
1: اوكي،
0: القلق راح، يعني الضغط راح، مثلا شخص فقد وظيفته، طيب بعد 6 شهور جاء له وظيفة أحسن من السابقة، يبدأ وظيفته الجديدة اللي هي أفضل طبعا، تمام، بينما القلق ما راح، يقول أنا راح الموضوع اللي قلقني، لكن قلقي والله مستمر، والآن لي سنة، أنا فكرت أني أنا بيروح بعد 3-4 شهور، الآن لي سنة. اللي صار هو أنه هذا المحور والغدة واللوزتين أصبحت شغالة طوال اليوم على طول، خلاص هي لم تعد تفرق، لأنه هي ما فيها عقل، ترى هي استجابة فسيولوجية، يعني هي فأنت لازم تتعالج عشان تعيد تهيئة السيستم هذا، زي مثلا زي ما المثال اللي ذكرته قبل شوي اللي هو حق عدنا اشترجي من حق الحريق.
1: اي نعم.
0: جديد ونظيف وكذا ما يشتغل إلا إذا شاف دخان، صح؟
1: صحيح.
0: لكن لو مثلا غبر وصار عليه دخان باستمرار كل يوم كل يوم كل يوم، بعد كده يصير يشتغل عمال على بطال زي ما يقولوا. صحيح.
1: يصير ملخبط كذا. صحيح.
0: هنا ايش يحتاج نسوي؟ نمسكه ونصلحه ونعدله. نفس الشيء في القلق اللي يحصل بعد الاستجابة المستمرة المزمنة للضغوط النفسية.
1: بس هذول الدكتور خلاص يعني يصعب عندهم فصل عملهم عن حياتهم الشخصية، صحيح؟
0: جدا جدا جدا.
1: طب ذاكرتهم ما تتأثر؟ لأنه بحسب ما قرأت أنه يؤثر هذا القلق المزمن على الذاكرة معلومة.

0: صحيح ولا لا؟
1: أيوة هذا صحيح، يؤثر على الذاكرة في أمور أخرى غير العمل.
0: أوكي.
1: يؤثر على ذاكرته في مناسباته، يؤثر على ذاكرته لما يرجع البيت ينسى إيش يحتاج ولده، بينسى مثلا والده إيش طلب منه، بينسى مثلا يصلح سيارته، بينسى يغسل ملابسه، فهمت علي؟ لو هو مثلا أعزب وعايش لوحده وكذا، فأيوه يؤثر على الذاكرة لكن ليس في العمل. يعني هو باختصار في حالة تأهب للعمل، أنا أبقي عقلي وذهني وقدراتي العقلية للعمل فقط. طيب. اللي هم يسمونهم workaholics، ما أدري إذا هذا المصطلح معروف ولا لا، بس في ناس كذا يعني.
0: طيب خلينا أيضا نتوقف دكتور مع فاصل، تلتقط أنت أنفاسك أيضا ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا الدكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي، وحديثنا اليوم عن القلق عالي الأداء. طيب الآن دكتور نبغى نتكلم على هؤلاء الناس القلقين.
1: نعم.
0: هل يعني يخافون أن يبدو ضعفاء فعلا، يخجلون من طلب المساعدة؟
1: أيوة طبعا، لأنه الأداء الخارجي بالنسبة لهم أصبح جزء من هويتهم، بالتالي طلب المساعدة بالنسبة لهم يعتبر ضعف، ويعتبر نوع من عدم القدرة الأدائية في العمل، بالتالي يصعب عليهم أنهم يطلبوا المساعدة طبعا. وطبعا هذه هنا يعني في العلاج ترى ما يجون دائما في البداية، لأنهم في البداية يشوفون أنهم منجزين وأنا إنسان رائع ومنجز وما في أحسن مني وكذا، لكن بعدين يبدأ يظهر عليه أعراض أخرى تزيد عليه، إذا في مجال حنتكلم عنها بعد شوي، لكن تبدأ تزيد عليه وبالتالي إيوه يطلب، لكن في اللي هم لا يطلبون المساعدة. طيب. لأنه المساعدة تعني فقدان هويتهم الذاتية من الأشخاص الأقوياء المنضبطين المثابرين.
0: طيب أبغى أعرف أنا الآن القلقة أو القلق اللي يصنفون ضمن هذا القلق، هذول كيف حياتهم الزوجية؟ كيفهم في العلاقات الزوجية دكتور؟
1: طيب الصراحة ليست جيدة، يعني لا تعتبر جيدة بالمعنى الحرفي حقيقة. هم أشخاص يعني بيضحوا بأسرهم، أو خلينا نقول أول شيء هو بيضحي بذاته حقيقة قبل كل شيء، بيضحي بأسرته، بيضحي بأبنائه، بيضحي بأمه بأبوه بأخوته وهكذا. فالتضحية هذه كيف بتكون؟ إنه هو عايش معهم لكنه والله عايش جسد بلا روح يعني. لأنه لا ننسى إنه يعني على سبيل المثال لما تروح نادي رياضي بتشتغل بتسوي كارديو لمدة ساعة نص ساعة، بعد ايش تبغى تسوي؟ تبغى ترتاح.
0: صحيح.
1: هذول بالنسبة لهم الكارديو هو العمل الذهني والقلق والتوتر والمسؤوليات الكثير، فلما يرجع البيت ايش يبغى يرتاح، فتلقاه من الآباء اللي دائما يرجع بيته ما بسمع صوت، ما واحد يكلمني
0: يعني، حتى مع ابنائه في علاقه متوتره،
1: حتى مع ابنائه طبعا. طبعا طبعا هو يعني الابناء يعني خلاص يصيروا متعودين على كذا، يعني انه اذا رجع ابونا ما نكلمه. فيؤثر بشكل جدا كبير جدا كبير. يعني حتى دائما اعطيك مثال، انا مثلا انا في العياده عندي مثلا بيجوني بعض الزوجات بيقولون احنا نبغى استشاره للزوج، هذا بس في العمل ولما يرجع ما يكلمنا، لما مع الناس طيب وكويس وحليل ومعانا ما هو كذا. طب ممكن يكون عنده هذا القلق، يعني ممكن يكون اداؤه العملي خارجيا شديد بالنسبة

0: بالنسبه له. فنقول لهم جيبوه، لكن انا بقول لك انه دائما بتجي من الاهل، ما بتجي من المريض نفسه.
1: هو لانه هو مو يشعر بالشيء هذا ابدا،
0: هو لا يشعر به ابتداء.
1: طب يعني حتى طب هذول ما انهم في البيت كذا ولكن في العمل كذا، هذول كيف علاقاتهم الاجتماعيه في الصداقات مثلا؟ نفس الشيء؟
0: ايوه طبعا طبعا.
1: يعني جيده ولا غير جيده؟
0: لا لا غير جيده.
1: غير جيده.
0: لا لا غير جيده. غير جيده بمعنى انه يعني ما يحضر مناسبات، ما يعني اللي هو خرجات الاصحاب والاصدقاء والمناسبات ما يروحها، لانه ما عنده الطاقه الذهنيه. يعني هو ممكن يروح اذا الشيء ضروري جدا، يعني اجتماعيا الضغط الاجتماعي اللي عليه، تعرف في بعض المناسبات لازم تروح، فيروح فقط لاداء الواجب فقط وليس لانه هو يبغى يروح. يعني
1: معناته
0: يكون جزء من هذا،
1: معناته يحسون بالوحده دكتور، صح ولا لا؟
0: طبعا طبعا. ايوه وترى يبان عليهم، يعني حتى وحدتهم تبان في مكان العمل، في مقر العمل تحسهم دائما كذا على عملهم منهمكين وكذا، وما يتكلمون الا في العمل. يعني مثلا يدخل عليه زميل بيمزح معاه مثلا يقول اجيب لك قهوه وكذا، ما في، هو ما يتكلم في العمل، فيصبح شخص ممل يعني باختصار يعني.
1: طيب هذول كيفهم في الاجازات يا دكتور؟ يعني متوترين حتى في اجازاتهم؟
0: الصوت بس، الصوت اخوي محمد.
1: طيب الصوت يبدو ان في مشكله، خلينا نروح لفاصل قصير نعدل الصوت ونرجع من جديد نكمل مع الدكتور عبد العزيز الغامدي.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم مع دكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي، ضيف حلقة صحة ولياقة اليوم، وحديثنا عن القلق عالي الأداء. كنت أسألك دكتور قبل الفاصل وكان في عندنا مشكلة في الصوت، إنه هؤلاء كيف هم في الإجازات؟ هل يستمتعون بإجازاتهم ولا يظلون متوترين حتى في الإجازات؟
5: هو في الواقع هم ما يستمتعون. ليش؟ لأنه الراحة في أذهانهم هي يعني زي ما بتقول فقدان السيطرة على الأداء. يعني أنا مثلا لما باخذ إجازة أنا ماني قاعد أنجز، هو أصلا هويته الداخلية هي الإنجاز لقتل القلق والقلق لدفع الإنجاز. فالهدوء والراحة والاسترخاء ما تناسبهم، لأنه جهازهم العصبي كان معتاد على التوتر، وبالتالي الهدوء يفسر تلقائيا كراحة وككسل وكفراغ، وبالتالي عندي تهديد إنه أنا راح أفقد السيطرة على أي أمر من أمور العمل وهكذا لك، فبالتالي ما بيرتاحون ترى في إجازاتهم بالغالب.
1: يزعجهم الفراغ بشكل عام.
5: أيوة طبعا اللي هو الصمت هذا الهدوء هذا ما يكون مريح بالنسبة له.
1: طيب هذا القلق متى يكون خطير يا دكتور؟ يعني وش العلامات المبكرة مثلا للاحتراق النفسي، نقول والله خلاص هنا القلق تحول لخطر عليك؟
5: طيب يصير خطر وهذا اللي كنت أقوله قبل شوي، إن هم في البداية ما ينتبهوا بس في الأخير ينتبهوا. يعني يصبح خطر أو ناقوس معين إنه لابد من الانتباه، لما يتحول من نمط يدفع للأداء والإنجاز والعمل والنجاح كالعادة إلى نمط دائم يدير حياته بشكل كامل. خلينا نقول إنه القلق الطبيعي طبعًا يساعد الإنسان على الاستعداد والانتباه، لكن القلق المؤذي يستمر حتى في غياب الخطر. ففي القلق عالي الأداء الخطر إنه أول حاجة إنه لا يكتشف مبكرًا، فإحنا زي ما قلت قبل شوي حتى المريض نفسه ما يكون عارف، لأنه الشخص ما زال يعمل وينجز. الخطر يبدأ لما يبدأ تنسحب جودة حياة الإنسان، يبدأ يقول أنا صرت ما عاد أشعر بالشيء، ما عاد أستمتع بالشيء، أنا حتى يعني يصير فيه اضطراب في النوم، يصير فيه فقدان للمتعة، يصير فيه توتر جسدي،

0: وعصبيين باستمرار، عصبيين ايضا باستمرار،
1: هو عصبيين ايوه وفي شد عضلي، وفي اعراض جسديه مثلا الفولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي. هنا خلاص واضحه يعني، ما فيها اي جدال.
0: على سيره القولون العصبي دكتور، هل فعلا انت طبعا انت دكتور مختص في الجهاز الهضمي، ولكن انت احيانا تحل مشاكل كثيره محوله لك من الجهاز الهضمي مثلا لمشاكل القولون؟
1: صحيح. انا لسه كنت بقول لك انه هم لما بيروحوا هؤلاء، لما يوصلوا للمرحله اللي هي الخطر، بيروحوا للجهاز الهضمي اول. الجهاز الهضمي بيشوف يقول له روح عند دكتور نفسي. فهو في علاقه وطيده ترى، يعني حتى في دراسات كثيره الان اصبحت تنظر الى حاجه اسمها محور الدماغ والامعاء، انه الامعاء تؤثر على الحاله النفسيه والحاله النفسيه تؤثر على الامعاء.
0: ايش اللي خلاني اسالك هذا السؤال يا دكتور؟ لانه في احدى الحلقات يعني قدمنا حلقه كانت عن اضطرابات القولون العصبي والمشاكل اللي تجي في احدهم ارسل لنا رساله يقول انا ما خليت فحص الا سويته، وكنت قبل ما اروح مثلا لنتيجتي عشان المراجعه، يقول اتمنى بس الدكتور يقول لقينا عندك المشكله الفلانيه عشان القى لها حل، ويقول للاسف اروح يقول ما عندك شيء. فبالتالي فعلا انا ربط الموضوع بالموضوع النفسي يعني.
1: اي هو فعلا هو وطيد جدا. وترى اللي قلته هذا بيصير بشوفه يوميا. سوق هو يعني حتى يقول انا رحت سويت منظار وسويت جرثومة المعده ما استفدت شيء. فايش اللي بيصير طبعا؟ انه في علاقه ما بين الدماغ والجهاز الهضمي. فبالتالي القولون والجهاز الهضمي يتاثر عن طريق هذا المحور اللي قلت لك اياه، محور الدماغ والامعاء. ففي تأثير مباشر.
0: بس هذا الضرر بالصحة متى يبدأ يا دكتور؟ متى يبدأ والله يلحق الضرر؟
1: يختلف من مريض لمريض، يعني على حسب قدرته، على حسب الريزيلينس، المرونة النفسية عنده. في بعضهم يظهر بعد سنوات، في بعضهم يظهر خلال أول سنة سنتين، وفي بعضهم والله يكمل يتقاعد هو كذا يعني، بعد ما يتقاعد يبدأ يبان اللي قلتهم يذوب الثلج يبان المرجع.
0: يعني ممكن يتحول اكتئاب في فترة التقاعد؟ هؤلاء يكتئبون اكيد بشكل سريع ولا لا دكتور؟
1: يكتئبون ايوه، لا بس الاكتئاب ما يكون سريع، يكون بطيء نوعا ما. اللي يكون سريع عندهم اللي هو القلق، بس بالنسبه للاكتئاب لا، يعني يكون تدريجي ومع الوقت مع الوقت مع الوقت مع الوقت. ترى ممكن يتحول حتى الى اللي هو الاحتراق، يعني قد يكون محترق اساسا، يعني هو خلاص انتهى موضوع يعني.
0: طيب أبغى رسالة أخيرة دكتور توجهها لكل شخص ناجح ظاهريا لكنه مرهق من الداخل. متى لازم يروح يراجع دكتور أو طبيب نفسي ويأخذ الاستشارة، حتى لو بس يستشير من غير ما يستخدم أي شيء مثلا؟
1: طيب أول أمر أبغى أقوله أنه لهؤلاء الأشخاص هي رسالة يعني بسيطة كذا بوجهها، أنه قيمتك ليست من عملك وأدائك، قيمتك من ذاتك وهويتك الداخلية وقيمك ومبادئك ومن كونك فقط كإنسان. هذه قيمتك، هذه القيمة تكفي عن كل قيم أخرى. عملك يضيف إلى هذه القيم وليس غنى عن هذه القيم. هذا اللي أبغى أقوله يعني. اللي أبغى أقوله أيضا أنه مهما أديت في العمل، مهما أشتغلت في العمل، راح يكون في دائما عمل آخر ينجز ترى. فأنت مهما قلت في نفسك أنه أنا راح أدي العمل هذا بشكل جيد، بشكل رائع، بشكل منجز وأنجزه، راح تلقى نفسك حتخرج من العمل ده إلى عمل آخر، والعمل ده إلى عمل آخر. بالتالي تدخل في حلقة مفرغة أنت في غنى عنها. وفي النهاية ترى المحصلة النهائية، لو الكلام موجه لهم، المحصلة النهائية أنه أنت راح تدخل في قلق، حتدخل في اكتئاب، حتدخل في أعراض قولون عصبي، بل وأيضاً تزيد من احتمالية الأمراض المزمنة الأخرى، الضغط والسكري وأمراض القلب. يعني بحثك عن الهوية في بداية عملك لم يكن يعني الخيار الصائب، إنما عملك هو جزء من هويتك وليس كل هويتك. هذا اللي بقوله يعني.
0: جميل. طب خلينا ناخذ أسئلة، لأنه صراحة الموضوع يمكن أثار شجون كثيرين. فالآن في كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع على واتساب البرنامج 800-244-28-28. أبو نواف يقول صباح الخير، استمتعت بهذا الحديث طول ما أنا في الطريق. يقول أنا مدير شركة، وإذا أخذت إجازة يومين أحس بتوتر شديد وكأني مقصر، أحيانا أرجع للشغل أثناء الإجازة. هل هذا طبيعي ولا علامة على ما تتحدثون عليه الآن؟
1: طيب هو غير طبيعي يعني. لما ياخذ اجازه يعني، هو حتى الاجازه انا توقعت يقول شهر يعني، هو قال يومين.
0: يومين أي بس.
1: فهي يومين بس وبدا يشعر بالامر هذا، فهذا غير طبيعي. هذا هذا هذا هذا يندرج تحت القلق عالي الاداء 100%. انا اقول السائل كذا، انا بس ماني انا ما مو حاضرني اسمه.

0: ابو نواف، ابو
1: انا
0: نواف
1: انا انا اقول لاخوي ابو نواف، يعني ادراكك الان لهذا الامر وسؤالك عنه بهذه الطريقه ان شاء الله تعالى انها هي بدايه وعي. اخوي ابو نواف، عملك وشغلك هو جزء من هويتك وليست كل هويتك.
0: ممتاز.
1: اسمح لنفسك بالارتياح، اعطي نفسك حقها من الراحه والاسترخاء والبعد عن جميع المثيرات.
0: طيب محمد يقول صباح الخير دكتور عبد العزيز، يقول عندي خفقان وشد في الرقبة والكتفين، وكل الفحوصات التي أجريتها سليمة، مثل اللي ذكر لكم أنه في القولون يعاني كثيرا وما وجد حل. هل القلق هذا ممكن يسبب هذه الأعراض؟ وهل أجد الحل عند طبيب نفسي مثلا رغم أن كل فحوصاتي سليمة مثل ما ذكرت؟
1: طيب خلينا نقول هذه الأعراض قد تكون بشكل كبير، أنا ما أستطيع الجزم بأي شيء لأني ما شفته، بس قد تكون بشكل كبير نتاج لقلق خفي داخلي، قد هو ممكن يكون مو عارف أو ممكن ما حب يقوله في الرسالة، فيراجع طبيب نفسي 100%. يعني هو على قولتهم إن ما نفعك ما ضرك، فأنت روح عند طبيب نفسي وقول له أنا عندي كذا كذا كذا وكل الفحوصات قالت لي أنا سليم، فبشوف إذا عندي قلق هو اللي مسببه ولا لا فقط.
0: طيب أبو فيصل يقول استمتعت جدا بضيفكم الكريم وحديثه الجميل، ويقول عندي مداخلة وأبغى تعليق الدكتور عليها. يقول هل تربية الوالدين الصارمة وكثرة النقد في الطفولة ممكن تكون سبب في هذا النوع من القلق مستقبلا؟
1: 100% 100% للأسف. للأسف.
0: طيب
1: صحيح،
0: خلاص خلصنا كذا يا دكتور، وصلنا إلى الختام، ما قصرت، يعطيك العافية، حلقة جميلة جدا، ونلتقيك دائما على خير دكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي.
1: وانا كذلك اخوي محمد، سعيد بيك وسعيد بالساده المستمعين وبالحوار معاكم، الله يرضى عليك.
0: بس لا تغيب علينا كثير دكتور، ها؟
1: لا لا ما نغيب. طيب. باذن الله تعالى.
0: تحياتي لك، في امان الله.
1: مع السلامه.
0: اذا وصلنا معكم مستمعينا نهايه مشوار حلقتنا اليوم من صحه ولياقه من جده فم، تقبلوا تحيات زميلي طلال خطيب وتحياتي انا محمد الزهراني، القاكم دائما على خير في امان الله.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: صبح ومساء الآن على جدة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس.

0: حياكم الله في مشوارنا اليوم.
1: صبح عليكم مستمعين بكل خير، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد الله الكاعد.
0: أصدقائي في كل مكان، انطلق المشوار اليوم على مدار هذه الساعتين، أكيد راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. اللي حاب يكون معنا بالاتصال على 012-647-7154 و012-649-5154، تقدر تابعنا كمان بالصوت والصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس.
1: مستمعينا حنروح لأول فاصل في حلقتنا ونرجع ونطرح عليكم سؤال حلقتنا، لا تروح بعيد.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: صبح ومساء على جدة FM.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. خلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم عن موضوع يعني مهم جدا وخطير جدا يا جماعة في العلاقات الإنسانية والعلاقات الزوجية كمان. في إحصاءات يعني كبيرة جدا وموثقة بتقول أنه 65% من حالات الطلاق بتصير خلال السنة الأولى من الزواج. يعني هذا نسبة كبيرة جدا، يعني
2: احنا بنتكلم تقريبا الثلثين من حالات الطلاق بتصير في السنة الأولى. وطبعا يعني احنا خلينا نقول انه اصلا نسبة الطلاق يعني مرتفعة جدا، وما احتاج نقول يعني قد ايش، بس انه يعني 65% من الحالات بتصير في السنة الأولى. يعني في يعني مشكلة كبيرة وعميقة جدا تحتاج انه نوقف ونفكر فيها.
1: اكيد يعني في ناس تقول لك السنة الأولى هي السنة الأصعب، وما تعودوا على طباع بعض، ويمكن ما عندهم صبر، ما عندهم خبرة في التعامل مع بعض، كيف يتقبلوا الاختلاف لين يحلوه، كيف يحلوا مشاكلهم، كيف يتحاوروا. يمكن كثير ما عندهم هذا الشيء، ولكن هل هو ده السبب ولا السبب سوء الاختيار ولا التوقعات كمان الغير واقعية ممكن تكون في بعض الأحيان عن الزواج، أو عدم القدرة على التعامل مع الخلافات؟ يعني كثير كمان في مسألة التوقعات يكون شايف الحياة وردية، ما في مشاكل، ما في اختلافات، يكون راسم صورة ذهنية حتى قبل لا يختار الزوجة إنه كيف يبغى تكون حياته.
2: يعني
1: فنصدم بالواقع مسكين.
2: ممكن كمان يعني الصبر، تعرف أحس الناس قل عندهم الصبر بشكل كبير، خلاص يبغى ما عنده استعداد إنه يتحمل حاجة معينة. في ناس كمان بتقول لك إنه أصحى

0: من بدري, انهي الموضوع من بدري عشان ما
1: قبل ما اجيب اولاد وقبل ما يصير في ما
0: بالضبط انه يشوف انه هذه يعني اقل قدر ممكن من الخسائر. بس هل هذا منطقي الكلام؟ يعني هل احنا بنعطي الموضوع فرصه عشان نحل ايا كانت المشكله, ولا فعلا الواحد قادر يحكم من اول سنه؟
1: اكيد ما في شيء, يعني ما في اثنين يكونوا متوافقين 100%, يعني بالذات السنة الأولى أنت جاي من بيئة وهي من بيئة مختلفة, هي بتربية معينة وأنت بتربية معينة, حتى لو كنتوا قريبين من بعض إلا ما يكون في اختلاف. أنت عايش 30 سنة بشكل معين بطريقة معينة في بيت أهلك, وهي نفس الحكاية. فلما تجتمعوا مع بعض يعني إذا ما توصلوا الحل في كل شيء, ومو كل واحد يستوعب أنه الاختلاف ده موجود ولازم اتقبله او لازم اشتغل على تعديله عشان نوصل لحل, لكن يعني فكره ان انا ابغى الشخص نسخه مني وخلاص, ولا انا اقول له يمشي سواء من المراه او من الرجل, ما تمشي الحياه يعني.
0: ممكن, بس يعني هل في اشياء كمان تبان فعلا في السنه الاولى والانسحاب يكون افضل من بدري؟ لانه في اشياء ممكن تظهر في شخصيه هذا الانسان قد تكون مستعصية على الحل.
1: صح. إيش الأشياء الجوهرية اللي ممكن الواحد ما لا يمكن إنه يتقبلها في السنة الأولى كمان من الزواج, ويقول لا أنا هنا لازم أخذ قرار بالانفصال؟
0: طب تعرف إيش المشكلة كمان مصطفى؟ ليه بانت هذه الأمور في السنة الأولى؟ يعني ليه ما بانت مثلا في فترة الخطوبة, في فترة الملكة؟ هل هم كانوا مقصرين مثلا في إنهم يفهموا بعض واستنوا لين السنة الأولى؟
1: الفخ الفخ يا سهلة.
0: ال- ال- السنة الأولى أعتقد يعني بتظهر فيها المشاكل لأنه ما صار فيه تفاهم حقيقي في فترة ما قبل الزواج.
1: ما كان فيه تفاهم, ترى العيشة مع بعض برضو غير, لو الواحد ما كان مستوعب أنه هو ممكن يكون في اختلاف بعيد عن الفترة الوردية, فترة الملكة وفترة الخطوبة والأشياء دي, إذا ما كان فعلا مستوعب أنه راح يصير في اختلاف, راح يصير في أشياء تظهر أنت ما تعرفها غصبا عنه. الواحد غصبا عنه بيظهر الشيء الكويس, خاصة في فترة الملكة ممكن يظهر بعض الطباع, لكن تطبيقها بيكون وقتها وقت الزواج, احنا في بيت واحد.
0: يعني اتوقع انه لا من مصلحة المرأة ولا من مصلحة الرجل انه هو يتم الطلاق من السنة الاولى, فخلينا نكون صريحين من بدري في كل الاشياء اللي
1: يعني هل سنة كفاية انه احنا نقيم العلاقة في الزواج انه احنا ينفع نكمل او لا؟
0: كمان هذا سؤال مهم اعتقد
1: انه مو كفاية, مسألتي مهمة انا يا ما
0: شايف كيف.
1: طيب خلينا نروح الفاصل أصدقائي, ونرجع نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع. برأيك هل نسب الطلاق العالية جدا 65% في السنة الأولى معتمدة أو أسبابها أو أحد أسبابها سوء الاختيار ولا التوقعات, ولا إيش السبب من وجهة نظرك؟ وهل السنة الأولى كافية لاختبار هذه العلاقة أو لا؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و 012-6499-5154.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: مستمعينا، واليوم نتكلم عن موضوع الإحصاءات اللي نشرت واللي بتقول أنه نحو 65% من حالات الطلاق في السعودية بتحدث خلال السنة الأولى من الزواج. في رأيكم ليش السنة الأولى هي الأصعب، وليش بتحصل فيها نسبة الطلاق الكبيرة؟ هل السبب يعود لسوء الاختيار، للتوقعات غير الواقعية، لعدم القدرة على التعامل مع الخلافات، أو ممكن تكون أسباب ثانية؟
1: يلا خلينا نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و 012-6499-5154. معنا اتصال من بريان عبد العزيز، حياك الله عبد العزيز، اهلا وسهلا، صباح الخير.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
1: حياك الله، اهلا وسهلا، تفضل يا ابو ريان، قل لي رايك.
2: ايش السؤال هو؟
1: نتكلم على نسب الطلاق، قل لي 65% من حالات الطلاق تسير في السنه الاولى من الزواج، ليش برايك تكون السنه الاولى هي الاصعب يعني؟
2: والله شوف، أول شيء أنا بقول أي واحد بيقبل على الزواج أديله نصيحة، بقول له فترة اللي هي الخطبة هذه اللي تكون مثلا 6 أشهر أقل أكثر، في هذه الحالة هنا الواحد لازم يبين حقيقته. هذه هو من أسباب اللي هي يعني في السنوات الأولى ما بيستمر الزواج، لأنه كل واحد بيدي الثاني العكس، يعني يبين جميع أشياء الطيبة وأخلاقه ومدري إيه، ولما بعد الزواج يبان على حقيقته. فهذه هي أحد الأسباب، إنه عدم الوضوح في أيام الملكة. لازم الواحد يكون يعني على نور، يقول أنا مثلا أكره كده، ما أبغى كده، أبغى يعني على أساس يتفاهموا. يصير بعد الزواج بإذن الله بعد سنة سنتين 10 خلاص كل واحد عارف الثاني، لكن هذه أنا بقول لك من الأسباب إنها يعني كل واحد بيظهر الحاجة الطيبة، ما بيظهر الأشياء. ولا ما هو عيب لو أنا أقعد مع مثلا مع خطيبتي وأقول لها ترى أنا فيا كده وكده وكده.
1: في ناس مثلا تقول لك ترى أنا عصبي شوية وهذا، لكن وقت التطبيق العملي في بعد الزواج يعني لما يكونوا في بيت واحد وتشوف هذه العصبية بعينها، ولا هو مثلا هي تقول انا مثلا ما اطبخ، بس لما يروح البيت ويفضل يرجع من شغله يلاقي اكل ويجرب هذا الموضوع، يمكن نظريا يشوف الموضوع سهل انه انا عادي اطلب اكل من برا مو مشكله، لكن عمليا وقت الزواج يبدا يعني لما يجرب يعرف قيمه ال.
2: انا بقول لك الانسان لما بيدي الحقيقه من الاول ما حيصير ولا اي حاجه،
0: تقل المفاجآت يعني الصدمات.
2: نعم، لكن لازم يعني لما اجي مثلا تقول انا اطبخ وما ادري وزي كده، ولما يجي خلاص بعد الزواج وما تعرف تطبخ ولا اي حاجه، طيب ايش اللي حيصير؟ يعني الواحد كده انت يعني الانسان خش على غير الحقيقة. وما هو عيب الإنسان إنه حتى يعني سواء كان الزوج أو الزوجة في عيب، ما هو عيب إنه يتكلم من البداية، لأنه هذه أمانة يا أخي. أنت ويا أنتو هتعيشوا طول العمر، ما تبغى تعيش يوم يومين. فوالله أنا بقول لك، أنا أيام ما كنت أنا وأم ريان صراحة حطينا الحروف النقط على الحروف قبل الزواج، وفهمتها إيش الأشياء اللي أنا أحبها، إيش الأشياء، وهي كذلك. وبعدين مع الاستمرارية بيبان، يعني في بعض الأشياء بتكون بتيجي ما بانت إلا بعد الزواج، وما هو عيب، لكن العيب إنه تبان كل العيوب بعد الزواج. قبل الزواج كده حلوين وطيبين، يروحوا يتمشوا ويجوا وفي أحسن المطاعم وزي كده، وكل واحد خادع عن الثاني. فهذه من الأسباب الرئيسية. لازم نكون على وضوح. وطبعا الأيام زمان غير دحين يا سيدي، وانت عارف يعني الملهيات وهذه الأشياء اللي موجودة، وبرضو قرانا السوء اللي موجودين اللي لو شافوك طيب مع أهلك يوسوسوا لها وهي يوسوسوا له، يعني فهذه ظروف الحياة. ولكن نقول ربنا يستر، وربنا إن شاء الله يجيب العواقب سليمة.
1: شكرا لك، نورتنا، يعطيك العافية.
2: الله ينور بحياتك، شكرا، الله يسلمكم.
1: طيب كمان اتصال معنا.

0: سليم حياك الله، صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: صباح الخير أستاذ مصطفى والأستاذ عبد الله الكعيد والمستمعين.
0: يسعد صباحك يا أهلا وسهلا.
1: شكرا لكم بحجم السماء، موضوع جدير بالمناقشة والاهتمام، لا سيما أن الزمن هذا والشهر هذا الصيفية زمن الزواجات. وأكيد
2: سليم صوتك صار بعيد.
1: هي معاك كده كويس؟
2: ممتاز تفضل.
1: أقول لك أستاذ ألا أستاذ مصطفى، صحيح أول شيء شكرا لكم بحجم السماء على هذا الموضوع اللي زامن أيام زواجات. أكيد في ناس يسمعونا حيستفيدوا من المقبلين على الزواج، في حالات طلاق تتم في السنة الأولى بلا شك، وهذا شيء كثر نسبة عالية، الأسباب كثر نستورد منها. أولا عدم وجود التكافؤ، الانسجام، التناغم في الفكر، في الثقافة، في المشاعر بين الطرفين، أقصد الزوج والزوجة، فبالتالي يحدث النفور والعزوف طرف عن آخر. أيضا عدم معرفة الطباع، لأن كل شخص جبل على شيء عن الآخر، فبالتالي بعد الزواج وقت اللقاء يحدث التصادم والمنازعة ويحدث يفضي إلى الطلاق. أيضا بعض المتزوجين يكون ما هو ناضج يعني في مهد العمر، فبالتالي يحتاج إلى نصح، إلى إرشاد، إلى لو يخضع الدور من الكلام هذا من نصف من يكبرون من من الأسرة. من
0: هل تشوف إنه سنة أو السنة الأولى كافية إنك تقيم صفات الشخص اللي قدامك وطباعه وتشوف إن أنت تقدر تتحمل هذه العلاقة أو لا؟
1: صحيح، أنا جايك بالموضوع أعطيك فيه يعني زي ما تقول علاج جذري له. أيضا عدم إعطاء الحقوق والواجبات، بعضهم يغفل عنها اللي فرضها الإسلام على الزوج، على الزوجة هناك حقوق هناك واجبات، بالتالي يضايق الطرف الآخر عند عدم تلبيته. عدم طبعا إدراك السلوك البشري، أقصد فن التعامل بين الطرفين في إدارة الخلافات، في الاحترام، في تبادل المشاعر، في كذا في الطلبات، عرفت ولا لا؟ عندي ملاحظة وجدت فرصة وأرض خصبة لأطرحها من هذا المنبر لصاحب القرار المعني. هناك كشف ما قبل الزواج، هذا جميل جدا، ولكن حتى يكتمل العقد الفريد بودي وحبذا لو عمل استطلاع واستبيان نفسي للزوجين قبل هذا، يحب يكره مشاعر وعصبي هادي، تبرغ غبار النفس بالتحديد كليا، ثم يدرس من قبل مختص نفسي هل مبدئيا يشوف ان فيه انسجام بين هذا ولا يوضحها لهم من قبل، حتى يكون هناك فراق قبل اللقاء قبل الارتباط، عرفت ولا لا؟
0: جميل. او ممكن يكون كمان، يعني اقتراح جميل بصراحة، بس ممكن يكون كمان انه يكون في محاضرة مثلا او دورة اسرية قبل الزواج الزامية انه يحضرها الزوج والزوج.
1: صحيح. والشيء الاخير حبذا وهذا شيء مهم لكل من يسمعني، لو اذا اهتم الزواج لا يكون هناك انجاب خلال الثلاث السنوات الاولى، فهي كافية اطلاقا على التناغم،
2: تأخير الانجاب شوية.
1: نعم اطلاقا، يعني متناغم تفضي الى حل جذري ومرة، يعني ما فيها ان شاء الله ولا مشاكل.
2: جميل،
1: بعد سلامتك.
0: شكرا يا سليم.
2: شكرا يا سليم.
1: هلا والله. لا لا،
2: كملين معكم المشوار مستمعينا، اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154 وكمان على الواتساب على 800-244-28-28.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا اليوم، في إحصائيات عام 2025 في السعودية تقول إنه 65% من حالات الطلاق بتصير خلال السنة الأولى من الزواج. برأيك ليش تكون السنة الأولى هي الأصعب؟ هل السبب سوء الاختيار ولا التوقعات غير الواقعية عن الزواج ولا عدم القدرة على التعامل مع الخلافات ولا في سبب ثاني من وجهة نظرك؟
3: أكيد. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا ونرحب بهذا الاتصال معنا من محمود. يا هلا ومرحبا،
2: حياك الله محمود، أهلا وسهلا، صباح الخير. طيب تقدروا تشاركونا كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28 وبالاتصال على 012-6477-154 و012-649-5154. معنا محمود، حياك الله، صباح الخير.
4: أسعد صباحكم أخي مصطفى وعلاء والمخرج عبد الله كعيد وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
2: يا أهلا وسهلا، تفضل يا محمود.
4: شوف أخي الكريم، يعني معناتها هذا النسبة دي صحيحة لي أنا.
2: لا أرفع لي، أرفع لي صوتك شوية محمود عشان أقدر أسمعك
4: أخوي مصطفى. لا نعم، نقول أعز ذلك للفوارق الاجتماعية والثقافية بين الزوج والزوجة.
2: طب هذه الفوارق ما كانت واضحة قبل الزواج يعني؟
4: مو بقول لك، أنا بجيك أنا في الكلام هذا. هذا أخي الكريم نتيجة أنه الزوج هذه فترة الخطوبة وبعد الملكة مناها وسكت السماء، يعني أنا بسوي لك وأنا بفعلك وأنا بترك وأنا ددد إلى آخره، وهو عفوا مع الأسف الشديد يعني كلام كله هراء هراء. يعني المفروض كان يكون واضح معاها من فترة، شوف أخوي الخطوبة وبعد الملكة فترة جدا مهمة في حياة في بناء عش الحياة الزوجية على أساس متين، بمعنى إنه كل واحد لازم يكون صدوق مع الآخر عشان يفهموا بعض ويعيشوا إن شاء الله الحياة السرمدية بحول الله تعالى. لكن أنا كمان أقول لو في دورات، يعني هذه مهمة جدا جدا، دورات من المستشارين الأسريين عندنا ما شاء الله ما أكثرهم، نسمعهم كل يوم في الإذاعة وفي الصحف في الميديا. فيعني على الأقل يحضر الزوج والزوجة دورة من 3 محاضرات 4 5 اللي يكون على الأقل، يعني هذول المستشارين أكيد من واقع خبرة من واقع الدراسات يوضعوا أفكارهم وأراءهم للزوجين إن شاء الله القادمين. فلابد يعني شوف أخوي، لما تكون الحياة واضحة بين الاثنين والوضوح هو اللي يخلي حولنا، وتفيق الله عز وجل قبل كل شيء. إذا الله أراد عز وجل تستمر هذه الحياة تستمر، نعم، لكن لابد كل واحد يفهم الثاني على حقيقته. إن أنا أمنيها وأنا أعمل وأنا راتبي محدود معروف فرضا، فلابد أكون واضح معها. يا فلانة أنا من عائلة قد تكون من عائلة مرفهة، من عائلة غنية أو شيء، أو العكس يكون الزوج هو من عائلة غنية من عائلة متواضعة. هذه الأمور كلها تذوب إذا كان في توفيق من الله وفي حب بينهم وفي فهم الواحد منهم للآخر. إذا فهموا بعض والله كلها

0: كلها تزول هذه. بعدين التغافل اللي أمور تافهة أحيانا الواحد يقيم الدنيا ولا يقعدها، سواء الزوج أو الزوج، يعني لأمور بسيطة تحصل بينهم، هذا شيء طبيعي يا أخي، هذه طبيعة البشر، الأخطاء والهفوات هذه الغير مقصودة. لكن إنه الواحد يقعد لزوجته في كل صغيرة وكبيرة وهي تقعد له كذلك، ما تصير حياة، ما يستمر الزوج.
1: جميل.
0: يعني معاير اللي في السامعين
2: واضح
1: سامعينك محمود، يعطيك العافية.
0: يعني شوف أخي، أنا أقولها في المختصر المفيد، إنه لابد يفهم الواحد والآخر يفهمون بعض، إنه بعدين الوضوح في فترة بعد الملكة هذه مهمة جدا عشان تستمر حياته إن شاء الله تعالى.
2: كلام جميل يا محمود.
0: نعم
2: يعطيك العافية، شكرا لك.
0: حياكم الله.
2: طيب معنا باسم، حياك الله، صباح الخير.
3: الله يحييك يا مصطفى وعلاء والمخرج.
1: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
3: يا هلا فيك. والله شوفي، أنا يعني آخر 10 سنين أنا أشوف يعني أكبر خطورة إنه المرأة استسهلت كلمة مطلقة عند أهلها وعند المجتمع. ما صاروا يضغطون على المرأة أنت مطلق ومطلقة أبد، فهي استسهلت، حتى الخلع صار زاد جدا.
1: إيه بس إحنا نتكلم باسم، يعني ليش الطلاق بيصير في السنة الأولى؟
3: مو عشان كده أقولك، لأنه استسهلوا. أول كانت الوحدة تتحمل.
1: طب هل هو الصح أنها تتحمل؟ ليش ما تكون الحياة طيبة والحياة بما يرضي الله؟
3: هو كلامك سليم، بس مو هو بالكيف، عرفتي شلون؟ أول حاجة كان في كمان عندك إنه في ناس يقول كلام غير الكلام الحقيقي عن طبعه وعن حياته عن طريقة اجتماعه اجتماعياته، هذه كانت تأثر. وفي كمان إنه في ناس انجبروا على الزواج، هذه كمان تأثر.
1: يعني ما أتوقع إنه في أحد في زمننا الحالي نقدر نعتبره بيتزوج غصبا عنه بصراحة.
3: يعني لما يكون واحد عمره 70 و80 ويتزوج، ايش اللي يكون السبب يعني؟
2: مش المشكلة
3: وكذا انجبرت؟ لا، كبير على واحدة صغيرة.
2: لا هذا موضوع ثاني يعني.
3: ما انا اقول لك يعني هذا كأنه اجبار صار. عرفت؟ فأنا اشوف زي ما اقول لك انه الاسباب الاولى انه ما صار تتحمل الوحدة، لأنه أساسا المفروض عارفة الرجال اللي أخذته طبعه شو اسمه طريقة حياته، إنه مثلا تكون عايشة عندها أهل زوجها لا مشاكل، ما يعني في أشياء قدامك لازم تمشي عليها، أنت وافقت على الشيء هذا.
2: جميل.
3: فنس ما تتحمل.
2: جميل، يعطيك العافية.
3: الله
2: شكرا.
3: الله يوفق الجميع إن شاء الله.
2: آمين يا رب. شكرا لك، تحياتي لك يا باسم.
3: الله.
2: طيب أرقام التواصل أصدقائي على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، اليوم بنتكلم عن موضوع، هذا الموضوع مرتبط بإحصائيات صدرت عام 2025 في السعودية، بتقول أنه نحو 65% من حالات الطلاق عندنا بتصير خلال السنة الأولى من الزواج، وهذا الشيء يعني بيطرح تساؤلات كبيرة جدا.
3: أكيد. ده برأيك ليش تكون السنة الأولى هي الأصعب؟ هل السبب سوء الاختيار ولا التوقعات غير الواقعية عن الزواج، ولا عدم القدرة على التعامل مع الخلافات؟ وهل فعلا السنة أو السنة الأولى كافية أنك تقيم طبع هذا الشخص وتأخذ قرار يعني مؤثر بهذه الطريقة على حياتك بشكل كامل وعلى حياة الطرف الثاني كمان بشكل كامل؟
2: يعني تعرف مصطفى، لما ننقال السنة الأولى من الزواج في ناس بينفصلوا حتى فترة الملكة، يعني هم ما بدأوا حتى مرحلة الزواج اللي نقدر نسميها أنهم هم بدأوا يحكموا على بعض بشكل واضح. يمكن في أشياء بانت في هذه الفترة خلت واحد من الطرفين يحس أنه الثاني اختيار غير مناسب له، أو الانسحاب في هذا التوقيت أفضل ممكن، لكن إن نحن نقول 65% من حالات الطلاق، ونحن بنقول عندنا في السعودية في حالة طلاق كل 9 دقائق، فهذا يعني أنه نسبة ضخمة جدا من الـ حالات الزواج بتنتهي بالطلاق في السنة الأولى 65%. ما توقع ان احنا نقدر نحصرها في سبب واحد، لكن يمكن في اسباب
3: رئيسية او مكررة يعني.
2: بالضبط.
3: وشاركنا صديق اللي بتسمعني برأيك في هذا الموضوع على 012-647-7154 و012-649-5154، وعلى الواتساب راح اقرأ كل الرسائل على الرقم 800-244-28-28.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد.

0: ليكو على عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
4: لوين صيفك؟ واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودايم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة، لأن فيها المناظر الخلابة من مساحات خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن موضوع الإحصائية اللي بتقول إنه 65% من حالات الطلاق في السعودية بتصير خلال السنة الأولى من الزواج. في رأيكم ليش السنة الأولى بتكون أصعب؟ هل بيكون سوء للاختيار، ولا توقعات غير واقعية، ولا عدم القدرة على التعامل مع الخلافات، ولا أسباب ثانية ممكن تكون مرتبطة بهذا الموضوع؟
3: أكيد نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154. معنا سليمان، حياك الله.
4: الله يحييك، هلا بأختي وهلا بأخوي، ويعطيكم العافية على الموضوع المهم الحساب الصراحة.
3: الله يعافيك يا رب، شاركنا.
4: أنا بأدخل في الموضوع مباشرة. شوف أخوي، أنا أظن لك أنا شيء أسمعه وأشوفه بالاستراحات والعزايم، اللي هو يا الزوج يا الزوجة يرفعون سقف توقعاتهم. ليش؟ لأنه فترة الملكة يجلس هو يفلم عليها وهي تفلم عليه. أنا كثير رومانسي.
3: من أصدق المشاركات،
4: قسما بالله. إذا تبون نحل المشكلة نتكلم بصراحة، تبون نعطي كلام جرايد، لا يصير أنا الرومانسي ما أدري إيش، أنا الكريم، أنا الأوبن مايند، أنا ما أدري. لا دخل، لا استبعوا تحت سقف بيت واحد، أنا لا رومانسي ولا أوبن مايند ولا غيره. تمام. أنا جماعة، أنا جماعة خطبتي وملكتي وزواجي بأسبوع واحد قسما بالله. ليش؟ لأن جتني دورة بأمريكا، رحت لأبوي طبعا أكلمه كذا، قلت له بعد أسبوع دورة بأمريكا وكذا بتغير وضع بالشركة. قال والله شفت باب الطيارة لما تدخل إلا معك مرتي. قلت له أسبوع أسبوع على الدورة، لازم أسبوع أكون بأمريكا. قال والله يا باب الطيارة، تعرف أنت الأبولين الكبار، الله يرحمه ويسكن الجنة يا رب. قال شف خط خطين ومحس ثالث، والله ما انت براك الطيارة لأمريكا ولا لغيرها إلا معك مرتك. قلت يبا أنا معرف إنجليزي، هو بتعرف إنجليزي، بلاش على الأقل بلاش بنفس ما بلاش بالتناول. قال أنا عينك، هم فكرهم إنك لو رحت لحالك عند زابي تخرب، ولا رحت معك زود سبعة تخرب. المهم دور دور دور دور، المهم قالوا بتعمك أقرب شيء هم منا وفينا ولا يحتاجون فترة خطة. راح يكلمهم استغربوهم. المهم أنا ثاني يوم شفت من حرصي على الدورة ذي، لأن تنقل رحت العم، قلت دخيلك يا عم يرحم والديك زوجني، خلنا نروح. والحين 22 سنة مع مرتي الحمد لله.
2: ما شاء الله تبارك الله.
4: ليش؟ لأنه أنا أسمعهم بالاستراحات، والله أسمع بذني ويتكلم غير طبيعته، غير طبيعته الشخص، عارف الشخص ده رجة وحالته حالة ونكلمها أفضل. أنا أفتح فمي يا شيخ، أطير عيوني السالفة يا أبوي. أجي أنصح أقول له يا ابن الحلال خليك على طبيعي، خليك أنت قال أنت مشيبان
3: استراكم. والله والله من أصدق المشاركات بصراحة.
4: الله يوفقكم،
3: الله يحفظك يا سليم.
4: شبابنا فيهم خير وبناتنا فيهم خير، بس خليك أنت وفترة الملكة. شكرا جزيلا في أمان الله.
2: شكرا يا سليمان، شكرا لاتصالك الجميل.
3: طيب معنا يارا، حياك الله.
5: يا اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. يا هلا،
3: مساء النور والسرور، يا اهلا وسهلا. تفضلي. يا
5: بالنسبه لوجهه نظر، يعني انا اشوف انه سوء الاختيار، يعني يعني ما اختار مثلا الزوج المناسبه او ما اختارت الزوج المناسب، وبرضو وقت الملكه يعني ما كانت يعني ما اظهروا على حقيقتهم، يعني مثل ما قال اخ سليمان، يعني كانت أغلبها يعني من الكذب أو مثلا المجاملات، يعني ما قالوا الصراحة وما قالوا الحقيقة إلين ما تزوجوا وكل واحد أظهر على حقيقته. يعني
2: طيب يارا، يعني تشوفي إنه سنة ممكن تبين فعلا إذا كان هذا اختيار صحيح أو اختيار خاطئ؟
5: سنة صراحة لا، مو كافية، يعني إذا كانوا تحت سقف واحد يعني يبيلهم كذا وقت، يبيلهم سنتين ثلاث حتى يظهر الواحد على حقيقة، لأنه أول سنة يعني كل واحد ما راح يبين حقيقته يعني صراحة، بيجي استجامل الثاني أكيد يعني. وبرضو في بعض يعني مو متقبل فكرة الزواج، بس بيتزوج عشان نظرات المجتمع له فيما بعد يعني.
2: جميل جميل كلامك يا ريت، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
5: يا أهلا وسهلا،
2: مع السلامة.
3: طيب معنا عبد الله، حياك الله، مساء الخير يا عبد الله.
6: الله يمسيك بالنور، يا كيفكم طيبين؟
3: لا الحمد لله، يا اهلا وسهلا.
6: اول شيء طال عمرك اشكركم على البرنامج.
3: الله يسلمك، نورتنا
6: والله. وثاني شيء يا اخي الكريم، انا بالنسبه لهذه عدم التفاهم فيما بينهم شايف. وثاني شيء انت تيجي تكلمه ويكلمك وتوعده وتوعدك بحاجات انت ما تستطيع عليها يا الشخص،
3: التوقعات.
6: ايوه، وبعدين ايش يبدا الاختلاف بينكم بين الاشخاص. وثاني شيء طال عمرك اذا في اختلاف بسيط يا اخي لا تقعد ترد معها ولا يترد معك، اطلع من البيت يعني، هدي الامور شوي شايفين. بعد كذا يبدا التفاهم بينكم شوي شوي.
3: طب هل تشوف انه عبد الله سنه يعني وقت كافي انه الواحد ياخذ فيه قرار مهم زي هذا؟
6: اي نعم كافيه يا اخي، ليش ما في كافيه؟ كافيه بالعكس.
3: يعني تقدر في خلال سنة أنت تقول الشخص هذا يناسبني أو لا؟
6: أي نعم أقدر، من أول أصلاً من أول يوم يا أخي هذا أقدر أتفاهم مع زوجتي، بس لا تخلي أطراف تتدخل بينكم. وربك يسر.
3: جميل يا عبد الله،
6: الله يوفق الجميع إن شاء الله. آمين. بناتنا وشبابنا الله يوفقهم.
2: آمين يا رب. شكرا لك يا عبد الله.
6: شكرا لك.
2: مع السلامة.
3: طيب معنا عماد، حياك الله، مساء الخير. الو، حياك الله. الصوت مو واضح عندك عماد، قفل السبيكر. لا الصوت مو واضح يا عماد، نرجع نتواصل معك مره ثانيه، شكرا لك. خلينا باصدقائي نشوف ليش تعد السنه الاولى من الزواج مرحله حساسه، يعني من الناحيه النفسيه والاجتماعيه السنه الاولى من الزواج يعني تعتبر مرحله يعني انتقاليه ومرحله انتقال وتكيف اكثر من كونها مجرد بدايه رومانسيه، لانه الشخصين لكل واحد منهم حياته وعاداته وطريقته في اتخاذ القرارات، بيبدأوا فجأة في نظام حياة جديد ونظام واحد.
2: أكيد، يعني أول حاجة بيكون في انتقال من الصورة المتوقعة إلى الواقع. قبل الزواج ممكن تكون عند أحد الطرفين صورة مثالية عن الحياة الزوجية، إنه فيه اهتمام دائم وتفاهم تلقائي وقلة خلافات، لكن بعد الزواج بتظهر تفاصيل الحياة اليومية زي المسؤوليات، المصروفات، ترتيب المنزل، زيارات العمل، وحتى الاختلافات الصغيرة. هنا بتصير في فجوة ما بين التوقعات وما بين الواقع.
3: أكيد، وفي اكتشاف الشخصية في الحياة اليومية. فترة التعارف أو الخطوبة يعني ما بتكشف بالضرورة كل شيء، لأنه الحياة المشتركة بتخلي الإنسان في مواقف مختلفة، كيف يتصرف هو غاضب، كيف يتعامل مع الضغط المالي، هل يعتذر، هل يتنازل، كيف يتخذ القرار، كيف يتعامل مع أهل الطرف الآخر. عشان كذا السنة الأولى بتكون فترة يعني اكتشاف حقيقي.
2: أكيد، المشكلة كمان ما هي في وجود الخلاف، ولكن في طريقة إدارة هذا الخلاف. علم العلاقات الزوجية ما بيعتبر الخلاف بحد ذاته علامة على فشل الزواج. الزوجين ممكن يختلفوا بشكل كبير، لكن بتظل علاقتهم مستقرة، وممكن تكون في خلافات عند زوجين آخرين ولكنها أكثر تدميرا. الفارق بيكون في أسلوب الخلاف، هل في حوار، احترام، محاولة للحل، ولا في صراخ وتجريح وصمت عناد وتهديد بالانفصال.
3: أكيد، يعني في السنة الأولى كمان لابد من تأسيس قواعد العلاقة. يعني في السنة الأولى بيبدأ الزوجين في من غير ما ينتبهوا في وضع قواعد حياتهم، من يدير المال، كيف تأخذ القرارات، كم مساحة الخصوصية لكل طرف، كيف نقسم المسؤوليات، إيش حدود تدخل الأهل، كيف نقضي وقتنا. عدم الاتفاق على هذه التفاصيل ممكن يحول أشياء بسيطة إلى خلافات متكررة.
2: كمان تدخل الأهل وحدود الأسرة الجديدة من أكبر التحولات النفسية. إذا صارت زوجين أسرة مستقلة ويبقى ارتباط كل شخص بأسرته الأصلية، المشكلة تظهر لما ما يكون في حدود واضحة. متى نستشير الأهل؟ إيش الشيء اللي يبقى بين الزوجين؟ هل كل مشكلة صغيرة توصل للأسرة؟ من الأطراف الإضافية اللي ممكن تتدخل في الخلافات؟ وهذا الشيء ممكن يخلي المشكلة أكثر تعقيداً.
3: أكيد، والضغوط المالية بتظهر بشكل مبكر، يعني تكاليف الزواج، السكن، الأقساط، اختلاف عادات الإنفاق، الادخار، وتوقعات كل طرف حول مستوى المعيشة ممكن تخلي المال أحد مصادر الضغط في بداية الزواج. وأحياناً الخلاف الظاهر يكون على مبلغ أو مشتريات، لكن المشكلة الأعمق هي اختلاف مفهوم المسؤولية والأولويات.
2: كمان اختلاف العادات الصغيرة ممكن يكون أكبر مما نتوقع. واحد مثلا يكون يحب النظام، الثاني عفوي، واحد اجتماعي، الآخر بيتوتي، واحد يحب النقاش والثاني يحتاج وقت عشان يهدأ. هذه الاختلافات ما هي بالضرورة دليل على سوء الاختيار، لكن تحتاج إلى مرونة وتفاوض.
3: طيب، ومهارات الزواج يعني ما هي فطرية بالكامل. الحب وحده لا يعني أنه الإنسان يعرف كيف يكون زوج أو زوجة. الاستماع، التعبير عن الاحتياجات، إدارة الغضب، الاعتذار، التفاوض، حل المشكلات، كلها مهارات ممكن نتعلمها ونطورها. عشان كذا أحيانا ما بتكون المشكلة أنه الطرفين مو مناسبين لبعض، لكن ما يتعلموا كيف يديروا اختلافهم وكيف يتعاملوا بشكل صحيح مع بعض.
2: أكيد. كمان في يعني نقطة صراحة مرة مهمة، التوقع بأنه الطرف الآخر حيتغير بعد الزواج. هذه من الأخطاء الشائعة، الدخول إلى الزواج بفكرة بعد الزواج يتغير، أو محاولة تغيير شخصية الطرف الآخر بالقوة، غالبا بتزيد المقاومة والصراعات. والأكثر واقعية هو معرفة إيش الشيء اللي ممكن نتكيف معه، وإيش الشيء اللي يحتاج اتفاق، وإيش الشيء اللي بيمثل اختلاف جوهري بالفعل.
3: أكيد، يعني السنة الأولى ممكن تكون الأصعب، لكن كمان من أهم سنوات بناء العلاقة، لأنها السنة اللي ينتقل فيها الزوجين من فكرة الزواج إلى واقع الزواج. وهنا يتضح أنه نجاح العلاقة مو معناه أنه إحنا ما نختلف، ولكن نعرف كيف نختلف بدون ما نخسر بعض، وكيف نحول اختلاف شخصين إلى أسلوب حياة يناسب الاثنين بشكل صحيح.
2: أكيد. يعني تعرف مصطفى، يعني يمكن أكثر النقاط اللي تكلمنا فيها الآن في هذا الموضوع أغلبها حسيت أنها ممكن يصير التفاهم عليها في فترة ما قبل الزواج، إذا كان في وضوح وفي شفافية، إذا كان في نضج من الطرفين أنه فعلا الاثنين يبغوا يفهموا بعض بشكل حقيقي، مو بس نضحك على بعض ولا نمثل. إذا كانت هذه العقلية موجودة، ترى أغلب الأشياء هذه ممكن يتفاهموا عليها قبل الزواج.
3: صح، ولاحظت كمان من المشاركات إنه كل أو أغلب الاتصالات اللي جت يعني كان في شيء مشترك في الأسباب اللي هو التوقعات. يعني الشخص يكون باني صورة ذهنية كذا عن الزواج، أنا حياتي راح تكون بهذه الطريقة، صورة وردية بالنسبة له، فينصدم في الواقع، ينصدم بأنه ضغط مالي، ينصدم أنه طريقة تعامل، في ظروف تمر على العائلة، في مرض، في أشياء كثير، يعني في مسؤوليات جديدة عليك.
2: يعني بالضبط، يعني أنا كنت أبغى أضيف لسه فكرة أنه في أحيانا عدم فهم لمسؤولية الزواج من الطرفين. يعني ممكن الزوجة هذه ما هي فاهمة إيش يعني زواج، تخيل انه الزواج ده يعني صورة يمكن وصلتها عن طريق السوشيال ميديا ولا كيف ما ادري، بس ما تشعر بالمسؤولية اللي تطلبها الموضوع. وممكن الرجل نفس الشيء، بيكون هو غير ناضج وبيعتقد انه الزواج يعني حاجة بسيطة، ما في مسؤولية، ما في يعني بيت بينفتح وتكاليف وأمور كثير متداخلة في هذا الموضوع. لما نبسط فكرة الزواج ونخليها حاجة نتخيل انها هي اخذينها من فيلم سينمائي ولا من حساب في السوشيال ميديا، هنا يعني ما بيكون في وعي لحقيقة الحياة.
3: مو معنى انه الصورة سيئة، يعني الزواج في اشياء جميلة كثير
2: اكيد، بس
3: لكن
2: مطلوب منه اشياء ومطلوب منها اشياء.
3: عشان تصير هذه الصورة الجميلة في مسؤوليات كبيرة عليك لازم تقوم فيها، في مسؤوليات كبيرة على الزوجة. إذا أنتوا راح تقدروا تسووا هذه المسؤوليات الكبيرة، ممكن حياتكم تكون بالشكل اللي أنتوا تتوقعوا، لكن ما في حياة كده هتبدأ جميلة من غير مسؤوليات، من غير ضغوطات، من غير أشياء يعني إضافية عليك، من غير ما تتعب شوية عشان توصل لهذه العلاقة. زي الشغل، تبغى توصل لمرحلة معينة في منصب معين أو لراتب معين أو لشيء معين يريحك، تحتاج تتعب، تحتاج تشتغل.
2: صح.
3: الزواج نفس الحكاية، تبغى تبني مشروع جميل، لازم تبدأ من البداية يكون كل شيء صح، يكون كل شيء مرتب. عشان كل شيء يصير صح ومرتب لازم تتعب،
2: وعشان كمان هذه الأشياء تصير لازم تكون واقعي وتكون يعني زي ما كان بيتكلم سليمان، صراحة يعني كانت مشاركته حلوة، إنه الواحد يكون نفسه، ما يحاول إنه يكون شخص آخر أو يحاول إنه يمثل على الطرف الثاني أو يقنع بحاجة هي ما هي موجودة ولا هو يقدر يسويها. خليك نفسك، خليك واضح، خليك شفاف مع الطرف الثاني. إن كان في تفاهم حلو، حتكملوا حياتكم على هذا الأساس. ما في تفاهم من البداية نعرف أحسن ما إيش.
3: أكيد.
2: ندخل في المشاكل اللي بعد
3: كده. لا أقول لكم حكيمة.
2: لا فين أجي جنبك مصطفى.
3: طيب أصدقائي، احنا كذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، كل اللي بشاركونا على الواتساب أو بالاتصال، يعطيكم ألف عافية. فؤاد قطان على الواتساب يعطيك العافية. في شخص كاتب لنا كان نفسي أشارك معكم لكن ما حالفني الحظ، إن شاء الله في المرات القادمة. عبد الهادي يعطيك العافية، نمسي عليك بالخير. شكرا لكم أصدقائي، كل اللي تواصلوا معنا وكل اللي كانوا معنا على السمع. نلقاكم غدا في حلقة جديدة.
2: لكم تحيات فريق العمل، من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش، وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا وسام بحة. إلى اللقاء
3: في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لوين صيفك؟ واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودايم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة، لأن فيها المناظر الخلابة من مساحات خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الثلاثاء 11 أغسطس. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، نجران، الرياض والشرقية، في حين يستمر التأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وقد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحل الواصل إلى جازان. كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة، كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 34 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوب. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. أما حالة البحر فخفيف الموج، يصل إلى مائج، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
0: أخبار الطقس على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: في مواجهة بيئية عالمية، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تشارك في مؤتمر كوب 17 لزراعة 50 مليار شجرة واستعادة الأراضي المتدهورة. لمتعة لا تنتهي، مهرجان شابتر 26 بمدينة مسك يستقبل الزوار بأكثر من 200 لعبة و28 محطة تفاعلية استثنائية. ثورة في الرعاية الصحية، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تدشن البرنامج السعودي للجراحات الروبوتية عن بعد. إحياءً للإرث الطبيعي، محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تخطط لإعادة توطين الأسد الآسيوي لتعزيز التنوع الحيوي. ونختم مع أسرار الشيخوخة المبكرة، دراسة علمية تكشف عن تحول مناعي خفي في الدماغ يبدأ في سن 50 ويهدد بالتهاب الخلايا.
4: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: ريادة الآن على جدة FM.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير لكل اللي تابعنا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حل مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليكم. أحييكم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإعداد والتقديم من الإخراج معتز سمير بخش.

طبعا قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-6477-154 و012-6495-154 وكمان 012-6478-544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج على صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقاً @jeddah_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا عبر واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-2828 وكمان لا تنسوا تحملوا تطبيق الإذاعة السعودية Saudi Radio Plus.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. اليوم مستمعينا حنتعرف على موضوع الريادة في مجال التصوير الفوتوغرافي في المملكة العربية السعودية. طبعا تشهد الريادة في مجال التصوير الفوتوغرافي في المملكة العربية السعودية نمو هائل، وبتتجه نحو الاحترافية العالمية بفضل تطور التقنية وزيادة الطلب على صناعة المحتوى المرئي. ويعتبر قطاع التصوير سوق حيوي يتضمن فرص استثمارية ومهنية ضخمة للمصورين والشركات. عن أبرز ملامح ريادة هذا القطاع والجهات الداعمة في المملكة، خلينا نتكلم شوية عن المنصات وأهم الجهات الرائدة لدعم المصورين. في البداية طبعا جمعية الفوتوغرافيين السعوديين، وهي الجهة الرسمية اللي بتهدف لتحقيق الريادة في هذا المجال من خلال تأهيل ودعم المهتمين، توفير منصات مستدامة لأنشطة المصورين. وكذلك الجمعية بتقدم ورش عمل احترافية وبتصدر شارات لاعتماد المستقلين. المنصة الثانية هي منصة مصور، وهي طبعا الوجهة الرائدة في المملكة لربط المواهب والمصورين المستقلين أو الشركات كذلك مع العملاء والأفراد الراغبين بخدمات تصوير احترافي.

التجارة الإلكترونية بشكل خاص، وطبعا هذا الشيء زود الطلب على تصوير المنتجات بدقة لعرضها في المتاجر والمواقع لرفع نسبة المبيعات. 2، التصوير السياحي والفعاليات، طبعا كل يدخل تحتها كل الإيفنتس وتوريزم. بيزدهر هذا المجال بفضل النمو السياحي والمشاريع الكبرى في المملكة وفي مواسمها. 3، الإنتاج الإعلامي. طبعا شركات الإنتاج الرائدة في السوق السعودي بتقدم حلول متكاملة تدمج بين التصوير السينمائي والفوتوغرافي. هنتكلم شوية عن نصائح للريادة والتميز في هذا المجال. طيب، لو كنتوا بتخططوا أنكم تبدأوا مسيرتكم الخاصة في هذا المجال، فأساس النجاح بيعتمد على التخطيط المستمر وعلى بعض النقاط مثل التعليم المستمر. طبعاً خليكم حريصين على تطوير أدواتكم ومهاراتكم في التعديل وفي الاحترافية عبر دورات متخصصة، أكيد راح تستفيدوا. 2، تخصص دقيق. التميز في مجال معين مثلاً الطعام أو الأزياء أو الأبنية والمعمار بيخلي الإنسان أو يخلي الخيار الأول للعملاء بدل من التصوير بشكل عام. 3، وأخيراً بناء معرض الأعمال أو الإكزيبيشن، طبعاً استخدام منصات التواصل الاجتماعي لبناء بصمة رقمية تعرض أسلوبك وشخصيتك في التصوير. نرجع نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل، أكيد طبعا اليوم ضيفات البرنامج موجودين داخل الأستوديو، لو حابين تشاركوا أو عندكم أي سؤال واستفسار إحنا ما غطينا أكيد نرحب بهذه المشاركات على 012-6477-154 و012-6495-154 وأخيرا 012-6478-544 وأكيد ممكن تشاركوا معنا على صفحة إذاعة جدة في منصة X @jeddah_radio. نستناكم مستمعينا كمان على الواتساب 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في برنامج رياضة على جدة اف ام. طبعا ضيفة حلقتنا اليوم متواجدة من داخل استوديو اذاعة جدة. رح نتكلم بتفصيل اكثر عن موضوع الرياضة والاحتراف في صناعة التصوير الفوتوغرافي في المملكة العربية السعودية. ضيفتنا هي مصورة فوتوغرافية متخصصة في تصوير الازياء والمناسبات والبورتريه، صاحبة استوديو شخصي، عضوة في جمعية الفوتوغرافيين السعوديين. نرحب بضيفتنا الاستاذة روان محمد التركي. اهلا وسهلا فيك روان.
1: اهلا دلال، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. طبعا في البدايه نورتينا، نبغى نشوف كيف نظبط المايك. طيب خلينا نتكلم كده شويه في البدايه، كيف تشوف اليوم اقبال الشباب والشابات على مجال التصوير وصناعه المحتوى؟
1: ما شاء الله تبارك الله، مره في اقبال عالي، سبيشلي مع التواصل الاجتماعي.

0: الاجتماعي والتيك توك والأشياء هذه كلها صار أغلب الناس بيحاولوا إن هم يصوروا 24 ساعة. سو ما شاء الله إقبال جدا عالي.
1: أوكي، هل فعلا أصبح التصوير اليوم فرصة عمل؟ نقدر نقول إنها فرصة حقيقية مو مجرد هواية؟
0: طبعا، لأنه أنت يعني عن طريق الصورة تقدر تبيعي أشياء مرة كتير، تقدر توصل رسالة، تقدر تقولي حكاية، فالأشياء دي كلها مرتبطة بالتصوير، والناس صارت تستخدم العين أو تحب إنه هو يكون كل شيء فيجوال أكتر من إنه هو بس يعني أحد يبلغك يعني.
1: أيوة.
0: فعلى قولهم يعني العين
1: يعني الصورة يعني بتغني عن ألف كلمة.
0: طبعا.
1: طيب طبعا كثير من الشباب عندهم شغف لكن ما بيعرفوا من فين يبدأوا، إيش تقولي لهم اليوم؟
0: في البداية لازم يعني الشغف طبعا شيء مرة مهم، لكن إذا ما في تدريب أو ما في مثلا تعليم الشيء ده يكون صعب. يعني في البداية حيكون حلو كفكرة بس بعد كده ما في تطور في
1: نفس المنتج.
0: أيوة.
1: طيب البعض بيعتقد إنه الأنظمة بتعقد العمل الإبداعي، كيف تردي على هذا الكلام؟
0: طبعا هذا الكلام غير صحيح. في أشياء بسيطة ممكن تتعالج بس النظام هو اللي بيحافظ على الحقوق حقة المصور أو صاحب العمل الإبداعي، لأنه في الأيام هذه صارت التقليد وأنه كل واحد بيعمل نفس الشيء اللي التاني بيعمله مرة سهل، فأنت بالنظام الواحد بيحفظ الحقوق الفكرية حقته.
1: ممتاز. طيب إيش أهمية وجود تنظيم لمجال التصوير وصناعة المحتوى في رأيك؟
0: أهمية التنظيم يعني زي ما قلت لك حيحفظ الحقوق الفكرية حقت أي شخص، ما حيكون في كركبة، ما حيكون في مثلا أي أحد يبي يطلع يعمل حاجة حيعملها من نفسه، لا حيكون في خطوات وحيكون في زي ما يقولوا حق محفوظ للشخص اللي هو يبي يصور.
1: طب أنت بتقولي للمصور نفسه، طب مثلا قولي أنت المصورة وأنا حتصور عندك، هل كمان بتنحفظ حقوقي أنا لو أنا جيت قلت لك روان أباك تصوري مثلا صور الحفلة أو المناسبة الفلانية بس لا تحط الصور؟
0: طبعا
1: لو حطيتيها هنا برضو كمان
0: حيكون علي أنا الغلط إذا إحنا ما إحنا متفقين، لأنه في عقود بنتعامل فيها وبيتكتب فيها كل الشروط اللي المتفق عليها، فمثلا إذا أنا أخليت بواحد من هذه الشروط في النهاية أنا اللي حتعاقب، فلو من غير نظام كيف أنت حتقدر تثبتي أو أنا حقدر أثبت؟
1: طب إيش أهم الأخطاء أو أكثر الأخطاء اللي بيقعوا فيها صناع المحتوى أو المصورين الجدد؟
0: هو مسألة اللي هي العقود، الأشياء اللي هي المفروض يتفق عليها قبل ما تبدأ العمل، لأنه لو ما تكتبت الشروط دي أيوة الشروط هذه كلها مرة مهمة، لأنه ممكن أنه ما يندفع لك، ممكن أنه يتحط عليك لود عمل زيادة، هذه الأشياء كلها في النهاية حتضايق.
1: حصلت معك في البداية روان؟
0: طبعا وكل دقة في تعليم الحمد لله.
1: طيب كيف يقدر المصور بيحافظ على حقوقه الفكرية وإيش الفرص الموجودة اليوم للشباب في مجال التصوير؟
0: طبعا غير أنه مثلا في نفس الكاميرات في أشياء تحفظ الحقوق الفكرية حقتك، في منظمات معينة ممكن أن أنت تسجلي فيها الأشياء.
1: هل فيها رسوم التسجيل؟
0: صراحة أنا ما قد سجلت أشياء فيها بس ما أظن لا، إنه بس هي أهم حاجة أنه أنت تحط يعني السيجنتشر حقتك أو تقولي أنه هذا العمل
1: أو اللوجو
0: خاص فيك.
1: أيوه. خاص فيكي.
0: أيوه. ودائما في كل كاميرا زي ما قلت لك بيانات تعبيها، فيتعرف أنه عن طريق هذا السيريال نمبر أو هذا اللوجو أو كده أنه ده عمل المصور الفلاني.
1: تمام. طيب هل تشوف أنه السوق السعودي فعلا بيحتاج مصورين محترفين ومبدعين؟
0: حاليا بالذات ما شاء الله مع التطور ومع رؤية 2030 في كل حتة صار لازم في تصوير، سبيشلي كمان بعد العروض بعد ما دخلنا في الأزياء والسياحة ما شاء الله صار عندنا كمية يعني أشياء وعمل الحمد لله
1: بتتطلب وجود المصورين والمصورات. طيب إيش تشوفي أهم المهارات اللي يعني مطلوبة أكثر في المستقبل؟
0: المهارات المطلوبة في المستقبل؟ AI.
1: AI.
0: الذكاء الاصطناعي. yes. لأنه حالياً يعني ممكن أنك تعمل استوديو بالجوال أو باللابتوب.
1: والله.
0: yes. ويتخلص يعني في تطبيقات معينة تدخلي فيها المعلومات بالداتا اللي أنت تبغيها.
1: تعطي برومت معين.
0: exactly. وتحطي صورة الموديل اللي أنت تبغيها بطريقة الإضاءة اللي حبينها في التصوير بالخلفية بالموقع ويطلع لك the exact thing. دحين كثير مصورين يعني يستخدموها
1: ماشيين بهذا النظام يعني ما تحتاج حتى لوجود موديل يعني
0: نو ولا موديل ولا شيء حتى بس تحط صور القطع تصور القطع وتدخليها على البرنامج وتحط صورة الموديل
1: يعني تكوني مثلا معلق القطعة كده تصوريها
0: أيوة صورة عادية تطلع بس
1: والاي اي يشتغل
0: يعني الصور اللي بتطلع من الاي اي مو طبيعي قديش حلوة ولا على قد التعب يعني انت
1: والبرامج هذه عليها رسوم
0: ايوه اذا هي بروفيشنال عليها رسوم بس
1: يعني ممكن نشوف الهواة في البدايه ولا الاماتشرز انه يعني يدخلوا بالاشياء المجانيه
0: يدربوا عليها بعدين بس الاغلبيه if you want to go professional يعني فيها فيز والفيز حقها ما هو مره شيء يعني عالي
1: بسيط
0: زي البرامج الاخرى.
1: طيب كيف بتشوفي انه رؤيه المملكه بتساهم في دعم الصناعات الابداعيه والاعلاميه؟
0: زي ما قلت لك ما شاء الله تبارك الله صارت في مجالات مرة كتير. أول كنا نستخدم التصوير مثلا في التسويق الرقمي منتجات الأكل الدعايات الإعلانات البسيطة. دحين حتى في التلفزيون بتشوف الإعلانات ما صارت زي أول الأغلبية صارت صور وإنستغرام وتيك توك وأشياء بسيطة ريلز ترندز أكتر شيء. فالتصوير ما شاء الله تبارك الله بيساعد ويساهم سبيشلي بعد كمان ما شاء الله تبارك الله وزارة الإعلام والثقافة صارت يعني بتطلع مشاريع مرة كتير تحتاج المجال ده.
1: جميل. طيب هل الجوال صار منافس حقيقي للكاميرا الاحترافية؟
0: شوفي نقدر نقول يعني ممكن وممكن للسؤال ده يعني جوابين. إذا هو للتصوير العادي أيوة يعني ينافس بالذات مع الأشياء الجديدة اللي صاروا بيحطوها في الجوال ما شاء الله تبارك الله الإمكانيات مرة عالية.
1: أنا شايفة ما شاء الله يعني بنتي الصغيرة بتسوي يعني شغل لو محتاج أحد يسويه ما شاء
0: إحنا الله. إحنا قبل تقريبا على نهاية السنة اللي فاتت نوفمبر اللي فات كنا عاملين حملة كامبين لجوال معين براند معينة والصور اللي طلعت من الجوال كأنها كاميرا
1: يعني
0: كأنها كاميرا احترافية بس كمان ما تقدري تقولي انه اتس يعني تقدري تستغني عن الكاميرا لا
1: يعني في الطباعة
0: يس وتطبع يعني انا مثلا عندي بالجوال برزولوشن عالي اقدر اطبع لحدة A2
1: واو A2 yes. يعني
0: with a very good يعني بتتكلمي يا دبل ذا A3
1: يعني مقاس كبير
0: مقاس ممتاز
1: حلو جدا. طيب كيف تتوقعي شكل الإعلام البصري خلال السنوات الجاية؟
0: قلت لك أغلبه حيكون AI
1: AI
0: الأغلبية أيوة
1: يعني شوفي أيوة. احنا ممكن نقول استعدوا لوجود

0: بسيط
1: يعني
0: الأدوات
1: ممكن
0: اللي
1: أيوة
0: عنده
1: أيوة
0: ما رح ممكن يعني
1: صح
0: يستمر.
1: صحيح كلام.
0: طيب إيش الرسالة اللي تحب توصليها للشباب عن الاستخدام المسؤول للكاميرا والمنصات؟
1: أهم شيء أن هم ما يدخلوا في حياة الآخرين. الخصوصية، انتهاك الخصوصية، هذا شيء مرة مهم. لأنه زمان ما كان يعني ما كان الإعلام مرة يعني في قوانين، في أيوة في روابط مرة كتير. فإذا أنت ما احترمت القوانين دي ممكن بغلطة مرة بسيطة يعني تروح في داهية.
0: طبعا أكيد أكيد. طيب حنسأل على السريع كده أسئلة خفيفة وإجابة وراها على طول، يعني كلمة وراها ضغطها يا روان.
1: تمام.
0: طيب أهم مهارة يحتاجها أي صانع محتوى؟
1: الشغف.
0: الكلمة دي يا جماعة في كل ضيف، كل ضيف أجال برنامج يقول الشغف، خلوها في بالكم. طيب منصة تشوفيها الأقوى اليوم للشباب؟
1: تيك توك لكل شيء، إنستغرام عشان الهوية.
0: أوكي. تصوير بالجوال ولا بالكاميرا؟
1: بالجوال.
0: بالجوال؟
1: أيوة لأنه أسرع ودائما في يدك. الكاميرا
0: عائق
1: يعني أيوة لأنه أيوة depending كمان يعني على السيستم حقها، لأنه إذا كاميرا بسيطة ما حتقدر تصوري فيها في كل مكان، بلس أنها تقيلة، بلس يعني أنا بتكلم لك من نظرتي كمصورة.
0: أيوة.
1: بس يعني لو أي أحد تاني حيقول لك مثلا الكاميرا عندي مواصفات معينة لازم أشيلها فيها، فما حقدر أشيل أي كاميرا، فعشان كده الجوال أسرع.
0: أوكي تمام. طيب أكثر شيء يميز المحتوى الناجح؟
1: يكون لي هدف، أو يكون في رؤية وهدف. يس.
0: أوكي تمام. إيش الخط الأحمر اللي ما ينفع يتجاوز المصور؟
1: انتهاك الخصوصية للآخرين.
0: يعني أنت الآن يعني أفتكر إحنا يمكن أول كنا نشوف أي أحد الله طفل شكله كتكوت أروح أصوره،
1: تعرفي
0: هذه صارت جريمة.
1: هذه صارت جريمة. يس يعني لأنه عادي أنت ممكن تكون بتصوري، حتى ممكن أصور يعني قبل ما أصور أي أحد لازم أستأذنه، لأنه إذا ما استأذنتي عادي أنت ممكن تحط الصورة والصورة دي تنجح وبعد كده يجي يقول لك لا أنت ما استأذنتيني وتروح،
0: وممكن حتى تدخلي في مشاكل اللي هو يعني كل الربح اللي جاكي حيدخل هو.
1: صح.
0: طيب هل الشغف لحاله يكفي؟
1: طبعا لا.
0: طبعا لا. أوكي. أهم عنصر الفكرة ولا الجودة؟
1: الفكرة أول شيء وبعدين لازم تكون في جودة، لأنه لو ما في جودة ما حيزبط الموضوع.
0: طيب أكثر نوع محتوى بيحتاجه السوق السعودي اليوم؟
1: أكثر محتوى سؤال صعب، بس
0: الأزياء
1: يعني
0: مدري، أنا أحس الأزياء،
1: الأزياء لأنها دحين طالعة بالذات مع
0: في بوم كبير.
1: أيوة أيوة أيوة أيوة مع الفاشن شوز اللي بتصير في الرياض، وما شاء الله في مصممين إبداعين مرة كتير صاروا مو زي أول. فميبي ممكن نقول
0: وسعوديين وسعوديات لو سمحت.
1: مزبوط صح.
0: طيب نصيحة تختصريها في كلمتين للمبتدئين؟
1: أهم شيء إنهم يبدأوا، لأنه لو يعني أنا من من من من رؤيتي
0: أنا حسألك
1: يعني
0: عندنا شوية وقت فحسألك شوية كده أشياء خاصة عنك أنت في البداية.
1: تمام.
0: فأيوة إيش اللي تنصحيه؟
1: أنا لما بدأت 2010 literally ما كان في حتى معدات، كانت معدات مرة بسيطة. لما بدأنا نجيب المعدات من برا كنا if you wanted professional things. ما هو أهم حاجة الـ equipment، أهم حاجة أنت إيش عندك في يدك تولز أنت تقدر تطورها، بعد كده تجي المعدات، لكن
0: يعني
1: المعدات لوحدها ما حتقدر تشتغل.
0: نظرتك للعمل اللي حتصوري مثلاً،
1: أهم شيء الفكرة والإخراج حق المحتوى اللي أنت تبي تطلعيه.
0: تمام. يعني أنا أفتكر أخذت كورس حق تصوير، كان يعني أعطانا شوية تريكس للأشياء اللي إحنا بنشوفها مثلا على الأكل، إنه أحيانا تقولي إنه هذا شكله حقيقي بس لا ترى هو ما هو أصلا أكل.
1: أيوة.
0: يمكن معمول بالكلي أو الصلصال.
1: أيوة أيوة. هذا تصوير الأطعمة. مظبوط. أيوة يكون نصه
0: إسفنج
1: زيت وقطرات موية وأحيانا أسيتون في خرابيط
0: في تركات حلو، بس حلو الواحد إنه يدخل ويتعلم زي ما أنت قلتي.
1: مظبوط.
0: طيب كلمة توجهيها للشباب الطموح؟
1: اغتنموا الفرصة في أي حاجة تكون في حياتكم، والأيام دي مرة صار سهل أن الواحد يتعلم حاجة ويحبها ويشتغل عليها. مرة صعب أنه الواحد يجلس، يعني زمان أقول لك أيوة صح كان صعب، ما كان في تطلع كثير،

0: شاء الله دحين لا، مع السوشيال ميديا صرنا نقدر نشوف كل شيء في الحياة، فصار في خلق يعني فرص وعمل وإبداع من كل يعني في كل الجوانب.
1: والآن صار في مراكز للتدريب في
0: ولو ما صارت الأشياء دي كلها، يوتيوب ما خلى شيء.
1: صحيح.
0: يوتيوب، بنترست، تيك توك، إنستغرام، لترلي فيها كمية معلومات. يعني إحنا زمان ما كان عندنا هذه الفرص. حلو الواحد يواكب.
1: يعني أنت بتقولي ما شاء الله من 2010 وإحنا الآن 2026.
0: مظبوط.
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يعني قطعتي شوط يا روان. طيب كده غمض عينك وافتكري معايا كده، عندك تايم لابس، حنرجع بالزمن لورا شوية، تفتكري أول مرة بدأتي فيها وإيش كمان يعني موقف كده عد عليك يوم التصوير وما تنسي؟
0: طيب أول تصوير كان لينا، كنت أنا كان عندي بارتنر.
1: كان أنت يعني واحدة.
0: أيوة أنا وحدة صاحبتي. بدأنا اشتغلنا سوا في مجال تصوير الأزياء. أنا كان مرة عندي حب إنه أنا أشوف مجلات سيدتي وفوغ ولها والأشياء دي كلها. وليش إحنا ما نتصور زيهم؟ فعندي كمية صور حلوة ما هي صح أصلاً، بس الصور حلوة.
1: أيوة.
0: يعني ما كنت أعرف كيف أشغل اللمبة لأنه الفلاشات
1: الإضاءة
0: أيوة لها سيستم معين، فكنا نحطها ونقعد نتصور. فكنت أحس بأنه هي كده، بعدين اكتشفنا بطريقة أخرى. فأول تصوير فاشن عملناه هنا outdoors كان لمصممة أزياء معروفة رنا إسماعيل،
1: ما شاء الله تبارك.
0: صورناه في روش، شوف المبنى اللي هو عند في نهاية التحلية، it's outdoor كده.
1: طيب أوكي.
0: كان يوم جمعة الساعة 8 الصبح عشان نصور، عشان نجيب عشان ما يكون في أحد، لأنه موديل ولبسة فساتين وماشين سيرو سيكوريتي ماشين حوالينا وإحنا ماشين المعدات.
1: 2010 يا جماعة الكلام ده،
0: الكلام 2010. فأنت متخيلة أصلا ما في مودلز، كنا نستخدم يعني ما بقول لك خلاص بلاش، خلينا بلاش نعمل مشاكل. كانوا المودلز يعني أجانب.
1: أيوة.
0: بس يعني
1: مجازفة.
0: ما في أيوة كانت مجازفة. وصور طلعت حلوة الحمد لله، بس كله يعني كان بالتجربة. يعني احنا بنجرب الصورة تطلع حلوة، بس هو ما احنا عارفين احنا هذا البروسيجر صح ولا غلط. بس هذه من الاشياء
1: اللي
0: ما انساها، من الاشياء اللي تقولي اتعلمتي.
1: ايوه.
0: اتعلمتي اني انا ما اخذ شيء اكثر من طاقتي. يعني لما اقول انه انا ما اقدر ما اقدر، حتى لو العميل اللي قدامي اترجاني مليون،
1: لانه او مثلا المبلغ اللي يعني انا
0: والله شوفي زمان بالذات في البدايات ما كنت اهتم مره كثير بالمبلغ، قد ما اني اهتم انه انا اقدر اوصل المنتج في النهايه بالطريقه المطلوبه، لانه هذه في النهايه سمعتي.
1: طيب السؤال الاخير، هذا أكيد لأنه في بنات كثير وإحنا داخلين على موسم يعني أفراح وزواجات وحفلات وتخرج وأشياء ما شاء الله الجامعة، فلو جاتك واحدة مثلا وعجبها شغلك بس تقولك والله البجت اللي أنت حطته مرة عالي أنا ما أقدر، هل بتسوي exceptions وبتغير شوية ولا
0: يعني يعتمد حسب الحالة؟ ستاندرد.
1: على حسب
0: على حسب الحالة، بس يعني الأغلبية لا، السعر ستاندرد.
1: ستاندرد.
0: أيوة. لأنه شوفي الناس تعتقد دائما أنه التصوير مجرد كاميرا وفلاشات. الموضوع ده ما هو كده، ما هو صحيح. احنا عندنا معدات، انت عندك عدسات، انت عندك رؤية،
1: طبعا اللينز يعني هو كل السعر في اللينز يا جماعة.
0: ايوه السعر كله في ايوه والله يعني الكاميرا سعرها هين جدا
1: يعني مقارنة. ممكن 500 ريال الكاميرا نفس البودي. أيوة. واللينز تكون هي
0: 4000 5000
1: ونطلع فوق. أيوة.
0: ونطلع فوق. ف يعني انت بتكوني ستوري كاملة. تبغي الاسعار اللي هي عادية، يعني اللي هي مثلا يجي يقول لك اي احد يعني انت ليه بقى بتصوري بالسعر ده؟ فاقول لهم طب يجي يشوفوا ايش كمية الاشياء اللي احنا بنستخدمها والطريقة وكيف حيطلع المخرج في النهاية. يعني يقولوا
1: يستوعب
0: الموضوع.
1: تستاهل يا روان.
0: الله يكرمك حبيبتي.
1: سعيدين بوجودك، عدى الوقت مره بسرعه ما شاء الله تبارك الله. بنشكرك في نهايه هذا اللقاء روان محمد التركي،
0: وانبسطت معاكي ولقاء صراحه مره ممتع.
1: الله يسعدك. وانا صراحه يعني من وحده انا درست التصوير فانا حابه المجال.
0: أيوه.
1: فبقول فعلا يعني كان في كميه معلومات مضغوطة في وقت جدا بسيط. إن شاء الله الكل يكون استفاد يا رب واستمتع في نفس الوقت. المصورة الفوتوغرافية متخصصة في التصوير للأزياء والمناسبات والبورتريه، صاحبة استوديو شخصي، عضو في جمعية الفوتوغرافيين السعوديين. شكرا ليكي، مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: مكملين معكم مستمعنا في برنامج رياضة على جدة اف ام. وكمان للمرة الثانية نرحب فيكم ونرحب في ضيفتنا من داخل الاستوديو. طبعا قبل مناقشة الماجستير رزقك الله سبحانه وتعالى بعلا آخر العنقود، سمتها علا لأنه القمة ما لها وقت ولا لها حدود، ومعاها بدأت رحلتها في التصوير وأتأكدت أنه الحلم ممكن يبدأ من أي لحظة في الحياة. ضيفتنا هي مديرة تصوير صاحبة شركة للإنتاج الإعلامي. نرحب بضيفتنا الأستاذة يسرى ناصر بنجر. أهلا وسهلا فيك يسرى.
1: الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا بك أستاذة دلال.
0: الله يسعدك.
1: شرفت معرفتك والله.
0: الله يسعدك. الشرف لي أنا. يعني فعلا يعني القصة والفكرة أنه أنت كيف بدأتي؟ خلينا نرجع للبدايات، متى اكتشفتي علاقتك بالكاميرا؟
1: اكتشفت علاقتي بالكاميرا لأنه الوالد كان مرة يحب الكاميرات ويحب التصوير، فكان دائما يحتفظ بالكاميرات ويجمعها. بعد كده أنا دخلت الماجستير وخدت رسالتي في الماجستير عن علاقة التصوير بالفن، مع أنه أنا صحباتي يعرفوني أنا ما أحب أرسم مرة بس أحب أصور. يعني
0: عملتي العلاقة بين التصوير والرسم؟
1: أيوه.
0: واو.
1: فهنا من هذه أنا حسيت إنه في شرارة كده، إنه معظم المصورين هم في الأصل كانوا رسامين، ومن هنا أنا حسيت إنه هنا في شرارة، يعني حبيت الموضوع.
0: أو
1: ده
0: ممكن لهم دخل في موضوع الآرت والفن.
1: أيوة كلهم، يعني معظم المصورين هم نفس الأساسيات، هي نفس اللي في التصوير هي نفسها في الأساسيات، من ناحية الشادو، من ناحية التكوين، من ناحية الأشياء دي كلها من إلها. فبعدها بعد رسالة الماجستير سبحان الله ولدت علا، فقلت خلاص أنا سميها علا منها للنمو وال يعني للأعلى بإذن الله. يعني
0: كم كان هذا الوقت؟ سنة كم؟
1: هذا عام 2015 تقريبا.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني الآن لك 11 سنة.
1: 11 سنة
0: ما شاء الله.
1: الله.
0: طيب هل تتذكري أول صورة حسيتي بعدها أنه فعلا التصوير ممكن يكون مستقبل ليكي؟
1: أيوة، أول ما صورت كنت أنا عشان يعني علاقتي فنية أكتر شيء، فأول صورة كانت بالدبابيس نفسها، فأنا حطيتها مع انعكاس اللي هي على المرايا، فخليتها ما كأنها اللي بيصورها، أنا ما صورتها بالكاميرا، ما كأنها دبابيس اللي بيشوفها عماير وأبراج.
0: واو.
1: فأنا هنا كانت علاقة تجريدية، يعني أنا بطلع بصور فنية تجريدية.
0: الله، أنا اتحمست أبغى أشوف الصور.
1: لازم أوريك الصور.
0: طب كيف أتحولت الهواية المشروع فعلي بيدخل لك مكاسب مادية؟
1: في البداية، بعد كده في البداية أنه أنا أول شيء يعني في السوشيال ميديا كنت أصور مثلا يومياتي، أن أنا أصور الأشياء دي. بعد كده العيلة بدأوا يوصوا، ترى والله بنتي ترى فنانة، تعالوا جربوا صوروا معاها ومدري إيه.
0: بمقابل ولا من غير؟
1: في البداية بدون مقابل. في البداية عشان أبغى كده أن أنا أظهر كمان قدامهم أن أنا متحمسة ترى، وأبغى أصور أبغى أشياء زي كده. نفس الوقت أنه
0: قديش مشيتي من غير مقابل؟
1: تقريبا سنتين يمكن. يعني مو مره بزياده كثير، يعني يمكن تقريبا سنه سنتين زي كذا. يعني انه لازم في البدايه واحد يجرب اشياء مره كثير، لازم عشان العميل كمان انه يثق فيه، بالذات في العيله، في المحيط العيله لازم يثقوا فيه، يعرف انه تصويره حلو، يعرف انه واو.
0: وخاصه انه في مجالات، يعني مثلا في تصوير اطعمه، في تصوير مواليد، في تصوير افراح، في تصوير للتخرج، في تصوير لمثلا المنتجات، في تصوير أيوه. الاكل. فانت في أي تخصص منهم؟
1: أنا كنت في البداية كان تصوير المنتجات، الأسرة المنتجة، الأفراح اللي هي مثلا الأشياء البسيطة دي. كنت أحب أصور التفاصيل هذه، مثلا واحدة جابت لها منتج تصورها، تأخذ اللقطات هذه. كانت تجربة جدا جميلة.
0: طب على سيرة تصوير الأفراح، يعني لما كنت تطلعي، يعني طبعا الناس يعني بتشيلهم إنه لا حد يصورني.
1: أيوه.
0: عرفتي، خاصة أنه أنت يعني ست. ف لما كنت تطلع في البداية، خاصة أننا نحن نتكلم على 2015
1: أيوة.
0: وقبلك طبعا روان 2010، في ده الوقت اللي كانت الناس لسه مش مستوعبة، وكان موضوع التصوير مرة في حساسية، حتى موضوع أنه أنت مصورة
1: أيوة.
0: في مكان أو في مناسبة، التقبل ده كيف كان وضعه؟
1: هو كان متقبل أنه هذه دارسة ماجستير، فكيف أنها صارت مصورة؟ فانا قلت يعني خلاص
0: كأنك رميت الشهاده.
1: ايوه كأنك رميت الشهاده، انت معاكي ماجستير تربيه فنيه وفجاه كده فجاه صرتي مصوره. طب انا أيوة. انا ست بيت صح، بس ابغى اوفر مصدر دخل كمان لي يعني. فشلت هم المصوره هذه اللي دارسه ماجستير فجاه صارت مصوره، فاحساسهم أيوة. كده كان
0: الفكر يمكن اول انه المصور انه يعني بنتي تروح تصور في مناسبات، بنتي تروح تصور.
1: ايوه
0: في
1: هو ده، ايوه هو ده، انه يوم
0: صور في مكسب
1: ما يدروا هو ده.
0: جميل جدا. طيب كلمينا عن أصعب مرحلة واجهتيها في البداية.
1: أصعب مرحلة إنه زي كده، إنه أول ما خرجت من الماجستير على أساس إنه أنا خلاص عندي إنه حلم إنه بعد ما أخرج في وظيفة، في شيء، في إنه أستاذة في الجامعة أو شيء، لقيت خلاص أنا خليني أدخل في الشيء اللي أنا أحبه، أمارس الشيء اللي أنا أحبه اللي هو التصوير، حبدع فيه بلاش إني أشيل الوظيفة.
0: كنت متزوجة ولا لا؟
1: لا كنت أكيد متزوجة يعني قد أصلا يعني جبت عولة خلاص أخرى عنقود يعني خلاص دحين متفرغة خلاص أخرى عنقود وخلاص دحين أبدأ حياتي خلاص كلهم ما شاء الله، فخلاص دحين أبدأ خلاص أركز على التصوير.
0: زوجي كان بيتفهم مثلا لما تطلع مناسبة يعني بالذات الأفراح عندنا يعني إحنا بنتكلم على فرح بيتأخر يمكن للساعة 2 للساعة 3 صح؟
1: أيوه فكان لا عادي ما عنده أي مشكلة مرة يعني متعاون مرة، أهم شيء أنت بتسوي شيء تحبي أهم شيء.
0: ما شاء الله تبارك إحنا نقول ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف حصلتي على أول عميل وإيش هي الشروط أو المتطلبات عشان يقدر يبدأ يعني الشخص يعني أنه يشتغل في هذا المجال؟
1: أول عميل جاني عن توصيات زي كده توصيات العائلة، والله هذه صورتني ترى تصويرها حلو
0: بفلوس كان
1: بفلوس خلاص أيوة أنا صورت لكم دحين مجانا وجربتوني وخلاص من إلى دحين يلا خلاص دحين لقيهم دفعوا خلاص وقالوا والله تصويرها حلو عجبنا من إلى خلاص دحين صار مدفوع خلاص فكانت تجربة حلو حتى ندتني ثقة إنه أنا خلاص
0: ترى
1: أنا
0: كان كم كان المبلغ اللي استلمتيه أول مرة؟
1: يعني تقريبا كان يمكن 800 ريال
0: 800
1: ريال
0: أنا طموحي كان عالي أنا كنت بقول يمكن 2000 ريال
1: لا كان شيء يعني هذا بالنسبة لي شفته مرة حلو إيش بك أنه هم خلاص على بالهم
0: أنا شكلك بروست 800 دي
1: أيوة فخلاص هم يعني على بالهم دي الموظفة دي الماجستير فجأة مصورة يعني أيوة. فبالنسبة لهم ندوبها خارجة وفجأة كده يعني حتى صحباتي اللي عندي كملتي تكمل دكتور قلت لا خلاص أنا خليني على البزنس ما حكمل ولا شيء
0: الفلوس
1: الحكاية فيها فلوس خلاص.
0: طيب يعني خبرتك ما شاء الله نقول 11 سنة تقريبا
1: أيوه.
0: طيب إيش هي جهات الدعم اللي توجهتي ليها وساعدتك في عملك؟
1: يعني أكثر شيء الدعم الجهات الدعم في البداية اللي هم أهلي من ناحية المحيط العائلي زوجي كان الحمد لله متفاهم من إلى برضو في اللي عندكم التصاريح حقت وزارة الإعلام الأشياء دي ترى في أشياء جدا مسهلة من ناحية التصاريح مثلا أقدر أصور في البحر أقدر أصور مدري فين هذه كلها تصاريح مدتها 3 شهور يعني جدا مسهلة لي.
0: وكيف استخرج التصاريح؟
1: استخرج التصاريح يعني إذا واحد عنده مؤسسة أو أي شيء يقدر مثلا يختار المدن اللي بيصور فيها المناطق اللي يقدر يصور فيها ويقدر يحط مثلا وبعدين مدتها 6 شهور أو 3 شهور ورسومها 500 ريال
0: يعني رسوم مقبولة
1: مقبولة في مرة في السنة لا 6 شهور
0: ست شهور. طيب يعني مثلا دحين أنا بأشوف في هو طلع من فوق مبنى جدا عالي نفترض في الكورنيش وبيصور الواجهة البحرية تصوير بالدرون
1: أيوه هذا أكيد أخذ تصاريح
0: كلها تصاريح
1: كل أيوه قبل ما يطلع الطيارة قبل أي شيء كل التصاريح موجودة من قبل قدوا تصاريحه موجودة وكل حاجة حتى قبل ما يصور
0: حتى لو كان هاوي لابد يكون عنده تصريح
1: لازم يكون عنده تصريح ضروري يكون عنده تصريح
0: أو حيكون في مساءلة
1: أيوه أكيد في مساءلة أصلا تنزل الطيارة على طول
0: أوكي يعني الواحد لابد ينتبه يا جماعة الخير. طيب هل في البداية بتحتاج المعدات مثلا بروفيشنال وقوية فعلا ولا ممكن نبدأ بأشياء بسيطة؟ وكم كان رأس المال اللي انت بدأت فيه؟
1: رأس المال اللي بدأت فيه تقريبا قولي يمكن 4000 اشتريت فيه الكاميرا دي وبدأت فيه ترى كاميرا واحدة
0: انا حاسلك بعدين شو كاميرا ما بلشت مدحين بعدين شوية. طيب
1: أوكي. فالكاميرا دي يعني صورت فيها اشياء مرة كتير اللي حقون الأسرة منتجة الاشياء دي يعني طلعت بيها حتى فزت بيها بجوائز المركز الاول في كذا يعني مو شرط ترى انه لازم معدات غالية ولازم اشياء مرة غالية ترى اهم شيء عين المصور وكيف المصور يعرف يستخدم كاميرات ترى في بعضهم عندهم كاميرات مرة غالية بس ما يقدروا يستخدموا الكاميرا
0: كل السيتنجز اللي فيها ما هو يمكن ما هو عارفها
1: ايوه.
0: طيب شاركينا بعض القصص او المواقف المؤثره اللي ابدا ما تنسيها
1: في يعني احنا شوف انا جربت في التصوير جربت انواع كثيره في التصوير فعندي تجارب مره كثير فجربت انه مثلا قد مره صورت في الجوده انه مثلا كنت في مستشفى وصورت انه رده الفعل مثلا رده فعلهم الدكاتره لما ندخل كده فكانت بعدين يحللوها نفسيا فكانت تجربه مره حلوه انا عن نفسي مره انبسطت فيها تصوير الحجاج والمعتمرين كانت جدا جميلة تصوري المعتمرين تصوري اللادة تشوفي مشاعرهم
0: يعني
1: تشوفي كله من
0: الحرم
1: أيوه فتشوفي مشاعرهم تشوفي الأشياء دي فتفاصيل جدا جميلة.
0: طب ولما بتروحي في الأماكن المقدسة خاصة
1: أيوه.
0: لأنه طبعا التصوير بيكون ممنوع وكذا
1: أكيد.
0: فبيكون يعني واضح مثلا أنت لابسة فيست أيوه. ولا
1: لا معي الشعار ومعي كل شيء وحتى هذه فيها تصاريح برضو
0: أيوه.
1: لازم يكون في تصاريح خاصة تكون الشركة نفسها حقتي أنا مطلع تصاريح مطلع كل شيء أقدر حتى المصورين اللي معايا وأنا برضو يكون إحنا أصلا مصرحين يعني
0: ممتاز ممتاز. طيب في قصة لمكان أنت رحتي وقلتي كان يعني تجربة استثنائية جدا كده، بس من غير ديتيلز يعني وتفاصيل خاصة، بس فين كان ذا المكان؟
1: عادي أذكره. يعني هي تجربة صراحة، يعني يمكن هذه تجربة كانت مرة صعبة علي إن أنا أعطي مثلا أدرب في السجون. فكانت تجربة قالوا لي مثلا دربي في هذه المنطقة دي، دربي في الجهة دي. فأنا دربت فيها، كانت تجربة مرة صعبة مرة. يعني تعرفي أنت بتشوفي ناس، بتشوفي بنات، يعني هم احيانا يكونوا مثلا سبب سجنهم بسبب التصوير.
0: انا عشان كده انا ابغى الدرس المهم. احنا ما نبغى نعرف المكان قد ما نعرف الدروس اللي من وراه. انه كان زي ما ذكرتي
1: انه سبب مثلا انه سجنهم بسبب التصوير. فانا درستهم مثلا انه اديتهم صحه الدوره، وكان شعور كان جدا صعب اني بتصوري بتدربي ناس وهم كلهم لابسين ازرق، وحتى هم يعني ما هم مكسورين. ونفس الوقت هم نفسهم أنا بشرح لهم على الكاميرا. فكان صعب عليهم إنه أنتي بتشرحي لنا عن شيء هو سببنا في السجن ده. فكان صعب، يعني سببهم هم يكونوا مثلا تستغل صحبتها في التصوير أو شيء تستفزها، فيكون هذا السبب لها.
0: يعني لابد الواحد فعلا إنه يكون حريص وما يتعدى حدود،
1: أكيد
0: يعني
1: الحدود. عشان كده هم حطوا دحين في وزارة الإعلام إنه مثلا في الأماكن العامة ما تصوروا الناس، في المطاعم، في الأشياء دي، لأنه لازم واحد يراعي خصوصية الناس.
0: نعم. طيب كيف يبني المصور هويته الخاصة في وسط كل هذه المنافسة؟
1: لازم يتميز، لازم يكون مميز من ناحية أعماله، من ناحية كل شيء. ضروري أن يكون متميز من ناحية أعماله، بحيث أن يخرج بطريقة جدا جميلة مميزة. كل ما كان متميز كل ما كان عمله بصمة، أما كان متميز كان يعني كأنه زي أي مصور تاني. لازم يتميز في شيء مميز فيه.
0: طيب هل السوشيال ميديا ساعدتك في الانتشار؟
1: أكيد السوشيال ميديا جدا جدا، يعني بالذات في العصر ده السوشيال ميديا جدا مهمة.
0: يعني أنت بتأيدي كلام
1: أكيد أيوة. السوشيال ميديا مرة، حتى بتجيني شركات بتجيني هذا من السوشيال ميديا. يعني صراحة السوشيال ميديا صراحة يعني جدا جميلة، وتعرفني على ناس جدا جميلين.
0: طيب وإحنا تعرفنا عن طريق السوشيال ميديا. طيب كيف يقدر يعني المصور تعبه ويسعر شغله يعني بطريقة صحيحة؟ يعني على أساس مثلا أنه كنا نسمع أول في مصورات معينين وحتى ما كانوا سعوديات، لأنه في البداية كان زي ما قالت روان أنه ما كان في سعوديات كثير
1: كانوا قليل في المجال.
0: فتسمع في مصورة بتصور ب5000، في مصورة الباكج حقها تبدأ 30,000.
1: أيوه هو يرجع على حسب الخبرة. كل ما كانت خبرتها قوية، عندها خبرة كبيرة، معداتها جميلة، الأعمال اللي بتظهر
0: الكواليتي
1: اللي بيطلع الجودة تكون جدا جميلة وقوية، وغير السي في اللي بتشتغل مع جهات كبيرة، مع هذا يدي ثقة للشخص إنه أنا والله أنا بتعامل معها.
0: طب كيف تسعري شغلك؟
1: يسعر جوه على حسب
0: يعني
1: الجهد.
0: إحنا نبدأ كده من البداية حبة للناس البسيطة اللي هي دوبا دخلت في المجال.
1: شوفي في البداية لازم الواحد اللي في البداية ما يسعر سعره، يعني ما يقارن نفسه بالناس
0: البروفيشنال.
1: ايوه انت قارن نفسك على حسب يعني الشيء اللي بتقدمه والشيء اللي بتعطيه، يعني على حسب الخبرة اللي انت فيها.
0: نصعد السلم درجة درجة.
1: ايوه وحتى العميل ترى صار واعي، عارف انه هذا والله المصور ترى فنان، عارف انه هذا المصور خبرته على حسب ايش، على حسب المخرجات اللي موجودة يعني عنده. ما جاء اكلمه الا عارف انه مخرجاته على قد محدديته.
0: طب الان لو في ناس بتسمعنا وحتدخل في المجال ودوبه طالع اول مرة وبده يعمل مثلا البزنس بلان حقته ويحط التسعيرة حقته، يعني بتسعري بالساعة ولا بالباكج كامل مثلا على حسب عدد الصور؟ كيف بتحط السعر؟ وإيش تقريبا السعر المبدئي في البداية لو أنا دوبي داخلة في المجال؟
1: يعني أول شيء حدد التسعير على حسب الساعة، لأنه لو ما حط ساعات محددة أحيانا العميل يعطي له ساعة وقت طويل ويديله منتجات كثير ويصور وقت طويل. فلازم يكون حريص إنه كم ساعة كم عدد المنتجات، هذه الأشياء جدا مهمة إنه يقدر يحددها، ضروري هذه.
0: والسعر المبدئي،
1: والسعر المبدئي مثلا في البداية على المنتج مثلا ب50 ريال مثلا تقريبا، أو أنه مثلا 150 ريال، لأنه تصوير كاميرا ومع إضاءات ومع حبة عشان يبدأ ثقة العميل فيه.
0: أيوة.
1: ويقدر يكلم العملاء مثلا، يقدر مثلا يكلمهم مقابل منتج، هذا كبداية. بس يبني بروفايل. لما يبني بروفايل
0: يعني كأنه بيسوي السي في حقه بس
1: هو
0: بشغله.
1: يعني لأنه العميل أكيد مهما كان يبغى شغله. وريني أعمالك.
0: طيب إيش أكثر نوع تصوير مطلوب حالياً في السوق؟
1: أنا شايفة، أنا عن نفسي أنا شايفة إنه التصوير اللي هو الثقافي التراثي بحيث إنه يظهر إيش، يظهر عاداتنا وتقاليدنا في العالم.
0: أيوة.
1: زي الحجاج دحين اللي جو إحنا صورناهم والأشياء دي، بيتعلموا بيشوفوا ثقافتنا عاداتنا هذه الأشياء كلها جدا جميلة، من ناحية الأفلام الوثائقية، من ناحية
0: يوم التأسيس، يوم الوطني،
1: هو ده. هذه الأشياء التراثية بتبين وتظهر عاداتنا وثقافتنا، هذه لازم ضروري هي اللي جدا جميلة ونميز فيها، نتميز فيها إنه نظهرها للعالم يعني إن إحنا كيف إحنا متميزين.
0: أتوقع حتى يمكن مسابقات الهجن، الخيور العربية، القهوة السعودية كلها بتشتركوا فيها.
1: حتى دحين في مسابقات إنه والله اللي طالع مثلاً بإخراج إعلامي، بفيديو إعلامي جداً جميل ومميز لهم جوائز. أيوة يعني بيحفزوهم هو ده.
0: حلو. طيب كيف ممكن يوازن المصور بين الإبداع وبين الربح؟
1: العميل عارف لما جاي يكلم العميل ما يوضح له بس أنا أبغى ربح، لا، يوضح له في مظاهر الإبداع في التصوير. لما يجي يصور لازم يوضح له، ترى لأن المصور مهما كان العميل ما هو عارف شيء، فلازم المصور يظهر له جوانب الإبداع في التصوير، فلازم يربط الاثنين مع بعض، ما في شيء اسمه الإبداع مع الربح، فهو الإبداع مرتبط بالربح.
0: أيوة. طيب لو في الآن شابة بتسمعنا وحابة يعني تدخل في هذا المجال أو حابة التصوير، إيش تقولي لها اليوم؟
1: لا تستعجلي على نفسك ولا تطالعي يعني مثلا للناس اللي سبقوكي وتتحطمي، لا، ابداي حبه حبه وطلوع على الدرج حبه حبه يعني، لانه في بعضهم ترى يعني فجاه كي تلاقيهم يبطلوا ويكنسلوا وخلاص ما يبغوا، لازم استمراريه،
0: تحبط
1: ايوه، تلاقي انه ما في عميل وما في مدري، لا، انت ابداي سوي لنفسك جو، حطي شمعه وحطي اضاءه وصوري كواليسك وعيشي اجوائك ونزلي صور حبه حبه حبه حبه، كلمي الكافيهات، كلمي هذا.
0: طب اوكي، لو هي هاويه ونفترض بدا التصوير مواليد، طيب
1: المواليد صعبه كده وتقفلهم
0: ايوه. طيب او مثلا اطفال في في
1: أطفال
0: في
1: أيوة.
0: يعني نقول في اعياد ميلاد او في مناسبات أيوة. ولا اللي هو يعني اي شيء صورت الاطفال لانه ما هم زي مثلا الكبار
1: أيوة.
0: والاهالي وافقوا، تقدر تنزل الصور دي في حسابها؟
1: أهم شيء موافقة الأهل. إذا الأهل ما وافقوا خلاص ما تقدر تنزل.
0: يعني حتاخذ الموافقة الخطية قبل ما تحطها.
1: أيوة ضروري ضروري.
0: يكون في شيء مكتوب عندها عشان تكون في السيف سايد.
1: أيوة أكيد.
0: طيب هل في يعني تخصص معين في التصوير تنصحي فيه؟
1: يعني يمكن دحين في التخصص المطلوب. أنا أشوف تصوير اللي هو البورتري جدا جميل، تصوير الفعاليات والمؤتمرات، لأن دحين صار عندنا فعاليات ومؤتمرات جدا كثيرة، فحلو واحد يظهرها بطريقة عفوية للناس اللي داخلين والناس اللي خارجين، والأشياء دي جدا جميلة، ويعني أحس الشركات مطلوبة عندهم.
0: حلو، يلا
1: وفيها عسل. حركة وفيها علاقات، يقدر يكون علاقات.
0: أول كاميرا امتلكتيها؟
1: أول كاميرا امتلكتها صراحة زوجي جاب لي، هي كانت فرحانة بيها، أول ما تخرج من ماجستير جاب لي كاميرا صغيرة، كنت فرحانة
0: ديجيتال.
1: بيها ديجيتال أيوه.
0: كلنا طرنا بيها. تصوير الصباح ولا الليل؟
1: لا أحب تصوير الصباح أكيد مع إضاءة الشمس.
0: أوكي، جلسات تصوير ولا تصوير في الشارع؟
1: لا جلسات التصوير، لأنه مع الميوزيك ومع التفاصيل يعني أحب أكتر.
0: طيب صورة بالجوال عجبتك أكتر من الكاميرا؟
1: لا أنا ما أحب، أحب أصور بالكاميرا أكتر.
0: أوكي. أهم تطبيق تستخدميه للمونتاج أو للتعديل؟
1: كاب كت هذا للجوال، في تصوير الجوال بس فيديو.
0: أيوه. طب إيش الأحلى، لقطة عفوية ولا لقطة متخطط ومترتب ليها؟
1: لقطة عفوية.
0: عفوية. أكثر مشروع تفتخري فيه؟
1: والله في مشاريع كثيرة أنا صورتها، يعني في مشاريع كثيرة، يعني حتى صورنا القنصلية الكويتية حفلهم هذا، صورنا شرب شركة البسامي، كانت تجارب في عندي، برضو صورنا مع النقابة العامة للسيارات، في مشاريع كثيرة كثيرة صورناها.
0: فخور، إحنا فخورين فيك.
1: الله يسعدك، وأنا فخورة والله بكل الناس اللي تعاملت معهم.
0: الله يسعدك. هل النجاح في التصوير يحتاج لواسطة؟
1: لا ما يحتاج.
0: أوكي. نصيحة للمصورين الجدد؟
1: لا تستعجلوا، حبة حبة، طلوع الدرج حبة حبة، ما في أحد يبدأ على طول كده يعني يطلع.
0: كلمة توصفي فيها التصوير؟
1: التصوير يوصل رسالة جدا جميلة، والتصوير هو دحين هو وسيلة إن إحنا ننشر أعمالنا ورسالتنا للعالم، لازم نظهرها من خلال ثقافتنا وعاداتنا بطريقة جدا جميلة.
0: يعطيك ألف عافية. بنشكرك جزيل الشكر الأستاذة يسرى ناصر بنجر، مدير تصوير صاحبة شركة للإنتاج الإعلامي. يعطيك ألف عافية، نقولك مع السلامة.
1: الله يسلمك يا رب، يعطيك العافية.
0: إذن مستمعين، بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ منكم. نختم بهذه المقولة العظيمة لأندي وورهول: أفضل شيء في الصورة هو أنها لا تتغير حتى عندما يتغير الأشخاص فيها. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نشوفكم بإذن الله الأسبوع القادم في نفس الوقت وفي نفس اليوم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
6: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الثلاثاء 11 اغسطس. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، نجران، الرياض والشرقية، في حين يستمر التأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وقد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحل الواصل إلى جازان. كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة، كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 34 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. أما حالة البحر فخفيف الموج، يصل إلى مائج، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: في مواجهة بيئية عالمية، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تشارك في مؤتمر كوب 17 لزراعة 50 مليار شجرة واستعادة الأراضي المتدهورة. لمتعة لا تنتهي، مهرجان شابتر 26 بمدينة مسك يستقبل الزوار بأكثر من 200 لعبة و28 محطة تفاعلية استثنائية. ثورة في الرعاية الصحية، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تدشن البرنامج السعودي للجراحات الروبوتية عن بعد. إحياءً للإرث الطبيعي، محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تخطط لإعادة توطين الأسد الآسيوي لتعزيز التنوع الحيوي. ونختم مع أسرار الشيخوخة المبكرة، دراسة علمية تكشف عن تحول مناعي خفيف في الدماغ يبدأ في سن 50 ويهدد بالتهاب الخلايا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال، في جولة أثيرية متجددة ممتعة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بحضرتكم ومتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيقي سعودي راديو بلاس وتطبيق الأولى، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم فأنتم معنا ونحن معكم بإذن الله على إذاعة جدة. بكل سرور يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، معكم من أمام المايك بكل سعادة نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلي وسام غازي بحة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين انعقاد النسخة 10 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أكتوبر المقبل. أمير جازان يشهد مراسم توقيع اتفاقيتي انضمام صبية والعيدابي إلى برنامج المدن الصحية. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يصلون إلى مكة المكرمة ويؤدون مناسك العمرة. برعاية أمير الباحة بربني حسن تكرم الفائزين بجائزة رواد العمل التطوعي 4. وزارة الرياضة تطلق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بنسختها الجديدة للموسم الرياضي 2026-2027. الذكاء الاصطناعي يعزز الخدمات التوعوية لقاصدي الحرمين خلال موسم العمرة. برنامج استمطار السحب يدشن غرفة عمليات مطورة لمراقبة ودعم سرعة اتخاذ القرار لعمليات الاستمطار. البلديات والإسكان تطور منظومة سلامة الغذاء وتوسع استخدام الرقابة الذكية. الاتحاد السعودي للهجن يستضيف الأشواط العربية بمهرجان ولي العهد 2026 بالطائف. مزرعة اسكتلندية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور توظف تقنيات التتبع لإنتاج صقور السباقات. فعاليات صيف جدة، حراك ترفيهي يوسع دائرة الإنفاق وينشط قطاعات الضيافة والتجذوة. غرفة الباحة تستعرض الحقوق والواجبات في بيئة العمل.
1: تجوال على جدة اف ام. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعودي بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجمعية أصدقاء البيئة بهدف تنمية واستدامة غابات المانغروف في المنطقة. للحديث عن أهمية هذه الاتفاقية وأبرز برامجها ومستهدفاتها، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية المهندس يوسف ابن سليمان البدر. أهلا ومرحبا بكم مهندس يوسف.
3: حياك الله، أمسي عليك وعلى الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله. بداية مهندس يوسف، يعني ما أهمية هذه الاتفاقية وما الذي تضيفه للجهود البيئية المستدامة في المنطقة الشرقية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذه الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز الإدارة المستدامة للغطاء النباتي وخصوصا غابات المانغروف. حنا انتقلنا مع القطاع الغير ربحي في هذه الاتفاقية من النطاق الوقتي إلى النطاق المستدام، من الأعمال والمبادرات قصيرة المدى إلى استراتيجية تعتبر طويلة المدى للمحافظة على المكتسبات والمستقبل.

0: ممكن تأتي من خلال أمواج البحر أو من خلال بعض المخلفات. وكذلك النطاق الثاني اللي هو النطاق التوعوي وإشراك المجتمع المحلي في هذه الشراكة المستدامة.
1: نعم. كيف تسهم جمعية أصدقاء البيئة أستاذ مهندس يوسف والقطاع غير الربحي في دعم هذه الجهود وإشراك المجتمع والفرد؟
0: لا شك أن القطاع الغير ربحي هو شريك استراتيجي معنا في تحقيق مستهدفات تنمية الغطاء النباتي وصولا لتحقيق مستهدفات مبادرة سمو ولي العهد السعودية الخضراء. القطاع الغير ربحي شريك استراتيجي وقريب جدا من المجتمع المحلي وقريب جدا من الأعمال اللي حنا نتقاطع معهم فيها. فسواء جمعية أصدقاء البيئة في هذه الاتفاقية أو بإذن الله جمعيات الأخرى مستقبلا، كل القطاع الغير ربحي مرحب فيه في أعمالنا المستقبلية في تنمية القطاع النباتي ومبادراته.
1: نعم. مهندس يوسف، هل لك أن تشاركنا يعني أبرز المستهدفات والنتائج التي تتطلعون إلى تحقيقها من خلال عقد هذه الشراكة؟
0: المركز في المنطقة الشرقية، على ساحل المنطقة الشرقية، عمل على مشاريع عديدة لزراعة المنقروف في عدة مواقع. الاتفاقية هذه هي شراكة استراتيجية لمراقبة هذه المواقع، لمتابعتها، لإعادة تأهيلها، وكذلك استمرار في تأهيل الغابات المنقروف اللي تعد كنز بيئي، يعني من خلال كونها أكفأ مخازن الكربون وكذلك كنز بيئي للحياة الطبيعية المتمثلة في الثروة السمكية وكذلك بعض القشريات البحرية وموائل مناسبة جدا للطيور المهاجرة. فحنا نعمل من خلال هذه البنود والمحاور جميعها على استدامة هذه الغابات وهذه المشاريع اللي المركز بدأ فيها مسبقا.
1: نعم، كل التوفيق لكم بإذن الله تعالى، وشكرا لوجودك معنا اليوم. المهندس يوسف ابن سليمان البدر، مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم،
1: أهلا وسهلا.
0: مع السلامة. تجوال على جدة اف ام.
2: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً الثامنة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: ما تتواصل منافسات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 بمشاركة نخبة من حفظة كتاب الله يمثلون 133 دولة من مختلف قارات العالم. مسابقة قرآنية عريقة تجسد عناية المملكة بكتاب الله وحفظته، وتجمع أبناء وبنات المسلمين في ميدان من التنافس الشريف عنوانه الإتقان، ورسالته نشر قيم القرآن وتعزيز الارتباط به في نفوس الأجيال. المزيد عن المسابقة ومنافساتها ورسالتها العالمية في سياق التقرير التالي مع الزميلة ريهام قبوري.
1: من رحاب مكة المكرمة وفي أجواء إيمانية تتعانق فيها أصوات التلاوة مع شرف المكان وعظمة المناسبة، تتواصل منافسات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة واسعة من حفظة كتاب الله من مختلف دول وقارات العالم. مسابقة عريقة رسخت مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المسابقات القرآنية الدولية، وجسدت ما تواليه المملكة العربية السعودية من عناية بالقرآن الكريم وحفظته وتشجيع أبناء وبنات المسلمين على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وتجويده والتدبر في معانيه. وتشهد الدورة 46 مشاركة 334 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 133 دولة في مشهد يعكس المكانة الدولية التي وصلت إليها المسابقة واتساع حضورها في مختلف أنحاء العالم. وفي التصفيات النهائية تواصل لجنتا تحكيم البنين والإناث الاستماع إلى تلاوات المشاركين والمشاركات وفق برنامج زمني معتمد، وتضم لجنتا التحكيم نخبة من المحكمين والمحكمات الدوليين المتخصصين في علوم القرآن الكريم والقراءات وأحكام التلاوة، وتخضع مشاركات المتسابقين والمتسابقات إلى معايير دقيقة تشمل الحفظ والتلاوة والتجويد وجودة الأداء بما يضمن تقييماً علمياً دقيقاً يعكس مستويات المشاركين. ويتنافس المشاركون في هذه الدورة ضمن 5 فروع تتدرج في مستوياتها من حفظ أجزاء من القرآن الكريم وصولاً إلى حفظه كاملاً، وتشمل في أعلى مستوياتها حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات 7. ولا تقتصر أهمية المسابقة على المنافسة والفوز بمراكزها وجوائزها، بل تتجاوز ذلك إلى رسالة أوسع تتمثل في ربط أجيال المسلمين بكتاب الله وتحفيز الناشئة والشباب على حفظه والعناية بتلاوته وفهم معانيه وإبراز النماذج المتميزة من حفظة كتاب الله في مختلف دول العالم. كما أن اجتماع متسابقين ومتسابقات من 133 دولة تحت مظلة القرآن الكريم يقدم صورة مضيئة عن عالمية رسالة كتاب الله، ويجسد وحدة المسلمين حول مصدر هدايتهم رغم اختلاف لغاتهم وثقافاتهم وبلدانهم. وتأتي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية امتدادا للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة القرآن الكريم وعلومه، انطلاقا من مكانتها التي شرفها الله بها واحتضانها للحرمين الشريفين وما تقدمه من مبادرات وبرامج ومشروعات تخدم كتاب الله وحفظته داخل المملكة وخارجها.

0: أعزائي المستمعين، استمعنا لتقرير مسابقة القرآن الكريم في مكة المكرمة، قدمته لنا الزميلة ريهام قبوري.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، ومن الباحة تتجدد حكايات العطاء مع جائزة رواد العمل التطوعي التي تنظمها جمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن في نسختها الرابعة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، وبحضور معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ضيف شرف الجائزة. للحديث عن الجائزة وأهدافها وأثرها يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن والمتحدث الرسمي باسم جائزة رواد العمل التطوعي الأستاذ عبد الله بن يحيى اللحلحي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبد الله.
3: أهلا وسهلا، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ولي الشرف أن أكون بينكم، حياكم الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن كذلك لنا الشرف بوجودكم معنا والحديث عن يعني هذه المسابقة وهذا العطاء في الجائزة في نسختها الرابعة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام ابن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، جمعية طبعا التي تنظمها جمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن. عندما نستهل الحديث يعني يا أستاذ عبد الله، ماذا تمثل رعاية سمو أمير منطقة الباحة للجائزة وما الذي تضيفه لمسيرتها؟
3: هذه الرعاية من سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود يحفظه الله، تمثل رعايته للجائزة مصدر فخر واعتزاز، وتجسد ما يحظى به العمل التطوعي وأهله من اهتمام ودعم كريم من حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسهم ولي أمرنا الملك سلمان يحفظه الله، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وجميع أفراد هذه الأسرة المالكة. وهذه الرعاية منحت الجائزة مكانة أكبر، وحملتنا في الوقت ذاته أيضا مسؤولية مواصلة تطويرها لتكون منصة تصنع الأثر وتحتفي بالعطاء وتكرس ثقافة التطوع في المجتمع بشكل عام.
2: نعم جميل. وأيضا يعني حضور معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس كضيف شرف يعني يعتبر رسالة تكريمية للمكرمين كذلك، فماذا يمثل حضوره؟
3: نعم نعم أكيد، تشريف معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس للجائزة يمثل قيمة كبيرة وإضافة نوعية لهذه المناسبة، وحضوره اليوم بين المكرمين ومن تم تحقيقهم للفوز بهذه الجائزة يحمل رسالة وفاء وتقدير لهم أولا، ثم للجمعية ثانيا، وبأن عطائهم محل اعتزاز، وأن كل ساعة بذلوها في خدمة الإنسان والمجتمع هي أثر يستحق أن يحتفى به وأن يقدم نموذجا للآخرين يمكن من خلاله أن نصنع جيل جديد وإضافة جديدة
2: بإذن الله تعالى. الجائزة أستاذ عبد الله استقبلت 183 مرشحا ومرشحة، يعني هذا الرقم ماذا يعكس الإقبال الرائع عن ثقافة التطوع؟
3: هذا من فضل الله علينا، أن الجائزة كل سنة تتطور إلى ما هو أفضل وأحسن بإذن الله، واستقبال 183 مرشحا ومرشحة ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر على حيوية العمل التطوعي واتساع حضوره في المجتمع، والأجمل أن خلف كل مرشح من هؤلاء المرشحين قصة عطاء وتجربة وأثر في المجتمع، وهذا يؤكد أن ثقافة التطوع أصبحت أكثر رسوخا لدى جميع فئات المجتمع، وأن روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية تنمو بصورة تدعو للفخر والتفاؤل بمشيئة واحد أحد في هذا الوطن الغالي الذي يستحق منا الكثير والكثير
2: بإذن الله تعالى. كيف تسهم النماذج المكرمة أستاذ عبد الله في إلهام الشباب وصناعة الأثر والمبادرات التطوعية المستدامة؟
3: نحن اليوم لا نكرم إنجازا فحسب، اليوم بمشيئة الله سنكرم قدوات، هذه

0: القدوات يكون دورهم تقديم أثر، نحتفي بأثر، فحين يرى الشباب نماذج حقيقية بدأت بفكرة وكان لديهم إرادة قوية ثم تحولت إلى عمل يخدم المجتمع، فإن ذلك يفتح أمامهم أبواب المبادرة. وهدفنا أن يتحول التكريم من لحظة احتفاء إلى مصدر إلهام يولد مبادرات جديدة ويصنع أثرا تطوعيا مستداما لوطننا الغالي
1: بإذن الله تعالى. يعني ماذا بعد؟ ماذا بعد 4 نسخ من الجائزة؟ ما هي أبرز المنجزات وما تحقق؟ وما هي طموحاتكم للمرحلة المقبلة أستاذ عبد الله؟
0: نقطة تحدي. بعد 4 نسخ أو 4 دورات لهذه الجائزة نستطيع القول أن الجائزة تجاوزت مرحلة التكريم إلى مرحلة صناعة الأثر، حيث أنها أسهمت في إبراز النماذج المتميزة وتحفيز التنافس الإيجابي وتسليط الضوء على قصص تستحق أن ترى وأن يقتدى بها. هذه النقطة تعتبر بالنسبة لنا نقطة تحدي، وإن شاء الله أنها تكون نقطة تحول إلى الأفضل بمشيئة واحد أحد. وطموحنا أيضا أن تواصل الجائزة نموها وأن تتسع مساراتها وشراكاتها ونطاق تأثيرها وأن تصبح منطلقا لمبادرات وتجارب تطوعية مستدامة، لأن غايتنا في النهاية ليست أن نحتفي بالعطاء ليوم واحد، بل أن نجعل العطاء ثقافة والتطوع قيمة والأثر مستداما بمشيئة واحدة
1: بمشيئة الله تعالى. وكل التوفيق لكم وشكرا لحضوركم ووجودكم معنا في هذا اللقاء. الأستاذ عبد الله ابن يحيى اللحلحي، عضو مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن والمتحدث الرسمي باسم جائزة رواد العمل التطوعي، شكرا جزيلا لكم.
0: رسالة أخيرة إن سمحتم لي.
1: تفضل بكل سرور.
0: لدي رسالة شكر أختم بها هذا اللقاء، ونقول في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نرفع أسماء آيات الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة حفظها الله على ما توليه من دعم واهتمام بالعمل التطوعي وتمكين المبادرات المجتمعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل، ولكافة الجهات والدوائر الحكومية وشركاء النجاح من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ولكل الداعمين والرعاة والإعلاميين والمتطوعين والمتطوعات الذين أسهموا في نجاح الجائزة ووصلوا بها إلى هذه المكانة. والشكر موصول لكل من عمل خلف هذه الإنجازات من مجلس إدارة وأعضاء جمعية عمومية وإدارة تنفيذية حتى تظهر هذه ما يظهر أمام المجتمع ما هو إلا نتاج ما يحدث خلف الكواليس. فما تحقق هو ثمرة تكامل الجهود وروح الشراكة الإيمانية بأن الخدمة المجتمعية مسؤولية وشرف. ونسأل الله أن يحفظ قيادتنا ووطننا وأن يديم عليها الأمن والأمان والازدهار، ونجعل ما نقدمه جميعا أثرا باق وعطاء ممتد لخدمة الإنسان والمكان. وشكرا جزيلا لكم أنتم على ما قدمتم وتقدمون.
1: موصول الشكر لكلام حضرتك أستاذ عبد الله، وأدام الله سبحانه وتعالى علينا ولاة أمرنا وكل المسؤولين الذين بهذه النوايا العظيمة في تقديم الاستدامة في هذه المشاريع الطموحة، وطبعا استمرارية العطاء بإذن الله تعالى في هذه المبادرات النوعية التي تصنع الأثر. وكل التوفيق لكم وشكرا جزيلا لحضوركم معنا هذا اللقاء. عضو مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن والمتحدث الرسمي باسم جائزة رواد العمل التطوعي الأستاذ عبد الله بن يحيى اللحلحي، شكرا جزيلا لكم.
2: تجوال على جدة FM مع إشراقة كل يوم، نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: تجوال على جدة FM. تجوال على جدة FM.
1: إذن مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في برنامج

0: برنامج تجوال. كل الشكر لحضراتكم ولاستماعكم لنا ومتابعتكم لنا، وكذلك لطبعا ضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الرحلة. وإليكم قبل الختام أبرز العناوين: انطلاق موسم التمور بربوة الرياض السبت المقبل، الصندوق الثقافي يطلق حوافز الذكاء الاصطناعي للمشاريع الثقافية، سماء المملكة ليلة 12 من أغسطس على موعد مع ذروة شهب البرشاويات بظهور يصل إلى 100 شهاب في الساعة، شاشة الأسعار ترصد حركة سوق التمور عبر 27 مسارا في كرنفال بريدا الدولي. طبعا لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد، توقعات بسحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، نجران، الرياض والشرقية مع رياض نشطة، كذلك على المدينة المنورة، مكة المكرمة، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان، وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة والحدود الشمالية.
1: تجوال على جدة FM.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال. لكم منا كل الشكر لحسن استماعكم ومتابعتكم، وكذلك لضيوفنا الذين رافقونا في هذه الجولة. لكم أجمل التحايا من فريق العمل. كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم من أمام المايك بكل سرور نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج وسام غازي بحا. شكرا لكم، في أمان الله، مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين.

0: واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: في 60 ثانية.
1: في مواجهة بيئية عالمية، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تشارك في مؤتمر كوب 17 لزراعة 50 مليار شجرة واستعادة الأراضي المتدهورة. لمتعة لا تنتهي، مهرجان شابتر 26 بمدينة مسك يستقبل الزوار بأكثر من 200 لعبة و28 محطة تفاعلية استثنائية. ثورة في الرعاية الصحية، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تدشن البرنامج السعودي للجراحات الروبوتية عن بعد. إحياءً للإرث الطبيعي، محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تخطط لإعادة توطين الأسد الآسيوي لتعزيز التنوع الحيوي. ونختم مع أسرار الشيخوخة المبكرة، دراسة علمية تكشف عن تحول مناعي خفي في الدماغ يبدأ في سن 50 ويهدد بالتهاب الخلايا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
6: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
6: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم. يقال أن الزجاج وهو في أوج حرارته يمكن تشكيله بأي صورة، لكنه ما إن يبدأ بالبرودة يتصلب حتى يصبح تغييره مستحيلا إلا بالكسر. وهذه الحقيقة لا تنطبق فقط على الزجاج، بل تمتد إلى الإنسان وإلى الأسرة وإلى بيئات العمل وحتى إلى المؤسسات والمجتمعات. فكم من عادة كان من السهل تعديلها في بدايتها، لكنها تحولت مع مرور الوقت إلى سلوك راسخ لا يمكن أن يزال إلا بالكسر. وهذه للمفارقة تركت حتى أصبحت عائقا أمام التغيير. فاليوم في حلقة نقاش نسلط الضوء على أهمية التغيير المبكر، وكيف نصنع المرونة قبل أن يتحول الجمود إلى واقع، ولماذا يكون الإصلاح في بعض الأحيان أسهل بكثير من إعادة البناء بعد الانكسار. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف عنبر في الإخراج.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
4: سوبر بيرفكتو،
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة. يلا انطلق
6: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا، وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
6: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
0: حتى لا ينكسر الزجاج، كيف نتدارك أخطاءنا وعاداتنا السلبية قبل أن نضطر إلى كسرها، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ سليمان البلادي، الكاتب المهتم بالشؤون الاجتماعية. حياك الله يا أبو عمر.
7: مرحبا أستاذ عزام، ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات عبر إذاعة جدة.
0: نعم، للأمانة اللي قدح فكرة هذا الموضوع في ذهني هو كنت أقلب في حسابك في منصة إكس، ووجدتك تكتب هذه التغريدة اللي تحمل الكثير من المعاني. تقول: يدرك مبكرا قبل غيره صانع الزجاج أنه في حرارة البداية كل شكل يمكن أن يتشكل، لكن ما إن يتصلب فإن السبيل الوحيد للتغيير هو الكسر. أولا، ما البواعث اللي دعتك لكتابة هذه التغريدة اللافتة؟
7: طبعا التغريدة هذه يعني أول شيء توفيق من الله عز وجل، ويعني أنا لا أزعم أنها يعني سبقني لها الكثير، لا لكن

0: ممكن يعني التأملات في الحياة، وحقيقة يعني ممكن هذه يعني توظيفها واسقاطها على كثير من النواحي، يعني مثلا في عاداتنا، في تقاليدنا، في أمور التربية، في شؤون المجتمع عموما يمكن توظيفها. فالشيء اللي ممكن يعني بدايته يكون سهل ويكون يعني أداء طيع لنا في تشكيله وفي تشكله، لكن بعد أن يتصلب يصبح الأمر مكلف وفي شيء من الصعوبة. لكن هنا الإنسان يعني يتميز عن الزجاج بميزة عظيمة، أنه يمتلك حاجتين، يمتلك الوعي والإرادة، وهذه ما يمتلكها طبعا طبيعة الحال الزجاج. ولذلك إذا اشتد تصلبه يبقى قادرا على إعادة تشكيل نفسه هذا الإنسان الواعي. وإن كان هناك يعني هذا الأمر يتطلب أمور كثيرة، مثلا الشجاعة، التجلد، الصبر، قوة الإرادة،
1: وعامل الوقت أكيد،
0: وعامل الوقت. نعم
1: نعم. طيب أبو عمر، لماذا يكون الإنسان في بداية حياته أكثر تقبلا للتشكل من أي مرحلة أخرى؟
0: طبعا هو من أعظم علامات نضج الإنسان إنه يعني ليس إنه ما يتغير، لكن هو إن الإنسان يكون عنده قابلية للتغيير أو مراجعة نفسه بجملة صحيحة، يعني مراجعة نفسه حتى يعني حتى وإن تقدم العمر. الإنسان في بداية حياته يعني عادة ما كون صورة ثابتة لا عن نفسه ولا

0: ولا متكبر، لكن تتشكل شخصيته شيئا فشيئا عبر مثلا الأسرة،
1: التربية، البيئة،
0: المدرسة، الأصدقاء، البيئة، التجارب الأولى. وهذه التجارب الأولى مهمة جدا لأنها يعني تضع ندوب في شخصيته. البيئة التي يعيش فيها سواء أسرته أو المحيط به.
1: نعم.
0: وهنا ممكن يعني نضرب مثلا مثال، يعني الكلمة الطيبة اللي احنا بنقولها للطفل هذه ممكن تأثر فيه، الكلمة الطيبة بس، يعني وحنا ممكن ما ندرك يعني أهميتها أو أثرها العميق عند الطفل. كذلك المعلم مثلا في المدرسة قد يكون ملهم لطلابه، يرسم مستقبلهم. التجربة الصغيرة اللي تمر بالإنسان ممكن تكون نقطة تحول في حياته. كثير من الناس يعني عندما ينجح ويتحدث عن نجاحاته يقول أنا مريت بتجربة صغيرة ما كنت أتوقع أنها هي تكون فارق في حياتي. لكن مع مرور السنوات الإنسان ما يجمع الخبرات أو تتراكم لديه، هو يتتراكم عنده القناعات والعادات ردود الأفعال، فتبدأ شخصيته بالثبات تدريجيا ويصل في مرحلة متقدمة إلى ما يسمى بالتصلب. تجي هنا يعني نريد تغييره، لا يعني في شيء من الصعوبة، مو ليس بالمستحيل لكنه في شيء من الصعوبة بشكل كبير.
1: طيب بنجي لموضوع التصلب، لكن يمكن أكثر موضوع تعبر عنه هذه التغريدة موضوع العادات، اللي بعضنا يمكن يستهين بالعادات الصغيرة اللي يمارسها كل يوم وهو لا يعلم أن هذه العادات سواء إيجابية أو سلبية مع مرور الوقت تبدأ تتجذر في نفسيته وتتصلب وبعدين ما يقدر يتخلص منها.
0: نعم، العادات الصغيرة هذه هي مثل الذرات البسيطة اللي تشكل يعني بحيرة حياتنا، يعني مثل القطرات، يعني قطرة وراء قطرة، وهي بالتالي تشكل هذه البحيرة، البحيرة الكبيرة اللي هي حياتنا. احنا ما نستهين يعني العادات اليومية البسيطة، الطقوس اليومية البسيطة، انك انت يعني ان الانسان مثلا يقوم بمهام مثلا، يعني الامور اليومية هذه البسيطة او العادات اليومية البسيطة هذه، هذه في نهاية الأمر هي تشكل أسلوب حياته ونمط حياته.
1: يعني اللي مثلا اللي يعتاد القلق بعد فترة ما حيلاقي نفسه يقدر يتخلص من هذا القلق حتى في المواقف العادية، صحيح؟
0: نعم، وكذلك حتى التسويف، يعني التسويف مثلا عادة سلبية، لكن الإنسان اللي يتعود عليها تجد أنه يعني سوى في تنفيذ مهامه، في تنفيذ أعماله اليومية. لكن لو عود وطوع نفسه على أنه يمارس عادات صغيرة، هذه العادات الصغيرة هي تشكل في نهاية الأمر نمط حياة، وهذا النمط هو الذي يشكل يعني الصورة الكبيرة أو البرواز الكبير لحياته، أنه يعني إنسان مثابر ومجتهد ولديه أهداف يسعى لتحقيقها ولديه غاية سامية في حياته يسعى دوما لتحقيقها. لكن الإنسان الذي مثلا لديه التسويف، لو ضربنا مثال على هذا يعني الإنسان المسوف، نجد أنه يعني يسوف في هذه الأمور وبالتالي يتقاعس عنها ويتكاسل وينتهي يومه دون أن ينجز شيئا.
1: طيب في برضو جزئية مهمة جدا والبعض يتخذها عذر إنه ما يتغير، يعني يستسلم للعادات اللي يمارسها، يقول لك خلاص أنا تعودت على كذا، يعني تصلبت وما يقدر يتخلص منها إلا إنه بأنه يكسر شيء من ذكرياته أو من نفسيته أو يكسر علاقات أو غيرها. كيف نرد على هذا الشخص اللي يضع لنفسه الأعذار في الاستمرار مثلا في عادات قد تكون سلبية ومضرة على المدى البعيد؟
0: طبعا الإنسان الذي يعيش بأعذار هو إنسان يعيش بلا إنجاز.
1: نعم.
0: لكن يعني أنا إذا

0: مثلا أمارس حياتي وعيني على على الأعذار بدون أني أنا أنظر للأهداف، سأتجه للبحث عن الأعذار وسأجدها، سأجد الأعذار، لكن يعني بدون منجز، سواء في نهاية اليوم أو في نهاية الأسبوع أو حتى في نهاية السنة بدون إنجاز. التصلب هذا ممكن يعني ما هو صعب أنك أنت تكسره أو أنك أنت يعني تغير نمط حياتك، لكن يحتاج إلى حاجتين: الوعي، الرغبة، الإرادة. هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا، يكون عندي رغبة ويكون ويعني المعرفة الجيدة بواقع المشكلة، أني أنا في نهاية الأمر مثلا أنا عندي اختبار يعني بعد مثلا شهر، وأجد نفسي أني أنا أسوف كل يوم، أقول بكرة بذاكر يعني وأسوف في هذا الأمر، سيقترب موعد الاختبار وأنا ما أنجزت شيء. المفترض أنه في خطة زمنية، في جدول زمني للمذاكرة أنجز فيه كل يوم حد معين من هذا الاختبار أو الاستعداد للاختبار، لكن أنا بسبب هذا التسويف أنا ما أنجزت شيء.
1: نعم، طيب أنا استأذنك أبو عمر واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
6: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة اف ام.
7: نقاش على جدة اف ام.
8: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
9: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
8: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
9: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
8: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
9: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
8: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
9: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
8: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس الحادي عشر صباحا على جدة اف ام.
1: حتى لا ينكسر الزجاج، كيف نشكل حياتنا دون أن نضطر لكسرها لاحقا، هو موضوعنا اليوم في نقاش. ضيفي هو الأستاذ سليمان البلادي، الكاتب المهتم بالقضايا الاجتماعية. أبو عمر، يمكن في بداية التغريدة ذكرت أهمية الحرارة اللي صقل الزجاج وتشكيله بالشكل الذي نريده. ما الحرارة اللي نحتاجها في حياتنا الواقعية حتى نصقل عادات جديدة نستطيع أن نشكلها كما نريد؟
0: ممكن تكون صعوبة البدايات، يعني

0: عادة البدايات ما بتكون يعني ليست بالسهولة التي نتصورها. أيضا يعني من لم يعني تكون في بداياته أشياء محرقة لن تكون نهايته مشرقة يعني. وهذا يعد من أدبيات الإنجازات يعني. الأشياء المرهقة في بداية الأمر تواجهنا، لكن إذا يعني طوعنا هذه الإخفاقات وهذه الصعوبات وهذه العقبات بحيث أنها تكون سلم للنجاح ولا تكون عائق. لكن الإنسان هنا يحتاج إلى شيء وهو ترويض النفس، ترويض النفس على مواجهة الصعوبات. وهذا اختبار حقيقي لمدى جسارتنا النفسية ومرونتنا، أيضا اختبار حقيقي لمدى تقبلنا لوجود مشكلات وعوائق في حياتنا. الإنسان لا يتصور مثلا أن الحياة سهلة وأنها يعني في متناول اليد وأن هذا المنجز مثلا يعني سهل الوصول إليه. الرياضي إن لم يعني يجتهد مثلا في صالة التدريب، إن لم يجتهد مثلا في المعسكرات في المباريات الودية، لن يصل بالمستوى المأمول سواء من مدربه أو هو من نفسه في المباريات الرسمية. هذا مثال بسيط جدا.
1: نعم.
0: صحيح أننا يعني هذه الحرارة تتمثل في الصعوبات في الإخفاقات. أديسون جرب 1000 مرة حتى يصل إلى الطريقة الصحيحة وأضاء لنا العالم. هذا يعني نموذج واقعي يعني شهدناه. طيب لو أنه مثلا هذه الحرارة التي واجهها أديسون ومكتشف أو المصباح الكهربائي، لو أنه يعني استسلم لهذه العوائق ونفر من هذه الحرارة إنجاز التعبير، لم يصل إلى مبتقى ولم يصل إلى اختراعه الذي أفاد البشرية وأنار الإنسانية يعني برمتها. هذه الحرارة لا بد من الإيمان بوجودها، لا بد من وجود الصعوبات. الآن كثير من الحالات الاجتماعية يعني يكثر فيها مثلا الانفصال أو الخلع أو هذه الأمور، والسبب في ذلك واحد من أهم الأسباب أنه الإنسان يعيش حياة وردية ورومانسية عن الشريك الآخر، إن هذه الحياة تكون خالية من المشاكل، خالية من الصعوبات. بينما عندما يصطدم بالواقع يجد مثلا اختلاف في وجهات النظر، في نمط الحياة، في أسلوب التفكير لدى الشريك الآخر، وبالتالي تحدث هذه الصدمة. هذه الصدمة صدمة مشاعر، صدمة أفكار، وبالتالي هذه الحرارة تذيب هذه العلاقة، وبالتالي يبدأ في التفكير كيف في كيفية الانفكاك منها، ويصل في نهاية الأمر إلى يعني وجود مشكلات، وممكن تحتدم هذه المشكلات ويعني نصل في نهاية الأمر إلى الانفصال. لكن لو روض الإنسان نفسه ويعني على الواقعية وعلى النظر للحياة بواقعية، الحياة خلقت على كدر، وهذا الكدر هو بين قوسين الحرارة التي تم التعبير عنها في حرارة الزجاجة وحرارة الانصهار في بداية الأمر.
1: طيب متى يدرك الإنسان أنه وصل إلى مرحلة التصلب بحيث أنه صار مضطر أنه يكسر شيء في حياته عشان يتخلص من هذا التصلب؟
0: طبعا التصلب احنا اول شيء لازم نزيل اللبس استاذ عزام، انه ما هو التقدم مثلا في العمر، او ما هو مثلا التصلب في انسان كبير او يعني شيخوخه. التصلب هو جمود الشخصيه. يعني ممكن الانسان يصل الى عمر 20-30 لكن اجد انه عنده تصلب في افكاره، تصلب في مشاعره. وجدنا كثير من الناس وصل عمره مثلا 60-70-80 وحاصل على الدكتوراه. وهذا الأمر يعني يؤدي إلى أنه كان يعني بسبب انفتاحه على التعلم
1: يكون عنده مرونة نفسية.
0: نعم. مظاهر التصلب هنا أنه يقول أنا والله ما راح أتغير، هذا أنا طبعي وما راح أغيره. الأمر الثاني مثلا أثناء جدالي مثلا أو أثناء النقاش أو أثناء الحوار

0: يقول أنا هذا رأي وما في غيره مهما كانت الأدلة. هو إذن هنا مارس الإقصاء على الآراء الآخرين.
1: بس البعض يبررها بأنه هذا ثبات على الموقف، وأنه أنا ما تغير، وأنه أنا شخص طبيعتي واحدة.
0: نعم، هذا تفسير يعني ما هو بالضرورة أنه يكون صحيح، لأنه في رؤى أخرى وفي يعني وجهات نظر أخرى. يعني أنا أنظر للموضوع مثلا من زاوية معينة، لكن هناك 3-4 زوايا أنا ما نظرت لها، الآخرين هم الذين يعني نظروا إلى هذه الزوايا ورأوا الموضوع من زوايا أخرى. كون إني أنا لم أنظر للموضوع من هذه الزاوية لا يعني إلغاءه أو لا يعني عدم وجوده، فبالتالي لابد أن أضع نفسي. وهذه كثير من الأمور تواجهنا، يعني ما يسمى بتفهم المشاعر. تفهم المشاعر إني أنا أضع نفسي مكان الطرف الآخر أو الشريك الآخر، بحيث أنه هو كيف يفكر وكيف يشعر في هذا الموقف. يعني إحنا في العامية نقول حط نفسك مكاني، أنا صار لي الموقف هذا، أنت حط نفسك مكاني. هذا حط نفسك مكاني هو التفهم، تفهم سواء تفهم المشاعر أو تفهم الموقف. الأمر الآخر أنه التصلب من أهم تمظهرات، أنه يقول أنا والله ما أحتاج، خلاص أنا تعلمت، ما أحتاج أني أنا أتعلم شيء جديد، أو أنه يعني هذا رأيه دائما يكون خطأ، وهذا تعميم، وهذا يعني ما هو بالضرورة أنه يكون صحيح. ولذلك يعني عندنا في المجتمع ما يسمى بالاستقراء الناقص، أني أنا أخذ عينة وأحكم على الجميع، هذا استقراء ناقص. يعني أنا حكمت على مدينة كاملة لأني قابلت مثلا إنسان يعني جلف الطباع، مثلا تعامله غير جيد معاي، فأنا قلت مثلا المدينة سين أهلها يعني غير مناسبين، وبسبب أنه واحد منهم، لكن هذا الواحد أو هذا الإنسان لا يمثل البقية. لكن لو طالعت مثلا بنظرة شمولية هنا تحررت أنا من تصلب الفكرة. وهنا احنا يعني الانسان يحتاج الى شيء من المرونه وشيء من التكيف. طيب التكيف والمرونه هذه كيف يصل لها الانسان؟ يصل لها عبر الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي انه انا كيف اكون ذكي اجتماعيا، بحيث اني انا انظر للموضوع في بشيء من العموميه، بشيء من الشموليه، وبشيء من العمق. اني لا ارى مثلا يعني كل شيء على الذاتيه وعلى الفرديه، لا، في شيء يعني منطق المجتمع مثلا، رؤية الناس، هذا رأيي، لكن لا ليس بالضرورة أنه يكون هو الصحيح، ورأي الناس ليس بالضرورة أنه يكون خطأ.
1: طيب أبو عمر، لماذا يكون التغيير بعد مرحلة التصلب صعب وفيه أعراض انسحابية كبيرة؟
0: طبعا التصلب هذه إذا مارس الإنسان عدة سنوات يعني هو ما يحتاج أن يغير سلوك واحد، هو يحتاج إلى يعني هدم جزء من الهوية. يعني لو مثلا يعني هذه الهوية هو بناها الإنسان عبر عدة سنوات، وحتى يتضح هذا الكلام خلينا نضرب مثلا 3 أمثلة. الإنسان اللي تعود أنه يغضب 20 سنة، يعني كل ما يتحدث مثلا يتحدث بغضب، يتحدث يعني بشيء من النرفزة، يفتقد الاتزان،
1: حتى في المواقف البسيطة،
0: حتى في المواقف البسيطة، يعني حتى مع أطفاله مثلا، مع يعني شريك حياته، مع أصدقائه مثلا، مع زملاء العمل. هذه تحتاج إلى طريقة استجابته للناس اللي حوله. الإنسان اللي تعود مثلا على أنه الكبر وأنه يشايف نفسه على الناس، يشعر أن التواضع هو صورة يعني ممكن تضعف،
1: ما هو من هويته، يعني لما تمتزج
0: هو يفتقد لهذه الهوية، هو لا يريد أن يفتقد الهوية التي بناها.
1: مو هذه الخطورة أبو عمر، أنه أحيانا بعض العادات الخاطئة نوهم أنفسنا أنها جزء من هويتنا، وأنه ما نقدر ننفك منها، وأنه لو غيرناها إحنا غيرنا هويتنا بالكامل. مع أنه هي عادة واكتسبناها بمرور السنين، لكن عقلنا الباطن تشبع بها، وبالتالي تقول أنا كما يقال أنا مش أنا إذا غيرتها.
0: نعم، هنا يجي ما يسمى بالألم الحقيقي. الألم الحقيقي ليس في اكتساب عادة جديدة، إنما في التخلي عن عادة أنا، يعني هذه العادة أصبحت جزء من شخصيتي، جزء من هويتي، هي تعبر عني، كيف أنا أتخلى عنها. هذا الألم الحقيقي. الإنسان إذا أدرك جيدا وبشكل عميق إن هذه العادة اللي أصبحت جزء من هويته، جزء من شخصيته، هي شيء سلبي، يبدأ في ذلك الوقت يبدأ في التحرك نحو التغيير، ويبدأ ويسعى إلى الانفكاك من هذا التصلب ومن هذا يعني الارتهان إلى هذه العادة. يعني يقول أنا ليه ما أتغير. هنا أول شيء يقول أنا ليه ما أتغير، خلاص إذن هذه الخطوة الأولى، أدرك جيدا أن هذه العادة اللي أصبحت جزء من شخصيته وتعبر عن هويته أمام الناس أمام نفسه أنها عادة غير جيدة، خلاص هذه الخطوة الأولى. بعد ذلك يبدأ في خطوات إجرائية وعملية واقعية قابلة للتحقق، بحيث أنه يتخلى عن هذه العادة وبالتالي يكتسب عادة جديدة. إذن يبدأ أولا بالتخلي ثم التحلي. لابد أن يفرق الكأس أولا،
1: التخلية قبل التحلية.
0: نعم، يعني يفرق الكأس أولا ثم يملأه ويسكبه بعادة إيجابية جديدة. هنا يبدأ في نمط جديد لحياة وهوية، وتجد أنه تغير مثلا مع يعني مع الناس في معاملته، تقديره لنفسه، وهذا أهم شيء وهو الركيزة الأولى، نظرة الإنسان لنفسه بدون إفراط ولا تفريط. وحنا نعاني كثيرا من نظرية أنه أنا أنظر إلى نفسي بشكل مفرط، يعني بشكل يعني في مبالغة.
1: تقصد الأنانية يعني؟
0: نعم، أنا المفرطة. لكن لابد للإنسان التوسط والاعتدال. الاعتدال هنا محمود في نظرة الإنسان لنفسه، ومن ثم نظرته للناس. كثير من الناس يعرف الصح لكنه ما يستطيع تطبيقه. ليه؟ لأنه اعتاد على عادة سلبية تجره إلى الخطأ،
1: تعيده إلى المربع الأول. طيب أنا استأذنك، نعم، بس نطلع فاصل قصير ثم نعود إليكم في نقاش.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: نقاش على جدة اف ام.
1: حتى لا ينكسر الزجاج، كيف نشكل حياتنا دون أن نضطر لكسرها لاحقا؟ طيب أبو عمر، في رحلة التغيير ما دور المحيطين بالشخص، الأهل والأصدقاء، في مساعدته على أنه يتخلص من التصلب ويغير حياته للأفضل؟
0: طبعا دور الأسرة مهم جدا، ودور الناس يعني لا يقل أهمية. لكن إحنا دائما ننطلق من يعني من الإنسان نفسه. إذا آمن يعني وأيقن أنه في مشكلة وفي مأزق، يعني أدرك هذه المشكلة ومن ثم بحث عن الحل، هنا ينطلق. دور الناس ودور البيئة، في مقولة عجيبة جدا، أنت كما أنت بعد 5 سنوات إن لم يتغير فيك أمران. الأمر الأول من تصاحب، يعني البيئة وماذا تقرأ؟

0: أنت متوسط 5 أشخاص تصاحبهم. يعني إذا أنت مثلا في بيئة محفزة، بعد مرور من الوقت ستجد نفسك متحفز، وستجد نفسك تبحث عن الإنجاز وتبحث عن منطلقات للنجاح وهكذا. لكن إذا كنت في مثلا يعني ناس سلبيين، سيسحبونك إلى هذه السلبية وسيسحبونك إلى مستنقع السلبية، وتجد نفسك بعيد عن إنجازاتك وتركت أهدافك التي كنت تسعى إلى تحقيقها. أمر مهم آخر، المجتمع، الإنسان يحتاج إلى يعني الصداقة، وكذلك دور الأسرة ودور المجتمع ودور شريك الحياة. شريك الحياة مهم جدا جدا جدا. يعني إذا كان شريك الحياة متفهم لكثير من الأمور، الأبناء شركتهم في هذه الأمور، هم العون يعني والرفيق الجيد لك في رحلة الحياة. لكن الإنسان لا يعتد بنفسه كثيرا. يعني صحيح أن مثلا أعتمد على نفسي مثلا، لكن العون والسداد أستمده من الله عز وجل، ثم من الرفقة. هذه الرفقة هي تتمثل في الأسرة، الأبناء، العائلة، الأصدقاء، وليس كل صديق يعني يعنى بهذا الأمر. لابد للإنسان أن يختار جيدا من يرافق. أنت يعني تأمنه على عقلك.
1: طيب أنت هنا أبو عمر تتكلم عن تغيير البيئة عشان يكون جزء من رحلة التغيير وكسر التصلب، لكن يمكن البعض يرد عليك يقول لك تغيير البيئة مكلف، أنا ما أقدر أغير مثلا عملي، يمكن ما ألاقي عمل أساسا أو ألاقي عمل أقل مثلا راتب، ما أقدر أغير مثلا المكان اللي أسكن فيه، أنا عندي ذكريات في هذا الحي، عندي جيران، عندي. فتكلفة التغيير بهذه الطريقة اللي هو تغيير البيئة كبيرة جدا، تخلي الواحد يقول أنا أستمر زي ما أنا ولا أدفع هذه التكلفة. كيف نرد على هذا الطرح؟
0: أولا لا تؤجل إصلاح نفسك. يعني إحنا درسنا في يعني زمان في المدرسة لا تؤجل عمل اليوم إلى القد. إحنا اليوم نقول لا تؤجل إصلاح نفسك، لا تؤجل سعادتك. يعني إصلاح نفسك هذا جزء من أدبيات السعادة. يعني احرص على البيئة، حتى لو يعني انك انت مثلا في بيئه يعني غير جيده، حاول انك انت يعني تجد لنفسك حدود مثلا يعني معينه، لانه ما يتكرر حولك يتحول مع مرور الوقت ومع مرور السنوات الى جزء منك.
1: ما تكرر يعني تقرر.
0: نعم، يعني الشيء اللي يعني يكون حولك وانت تعايشه يتحول في جزء منك. يعني هذا مع الوقت. على الإنسان أن يدرب نفسه على مراجعة أفكار، هل هذه الفكرة اللي أنا أؤمن بها أو نمط الحياة هو يخدمني، يحقق أهدافي، يعني يجلب لي السعادة مثلا، يوفر لي حياة كريمة. هذه المراجعة، المراجعة الذاتية لأفكارنا ومشاعرنا. حتى لو أنا وجدت مثلا في بيئة يعني مثلا
1: بيئة عمل، بيئة اجتماعية،
0: نعم، على الإنسان أن يكون له بيئة خاصة. يعني إحنا مثلا يعني نعيش في بيئة، هذه البيئة هي ممكن تكون فرضت علينا مثل ما تفضلت. يعني أنا في بيئة عمل مثلا في حي، لكن على الإنسان أن يخلق داخله بيئة جديدة يتعلم فيها شيئا جديدا باستمرار. التعلم هذا يحافظ على مرونة العقل، على تعلمه، وبالتالي يعني يترك كثير من الأفكار اللي مثلا يعني أعاقت تقدمه وازدهاره ونموه في الحياة. أيضا على الإنسان أن يمارس مهارة تقبل النقد. الإنسان اللي ما يسمع إلا صوته يبدأ بالتصلب دون أن يشعر. يعني أنا ما أسمع إلا رأيي، ما أسمع إلا صوتي أنا، فكرتي، فبالتالي أنا يعني لن أستمع ل

0: أي رأي آخر حتى لو كان صحيح. أمر آخر، الإنسان اللي يعني الله رزقه بأبناء عليه أن يبدأ بتربيتهم مبكرا، أسهل بكثير من إصلاح الأخطاء. يعني كثير من الآباء أو الأمهات يعني يبدأ في إصلاح الأخطاء، لابد من التأسيس أولا قبل أن يحدث الخطأ ثم تبدأ المعالجات. المعالجات هذه المفترض أن يسبقها ما يسمى بالتأسيس التربوي. التأسيس التربوي هو قرص القيم والمبادئ في نفوس النشأ أو في نفوس الأبناء مبكرا قبل حدوث الأخطاء، ومع ذلك ستحدث الأخطاء. الخطأ لابد أن نترك له هامش، الحياة فيها هامش من الخطأ. لكن أنا أقول مثلا أنا مارست تربية جيدة، فبالتالي أنا أعيش أو أبنائي يعيشون بدون يعني خطأ، لا، لابد من وجود هامش للخطأ. وهذا حتى على الإنسان الكبير، الإنسان يعني حتى لا يجلد ذاته، لابد من وجود أخطاء ووجود هامش من الأخطاء، وهذا يريحه نفسيا ويعني يسكن قلبه ويرزقه الطمأنينة في نفسه، أنه أنا حتى لو أخطأت لابد يعني من وقوع هذا الخطأ، لكن لا يمنع من إصلاحه وتفاديه في المرات القادمة. هذه البيئة ليست بعذر بأي شكل من الأشكال أني أنا وجدت في بيئة مثلا غير جيدة أو أني أنا ما مقتنع بها.
1: نعم.
0: ممكن أنا أخلق بيئة داخلية لي أنا.
1: نعم. في كتاب جميل اسمه العادات الذرية لجيمس كلير، هذا الكتاب يقوم على مبدأ فيزيائي، كما نعرف أن الذرة هي أصغر جزء من المادة، فهو يرى أن التغيير يبدأ بتغييرات ذرية يعني بسيطة جدا، تتراكم
0: جدا.
1: نعم، تتراكم مع الوقت بحيث أنها تؤدي إلى تغيير جذري، وأنه خطأ كثير من الناس أنه يبدأ بتغييرات جذرية مباشرة بعد فترة يفتر وما يقدر يستمر فيها. لكن إذا كما يقول الكاتب أنه إذا غيرت 1% من عاداتك السيئة أو اكتسبت 1% من العادات الجيدة يوميا، في نهاية العام راح تلاقي نفسك أفضل بنحو 37 مرة. كيف ترى هذا الطرح؟
0: الطرح جميل جدا، والكتاب يعني يعني أكيد كثير من الناس طلع عليه وقرأ، وهو ما يسمى بالتحسين المستمر
1: التراكمي.
0: أي نعم، لكن الأشياء البسيطة هذه هي يعني تشكل وتعيد صياغة حياتنا. الأشياء البسيطة هذه اللي وهي 1% يعني العادات البسيطة، ولذلك كثير منهم يقول لك ابدأ بترتيب سريرك. الترتيب هذا ترتيب غرفتك، كيف احنا يعني ننشئ عادات جيدة وبسيطة وصغيرة، يعني نربي أبنائنا مثلا على تربية غرفهم، مثلا تربية الأماكن اللي
1: ترتيب
0: الترتيب هذا الترتيب مهم جدا. الأشياء البسيطة هذه لكن لابد أن تحتفظ بالديمومة، يعني الحيوية والاستمرارية في التناول. يعني أنا ما مثلا يعني لو أخذنا مثال ممارسة الرياضة، لو أنا مشيت مثلا يوميا من 20 إلى 30 دقيقة بشكل يومي أفضل من أني أنا أمارس هذه الرياضة بس بشكل متقطع لمدة ساعة في اليوم. أيهما يعطي نتائج جيدة؟ الشيء البسيط لكنه
1: أدوامه أقل.
0: نعم، بشكل دائم لكنه غير متقطع. لكن الشيء اللي مثلا يجي فجأة، أنا أحدث يعني تغيير مفاجئ وكبير على حياتي.
1: يمكن يعني أقرب مثال الاشتراك في الأندية الرياضية، يسجل 6 شهور وأول أسبوع ما شاء الله تبارك الله،
0: وبعد ذلك
1: وبعد كذا يروح مرة في الأسبوع إلين ما خلاص ينقطع.
0: إلين ينقطع. هذا الأمر مثال بسيط على كثير من نواحي أمورنا، مثلا ترتيب أفكارنا، يعني كيفية تشكيل مثلا حياتنا من أول وجديد، هي هذه

0: الأمور البسيطة. أنا لو روضت نفسي على أنه أشياء بسيطة أمارسها في يومي، هذه في نهاية الأمر هي التي يعني ستشكل هويتي وستشكل شخصيتي في نهاية الأمر. العادات البسيطة هذه نحرص عليها كثيرا، بشرط أنها تكون مستمرة وبشكل يعني غير منقطع.
1: طيب، هل فيها أمور لا يمكن تغييرها ولا نقدر نغير كل شيء؟
0: على الإنسان أن يدرك أين الخطأ، يعني ما يسمى بالتأمل الذاتي. التأمل الذاتي يعني إيش؟ أني أنا ما أحكم على نفسي، لكن أنا أعرف فين قوة نقاط القوة ونقاط الضعف. نقاط الضعف هذه أبدأ في معالجتها، ونقاط القوة أبدأ على تعزيزها وعلى تنميتها. لكن أني أنا أقول مثلا في أشياء مستحيل أنا أغيرها، لا، ما في شيء مستحيل، هو ممكن في شيء صعب في بدايته. طيب، هذا الشيء الصعب إذا كان يشكل عائق لي أنا في تحقيق أهدافي، لابد من وضع برنامج معالجة لهذا الشيء حتى أنا أتفاداه وحتى أنا أحل هذه المشكلة. ما في شيء مثلا يعني مستحيل يتغير، يعني حتى مثلا الطفل يدخل المدرسة أو يدخل الروضة وهو لا يقرأ ولا يكتب، كيف يكتسب هذه المهارة؟ اكتسبها من خلال المداومة، من خلال الممارسة، من خلال التدريب، من خلال كثافة الحضور. هذه كثافة الحضور اللي احنا نمارسها على اكتساب عادات جديدة ممكن تجعلنا يعني نتخلى عن أشياء يعني كنا نظن أن صعب يعني نتخلى عنها، أشياء صعب أني أنا أغيرها. صعب أني مثلا لو ضربنا مثال عادة التدخين يقول لك أنا والله أنا مستحيل أقلع عن التدخين. طيب، عادة الإقلاع عن التدخين هذه الإنسان ما يقول أنا والله فجأة أنا بنقطع تماما عن التدخين، لابد من الأمر التدريجي. التدرج في هذا الأمر هو يحفز الإنسان. يحفز الإنسان تناول مثلا أو نظام غذائي معين، هو تعود مثلا على يعني جانب أو على نمط غذائي، لكن هذا النمط الغذائي أدى به مثلا
1: إلى سمنة يعني وأمراض مزمنة،
0: سمنة طيب. مثلا وأمراض، وبالتالي الإدراك لهذا الأمر ويبدأ بالتدريج شيئا فشيئا، وهي ما يسمى بالعادات البسيطة، العادات الصغيرة، هي في نهاية الأمر مع التزامه ستقود إلى مواجهة هذه الأمور اللي كان يظن في يوم من الأيام أنه صعب أنه يتخلى عنها أو صعب أنه يقتلعها من حياته.
1: طيب، إحنا في الأمتار الأخيرة من الحلقة، ودنا نستثمر ما بقي من تقريبا دقيقتين بقي معنا أو ثلاث دقائق، موضوع الثمن اللي يتوقع الإنسان أنه يدفعه كثمن للتغيير، ومتى تكون كلفة التغيير أكبر من كلفة الاستمرار على نفس النمط؟
0: طبعا الإنسان ممكن يكون عنده القدرة على التغيير، لكن كل ما كان التغيير بشكل مبكر في مراحل مبكرة كل ما كان أسهل
1: والكلفة أقل،
0: والكلفة
1: النفسية، الكلفة المادية، الكلفة الاجتماعية.
0: نعم، وبالتالي يعني ظهرت النظريات كثيرة، يعني سواء في التربية أو في التعليم أو في النواحي الاجتماعية، أنه أنظر إلى مدى التكلفة. وهنا نقول إحنا التكلفة مش المادية فقط، التكلفة حتى النفسية حتى المعنوية. من الناحية الواقعية التغيير ممكن مدام الإنسان يعني لديها الرغبة، لكن درجة الصعوبة تزداد مع الزمن، يعني كل ما تأخر الإنسان في مسألة التغيير كل ما زادت درجة الصعوبة وزاد الأمر تعقيدا. الإنسان ما يفقد القدرة على التغيير، لكنه يفقد شيء من مرونته. هذه المرونة إذا ترسخت شيء من العادات وشيء من القناعات وشيء من المعتقدات يفقد شيء كثير من المرونة. وأبسط مثال، إحنا وجدنا أشخاص غيروا في حياتهم مثلا بعد بلوغهم 40 أو 50، لكن احتاجوا إلى ماذا؟ احتاجوا هذه الكلفة التي ذكرتها سيد عزام، الصدمة الكبيرة. صدمة كبيرة جدا، يعني انصدم في حياته بشيء خلى يعني أحدث لديه زلزال داخلي أو هزة داخلية، أو خسارة مؤلمة، أو ممكن احنا تكلمنا عن النمط الغذائي السلبي، أو إلى يعني الأمراض، نسأل الله عز وجل السلام للجميع، أو تجربة حياتية قلبت نظرته للحياة، يعني الخيبات وتوالي الهزائم، هذه مضرة جدا ل يعني
1: هل هذه الصدمة هذه، وهذه نقطة جدا جوهرية، هل هذه الصدمة ضرورية للتغيير، ولا الواحد يقدر يغير بدون ما يتعرض للصدمات؟
0: إذا كان عنده وعي وأدرك وجود المشكلة، ما يحتاج إلى وجود يعني يصل إلى مرحلة الصدمة أو وجود الصدمة الكبيرة والخسارة المؤلمة هذه. لكن في كثير من الناس إنه ما يدرك نفسه إنه في مأزق أو إنه في خطأ أو في يعني هذا الطريق يؤدي به إلى مثلاً هذه الهاوية، فجأة يجد نفسه إنه انجرف إلى هذه الهاوية،
1: مضطر للتغيير اضطراراً.
0: نعم. لكن تكون الكلفة عالية جداً، وممكن يعني التكلفة تكون صعبة كثير في هذا،
1: حتى الوقت يكون أطول.
0: نعم.
1: نعم. طيب، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ سليمان البلادي الكاتب المهتم بالقضايا الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.
0: العفو أستاذي.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي ومشاهدي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف عنبر في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولاً.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: حساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
1: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
4: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

مسيتوا بالخير أصدقائنا ومستمعينا وأحبتنا في كل مكان، يا أهلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله مع أحلى حزة، مع أحلى توقيت، مع أحلى عصرية وأحلى ساعتين رح تقضونها معايا. يا أهلا ومرحبا فيكم جميعا بمشوار برنامج في الزحمة، مشوار منتصف الأسبوع، أحلى ساعتين بأحلى عصرية حقيقي يوميا بنشتت من خلالها درجات الحرارة، مع أن اليوم أنا جاية قارية أن السيل بقى عليه 15 يوم يا جماعة، وسيل يقول أمير أنا جيت. فأعتقد شوفوا خلينا نتفق معناه، يلا قاعدة توني بفتح البرنامج، بس خلينا نتفق أن صيف هالسنة مو مثل أي صيف. أنا بشوف الصيف هالسنة صراحة يعني كان خفيف، كان ظريف، كان مرح، ما جانا درجات حرارة مثل السنوات الماضية. فيا أهلا ومرحبا فيك يا نجم السهيل، ناطرينك وناطرة أيضا مستمعينا، حياكم الله أصدقائي وين ما تكونون. معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة FM تعالوا لاقونا. ساعتين أصدقائي من السعادة، ساعتين من الجرعة الإيجابية، من السوالف وأيضا الفقرات الجميلة المنوعة، كلها راح تكون من 4 إلى 6. فاسمعوني واستمتعوا معي ترو ترددات وتطبيقات والبث المباشر على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية. وأيضا لا تنسون أصدقائي بإمكانكم الاستماع من خلال سعودي راديو بلس. ما فرحكم الخبر إن نجم السهيل عقب 15 يوم؟ استانستوا ولا ما استانستوا؟ صراحة وناسة، أو زي ما يقولون أهل الخليج أناسة. أنا أشوفها أناسة صراحة، والله العظيم وناسة، خلاص مو بقى إلا أسبوعين. متخيلين أسبوعين وخلاص يا جماعة، الحر بنقول له باي باي، بندش بالأجواء اللي بتبدأ الأجواء حلوة. هو أوغست أسبوعين وخلاص، فعلا أوغست أوريدي حيكون دن، انتهى أوغست ودخلنا على سبتمبر، وسبتمبر يعني الأجواء بتكون فيه لطيفة. عموما تذكرون أيام زمان كان الحر في أوغست وحتى في جولاي أو من شهر 6 أولمس تقريبا. وسام يقول أمينة هذا الكلام لا يشمل، جدا لا يشمل. الحين تقنعني يا وسام إن أجواءنا في الصيف مثل أجواء العام واللي قبله واللي قبله؟ مستحيل. الأجواء السنة هذه 2026 تختلف تماما عن الأجواء، بالذات أجواء الصيف أغسطس يختلف عن السنوات الماضية. أنا أتذكر عدل، وعلشان أنا أتذكر عدل سنكتنا حتى جدة، لا تقول لي لا جدة لا، حتى هم بعد جدة، وعلشان أنا بتذكر عدل سنكتنا اليوم شيء يخص هالشغلات، شيء يخص الماضي والذكريات والأشياء الحلوة والحنين والشوق. ابني والشوق طول حبي لك ما رح نتكلم عن شغلة شبيهة فيها. فاللي حابين طبعا يشاركوني في سناكة اليوم، كل اللي عليكم فقط انكم من خلال واتساب إذاعة جدة على 8002442828. لازقة الأغنية براسي، يعني أمس شايفة الفنان الكبير جواد العلي طلع لي صراحة كذا بث، طلع لي وكان يغني هالأغنية. شنو بدايتها؟ الشوق ما أدري وش الشوق طول حبي لك ما تحول، أمبيه ويغنيها، قعدت طالع قلت الله يعطيك طولة العمر، كيف سبحان الله كيف الأيام تمرق، كيف الأيام عم تمرق سريع، كيف الأيام كتير يعني كانت حلوة، وترى حتى الآن حلوة. غبت والشوق طول ذكرت. ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون معانا تصريح، وتصريحنا اليوم تصريح جميل وتصريح رائع، ومثل ما تعودنا أي تصريح بطرحه على طاولة النقاش، اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. تصريحنا اليوم للدكتور تركي الطيار مستشار قانوني، صرح بتصريح سوبر نار نيرو. أنا متأكدة معشر الرجال راح اليوم راح يصفقولي، أنا متأكدة راح يصفقولي اليوم على تصريح اليوم، كل معشر الرجال راح يصفقوني. فعلشان كذا ابدوا كثفوا اتصالاتكم، وايضا النساء ابدوا الهجمات المرتده، ابدوا كثفوا

0: اتصالاتكم، لأنكم رح تحتاجون الاتصالات على أرقام إذاعة جدة على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. تبون تعرفون التصريح موجود على السوشيال ميديا على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية.
1: لا ينشغل بالك ترى هذه هروج،
0: لا ينشغل بالك. محمد بن علي
1: اشترى بعض المواضيع صجة.
0: علي بن محمد، كله دائما اسميه محمد بن علي، علي بن محمد. سمعوا، سمعوا الجمال وسمعوا الروعة، وراح تسمعون أحلى وأجمل المنوعات. فتجهزوا وارفعوا المود وارفعوا الصوت واستعدوا معنا مع انطلاقة البرنامج، ومخرجكم أيضا الرائع وسام بحة.
1: وكان يكتب الفكة ترى منت محجوج، اسكت مدام ان العرب مستلجه،

الحجة واللي يقولون اتبعه تلبس التوج. لا لا لا ما رجيته يوم قالوا توجه.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الزحمة على جدة اف ام.

0: أعتقد الأغاني اليوم كثير راح تكون مرتبطة بسناكة اليوم. يعني أنا مجرد ما قلت ذكريات وما ذكريات على طول وسام ما قصر راح دشب يعني علب افتتح لكم بعلب المحمد بعد والأغنية قال لي أنت عارفة الأغنية هذه لها 20 سنة. تخيل 20 سنة، 20 سنة إلينا الآن نسمعها وكأنها يعني شوفوا 20 سنة. كل واحد كم كان عمره، كم كان كانت أعماركم لما علي بن محمد غنى هذه الأغنية تتذكرون؟ وشغلات كثيرة كثير كثير أشياء أكيد مخنا بيستطردها وبيشترها وبنرجع لهذه الذكريات. فخلينا نروح لسناكة اليوم.
1: سناك

هل كان الماضي أجمل فعلاً أم أن ذاكرتنا تخدعنا؟ جاوبوا أنتم، هل كان الماضي أجمل فعلاً ولا ذاكرتنا بتخدعنا؟ وقبل لا تجاوبون أبيكم تكونون مثل الميزان، توزنون ما بين الماضي وما بين الآن الحاضر، وجاوبوا على سؤالكم، وجاوبوا على هذا السؤال، هل فعلا الماضي كان أجمل ولا ذاكرتنا لا هي بتخدعنا؟ سناكة اليوم بتقول قد يكون الحنين إلى الماضي شعورا طبيعيا ومؤثرا، خصوصا عندما يرتبط بأماكن وأشخاص وتجارب لم تعد جزءا من حياتنا اليومية. الكاتبة المشهورة إيلونور طبعا بتقول إن سميث إن الحنين قد يشبه الحزن على أشياء فقدناها، ليس فقط لأننا نشتاق إليها بل لأننا نتمنى أحيانا لو استطعنا العودة إليها بعدما أدركنا قيمتها. حتى سناكة بدايتها حزينة، حتى سناكة بدايتها اشتياق، حتى سناكة بدايتها حنين للماضي. طبعا السناكة بتقول لأصدقائي إن قد يشتاق الإنسان إلى تفاصيل بسيطة جدا كمتجر قديم أو حتى منزل أو مكان اعتاد أن يزوره، حتى إن قد يلجأ إلى جولات افتراضية عبر جوجل ستريت فيو لاستعادة شيء من تلك الذكريات. طبعا جوردن سميث بتقول إن جزء من الحنين بيعكس حقيقة لا يمكن تغييرها، لا يمكننا العودة إلى الماضي أو عيش اللحظة نفسها مرتين، ومع مرور الوقت تختفي أماكن عرفناها ويرحل أشخاص أحببناهم، وبتتحول أيضا بعض التجارب إلى ذكريات فقط. علشان كذا بتقول جودرن أنه ممكن يكون الاحتفاظ بالصور واستعادة القصص والعودة افتراضيا إلى الأماكن القديمة وسيلة دافئة ومريحة للحفاظ على صلتنا بما فقدناه، وليس بالضرور شعورا سلبيا يجب قمعه. يعني الأسئلة اللي راح أقولها لكم بين السطور إن شاء الله لما أنساها، حقيقي اللي عندهم ألبومات، اللي عندهم صور، سواء بصور بألبومز أو حتى بالموبايلات صور قديمة، لما تشوفونها بتشعرون بالحنين بالحزن؟ تشعرون بالحزن؟ ولا صراحة لما كل واحد يجاوبني على هالسؤال، ولا لما تشوفون الصور هذه كده يعني تشعرون بالسعادة مو بالحزن، أنه يا الله كانت الأيام هذه مرة حلوة وكده وحزينين، ويعني حتى اللي حوالينكم يشوفون الابتسامة شلون صارت ساد، ولا بتشعرون بالسعادة الله أنا وين كنت هالمكان وتقعدون تحكون. وسام أجزم لكم بالعشرة أنه يشعر بالسعادة، ليش عيونك كذا صارت تضحك؟ ولا تشعرون بالسعادة؟ صراحة أنا قبل أسبوع فكيت كمية كبيرة من الألبومات، كنت أشعر بالسعادة والانتعاش والفخر. أبيكم أنتوا تعطوني شنو شعوركم. طيب يقول لكم لكن الحنين قد يصبح مضلا عندما يتحول من اشتاقة إلى الماضي إلى كان الماضي أفضل، وفعلا هذا اللي بيصير، يصبح الحنين عندنا من اشتاق أنا بشتاق إلى الماضي إلى أن الماضي كان أفضل. شوفوا هذا اللي بيبرمج مخنا وبيغيره. شنو قلت لي وسام؟ إيه؟ طيب لما انتوا الحين تشترون الماضي وذكريات الماضي وتروحون للماضي، تفتكرون الاشياء الجيده الاشياء الايجابيه ولا تفتكرون الاشياء الحزينه؟ اعتقد الاغلبيه لازم انكم تكونون تفتكرون الاشياء الحلوه. بصراحه الميموريز عندكم من مال مخكم المفترض انه معبى بالذكريات الجميله، فالذاكره اصدقائي بتميل احيانا الى تقديم الماضي بصوره اكثر جمالا ودفئا. فعلا شوف زي ما قلت، لا يكون انت اللي كاتب السناك ولا ما ادري. طبعا بتقول ان الذاكره بتميل احيانا الى تقديم الماضي بصوره اكثر جمال ودفن، علشان كذا احنا بنشتاق، علشان كذا احنا عندنا حنين للماضي، علشان كذا احنا بنشوف الماضي اجمل بكثير من الحاضر، ولو ان ممكن الحاضر ترى احنا اللي قاعدين نعيشه احلى،
أحلى وأجمل. صرنا نروح أماكن ما كنا نروحها، تعرفنا على ناس أفضل، حياتنا صارت أسهل، صار الماديات ممكن تكون عندنا أفضل، عندنا وظيفة أفضل، عندنا أشياء أفضل، أفضل بكثير ما بين إيدينا. ولكن يقول لكم الدفء الذاكرة بتميل إلى تقديم الماضي بصورة أكثر جمال، فعشان كذا إحنا بنحس إن الماضي أجمل. طبعا ممكن تجعلنا نتناسى الصعوبات والمشكلات اللي كانت موجودة هذاك الوقت، ومن هنا قد يقع الإنسان في فخ الاعتقاد إن الماضي أفضل لمجرد إنه مضى، وهي نظرة قد تدفعه إلى رفض الحاضر والتشبث بما لم يعد موجودا. كثير أنا بشوف كبار بالسن لما نسألهم عن الماضي بيقولون لا الحمد لله والله كان صعب وكان مرة ما في، بالعكس كانت صعوبات، الحمد لله الحين إحنا عايشين برخاء وعايشين بسعادة وأمن وعايشين براحة. هذول اللي عندهم الإيجابية أنا بشوفهم إن فاكرين أمس عدسة العين، العين بتشوف أفكارك من خلال عيونك. أنا متأكدة أجزم إن هذول أفكارهم جدا إيجابية، فكأن كل شيء كان أبسط وأفضل في الماضي. شوفوا في ناس بيشوفون ليش الحنين للماضي، لأن بيشوفون كل شيء كان أبسط وأفضل وفي أكثر دفء وأكثر جمال، بالرغم من أن المستقبل بالعكس هو اللي أكثر بساطة وأكثر راحة وأكثر جمالا. طبعا الأهم بتقول بحسب ما بتقول جوردون سميث أن الانشغال بالماضي ممكن يجعلنا نخسر الحاضر أيضا، وفي اللي بنعيشه اليوم رح يصبح يوما ما أيضا هو جزء من الماضي اللي ممكن إحنا نشتاق له، وربما لا يمكن الحل في قمع الحنين أو الاستسلام له، بل في فهمه. يعني لا تقمعون الماضي ولا تستسلمونه، ولكن حاولوا أنكم تتفهمونه، وأن تقول أن نسمح لأنفسنا بالاشتياق إلى ما فقدناه من دون إقناع أنفسنا بأن ما مضى كان بالضرورة أفضل، وأن نتذكر أن أفضل طريقة للتعامل مع مرور الوقت هي عيش اللحظة الحالية بوعي قبل أن تتحول هي الأخرى إلى ذكرى. يس. شوفوا قبل أن تتحول الأخرى إلى ذكرى، هذا توني قلتها قبل ثانيتين، خلاص صارت ذكرى، كل شيء مسجل، كل شيء الآن إحنا بنعيشه أمس صار ذكرى، كل الأشياء هذه حقيقي بتصير ذكريات وإحنا ينخزنها. غنتها أصالة خانة الذكريات، وغنى ماجد المهندس أيضا عن الذكريات، يا إحنا نحطها في الخانة الجيدة الإيجابية أو إن إحنا نحطها بالخانة السلبية، كل واحد حسب نظرته وحسب كيف يبغى لما يشتر الماضي يشوفه بالصورة اللي هو يبيها. فأعتقد أن نشوفه وإحنا مبتسمين. فسؤالي لكم، هل فعلا الماضي كان أجمل ولا ذاكرتنا بتخدعنا؟ بصراحة جاوبوني، الماضي أجمل أو الحاضر هو اللي أجمل؟ شو اللي ربطكم بالماضي؟ اللي بيقول الماضي أجمل، ليش بتشوف الماضي أجمل؟ ليش بتشوفين الماضي أجمل؟ ليش الماضي عندكم أجمل من الحاضر؟ ليه بتشوفون الحاضر بهذه الصورة؟ طيب بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين الآن اللي إحنا مثلا اللي بيقولون لا الماضي أجمل، هذا رح يكون ماضي ورح أنتم بنفسكم تقولون إن الماضي كان أجمل، اللي الآن أنتم الآن ما بتشوفونه أجمل. أعطوني أجمل ذكرياتكم. يلا نبدأ مع بعض من خلال الواتساب، على واتساب إذاعة جدة على 8002 4428

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: سناك

أبي أعرف ليش حزنانين؟ ليش حزنانين؟ يوم إن ذكرياتكم جميلة، قاعدين تقولون ذكريات أحلى والماضي أحلى، ليش حزنانين؟ ليه حزنانين؟ إحنا بنحزن على الشيء اللي مؤلم، مؤلم بيألمنا، لما أتذكر بيألم، فكيف الماضي أجمل إذا كان مؤلم؟ ليش حزنانين؟ يا جماعة أنا قاعدة أنتظر، والله قاعدة أقرأ، أبي أعرف يعني، أبي أحد يقول الماضي جميل ولكن الحاضر أجمل. لا تطلعون الجزء الفارغ من الكاس. يلا أنا أعطيكم الأسئلة، تفكرون شوي يمكن تغيرون إجاباتكم. هل كان سنكتنا اليوم بتقول أصدقائي الجميلين، أصدقائي الرائعين المتفائلين، هل كان الماضي أجمل فعلا ولا ذاكرتنا بتخدعنا؟ هل فعلا الماضي كان أجمل ولا أصدقائي ذاكرتنا بتخدعنا، الذاكرة بتخدعنا؟ وليش اللي بيقولون الماضي أجمل، ليش بتشوفونه أجمل؟ ليه الماضي أجمل؟ ليه بالنسبة لكم الماضي أجمل من اللي قاعدين أنتوا تعيشون الآن؟ شو اللي أنتوا مفتقدينه علشان شايفين أن ماضيكم كان أجمل من الآن؟ ويعني وخليكم تكونون عادلين حقيقي، عادلين في المقارنة. أنا عارف أنها مقارنة، مقارنة ما بين الماضي والحاضر الآن، ولكن خلينا المقارنة تكون جدا عادلة. أشياء كثيرة شوفوا إحنا كنا نتمناها ما كانت موجودة، أصبحت موجودة لأبنائنا الآن. كمية كبيرة، يعني لحد يقول الماضي طفولتنا أفضل، طفولتنا حتى الأشياء البسيطة ترى يعني ما كانت موجودة، موجودة عند جيل الآن، كل شيء متوفر أمامهم. طيب أعطوني أجمل ذكرياتكم، اللي بيقول الماضي أجمل، أجمل بوشو، أعطني ذكرياتك، أعطوني ذكريات، باي ذا واي شوفوا أعطوني ذكرياتكم عموما، سواء بتقولون الحاضر الآن اللي بنعيشه جميل ورائع، أعطوني أجمل ذكرياتكم. والسؤال الأخير، أغلب الذكريات اللي بنتذكرها جميلة، أغلب الذكريات اللي إحنا لما نقعد نسولف مع ربعنا، بيننا وبين نفسنا بنحكيها لأبنائنا، ومع خواننا، مع الوالد الوالدة، أغلب ذكرياتنا اللي بنقعد نتذكرها أغلبها ذكريات جميلة. طيب ليش الحزن؟ يوم إنها جميلة ليش الحزن؟ ليش نحزن؟ ليه حزنانين يوم إنها جميلة؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي على الواتساب، واتساب إذاعة جدة على 800-244-2828. رح أبدأ مع فضل السنيدي من عاصمتنا الحبيبة الرياض، حياك الله، بيتين شعر وأنا والقلب في حيرة ما بين حب اثنين، أعطي لي منك أبوي أبوي من البداية حب اثنين، إيش دعوة عليك ومحتار تعطي قلبك حق منو؟ وأعطي لي من دلعين دلعين، لو قلت لي الأسمر يا أسمر أبوي مو بهين يا فضل، اثنين ومحتار تعطي قلبك حق منو؟ الله قوية صراحة، بداية قوية. ويلكم أبو إلاف، الروح أنا جبران، ويلكم يا جبران، مساء الخير أمون، منورة ومنورة جبران أنت وأصدقائك. يقول أشوف أن ذكرياتنا تخدعنا شوي، عجبتني هذه، يقول ذكرياتنا تخدعنا شوي، حسيت كذا فيها حتى غمزة، شلون تخدعنا شوي يعني يا جبران؟ يقول لأن غالبا نتذكر الأشياء الحلوة وننسى التعب والمواقف الصعبة، الماضي مو بالضرورة كان أجمل لكنه كان أبسط، وله ناس وأيام لها مكانة خاصة في قلوبنا، وأحيانا اللي نشتاق له مو الماضي نفسه، ممكن نشتاق لأنفسنا وأيامنا وقتها، ممكن صحيح كلامك صحيح منطقي، ممكن فعلا الماضي مو أجمل ولكن كان عشان أبسط، كان أبسط. معنا الحين كل شيء يا جبران سهل، أصبح سهل ما بين إيدينا كل شيء، حتى التكييف وانت قاعد مكانك، استارة تفتحها بالريموت، كل شيء صار بالريموت عندك، كل شيء، لدرجة حتى مسوينا ريبوتات، فممكن

ممكن نشتاق للنسخة مالتنا، ممكن. أنا قبل الأسبوع الماضي كنت مشتاقة النسخة، نسخة مني. يلا كنا قاعد تقرأ أفكاري، مو الأسبوع الماضي، قبل كم من يوم فعلا كنت بيني وبين نفسي اشتقت لجزء موجود كان في شخصيتي، حسيت أنه راح وبحاول أني ألاقيه. ممكن هذا، ممكن أنتوا حسيتوا زيي في جزء في شخصيتكم كان موجود وراح؟ قولوا لي وشنو هذا الشيء. بالنهاية لازم نعيش وقتنا ونفرح فيه، لأن اليوم اللي نعيشه الحين بكرة بيصير ذكرى ويمكن نشتاق له مثل ما نشتاق للماضي. أنا جبران، الله روعة روعة روعة روعة. سعيد الحليمي، الماضي أجمل بسبب رخص السلع والقوة المالية أفضل. مو شرط، مو شرط، القوة المالية أفضل. تتذكرون لما أقول لكم، لما طرحت عليكم سؤال السعادة في المال، هل المال يجلب السعادة؟ كلكم قلتوا لا، كلكم قلتوا لا، كلكم قلتوا لا، الأغلبية، قلة يمكن واحد أو اثنين اللي قال إيه نعم المال بيجلب السعادة. إذا كانت القوة المالية، تقول الماضي أجمل بسبب القوة المالية، فمعناته المال هو اللي بيجلب السعادة. المال كان يمكن في قوة مالية أو السلع كانت بقيمة أرخص، ولكن المتوفر عندك زي الآن كل شيء. أقلها السينما، أقلها السينما. إحنا عشان نشوف فيلم كنا لازم نروح مثلا أهل المنطقة الشرقية يروحون البحرين، يروحون الكويت، يروحون دبي. الآن كل شيء متوفر الحمد لله رب العالمين. صار عندنا حفلات، صار عندنا أشياء مرة كثيرة كثيرة، صارت عندنا أشياء، سلع حتى ما كانت موجودة أصبحت موجودة. فأعتقد أزنها مرة ثانية، المال يجلب الراحة ويجلب السعادة. أنا السينما بجيك أروح، باي ذا واي السينما الوالد هو اللي مسويها، سواء كان بالظهران، توني قاعدة حكي وسام عنها. والدي هو الواحد دخل السينما بمدينة الظهران وبجيك، كلها المناطق عموما أرامكو بشكل عام، الله يرحمه. طيب خلينا نروح المازل غانمي. حياك الله يا مازل، أفضل برنامج في العصرية على إذاعة جدة، يكفيني يكون في الزحمة مع مينة، شكرا لك. الحر هو الحر مينة، خفيف خفيف الحر يا معود، مو زي السنوات اللي طافت. خلاص اسهيل اسهيل، جاي شايل قشة، شايل شنطته وجاي، كلها أسبوعين نطروا. طيب يقول الماضي جميل بكل حالاته وبكل ما فيه، دائما ذكريات الجميلة دائما أحلى. طيب ليش بنشعر بالحزن؟ ليش تشعرون بالحزن لما تقولون الماضي أحلى؟ عطوني السبب، عطوني، ما عطيتوني السبب، وعطوني هل الماضي أجمل فعلا ولا ذاكرتنا؟ ذاكرتنا هي اللي تقص علينا، ذاكرتنا هي اللي تخدعنا. حلوة هذه صراحة، حلوة حلوة حلوة. هات الاسناك بسرعة، ليه تأخرتوا؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، حاط درجة الحرارة 48 درجة الحرارة، الرياض. هاتوا الاسناك بسرعة. أبو مليكة، حياك الله يا أبو مليكة، 48 درجة الحرارة. انزين عندي لك حل، عندي لك الرد. هي 48 بس الحرارة ما تحسون فيها مثل قبل، والله العظيم أنا ماكو ما أحس إن الحرارة، حتى عندنا، حتى عندنا بجدة، بس إنه ماكو حرارة مثل قبل، ما في صراحة. حتى ذكريات الصيف والله الحين أحسن من قبل. الماضي أجمل عشان كان فيه الوالدين أمينة رحمة الله عليهم، هذه أكثر حاجة فارقة معايا، أكيد مليون بالمئة. ولكن يا أبو مليكة الحياة بتمشي، أنت أب عندك مليكة وعندك خوانها، فأجعل أيامهم جميلة بوجودك. سعيد القحطاني، مساء الخير. مساء الخير عليك أمينة وكافة فريق العمل، مشكور. القاعدة الذهبية بتقول ماضينا جميل وحاضرنا زاهر، عفي عليك يا سعيد. يقول ما أحب الماضي لأنه قضى وانتهى بحلوة ومرة، حاضرنا جميل وزاهر بكل تفاصيله، الله عليك وعلى النظرة الإيجابية الحلوة، ولأن الحياة فيه سهلة وميسرة عشان كذا أفضل يقول وقتنا الحالي نظرا لتميزه الواضح. كانت أجمل أيام ذكرياتي هي ذكريات المرحلة الثانوية. سعيد القحطاني من أبها، حيا الله أهل أبها البهية. أنا معك، شوف يعني في ناس يقولون الابتدائي، في ناس يقولون الطفولة، في ناس يقولون المراهقة، في ناس يقولون الثانوي، في ناس يقولون الجامعة، في ناس الزواج، في ناس ما قبل الزواج وإلى آخره. ما أدري، أنا أحس كل فترة زمنية سعيد لها ذكرياتها ولها جمالها. الابتدائي لها ذكرياتها، الطفولة لها ذكرياتها الحلوة، المراهقة. خلي عندك ألبوم كبير كافة كذا تشابتر، تشابتر الطفولة، تشابتر الابتدائي، تشابتر المتوسط، تشابتر المراهقة، تشابتر الثانوي، تشابتر

الجامعة، خليها كذا كتيب، عندك كتاب باسم سعيد القحطاني وكلها تشابترات كلها جميلة، لما ترجعها ترجع لها مو تتألم، مو تشعر بالحنين والاشتياق وتتألم، لما تفتح الألبوم تقعد تضحك. يا مساء السعادة مملوء بذكريات الماضي الجميل، أمون كثير يحنون ويشتاقون لذلك الماضي لأن ما في مسؤولية دراسة ولعب مع أولاد الحارة، كل المسؤولية على أهلك، لكن لما تكبر وتفتح بيت تحس بحنين لذيك الأيام. حسن الهلالي، وجهة نظر حسن، ممكن عشان ما كان في مسؤولية كنا مرتاحين، صح وسام؟ عشان يمكن ماكو مسؤولية عشان كذا يمكن احنا اوبا اهو قال اهو قال اهو قال عافية عليك، ممكن عشان ما كان في مسؤولية، كل شيء ميسر عندنا، الفطور الغداء العشاء كل شيء مرتب، فسحتنا مرتبة، نصحى من النوم ريوقنا جاهز، هدومنا جاهزة، وين بنسافر، كل شيء مرتب، ماكو هم. شنو همنا؟ همنا شنو؟ أبي ألبس، أبي أشتري هاللعبة، أبي أشتري هالفستان، يلا وين بتسفرونا هالسنة؟ كانت أشياء الدراسة، همنا الدراسة، اللعب، هذا هو. يمكن أنا جزء كبير حسن أتفق معك إن ما كان على أعتاق أكتافنا مسؤولية كبيرة وأمانة بصراحة. طيب ما شاء الله تبارك الرحمن، السلام عليكم. الماضي أجمل، أنت لو تركز غرامك أمشي ماضي البعيد، الماضي دائما بيكون في الذكريات الجميلة والأشياء الإجابة، لأن دائما الإنسان يذكر الماضي. شنو هذا اللي كاتبة بشارة، والله العظيم قسما بالله العظيم اني قاعد اضحك، ما اكني اقرا كلمات متقاطعه. طيب خلينا نروح للشرقيه، نروح لنوال، نروح لاهل سيهات الحلوين، زحمه درب التبانه وبين كذا ورتتين حمراء، تقول تحيه حب ووفاء وتقدير مليئه بالحنين الى كل ما هو جميل، ان كان ماضينا او حاضرنا او مستقبلنا. عجبتني مستقبلنا راح نحن، انا من الحين حانة حق مستقبلي، عندي خطط كثيره يا نوال ابي اسويها في المستقبل، فعلشان كذا انا ناطر المستقبل يجي، في شغلات مره كثير ابي اسويها. امونتي انا حنيني الى الماضي يشدني كثير الى ذكريات مضت، لكنها لا تموت، هي باقيه في الذاكره، ايامي وسنيني واعشقها كثير، لان كل كان فيها ناس عشت معاهم اجمل اللحظات لكنهم رحلوا، فبقيت ذكراهم في قلبي ما انساها. كلنا كان في ناس موجودين في حياتنا وراحوا، لكن هل أنا حتوقف؟ هل الحاضر والمستقبل؟ لا، مو شرط، بالعكس، بفك الألبوم بشوفهم وبضحك ببتسم بقول الله جزاها الوجيه خير إن شاء الله يا رب، كانت أيام حلوة. يا الله لو تدرون إحنا شلون عايشين، وين راحت فلانة، وين راح فلانة، ترى شنو أخبارهم. وأحن للحاضر لأن الآن جميل، وأعيش معاك ومع الأصدقاء والصديقات، ما أنسى حتى لو مضى سيبقى ذكرى، أكيد حتى أنا أكيد حيجي يوم ما رح أقدم البرنامج، رح أتوقف، أكيد رح يجي أحد مكاني، فأنتم بعد رح بيجتني العبرة. سويتي فيني يا نوال، كلها تبكيني والله العظيم، ورح أتذكر هالأشياء، وأتذكر النكات والضحك، وأتذكر تعليقاتكم، وأتذكر حتى وسام قاعد بقولها أنطر بقلفزاته بردان في الاستديو لابس الهدي على راسه ويكلمني، قاعد أقول له حاسة كأنك حطينك في الأسكيم وأموت من الضحك. كل هالشغلات هذه حتى لو شغلات بسيطة نتذكرها كلها، بس رح نقعد نضحك، ما رح نخليها تألمنا، وأحن وأتوق للمستقبل لأنه رح يحمل أجمل ذكرياتي، وأنا أصبحت أكثر نضجا وفهما. أنا شغلات كثيرة مثلا نوال بصورها بالاستوديو، ما بطرحها في السوشيال ميديا، ممنوع، ولكن كثير من اللحظات بيني وبين زملائي وأنتوا شغلات بتحطونها، ليش؟ لأني بكرة عارفة أني رح أوريها لأولادي لما أكبر، أوريها لأحفادي لما يكونون، أجي أقول لهم شوفوا ماما العودة، شوفوا كيف لما كانت تشتغل، شغلات كثيرة، فرح تكون ذكريات حلوة. أمون لعثرة حروفي جوابا على سؤال حلقة اليوم، عش ذكريات جميلة في هذا الصيف لمعرفتي الغالية فيكي وأنا

كمان لك مني أجمل تحية. شكرا، أحبك أمونة، وأنا هم بعد حيل أحبك. أنا الشيء اللي فقدته من الماضي ما كنت مسؤولة عن شيء. لا تعصبين علينا أمونة، مو معصبة، بس فعلا ترى والله ما كان أكو مسؤوليات زي الحين. أوكي ما شاء الله. الماء ألف رحمة على الوالد، يلا يرحمه ويرحم كل موتى المسلمين. على السريع أيضا هشام جاء، هشام من جازان، حياك الله هشام. مساء الورد أمينة، تعرفين الاشتياق درجة أقل من الحنين، لأن الحنين أحيانا يكون موجع أو في تعب أو ألم أو معاناة. هومسكنس، أو على سبيل المثال هومسكنس تعني الحنين إلى الوطن، وتعني حرفيا الاعتلال أو التعب. وأعتقد أن الحنين للماضي هو يرتبط بالأشخاص وليس المكان أو الزمان أو الأوضاع الاجتماعية أو المالية. وعلى رأي المثل الجنة من غير الناس ما تنداس. حكيم والله أنك حكيم زمانك يا هشام. فعلا دائما ترتبط بالأشخاص، حتى السفر لما تسافر ترتبط بالأشخاص. المكان ممكن تكرره، ولكن تكرره ممكن الأشخاص ما يتكررون. ترى ممكن تكرره ويكون أجمل، مش سفرتك الأولى أجمل، تقول الله وأنا غلطتي إني أخذت فلانة وفلان معاي، السفرة هذه أجمل لأن الناس اللي معك بيكونون أجمل. أتفق معك. أوبا، هادي سيف من اليمن، حياك الله. سلام على أيام مضت كان الكل فيها يشعر بالكل، وكان الرغيف المقسوم يكفي الجميع، والكلمة الطيبة تداوي كل جرح. أما اليوم فمهما اتسعت الأمكنة وارتفعت المباني تظل الروح تائها تحن إلى ذلك الماضي البسيط الذي رحل ولم يترك لنا سوى الحنين. معتز سيف أيضا، حياك الله معتز. أنا قاعدة أشوف أسماء كثير جديدة. كان والله لعب فيكم الماضي لعب. الذكريات لعبة فيكم. يقول كان للماضي طعم آخر، لون يشبه البساطة ورائحة تفوح بالألفة. عشنا أيام كانت القلوب فيها صافية والبيوت صغارا ولكنها تتسع لكل الأحباب. لم تكن في أرواحنا ثقوب تسرق الطمأنينة ولا في عقولنا الزحام يخنق الأنفاس. شفتوا انتوا والهنين على البساطة، على البساطة ولا مسؤولية. مساء الخير أمينة، الماضي حلو، الحاضر حلو، المستقبل إن شاء الله حلو. أبو مقرق أنا أتفق معاك، الحاضر كمان أجمل. مساء الورد السادة أمينة العبد الله، الرياض والأجواء. يزيد شنو هاي الغشمرة يا يزيد، شنو هاي الغشمرة يزيد؟ أنا عارفة غشمرتك هذه، راح أنت مكان ماكو فيه ولا سيارة مصور ودازها لي. هذا مو مشوارك، رد المشوارك عشان أشوف الزحمة عدل. مصور لي شارع ماكو فيه إلا أهوى، أهوى حتى قطوة ماكو، والله قاعدة أدور على قطاوة ماكو الغبار، هو والغبار بس. يزيد ايش دعوة عليك؟ انا اراهن يزيد هذا مكان عملك، مكان بعيد برا الرياض، وانت الان راد من الدوام وقلت خليني ادز حق امون. يلا نشوف عقب نص ساعة دزلي، عقب نص ساعة دزلي صورة يا يزيد، لا تنسى. طيب حكتفي بهذا القدر، واضح اعتقد كلكم كنتوا معايا وسمعتوا، سمعتوا الواتساب، سمعتوا الكلام اللي أنا قريته. شغلتين أنتم الحنين حقيقي بيرجعكم، شغلتين الذكريات فعلا. هل كان الماضي أجمل فعلا أم ذكرياتنا تخدعنا؟ الإجابة ذكرياتنا تخدعنا، الماضي ما كان أجمل، هذا اللي أنا استشفيته من الواتساب من كلامكم. ذاكرتنا هي اللي بتخدعنا، الماضي ما كان أجمل. شغلتين لأنكم أنتم مفتقدينها، مفتقدين البساطة واللا مسؤولية. كلكم كلامكم كان عن البساطة واللا مسؤولية، إنما كان في مسؤولية وكان الحياة كانت أبسط بكثير. شكرا لكم أصدقائي، رح أطلع فاصل، بعد الفاصل رح نروح طبعا لتصريح اليوم على 6477154. سمعوني أصواتكم وشاركوني أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس.

وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.

0: حياكم الله أصدقائي في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية مثل ما تعودنا أصدقائي، أول خلينا نرحب بجروب زحمة الساعة 5. حياكم، أكيد انضميتونا بسعادة وبحب وبتصريح. عندنا اليوم تصريح جدا قوي جدا رائع، وإذا رحب بجروب الساعة 4 المبدعين مالين حقين الذكريات اللي لين الحين الذكريات تألمهم. ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون عبارة عن تصريح، وأي تصريح بطرح على طاولة النقاش. كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية شعرنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد لدود قضية. تصريحنا اليوم صرح فيه الدكتور تركي الطيار، مستشار قانوني. صراحة التصريح هذا اللي صرح فيه الدكتور تركي الطيار شفته كثير في مواقع السوشيال ميديا قاعدين يتكلمون عنه، تداولوه بشكل كبير، وكان في آراء كثيرة وآراء مختلفة، فحبيت أنا أطرحها لكم من خلال برنامج في الزحمة علشان أخذ تصويتكم وأشوف من اللي يتفق مع الدكتور تركي ومن اللي بيختلف معاه، والأسباب أسباب اتفاقكم أو اختلافكم. طبعا الدكتور تركي الطيار أصدقائي بيقول إن الزوج ملزم فقط بتوفير الأكل الذي يتم تحضيره بالمنزل، وغير ملزم بتوفير الأكل الجاهز من المطاعم. شو رأيكم؟ معشر النساء وينكم؟ معشر الرجال يلا أبيكم تشاركوني، هل فعلا الزوج ملزم فقط إنه يوفر الأكل اللي ينطبخ بالبيت، ينطبخ وينفخ بعد بالبيت، يعني الطماط، الدجاج، عندنا اللحم، السمك، الربيان، الرز، شغلات هذه هو ملزوم عنها، ولكن غير ملزم بتوفير الأكل الجاهز من المطاعم. يعني لما يجون يقولون يلا نبي أكل من المطعم الفلاني، مو ملزم إنه يجيب لك عزيزتي الزوجة أو عزيزي الابن أو الابنة، أبوكم مو ملزم، الزوج مش ملزم، فقط ملزم بتوفير الأكل اللي في البيت. شو رأيكم؟ تتفقون ولا تختلفون؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي على 64771054، أيضا على 64951054، بالإضافة إلى 64785444. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطة في جدة على 012، والكم من خلال الواتساب على 800-24-2-4-2-8-2-8. حياكم الله أصدقائي من خلال منصة إكس، الموضوع مطروح بين إيدينكم من خلال هالمنصة على جدة أندرسكور راديو وعلى صفحتي الشخصية. يلا نروح المبدع الجمال، أول اتصال معانا يا مبدع، حياك الله يا باسم، منور، شلونك؟
1: الحمد لله، أنتوا أحلى ذكرى.
0: أوبا أحلى ذكرى في المستقبل إن شاء الله موجودين.
1: ليش ننسى الماضي؟
0: أكيد أكيد أكيد، برامج كثيرة حلوة، سواء من صباح السعودية إلى ابدأ صح، إلى كانت انطلاقته الأولى معاكم أول ما انطلق برنامج ابدأ صح، وتذكرون خذ وخل والبرامج الرمضانية، والآن في الزحمة. الله أحلى برامج حقيقي.
1: أيوة، لأن شوفي البرنامج الجميل والمقدم والمخرج اللي يتفانوا دائما بالإبداع، دائما الواحد الناس تحبها.
0: صحيح، الله يسعدك. وإحنا بعد ترى حتى أنتم بصمة، يعني أنتم لما واحد يغيب عننا كذا فترة إحنا بعد نبدأ نتساءل، نقول عسى المانع خير، إن شاء الله أنه طيب، إن شاء الله أنه أموره كويسة. هاي مبدع، هاي باسم، يلا عطنا قصيدتك، ناطرينك، ناطرين الإبداع. ها
1: يلا، ذكرى تتذكر أذكار من الماضي صنعت أحياء. ذكرى أي جبتها من أسناك؟
0: أي ذكرى، ذكريات،
1: لا ذكرى تتذكر أذكار من الماضي صنعت حياة.
0: أوكي.
1: وفي الزحمة أشجان من الماضي، من أنغام وكلمات ذكرها في قلبي، مع مينة ووسام.

0: وسلامتكم.
1: وذكرى تذكار ذكريات الطيران دندن وذكرى تتذكر يا باسم الطيران. عاش باسم عاش دندن ايوه دندن باسم عندنا ودندن باسم عندنا بسوم عندنا عاش باسم. عشان تتذكرني بكره ان شاء الله بس دوم معاكم باسم. ايش رايك بالدكتور تصريح الدكتور تركي؟ بتتفق ولا تختلف معاه ان الزوج مسؤول فقط عن توفير الاكل اللي بالبيت اللي من المطعم وهم مو مسؤول عنه؟
0: لا لا ما هو صحيح الكلام هذا.
1: صحيح ليش؟
0: ايوه لانه اول حاجه طبعا الزوجه لما جت من بيت اهلها كمان ما هو دائما كله ياكلوا من البيت، فيصير الاب كانه ملزم بس بالبيت مو ملزم بالاكل برا. بالعكس الاب او ولي الامر في البيت الزوج مثلا او حتى الابن ملزم ان يامن حياه كريمه،
1: يعني ملزم يجيب حتى الاكل اللي من المطاعم يوفره لهم
0: حتى لو اكل من برا. ما هي
1: يعني انت تختلف معه؟ انت تختلف مو
0: انا اختلف.
1: ايه طبعا ايه يعني ملزم اي لا هو موفر لها ثلاجتها مليانه ثلاجتها الفريزر مليان ولكن
0: وإذا
1: يجيك
0: ما تطبخ
1: اكيد انه ما بي شوف باسم
0: ما فكر في المشكله هذه.
1: لا باسم مستحيل انه كل شيء موجود بالفريزر والثلاجه هي ما تعرف تطبخ. اذا ما تعرف تطبخ ما راح يسوي لها تشوله، ما راح يحط لها كل شيء في مطبخها، مستحيل. راح يعتمدون على الطلب الدليفري. ولكن انه اذا طيب اذا هي تعرف
0: ممكن
1: تطبخ
0: هو يطبخ، هو يمكن يطبخ لها.
1: ممكن هي في النهايه اتفاق بس باسم.
0: لا مو اتفاق
1: إيه مشاركة اتفاق.
0: لا لا لا
1: باسم
0: ما في رجال يتفق، ما في رجال يتفق يقول أنا نفسك المطبخ كثر منها.
1: باسم انزل اسمع باسم، إذا هي طباخة هي تعرف تطبخ
0: لا
1: يحق لها تقول اليوم يلا نبي دليفري، نبي بيتزا، نبي برجر. يحق لها
0: ايوه تغير طعم
1: حلو شوي يخلق جو بالبيت حلو صح؟
0: نعم ايوه. وبعدك ممكن هي نفسيتها تعبانه يبي يريحها زوجها جاب لها اكل من برا.
1: طب ايش حق اجل ايش حق يعبي الثلاجه؟
0: هذا للاحتياط. بغى تطبخ الخير موجود
1: ما تبي
0: ما لها نفس. ايوه المطاعم موجوده
1: سمعتوا يا بنات. شكرا يا باسم يومك جميل ان شاء الله موتش جراسيات. شكرا لك على اتصالك. باسم يقول حتى المطاعم اتسوكي طلبي مثل ما تبين. نروح لطلال. مساك الله بالخير. بونسوار مسيو طلال شلونك؟
2: الله بالخير ام عبد العزيز.
1: هلا ومرحبا.
2: حلو جدا غير.
1: يا هلا طبعا جدا غير. شوف طلال خليك انت من جدة؟
2: لا من مكة طبعا.
1: من مكة، مكة وجدة واحد، عينين براس. خليك منصف، ابيك تكون منصف بيني وبين وسام. الصيف عندنا بالمنطقة الغربية مثل العام وقبله وقبله؟
2: لا طبعا.
1: السنة هذه غير صح؟
2: هذا غير.
1: شكرا جزيلا، سمعت يا وسام؟
2: الحمد لله يعني اخف شوية ومع المكيفات كمان ما شاء الله خلاص.
1: اي بس اخاف السنه هذه اخاف إيه السنه هذه اخاف حرفيا الحمد لله. مسيو طلال تتفق مع الدكتور تركي ولا تختلف معه؟
2: طبعا انا اتفق معه في حاجات في نقطه
1: اوكي
2: واختلف معه في نقطه.
1: طب عطني وانا بحطك بشوف النقطه الاكثر انت متحمس لها انا راح احطك. تتفق يا تختلف يلا ادلينا بدلوك. ها
2: طبعا الطبخ في البيت الافضل
1: اوكي
2: كنظافه كجوده كصحه
1: صحيح
2: للأسرة ككل. المطاعم نعمة هاي من الله سبحانه وتعالى
1: أوكي
2: أطلعها في الشهر واحدة مرة
1: فقط
2: واحدة مرة أطلعهم هم والعيال وهم العيال اللي تبغى تختار ذيك الليلة
1: اوكي. معناته انت تختلف يا طلال، معناته شوف لانك انت لما قلت في الشهر مره واحده هذا معناته الغالب انه تكون في البيت الطبخ، لطالما انا موفر لها كل شيء موفر لها وعندها حتى مساعدة فمعناته أنه الرجل مش ملزوم مش ملزوم أنه يأكل.
2: ما
1: نعم. عفوا مش ملزوم انه ياكل برا، انه يجيب كل يوم من المطاعم.
2: طبعا كل يوم هذا خلاص مصروف ثاني
1: طبعا،
2: يبان مدنيه ثانيه.
1: طيب
2: ولا لا؟
1: طيب يمكن هي ما تبي تطبخ. ما تبي تطبخ.
2: انا اقضي بالبيت يا اخي، مزبوط.
1: طيب لا تقضي، لا تقضي المقاضي اللي بتكلفك 2000 3000 ريال خليها على مطاعم
2: بس، خلاص كذا على كذا نقفل المطبخ خلاص، والكافيهات كمان في موجوده دحين.
1: طيب ملزوم هي تطبخ لك كل يوم يعني؟
2: لا ملزومه، كان ملزومه
1: يعني لازم تطبخ كل يوم.
2: اتجوزت بس على اساس مثلا
1: تكونون اسره،
2: اكون اسره وهذا وذا كذا.
1: اي
2: هبا طبخ مثلا واحده ماهره
1: يعني هي يعني, يعني يعني انت ما انت ملزوم تجيب لها من المطعم لو قالت. طب لو لو اولادك بيقولون، لو ابنائك من النوع اللي يبغون يوميا من المطعم، ما يجوز لهم اكل البيت؟
2: انا ما ايدهم،
1: ما راح تايدهم يعني لطالما يعني عندك القدره
2: مثلا، يعني مثلا يبغوا مثلا همبرجر اي شيء حاجات يعني
1: أوكي.
2: للاطفال يعني اكل يعني البي لهم ذيك اليوم، مشكلة ما أكسر خاطرهم،
1: ما أكسر ولكن يعني بشكل يومي يعني لا لحظة ما حناخذها بشكل يومي. شوف ما حناخذها بشكل يومي طلال، خلينا ناخذها عفوا بتصريح الدكتور التركي إن أنت مش ملزم، الرجل الزوج مش ملزم إنه يوفر الأكل الجاهز من المطاعم، مش ملزم. أوكي جميل، والله شكل يا مسيو طلال شكل الكلام كثير اليوم بيصير على
2: على أخت أمينة
1: سم.
2: على السؤال اللي هو الماضي والحاضر
1: أوكي
2: راح علي
1: يتب تجاوب
2: أعطي
1: يلا تفضل يلا تفضل أكيد تفضل.
2: بالنسبة للماضي حلو
1: أوكي،
2: حلو بأهله بالوالدة والوالد وأخواني وأخواتي
1: أوكي
2: وجماعتي، حلو يعني كان الترابط يعني كان شديد وقوي والحب كان فيه موجود. يعني إنسان سبب عندك يوم واحد تفقده، لكن دحين حاضرنا حلو، لكن إيش يعني جات التكنولوجيا دي وجات هذا كل شيء عندك موفر للإنسان، لكن الناس دخلوا
1: أنت مفتقد البساطة.
2: أيوة شوف
1: البساطة زي ما قلت لكم البساطة. أيوة البساطة، البساطة أيام زمان كان العيلة كلها ببيت واحد يا معود، العيلة كلها ببيت واحد،
2: الجيران كلهم بعض، الباب ما ينفتح،
1: الباب مفتوح، الباب مفتوح بالباب. ولكن
2: أما دحين العافية أقول لك مثل كمان،
1: كبرت البيوت وقل الضيوف.
2: هذا هو، أنا أقول لك مثل دحين يعني يقول لك كبرت بيوتنا وبهاقت قلوبنا.
1: صحيح صحيح، هذا للأسف اللي صار. شكرا لك يا مسيو طلال، شكرا على اتصالك،
2: يوم سعيد لكم إن شاء الله،
1: يومك أسعد وأجمل إن شاء الله يا رب. التولي تسمعوني ولما نعرف أن الموضوع صراحة هو بس هذه الحياة، الحاضر جميل والمستقبل المتأكد أنه أجمل وأجمل. نروح لعبد الله. عبد الله شلونك؟
3: هلا حياك الله أستاذ أمين،
1: يحييك ويبقيك. شخبارك يا عبد الله؟
3: الله يطول عمرك.
1: عمرك الحمد لله تمام. عبد الله من وين تكلمني؟
3: من جدة.
1: من جدة، أهل الرخاء والشدة، يا هلا ومرحبا بأهل جدة. إيش رأيك بتصريح الدكتور طلال عفوا تركي الطيار، تتفق ولا تختلف معه؟
3: أنا بتفق معه في جزئية ومختلف معه في جزئية.
1: طب عطني وأنا بحشو وأنا راح بأي خانة أحطك. يلا
3: أنا الزوج ملزم، نعم ملزم بس لكن ليس يوميا.
1: لا هو قال الزوج ملزم فقط بتوفير الأكل اللي بيتم تحضيره في البيت، يعني ملزم بالأكل اللي بينطبخ في البيت، الدجاج الطماط الخيار البقدونس البصل.
3: أنا فاهم. أي
1: هو هذا ملزم فيه، لكن اللي بيجي من برا الدليفري لا، هذا مش ملزم فيه الزوج، مو ملزم.
3: أنا مختلف معه، أنا ملزم الزوج.
1: ملزم
3: نعم، ولكن ليس يوميا.
1: مو يومي.
3: نعم.
1: يعني كم؟
3: عندك زوجة وعندك عيال، مرة في الأسبوع لازم ضروري. تغير لهم الجو، تغير لهم الوجه.
1: اوكي انا مثلك، انا مثلك عبد الله، يعني بصراحه يوم في الاسبوع لازم، يوم في الاسبوع بالذات الجمعه، ومو بس الغداء والعشاء، الغداء لانه بيكون خلاص سمك معروف عندنا، انت عارف في جده السيستم اهل جده.
3: صحيح
1: سمك ايوه وروبيان والشغلات هذه. المساء يلا اشتبون خيار لهم، برجر بيتزا يعني
3: انا زي كذا، عشان كذا انا مختلف مع الدكتور. وهو دكتور ولا مستشار؟
1: لا دكتور، دكتور مستشار قانوني بعد. على فكره هو مستشار، هو مستشار قانوني، فحاسبها، هو حاسبها، حاسبها منه بالريال.
3: صحيح القانونيين يحسبونها كذا، وحتى نخاف منهم ما نقدر نسولف معهم.
1: لا لا لا، انا متاكده انه ما يسمع الدكتور تركي الطيار، فخذوا راحتكم. عموما شكرا لك يا عبد الله، شكرا لك على اتصالك وانك شاركتنا هالدقائق. يومك جميل ان شاء الله. طيب
3: الله يحفظك.
1: يا مرحبا فيك. الدكتور تركي الطيار صراحة صرح في كذا موقع، يعني في كذا مقابلة طلع فيها تلفزيونية، وتكلم عن نقطة بيقول فيها أن الزوج ملزم فقط بتوفير الأكل اللي بيتم تحضيره في المنزل فقط، هذه مسؤولية الزوج، وغير ملزم بتوفير الأكل الجاهز من المطاعم. يعني عزيزتي الزوجة وأعزاء الأبناء، مو كل شوي دليفري، كل شوي متصلين على ذاك التطبيق البوكس الأصفر وطالبين برجر وطالبين بيتزا وطالبين مكرونة، تطبيقات كثيرة هي كل شوي، كل ما طلعوا من كثر ما طلباتكم فتحوا تطبيقات إيش كثرها، صار التطبيقات طب وتخير عد واغلط من كثر الطلبات. من اللي بيدفع؟ الزوج. فأنتوا تتفقون أو تختلفون مع الدكتور تركي، شاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. توتا مسك الله بالخير يا توتا. توتا تقول اختلف مع كلمة فقط. شوفوا كيف التدقيق. تقول اختلف مع كلمة فقط. القاعدة النفقة بالمعروف، يعني لو ظروفه بسيطة أكل البيت يكفي، لو مقتدر وهذا عرفهم المطاعم تدخل ضمن النفقة. والله ما انت بهينة يا توتا. الموضوع يرجع للقدرة بلس تقول العرف بينهم مو فقط بيت. الله عليك، شفت زي لما قلت لكم اتفاق. العرف بينهم يرجع لقدرة الزوج، ميزانيته بلس العرف بيتهم. يعني لو كان في ظروف بسيطة أكل البيت يكفي، أكل البيت يكفي إذا كانت ظروفهم على يعني على القد. لكن لو كان مقتدر، رجل مقتدر ماديا، المطاعم تدخل ضمن النفقة، ليش لا؟ واي نوت بتقول. طيب جبران يقول أختلف مع التصريح لأن النفقة تشمل الأكل، وما أشوف أن المهم يكون الأكل مطبوخ في البيت أو من مطعم. بالنهاية كل أسرة لها ظروفها، والمهم الزوج يوفر لزوجته وأبنائه الأكل المناسب وحاجتها بالمعروف، سواء كان طبخ بيت أو أكل جاهز. جبران وجهات نظر رهيبة صراحة. اليوم عندنا تصريح من الدكتور تركي الطيار. بيقول في تصريح الدكتور تركي مستشار قانوني باي ذا واي، يعني الزوج ملزم فقط، شوفوا كتب فقط، الزوج ملزم فقط بتوفير الأكل الذي يتم تحضيره بالمنزل فقط، هو مسؤول عنه. الميزانية المادية عنده المالية، هو ملزم عن فقط أكل البيت، يجيب التشولة يعني كاملة، وغير ملزم بتوفير الأكل الجاهز من المطاعم، مو مسؤول الأكل كل شوية من المطعم الفلاني ولا التطبيق الفلاني ولا وحدة بالإنستغرام ولا بالتيك توك طباخة نجرب أكلها. لا، الرجل مو مسؤول عن هالأشياء، هذه كلها يقول خارج يعني التزام الرجل. تتفقون تختلفون مع الدكتور تركي الطيار؟ شاركوني، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6477844. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطة الجدة على 012، ولكم من خلال الواتساب على 8002442828. اتصال نوال عدل. يا هلا، حي الله هالسيهات، شلونك؟ شخبارك؟
2: هلا امي، هلا شلونك؟
1: تمام. انتي طمنيني عنك، كيف امورك؟
2: زعلتك انا ولا زعلتيني؟
1: لا بس انا مدمعه.
2: انا بطلت انا كل ما
1: لا لا لا بس جوارحي ومشاعري هفت مع الواتساب مالك.
2: لا ما علي.
1: اوكي، ايش رايك تصريح الدكتور؟
2: ما في، ما يكون في احد يعني يفهم شعوره او يعرفه او على قولت يضرب على الوتر الحساب
1: حقك. لا تو بعدين وانا جايه بالطريق 35 دقيقة مع ماما، 35 دقيقة مع امي قاعده اسالف، وصلتني لين الدام. يا حبيبتي تسلمين،
2: تحيه نوصلها لك من سيحات للمكان اللي انت فيه.
1: تسلمين يا حبيبتي. قولي لي نوال، ايش رايك بتصريح الدكتور تركي الطيار؟ تتفقين ولا تختلفين معه؟
2: أنا أتفق معه إذا كان الرجل على قد حاله.
1: أوكي،
2: يعني إيه أتفق معه في ذي الشيء، يعني فعلاً مش بيقدر مسكين، يا الله وفر مؤونة الشهر. يا الله مسكين وفر مؤونة الشهر، فليش بعد تروحين تطلبين؟ إلا في حالة إذا بعد كانت المرأة مريضة ما طبخت. والله شوفي على أيامنا يعني أم حنين الذكريات الله يرحم أبوي، كانت أمي إذا الله يرحمها لا كانت في المستشفى، تبين أبوي اللي يطبخ لنا أمينة.
1: الله،
2: إي والله العظيم كان هو اللي يطبخ لنا، نتمحور حوله ونشوفه يطبخ.
1: الله،
2: والله معنا الأكل مو حلو بس نقول حلو
1: أكيد، كفاية من يدينا.
2: إيه والله العظيم تعال فيه، يعني نشيل مدح أكله حق ما أكله.
1: إيه هذا كله علشانكم، كله علشان خاطركم.
2: إيه والله شوف،
1: هو يعني بيدخل عشان خاطركم.
2: ما أذكر إنه في مرة من المرات راح يقابلنا من المطعم يتكلف هو يجي من الدوام ويطبخ لنا. احنا صغار يجي من الدوام رحمة الله عليه ويطبخ لنا وننتظر. احنا اول مو زي الحين ما في مصابات. احنا ناخذ ان شاء الله احيانا حتى اذا ما في اكل عادي ننام بدون اكل.
1: صحيح. معناته اذا كان وضع المادي على قد حاله لا المفروض هي من نفسها تعرف ما تطلب.
2: إيه خلاص إيه يعني أنا متفقة مع الدكتورة والمستشار في حالة إذا الرجل صراحة ما يقدر لا يقدر بعد هذا شيء ثاني يعني.
1: إذا يقدر
2: إذا إيه إذا بعدهم متعودين يا أمين على المطاعم الحين ما شاء الله يعني
1: أوه. كلهم يعني كلهم بس الضبط يجي من عندك الكنترول من الفوق الإدارة العليا الأم الأب.
2: أنا أنا أنا مالي بهالمطاعم
1: ولا أنا بس ما أحرمهم ونسويك حلو ونسويك نجيب لهم
2: اللي يبونه. ما علي على الأقل مو كل يوم كل يوم.
1: لا كل يوم لا كل يوم مرفوض. كل يوم مرفوض. شوفي كل يوم إذا يبون كل يوم من مصروفهم الخاص. أنا حاطة يعني رولز عندي إذا تبي من مصروفك الخاص بس لا تجي تقول لي مصروفي خلص. لا تجي تقولي لي مصروفك.
2: نقول لهم كده.
1: إيه من مصروفكم الخاص إيه من فلوسكم هم حرين.
2: يعني واستدوش يقولون نموت من اليوع نموت.
1: كيفهم إيه. اي انا اقول بكيفهم الثلاجه مليانه الدشور
2: اذا قالوا اذا قالوا نموت من اليوم قلت اكو في يجيبون خبز
1: اي مثلي انا نفس الحكايه اقول بروحوا بطلوا الثلاجه اكو فيها كل شيء تبونه. عموما نوال موتش جراسس حبيبتي اي والله اي والله شكرا لك يا عيوني شكرا لك
2: تحياتي للجميع.
1: يا هلا مرحبا فيك. مساء الخير علي حبادي من جيزان. انا ضد الدكتور الامور سهله جدا اذا ارادت الاكل في البيت او في المطاعم كل شيء ولا ازعل نور العين. لا يا علا شنو هالدلع نور العين بعد وبي هذا اكيد مدهره مطاعم طالما فيها نور العين اكيد مدهمه ولا ايش رايك يا عبد الله؟ حياك الله شلونك شو اخبارك؟ ارفع لي صوتك شيل السماعه وقف على جنب. اي كاتب صوتك يقطع ما اقدر اتكلم معاك. ايه صوتك مره حيل يقطع. أبس راحات كنت أبيك يا عبد الله تعلق على كلمة نور العين هذه معناته. قل لي علي كم مرة المدام والأولاد بيطلبون من المطعم؟ جاوبني أتمنى أنك تجاوبني على هالسؤال. طالما أنك كاتب ولا زعلها نور العين كم مرة المدام والأولاد يطلبون منك أكل من المطعم؟ طيب لا ما حننساك سلطان الآن. يلا أخذ اتصال. ألو مبارك شلونك؟ مبارك
3: حياك الله
1: يحييك ويبقيك. شخبارك مسلم مبارك؟
3: كيف حالك؟ طيبة؟
1: أنا حالي طيب تمام طالما أني أسمع أصواتكم ويوافقك إن شاء الله.
3: مبدع في ذا البرنامج الرائع الله يوفقك.
1: تسلم تسلم. إيش رأيك تتفق مع الدكتور تركي الطيار ولا تختلف معه؟
3: والله ما سمعت أنا تصريح أمينة.
1: أبويت سمع التصريح بيجوز لك يمكن أتوقع أنه يجوز لك.
3: وإيش التصريح؟
1: هو مستشار قانوني ترى يقول أيوة. الزوج ملزم فقط بتوفير الأكل اللي بيتم تحضيره أو طبخه في البيت وغير ملزم بتوفير الأكل الجاهز من المطعم.
3: لا مو صحيح.
1: مو صحيح؟
3: مو صحيح. الزوج من يوم يجي عنده عيال وزوجة خلاص يتحول لهم سواق وكاشير بس.
1: أنا مالي شغل هو قال.
3: وأنا أقول غلطان.
1: غلطان؟ يعني يحق لهم. معليش مبارك يحق لهم يقعدون يطلبون دليفري دليفري رايح دليفري جاي دليفري.
3: إذا المجتمع اللي عندك كذا يعني ما تحرم عيالك لا مو بزين.
1: ما كنا نحرمهم بس نحط لهم رولز. وش اللي يقعد دليفري كل شوي دليفري مطق جرس البيت ولا تلاقي ما. ولا تلاقي ولدك ولا بنتك نازلين يركضون رايحين وشوي طالعين نازلين بالأكياس.
3: أمينة والله العظيم هذه أمهم الآن أنت جيت عالجة أمهم تطبخ الآن وهم يطلبون وآخر شيء تكلم البقالات اللي جمنا تعالوا شيلوا فيها أكل لكم.
1: حتى أنتوا عندكم نفس الظهر عندنا هذه صارت ثقافة مجتمعية والله يا مبارك. في الأخير تحط
3: الله مخلينا رحمة للبقالات نعطيهم العمر
1: والله يا الله. طيب ما سويت معهم اتفاقية أو ما تعاقبهم يعني إذا ما يجوز كل يوم ما يجوز كل يوم
3: من عقب لي رجل جيل كوبا يشعنا.
1: مبارك لو تدري الحين من اللي راسل لي طالع لي في جوالي
3: من
1: والله العظيم واحد من التطبيقات الطلبيات اللي كذا أصفر في زي حرف الإتش بالبني. وأنا كلمك الحين طلع لي.
3: يلا طلعوا لي يلا
1: سددي.
3: لكن أنا ترى اتصلت معهم كنت أبغى أشارك في أول خبر اللي كان عن الذكريات.
1: يلا قول.
3: الأيام ترى الذكريات والماضي الجميل مستحيل يتغير، هو أحلى من الآن مليون مرة.
1: ليش أحلى من الآن؟ ليه؟
3: أول فيه كان فيه طهرة قلوب البشر، ما في تكنولوجيا، التكنولوجيا تطورت العالم.
1: حلو التكنولوجيا سهلت لك الحياة.
3: لا لا استغلها خطأ. الشيء الثاني كانت في الطارة الثاني كان فيه أحباب الأمهات نوابان
1: ناس
3: طيبة رحلوا كل ما تذكرهم والله تبكي.
1: إيه الله يرحمهم ومن رحل ويخلي يطول بعمر اللي موجود. ولكن يعني هذه سنة الحياة، أنت موجود الحين عند أبنائك، خليهم يستمتعون فيك بوجودك، عرفت؟ واستمتع أنت بالحياة عشان حتى أنت تقدر اللي حوالينك، بما أنك ما شاء الله ساير كرت عندهم وكل ما بغوا شيء ما تقصر معاهم، الله يخليك لهم إن شاء الله يا مبارك. فخليها حلوة، الحياة حلوة والله العظيم، الحياة حلوة. مبارك موتشو جراسيس يا مبارك، شكرا لك.
3: شكرا يا مينة، شكرا،
1: شكرا. تسلم تسلم على الاتصال. 24 سنة على هذا النظام، الأمور ميسرة، أحيانا أكثر من 4 أيام في الأسبوع. بوي ما شاء الله أخذ اتصال، من معاي؟
4: يا هلا
1: عبد الله، تعالي عبد الله الحق الحق. اسمع اسمع، علي حبادي قال المطاعم وكل شيء الا زعلها نور العين، ويقول 24 سنه على هذا، اسمع 24 ساعه سنه على هذا النظام.
4: مبارك روحي مبارك، انا مالهم يعني العيال، مش ان هم اللي سووا الشيء،
1: الابناء هم
4: سيطر عليهم طبعا.
1: اي طيب تقدر تسيطر عليهم؟
4: اي تقدر تسيطر عليهم، بس احنا نقول يعني في الشهر 3 مرات تغيير جو، 4 مرات اكل من برا، او
1: أربع لحظه 4 مرات في الاسبوع؟
4: لا لا في الشهر،
1: في الشهر يعني وانس ا ويك،
4: في الويكند، في الويكند يعني ناكل في مطعم او نغير جونا كذا.
1: يعني انت تختلف، انت تختلف، انت تختلف الحين مع الدكتور تركي الطيار، ان الرجل غير ملزم باكل المطاعم لو حطيناه بشبه يومي، الرجل غير ملزوم. ملزوم
4: لا لا لا، مش عن غير، احنا ما نقول غير ملزم يعني بيومي، لا اذا بشكل يومي ما غلط، مش ملزم الا غلط بكبر.
1: اوكي، لكن هو ملزم بالاكل، ان ثلاجته وفريزر الفريزر ماله يكون يعني مشيله موجود كل شيء فيه.
4: الحمد لله الواحد لازم يرتب نفسه بيرك، يعني احنا بنقول امنع عيالي من مطعم او كذا، لا لكن ما امنعهم. شوفي انا عندي اروح المطعم مع العيال مثلا، صح؟ زين ناكل احسن من يطلبون وجبات سريعه،
1: افضل من انهم يطلبون وجبات سريعه. وجهتنا أيوة. وجهتنا أيوة.
4: يعني ثاني تروح المطعم تاخذ رز سمك خضار
1: تسيطر على الوضع،
4: هذه في البيت يعني. انا شوف انا احيانا عيالي ما ابالغ بنفسي، عيالي احيانا يقول يبا اشتهينا كبستك سويت
1: والله. يعني تقوم انت عشان لا يطلبون دليفري ممكن تسوي لهم كبسه مجبوس؟
4: لا لا لا مش عند دليفري هم احيانا يحنون على كبسه ابوهم.
1: اي ترى ترى ترى والله كلنا نوال، نوال فتحت هذا الموضوع وكلنا حتى انا اتذكر الوالد كان، بس الوالد كان برا لما نسافر برا، كان ساعات شكله خاطره كذا مجبوس دياي لحم، فما يبي تعب الوالد فيقوم هو يقوم هو.
4: الحين الكلام الوالد الله يطول العمر، احنا لو طلعنا برا مثلا رايحين الجنوب اسم الحرمة تطبخ برا انسيه. احنا انا والولد الكبير يلا نسوي لهم المشوي الكبسة المرقوق.
1: شوف هذه ذكريات، هذه انت كده صنعت لهم
4: ذكريات. مرقوق
1: اوه والله طبخ.
4: ايه اجل كيف مرديان
1: الله طباخ طباخ جلن طباخ.
4: انت بقول لك شيء ما بالغ بنفسي، عندي اناء والله العظيم اللي نسوي الكيك على الجمر.
1: الله لا لا لا، هذا يبينا نشوف هالوصفات، هذا يبينا نشوف هالوصفات يا عبد الله، لازم يكون عندك صفحه خاصه. عبد الله موتشو جراسياس يا عبد الله، شكرا لك. ضغط اتصالات كدير لباس، حياك الله، اتمنى عمرنا في وقتنا ناخذك، وانت كمان توحشنا بالزاف. هذا اللي يرفض زوجته تطلب طعام من برا ويرفض نفسه، نفس اللي نسى زوجته في المحطه ابو 6 ساعات. معلين استخدامينا، خلينا نكون واقعيين، لو مثلا جاء ضيوف او امه وابوه بالليل حيطلب ولا حيرفض؟ طبعا لازم يطلب، طبعا لازم يطلب. خلينا نروح للسلطان، مساك الله بالخير يا سلطان، شلونك؟
5: مساء الخير
1: يا هلا ومرحبا، منور يا سلطان.
5: الله ينور ايامك، مساك الله بالخير عليك على المخرج المستمعين.
1: تسلم. ها سلطان، تتفق مع الدكتور تركي ولا تختلف معه؟
5: لا لا لا لا، انا برد عليه بقصيدتي من احد قصائدي بديوان الفصل الغمام عطر الذكريات. اقول عز الزواج، الدكتور هذا عز الزواج بعقدنا، طهر المحبه للحريم، يعطي للشريكة دنيته مال وسعادة في النعيم، ويصرف العمرها كرم بالمال والنبض السليم، ومسؤول عن هذا البيت أولاد وبنات الحشيم، بنات وعيال بالغلا في عطف خفاق رحيم. هذه قوامة عزنا ساق الطموح للعظيم. طبعا يا أستاذ أمينة عبد الله أنا ضده.
1: رديت أنت بالقصيدة، معناته أنت تختلف معه.
5: أنا أختلف معك.
1: طيب الرجال مشول البيت، الرجال معبي البيت، ليش المطاعم، ليش سلطان؟ هذه ميزانية.
5: ما يخالف، أنت كانت ميزانية، هم مطالبين كل يوم، يعني في الأسبوع 4 مرات، يعني شو المشكلة؟
1: في الأسبوع 4 مرات؟
5: إيه.
1: يعني 3 مرات تطبخ، يعني يوم تطبخ يوم لا، يوم تطبخ يوم لا.
5: إيه بس تطبخ حتى لو ما طبخت، أنت مسؤول عن بيتك، أنت مسؤول عن البيت، عن أكلهم وشربهم يا أخي.
1: ميزانية يحطها في شغلة ثانية.
5: يبي أولاده مثلا ميزانية، بيقول خلاص مثلا اليومين مثلا نطبخ الأحد والاثنين، يلا الثلث والربوع مطعم، يلا الخميس غدا عشاء من البيت، نبي نطبخ طبخ بيت، سواء أنت الرجل والمرأة. الحين الرجال صاروا يطبخونهم،
1: صاروا إيه، أنا شايفة الكل قاعد الآن يطبخ، ما شاء الله عليكم.
5: وخل حياتك يعني كلها مليئة، بعضهم لا بعضهم خلاص خذي هذا بس طماط رز مكرون يلا اطبخي خلاص. أنا ما عندي داخل فيك، لا لازم خلي حياتكم يعني تكون مليئة بالسعادة، يعني أنت بس مالك من جارك.
1: شفت الطبخ مليئة، شوف كلامك هذا اللي قلته الحين أنا حرد عليه. عموما سلطان واتش جراسيا، شكرا لك، شكرا على اتصالك. شوفوا يا جماعة، كلكم الرجال قاعدين تقولون، أغلبكم الآن تقولون إيه عادي ممكن 3 أيام 4 أيام، وين مقولة أمهاتنا الأولين؟ أسهل طريقة لقلب الرجل معدته، أسهل طريقة لقلب الرجل صار المطعم قبل المرة بتسبقه. طيب يلا أخذ اتصال. ألو بخالد، شلونك أبو خالد؟
6: ألو مساء الخير.
1: يا مساء النور، حياك
6: الله.
1: حياك الله يا أبو خالد.
6: اليوم التصريح هذا يفوز بأكثر تصريح مستفز في برنامج.
1: طيب أنت تتفق معه ولا تختلف الدكتور تركي؟
6: والله يختلف، ومزعلني تصريح.
1: ليش مزعلك؟ هو صفقة.
6: والله شوفي الرجل أو الزوج يعني لابد أن يقوم بالأساسيات ويقوم بالكماليات إن أمكن.
1: إن أمكن. حلو.
6: إن أمكن. يقوم. طيب. البنت بنت الناس طوال الشهر والأسبوع، يعني قائمة بواجباتك على أكمل وجه، وواجبات أولادها، وقائمة بالبيت فوق تحت، وما تكرم عليها أن تطلعها يوم، حتى ما قلت
1: يوم منطقي أساسي. يوم منطقي
6: لا مو منطقي. شوفي
1: لا شوف أبو خالد، يوم منطقي، ولكن إذا مثلا زي سلطان قبل شوي كده واحد قال 3-4 أيام في الأسبوع تسكي منطقي
6: في الشهر تقصدي؟
1: لا قالوا في الأسبوع
6: في
1: لا قالوا في الأسبوع قالوا في الأسبوع. وحتى هذا اللي أنا علقت عليه أحمد العقالي، أحمد العقالي، لا هذا أحمد العقالي واحد ثاني، اللي قال أمينة أنا 4 أيام في الأسبوع أطلعها عادي.
6: وهذا لا هو الموضوع لا إفراط ولا تفريط. شوفي أنا أذكر سالفة واحد من الشباب يقول لي إن أبوه يجيب كل يوم وجبة ما شاء الله لبنته، فيقول أبوه عنده مبدأ، يقول ما أبغاها تروح لعند بيت زوجها وتشوف وجبة هي ما شافتها معي.
1: أوف، هذا أبوها.
6: شوفي شلون.
1: شوف أبو خالد أبوها غير زوجها، هناك عندها مسؤولية بيت.
6: خليني بس أوكي أنا خليني بس أوصلك الفكرة. شوف إذا أنت ما أنت قادر ترفيها بأكثر من اللي عند أبوها، حاول إنك تكون على نفس المستوى، لا تجيبها عندك وتنزل السقف. إذا ما أنت قادر على
1: هذه هذه اساس الزواج. ايوه ما حربط الزواج بمطعم، ما حربط الزواج بمطعم، مو قادر يطلعها مطعم او يجيب لها دليفري 4 أيام في الاسبوع، معليش.
6: اوكي
1: انت ابو خالد بكره لما يكبر مرته ما تطبخ بالبيت، ويقدر ان ثلاجته تكون مليانه من كل حاجه،
6: تطبخ في البيت طوال الاسبوع 5 أيام 6 أيام في الاسبوع.
1: طيب انا كذا انا ما راح اختلف معك، لكن اذا 4 أيام في الاسبوع منطقي؟
6: بيطلع برا المطعم ولا في البيت؟
1: إيه لا مطعم،
6: لا غير ممكن وما منطقي. انا اتكلم على يوم واحد في الاسبوع.
1: يوم واحد في الاسبوع انا راح اتفق معك فيها. انا اتفق معك.
6: يوم واحد في الاسبوع هم يطلعهم يقوم بواجبهم، وهذا اقل شيء يقدم للعيال وام العيال.
1: اوكي شكرا لك يا ابو خالد، شكرا لك. على فكره ترى الرجال الان صارين يطلبون من المطاعم دليفري اكثر من النساء. احمد العقالي، انا اقول الزوج ملزم بكل شيء، لكن لكل شيء حدود. المطاعم، الطلعات في الويكند، وعلى حسب الظروف امينه الماديه. ونور العين لو تكمل كذا راح تعمل يقول نور العين لو تكمل كذا راح تعمل عين. سامع يا علي حبادي؟ والله العظيم صراحة اليوم علي أنت ما شاء الله عطيتنا شغلات مرة كثير حلوة. طيب خليني أروح أيضا ما جبران. أنا إذا على كلام الدكتور حتى الزوجة غير ملزمة شرعا في الطبخ والغسيل أو الرعاية أمه ووالدة أو استقبال ضيوف أو الطبخ لهم. شوف احنا حندخل في أشياء هي الموضوع ما هو عند ولا هو تحدي. طيب أختم حختم معه سعد. سعد حياك الله يا سعد، مساك الله بالخير.
7: على سهلة مساء النور يا على سهلة.
1: يا هلا منور يا سعد، شلونك؟
7: الله يطول عمرك. نحمد الله.
1: عمرك عمر النبي شعيب إن شاء الله. تتفق مع الدكتور تركي الطيار ولا تختلف معه؟
7: لا طبعا، يعني لا ضرر ولا ضرار من البيت وبرضه من برا لا مانع، يعني مثلا في الشهر مرة مرتين جولة برا كافي ومطاعم وكذا. ولا بد يعني يكون
1: كم مرة يعني في الشهر؟ كم مرة في الشهر يا سعد؟
7: أنا أكثر حنها ثلاث مرات مثلا في الشهر.
1: ثلاث مرات معناته أنت حيرتني، نزيدها واحدة عشان أحط عشان أحطك تختلف ولا تبغى تتفق؟
7: لا لا عادي، بس يعني الأسرة لازم أنها تكون الزوج والزوجة لازم يكونون جسد واحد.
1: صحيح.
7: وتفرع منها الأبناء مثمرين، يعني مبنيين على صحة وعلى ثقافة وعلى نشأة إسلامية وعلى كذا عشان تستمر الأسرة.
1: طيب يعني لما الطلب من المطاعم شبه يومي أربع أيام في الأسبوع، كثير قالوا أربع أيام في الأسبوع من حقها، منطقي بتشوفه؟
7: لا كثير، أربع مرات في الأسبوع أنا أشوف إنه ما هو يعني إذا خاصة اللي دخلهم يعني أقل. يعني لا مانع يعني بعد الراتب ثلاث مرات في الشهر أفضل.
1: ممكن أنا كمان معك بشوفه كثير منطقي. عموما شكرا لك يا سعد، يومك جميل إن شاء الله.
7: سهلة.
1: شكرا.
7: حياك الله.
1: شكرا لك على اتصالك. طيب اولا قبل اختم انا اعتذر بصراحه، يمكن اليوم وامس او قبل امس بعد كان في كميه كبيره من الاتصالات، اتصالات من بعد جديده. انا اعتذر صراحه ان ما قدرنا ناخذ مجموعه الاتصالات، وايضا اعتذر على الواتساب في كميه كثير جدا كبيره صراحه على الواتساب. اعتذر ايضا لاصدقائي من خلال الواتساب، وايضا الاتصالات اللي اتركوا ارقامهم ان شاء الله العوض بكره. في كمان موضوع كثير حلو من خلال منصه اكس، 75% اتفقوا معه، قالوا ايوه نعم نتفق مع الرجل غير ملزوم. الرجل غير ملزوم انه يوفر لها الاكل من المطاعم، لكنه ملزوم انه يوفر اكل المطبخ. 75% شوف العدد كبير. 25% قالوا لا احنا نختلف معه. الاتصالات انا مع اتصال سعد حطيت الاتصالات متساويه. اوكي اوكي دان هذا هو. ولكن نقطة واحدة، اللمة حلوة على السفرة، لا تقولون ليش إحنا ما عاد في هذه لمة الأهل ولمة العيلة. اللمة لما تبدأ عندك من سفرتك، سفرة بيتك أو بيتك، أعرف أنه رح تعرف أنت هذه شلون تكون أيضا علاقاتك والتجمع مع خوانك وخواتك، أنه بشبه أسبوع أنكم تجتمعوا مع بعض. أول شيء اللي عندك بالبيت ابدأ معاهم أن اللمة لازم تكون بشبه يومي. الغداء لازم تحترم الوقت، توقيت الغداء توقيت العشاء الكل لازم يكون متواجد، ومتواجد ويأكل من أكل البيت، من أكل إيدين أمهم، وكله من إيدين ماما، كله من إيدينها، حتى لو بابا بيطبخ كله من إيدينا، لأن الطعم أحلى وألذ وأجمل من مليون مطعم فاخر. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني اليوم من الواتساب، أيضا من الاتصالات منصات إكس. شكرا نوسام بحة من الإخراج، وشكرا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة لا تنسوا بنفس الموعد وفي نفس التوقيت وفي نفس الحزة من 4 ل 6، ومشوار جديد يجمعني معكم ببرنامج في الزحمة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. اليوم يوم الملحق الآسيوي، عندنا بعد نهاية الحلقة تنطلق مباشرة مواجهة الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا النخبة، اللي يأمل الاتحاد وهو يواجه الجزيرة الإماراتي أن يعبر مو بس فقط هالمواجهة، الحقيقة أن يعبر كم الظروف اللي يمر فيها نادي الاتحاد وهو يخوض هذه المواجهة قبل انطلاق الموسم السعودي. مباراة يعني غير قابلة للتعويض، لأنها هي السبيل الوحيد للمشاركة مرة أخرى في دوري أبطال آسيا النخبة بالنسبة للاتحاد. لكن يعني رغم الآمال العريضة اللي تتهددها ظروف الاتحاد، إلا أنه احنا لا نملك امام هذا الحقيقه من الظروف اللي مر فيها نادي الاتحاد الظروف الصعبه، الا انه ندعو انه يتجاوزها، يتجاوز الجزيرة الاماراتي في هذه المواجهه اللي مثل ما قلنا تلعب هناك في ابو ظبي عند 7 مساء بتوقيتنا. هذا من جهه، من جهه لا زال الترقب الحقيقه لكل الانديه دوري روشن المحترفين، خاصه والساعات تتوالى انفراطا في يعني في انتظار الحقيقه انطلاقه دوري روشن المحترفين الخميس المقبل. ما عاد بقى شيء، نتكلم عن اقل يمكن 48 ساعه وينطلق الدوري، وعاد الجماهير تتابع الصحافه وتتابع البرامج الرياضيه، اللاعب الفلاني انتقل من الفريق الفلاني للفريق الفلاني، يعني الاستقطابات، الإعارات، بخلاف أمور كثيرة تتعلق باستقرار العمل الإداري في بعض أندية دوري روشن الحقيقة، اللي حتى الآن أندية يعني ليس بالمجمل، لكن في عدد من الأندية ما في حالة رضا عن ما تقدم إدارات تلك الأندية حتى الآن. أقول حتى الآن، يمكن إن شاء الله مع الجولة الأولى ونتائج إيجابية تتحقق يعني يحوز أو تحوز تلك الإدارات على رضا جماهيرها اللي الحقيقة تنتظر أخبارها وتوجه لها النداءات عبر وسائل التواصل واللوم والعتب، وكله محبة لهذا النادي عموما، سواء أيا كان ذلك النادي في دوري روشن للمحترفين. أنا عبدالله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هاد الدغريري، من إخراج خلود لبني، مباشرة للعنوي. الاتحاد في ليلة ملحق آسيا وسط ظروف صعبة يأمل عبور الجزيرة الإماراتي إلى النخبة. من الدعم إلى الاستدامة والمنشآت، مؤتمر القطاع الرياضي بالأمس يضع ملفات المرحلة على الطاولة. وقبل انطلاق دوري روشن المحترفين، حركات أخيرة في سوق اللاعبين وقرارات ترسم ملامح لحظات الانطلاق.

0: أوساكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا في حلقة الليلة من تيكي تاكا. خلوني قبل نبدأ محاورنا والحديث فيها رحب بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالمهندس محمد السراح الناقد الرياضي، حياك الله بريان، وحياك الله مع انطلاقة أو قرب انطلاقة موسمنا الجديد.
2: الله يحييك، كل عام وانتم بخير وكل سنة حنا طيبين جميعا، يعني والمملكة العربية السعودية إن شاء الله في أمن وأمان ورخاء بإذن الله تعالى يا ربي أكريم. وأسأل الله أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه، ويحفظنا سادتنا ويحفظنا شعبنا بحول الله تعالى، ويحفظنا أيضا جنودنا في الحدود الجنوبية وجميع حدود المملكة العربية السعودية. وسعيد جدا على هذه الانطلاقة، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن نقدم حلقة يعني مميزة بحول الله تعالى هذا اليوم.
1: حياك الله أبو ريان. رحب أيضا بالعزيز الآخر على الطرف الآخر، زميل العزيز محمد البركات الناقد الرياضي، حياك الله أبو علي. وأنت والمهندس محمد يعني لبنات أساسية في 5 مواسم للتيكي تاك، حياك الله معنا.
3: مساء الخير أبو أحمد، أكيد عودة بعد فترة بسيطة جدا، وحشتنا وتيكي تاك أكيد على العهد والوعد دائما بعد مضي 6 سنوات وحنا كنا متواجدين. حققت المملكة العربية السعودية فيها العديد من الإنجازات خلال العقد الأخير والتطور الهائل والنهضة الرياضية في ظل وجود سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. اليوم احنا نتطلع أيضا لموسم فيه من المميزات وفيه من النجاحات والإيجابيات بإذن الله للوصول والمضي قدما لتطور الكرة السعودية. أيضا أرحب بالمهندس أبو ريان لحشمه كثير، ودائما وابدا يمتعنا ويثرينا بالطرح المتزن اللي كنا دائما نتابعه خلف الشاشات. اليوم احنا متواجدين معاه ابو احمد، وهذا الشيء يدل على انه فعلا هو قيمه وقامه رياضيه اعلاميه سعوديه.
1: هذا اللي ننتظر
2: ابو علي وابو احمد. بالعكس يعني ابو احمد دائما يعني ممتع جدا في طرحه، دائما رائع حتى يعني بتحت الفرصه للضيوف، والحقيقه يعني اشياء كثيره. وانت يا ابو علي لك مكانتك وما يحتاج، يعني من الناس اللي يعني اصحاب درب يعني من سنوات عديده، وحنا يعني مع بعض حتى لما كنت انا بالعمل الاداري في الانديه، وكانت العلاقه يعني جدا جميله وجدا رائعه يا ابو علي.
1: طيب وسط المشاعر المتبادله الحقيقه، خلونا نبدا اول محاورنا.
0: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: طيب نبدأ الحقيقة من الحدث الأقرب للجماهير والمنتظر، أقصد مباراة أو المباراة التي ستنطلق هناك في أبوظبي عند 7 مساء، مباراة ملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة. ليش تهمنا؟ لأنه يمثلنا فيها الاتحاد، واللي نأمل إن شاء الله أنه يكمل إلى جوار أشقائه أيضا في دوري أبطال آسيا للنخبة، يكمل بعد أن يتجاوز هذه المحطة المهمة، هذه المباراة اللي في توقيتها لظروف الاتحاد ربما تكون يعني مقلقة، أو خلنا نقول غير مريحة، لكن الثقة موجودة كما عودنا الاتحاد أن يتجاوز ظروف كثيرة. لكن وانا بسال هنا في ونحن يعني نستذكر ظروف الاتحاد، ذهاب المعسكر الاعدادي اولا موسم اللي انتهى بصوره لم تكن يعني جيده بالنسبه للاتحاديين، ثم تغير الاداره الفنيه بوصول الالماني ينز فيسنج، ومع ذلك ايضا في حاله من عدم الرضا في المدرج الاتحادي عن عمل الاداره، اللي حاولت الحقيقه باستقطابات ديون مثال، وحاولت نقول حاولت الحكم هذا للنتائج، بعد النتائج يظهر الحكم على عمل الاداره. لكن عموما احنا نسوق انطباع الجماهير عن ما تقدم الاداره فقط كقراءة مشهد. الاتحاد اليوم أبو علي في محطة مهمة تسبق انطلاقة الدوري، وهي مباراة غير قابلة للتعويض، مباراة تذهب من خلالها إلى آسيا، إلى النخبة الآسيوية، لكن وسط أمور كثيرة الحقيقة الإصابات، حالة المزاج العام بالنسبة للجماهير الاتحادية فيما يظهر عليه الفريق، يمكن حتى من لحظات نتائج المواجهات في المعسكر الإعدادي، ومش فقط أتكلم عن النتائج لكن حتى تلاحظ أنه في حالة عدم رضا. كيف تشوف تأثيرها على هالمباراة المهمة جدا للاتحاد الليلة؟
3: التأثير بكل أمانة اللي حصل في الفترة الأخيرة في المعسكر كان تأثير سلبي، والدليل النقد من كل حد من وصوب على الإدارة الاتحادية والإدارة التنفيذية من شركة ربحية وشركة غير ربحية، كلها اليوم تعطي اهتمام أن مباراة اليوم هي الطريق نحو النجاة لموسم في بعض التفاؤل للجماهير الاتحادية. لو تسألني اليوم عن وضع الاتحاد كأنك ترجعنا 11 سنة أو 12 سنة بعد رحيل الأستاذ منصور الدوي، الفترة الذهبية اللي كانت في تلك الفترة حدثت هناك في فجوة في الاتحاد وتغيرت على أثرها المستويات من نتائج
1: هذيك الموسم اللي كانوا يسمونه موسم تغيير الجلد يعني.
3: نعم هي بعدها تغيرت الأمور في الاتحاد في اهتزاز في عدم اتزان. اليوم بكل أمانة أبو أحمد وأنت متابع وملاحظ وأيضا أبو ريان والجماهير كلها اليوم اللي تتابعنا شايفون الاتحاد كأنه لا يوجد لديه إدارة، كأنها إدارة انتقالية أو إدارة لتسيير الأعمال في إدارة نادي الاتحاد. هل هذا الشيء راح ينعكس بالسلب؟ أكيد راح ينعكس بالسلب. المعسكر غير مرتب غير منظم كمباريات، ما هي مباريات اللي أنت تقدر ترتكز عليها في المهمة القادمة على موسم كامل، والدليل إصابات متفاوتة

0: في الشرق الأوسط خاض تجربة، ونعلم تماما أن واجه النصر في الموسم الماضي مع يوكوهاما في النهائي وانتصر مدرسة دفاعية
1: مع غامبا أوساكا،
0: فاليوم نعرف أنه الاتحاد بالأسماء الموجودة وبالرسم التكتيكي اللي لاحظناه قبل دقائق معدودة من طرح التشكيلة الأساسية لنادي الاتحاد، في بوادر لعل تكون الروح المعنوية طافية في هذه المباراة، ولكن كإدارة مفقودة، كتحفيز، كعامل مهم لتجاوز مرحلة مباراة الملحق، هذه أنا أشوف أن اليوم هي مهمة انتحارية للاعب الاتحاد للخروج من هذه الدوامة. ولو صار عكس ذلك يا أبو أحمد راح تكون مشكلة كبيرة، راح يتبعها مشاكل إدارية، مشاكل فنية، راح يكون لها أبعاد أكثر من أبعاد خسارة الجزيرة من ناحية الجماهير، راح ينعكس على الحضور الجماهيري.
1: طب أنت لا تسبق بنا إلى النواحي اللي ما ودنا تكون يعني التأثيرات السلبية. خلينا نروح أنا بس أستذكر معك تعليقك أنت على فترة الإعداد، أنت تشوفها غير جيدة بالنسبة للمعسكر الإعدادي للفريق، ما كان جيد، كان مقبول، كان دون المستوى،
0: غير جيد أبو أحمد. أي معسكر غير جيد؟ ليش
1: غير جيد؟
0: غير جيد لماذا؟ لأنه دائما أي معسكر ما في الأدوات اللي يطلبها المدرب راح تكون فاشلة لبداية موسم، على أقل تقدير حتى المباراة الرابعة والخامسة. أنت دائما إذا بتدخل موسم يجب أن تكون الأدوات جميعا حاضرة. طيب ما في أدوات في الاتحاد اليوم حاضرة بشكل اللي مطلوب وشكل اللي يوازي طموحات الجماهير.
1: إذا تحقق العبور الليلة وتجاوز الاتحاد مواجهة الجزيرة، نقدر نقول إنه هذا أمر، إنه فترة الإعداد كانت ناجحة بدليل العبور الملحق الآسيوي؟
0: لا ما هو منطق أنك تتكلم عن أحيانا مجرات المباراة، أحيانا يكون الخصم ما هو بتلك أو تلك الصورة اللي أنت كنت يعني متصورها، أو يكون فيها يعني في المباراة يكون فيها نوع من يعني المتغيرات، إصابات، كل هذه الأمور. أنا أشوف أن مباراة الجزيرة اليوم هي مرحلة بسيطة جدا لمرحلة أبعد، لمرحلة أطول، مرحلة أشق على الاتحاديين. أتمنى الاتحاد يتجاوزها، وبإذن الله راح يتجاوزها لدعوات الجماهير الاتحادية وتاريخ نادي الاتحاد بإذن هذه الظروف أنه يتجاوز هذه المباراة. ولكن كاتحادين مش فقط التأخذ الملحق، هو الوصول إلى المرحلة المهمة جدا، وهي الوصول إلى النهاية وتحقيق البطولة. اليوم المعطيات كلها متغيرة بسبب مرحلة كان بالإمكان تجاوزها من نهاية الموسم الماضي حتى لا يدخل الاتحاد في دوامة التغيير الحاصل بشكل مؤكد. هذه أبو أحمد بعد مباراة الجزيرة أعتقد والله أعلم أنه في متغير على رأس الحرم الإداري.
1: طيب مهندس محمد، وما أن ذكرنا أبو علي قبل شوي بقيمة المدرب الألماني القادم للدكة الاتحادية، يعني كان له حضور أو حالة شبيهة، تجاوز ظروف القيمة الفنية اللي قابلها في دوري أبطال آسيا 2 في النهاية عندما واجه النصر، أنه تجاوز هالأمور. هذه ناحية تدعو للتفاؤل، لكن قبل الحديث عن تعامل أو توقع تعامل المدرب الألماني مع الاتحاد وظروفه وظروف النقص والوضع الحالي، أنت كيف تقيم العمل في نادي الاتحاد فنيا وإداريا حتى اللحظة ما قبل انطلاق صافرة الملحق الآسيوي؟
2: اولا يا ابو احمد، يعني اعتقد ان الاتحاد يعني في عدم رضا في عمليه التعاقدات، يعني ما كان في اضافات يعني كبيره حتى الان في الاتحاد، يعني بحيث اننا احنا نبني على هذه الاضافات، يعني ممكن
1: ما كان في الا صفقه ديون يمكن قصدك عليها.
2: ايه يعني ما في اضافات تتكلم، يعني ما في اضافات شيء يعني كبير في الاتحاد. هذا جانب. الجانب التغير اللي صاير في الاتحاد فقط، يعني المدرب كينسيساو مشى وجاء ينزا الألماني في مدرسة مختلفة تماما، مدرسة عن مدرسة برتغالية إلى مدرسة ألمانية، يعني هذا في تغير. النقطة الثانية، لو شاهدت يعني المدرب ينزا وش طريقة لعبه، تتجد أنه دائما يعتمد على إقفال المناطق الخلفية بشكل جيد، يعتمد على طبعا على ارتداد بشكل سريع جدا. طبعا هل استطاع انه مثل هذا النهج التكتيكي استطاع انه يستوعب اللاعبين بشكل سريع؟ هذا يعتمد على الفتره الاعداديه اللي مر فيها نادي الاتحاد في المرحله الماضيه. ولذلك انا اعتقد انه مباراه زي هذه ما استطاع المدرب، يعني ما عنده وقت المدرب انه يعني يقف على هذه

0: الامور بشكل جيد ويعالج جميع الاخطاء اللي موجوده لدى اللاعبين. لذلك من الطبيعي جدا اليوم انا اعتقد الحمل حيكون على اللاعبين اكثر من المدرب، لان المدرب مهما كان مستحيل من مباراه وحده انه يبين يعني بصمات المدرب ويبين تكتيكه يعني بشكل كبير. اللاعبين الان يعني عندهم امكانيات، عندهم حلول معينه، عندهم يعني قدرات وامكانيات باستطاعتهم انهم يجيرون المباراه لصالحهم. لكن في البدايه يعني مباراه زي هذه، مباراه خروج مغلوب، مباراه يعني صعبه جدا مع بدايه موسم جديد، بالتاكيد دائما يعني الفريق اللي يعني يلعب هذه المباراه بواقعيه، يعني ما يلعب هذه المباراه ما يحترم خصمه، ما يعطي خصمه قيمته. لذلك مهما كان لدي انا من اسماء معينه ممكن تفوق اسماء الفريق الخصم، لكن في الاول والاخير يكون التركيز على يا ابو احمد اتكلم على الامور الواقعيه. يعني انا مع بدايه موسم اكيد جاهزيتي ما كانت 100%، اكيد اني عندي اخطاء كبيره، وحتى يعني نادي الجزيره بالتاكيد انه عنده نفس المعاناه يعني. ولذلك انا
1: على ذكر اخطاء الاتحاد ابو ريان، 4 مباريات خاضها الاتحاد في المعسكر الاعدادي، 2 فاز فيها، تعادل في واحده وخسر واحدة، سجل 9 وتلقى 9، يعني حتى مسألة الحكم على نظير أيضا على الجهة الأخرى الجزيرة عنده 4 تدعيمات فنية جديدة وعناصر جديدة، عنده كوزمن يعرفنا ونعرفه، أقصد الأندية السعودية.
0: لا، وكوزمن يعتمد على نفس الشيء، النهج الدفاعي والاعتماد على يعني أتكلم الهجمات المرتدة. فأنا أعتقد أنه يعرف كوزمن، يعرف الاتحاد، يعرف قيمة الاتحاد، يعرف لعيبة الاتحاد. فلذلك يعني أنا أعتقد أنه مباراة مين سهلة. يمكن كوزمن عنده خلفية عن الاتحاد أكثر من ينزا، ولكن ينزا الآن أخذ فكرة متكاملة يعني عن الاتحاد، ولكنه يمكن ما عنده خلفية عن نادي الجزيرة، ولذلك هذه المشكلة الكبيرة. لكن في الأول والأخير أنا أعتقد أنه المدرب الألماني مدرب واقعي، يعني شاهدناه في مباراته الأخيرة أمام النصر كيف تعامل مع المباراة بحذر بطريقة يعني جدا جميلة، استطاع أنه يجير نتيجة المباراة لصالحه. ولذلك أنا أعتقد أنه اليوم الاتحاد أمام اختبار كبير، يعني حقيقة اختبار عن شخصية هذا الفريق، اختبار عن يعني قدرات اللاعبين، هل يقنعون المدرب أو ما يقنعونه. أنا اللي أسمعه أن المدرب متضجر نوعا ما من عدم يعني من المركات، يتكلم الصيفي ما تم جلب لاعبين يعني في مراكز معينة. الاتحاد يعاني من بعض المراكز وهذا أمر طبيعي، يعاني من دكة البدلاء، عنده مشكلة كبيرة في دكة البدلاء. لكن الليلة هي مباراة واحدة يا أبو أحمد، مباراة واحدة يستطيع أتكلم المدرب أنه ينهي هذه المباراة لصالحه بشكل جيد، خاصة أنه يمتلك عدد من اللاعبين اللي عندهم القدرة الهائلة صراحة في مثل ما كانوا في يومهم في تحويل المباراة لصالحهم. وأنا أعتقد أن مباراة الليلة طبعا الفائز حي إن شاء الله حيتأهل للنخبة، والخاسر حيتأهل لآسيا 2. ولذلك كل ما أتمناه أنا أن الاتحاد يتأهل للنخبة، وهذا شيء بالتأكيد يدعم الكرة السعودية بشكل أكبر.
1: طيب، وعلى الظروف اللي يعني يمر فيها الاتحاد، ما في شك أننا نأمل أنه يعبر هذه المواجهة، رغم مخاوف محمد البركاتي على الاتحاد أنه حتى في حال تجاوز الاتحاد وهكذا، فهمت أنه الاتحاد يحتاج الكثير. لكن خلنا نروح نقول للجزئية اللي قلت لك خلنا نأجلها شوي. ما في شك أنه المزاج العام الاتحادي إذا تجاوز الاتحاد هذه المواجهة وذهب إلى دوري أبطال آسيا للنخبة عبرها، ما في شك أنه بيلقي بظلال، أو خلنا نقول بيعطي دفعة معنوية جيدة للفريق أنه تجاوز أول خلنا نقول التحديات، وفي انتظار انطلاقة أو أولى مواجهاته على مستوى الدوري في مواجهات الخلود. لكن تأثير هالمواجهة، أنت أنا وقفتك عندها، تأثيرها في حال لا سمح الله الاتحاد يعني نظير هالظروف اللي يمر فيها وغيابات و و و و تأثر، أنت تخشى أنه يأثر حتى على الفريق في انطلاقته في بطولات الموسم تحديدا الدوري، خاصة أنه إن السبت مواجهات؟
0: والله أعتقد أبو أحمد
1: السؤال، اعذرني أبو ريان، عند أخوي محمد عند أبو علي.
2: والله شوف أبو أحمد، يعني أنت تتكلم عن موسم طويل، التأثير راح يكون تأثير ممتد إلى مباريات كثيرة. لما تفقد أهم الأدوات عندك أبو أحمد هي الأسماء الشابة المحترفة اللي أتت في الاتحاد في الفترة الأخيرة، راح أنت تفقد جزء كبير من قوتك. حتى اليوم الأسماء

0: الأجنبية الموجودة متضجر بالوضع العام في نادي الاتحاد، وهي أيضا جالسة تضغط على وكيل وكلاء أعمالها للخروج من نادي الاتحاد حتى بمكاسب أكبر، يعني في تخفيض الراتب بشكل أقل. والدليل موسى ديابي ما هو مقتنع بالوضع الحالي في نادي الاتحاد. نعرف مزاجية موسى ديابي في الفترة الأخيرة، ستيفن بيرغوين وعدم رضا حسب الأنباء التي تأتي من معسكر نادي الاتحاد أنه ستيفن بيرغوين أيضا يرغب بالرحيل بسبب عدم قبول المدرب يان فيسري على مستوى وأيضا على الناحية الجسمانية والبدنية لهذا اللاعب. سبق نار ميتاي أصر وكان متضجر الموسم الماضي وخرج من نادي الاتحاد. لكن بشكل عام يا أبو أحمد، المشاكل الإدارية هي الطاغية في الاتحاد، والدليل إبعاد رامون بلاينز وتحويله إلى مستشار هو إلى دليل على تخبط العمل في نادي الاتحاد من ناحية العمل الإداري. لما تأتي وتشوف فهد سندي كان الموسم الماضي في تصادم كبير مع المدير الرياضي اللي هو رامون، أدى إلى اختلاف الرؤى بشكل كبير وأدى إلى توهان في الوضع العام لنادي الاتحاد.
1: نقدر نقول خروج فيصل الغامدي بالإعارة لنادي نيوم الساعات الماضية هذا واحد شكل من أشكالها، ولا لأنه في كثير من الاستغراب أنه أنت لاعب وسط تتخلى عنه بهذه الطريقة في ظل احتياجك.
0: لا، هنا الإدارة الرياضية الإدارة الرياضية أبو أحمد هي المعنية بهذا الأمر، هي اللي تعرف إيش الاحتياجات. اليوم الإدارة الرياضية بكل أمانة لا تعطي انطباع انه في عمل جالس يمارس في النادي. الشيء الاهم كذلك ابو احمد في مساله النادي الاتحاد واستمراريته هذا الموسم هي كيفيه تدعيم الفريق بصفقات نوعيه. هذا الكلام اليوم غير موجود على الاطلاق، حتى المفاوضات خجوله جدا من ناحيه القيمه التسويقيه. اليوم حتى الاسماء الموجوده فقط زي ما ذكر ابو ريان لوبي ديون هو الاسم الوحيد الاجنبي المتواجد، حتى مساله صفقة انتقال خالد الغامدي هي خالد الغنام متعطلة والسبب مغالاة نادي الاتفاق. وحتى وين
1: ويمكن هالوقت يمكن في محاولات لانعاشها مرة ثانية،
0: وهي وهذا خبر حصري يا احمد انه خالد الغنام مختار علي في نادي الاتفاق. الاتفاق عنده مشكلة كبيرة في مسألة الاستدامة المالية ويسعى لبيع هؤلاء النجمين في اقرب وقت من اجل تدعيم الصفوف وايضا من اجل ضخ مالي لنادي الاتفاق لتدعيم الصفوف قبل نهاية فترة انتقال.
1: يعني الاتحاد يا تلحق يا ما تلحق.
0: نعم، والاتحاد هو الآن هو مطالب لأنه بتدعيم خصوصا في الطرف الأيمن بسبب دائما إصابات خالد عبد الرحمن العبودة المتكررة، موسى ديابي في ظل عدم رحيله إلى باير ليفركوزن، كانت كل المؤشرات تعطي أنه موسى ديابي بعد مباراة الجزيرة راح ينتقل إلى باير ليفركوزن، حتى في ظل أنه قيمة الراتب الكبير يتقاضاه راح يتنازل عنه بشكل أو بآخر من أجل الرحيل إلى باير ليفركوزن، عودة إلى حيث كان يتواجد هذا النجم الفرنسي. لكن أنا أشوف أنه الاتحاد موسم صعب جدا، ما أعتقد الاتحاد مر عليه موسم بهذا السوء في بدايته إلا بعد قبل فترة طويلة جدا زي ما ذكرت قبل 13 أو 14 سنة عانى فيها الاتحاد بسبب المشاكل المالية. اليوم يعاني الاتحاد بسبب المشاكل الإدارية.
1: طيب هذا شعيب محمود بريان يقول الجزية اللي ختمت فيها حديثة قبل شوي أنه الخاسر سيذهب إلى دوري أبطال آسيا 2، يقول قل لا قدر الله لو راح الاتحاد في هالظروف بهالوضع ومع مشاوير آسيا 2 بيتبهذل بهذلة وبينعكس هذا في الدوري روشن. أبو ريان مدري تسمعني هانس محمد؟
2: انعكاسات
1: يا ايوه، يقول هو يقصد ان لا سمح الله لو تورط الاتحاد وذهب الى دوري ابطال اسيا 2 بهالوضع بهالظروف يشوف ان النخبه اقلها مخاوف، لكن لو راح دوري ابطال اسيا 2 بيتاثر في النخب في اسيا 2 وبيتاثر في الدوري اكثر.
2: لا شوف انا شوف ممكن ما يتاثر في اسيا 2 لان اكيد ان مستويات الانديه في اسيا 2 اقل بكثير من الدوري، لكن هو حيتاثر في الدوري بالتاكيد. لكن بطبيعه الحال يعني خسارته في هذه المباراه انعكاساتها حتكون سيئه جدا على نادي الاتحاد. ليش؟ لانه احنا نعرف نادي الاتحاد دائما يعني في الموسم الماضي النصر ما عنده خيار

0: يدخل هذه يدخل آسيا 2 إلا يعني حسب مركزه، يعني اللي أهله لآسيا 2 مركزه. لكن اليوم الاتحاد لا عنده فرصة إنه يتجاوز نادي الجزيرة ويدخل بطولة النخبة. هذا هذا هذا شيء يعني مختلف تماما عن يعني نصر عن أتكلم الاتحاد. لكن شوف يا أبو أحمد، المؤشرات من تحضيرات طبعا نادي الاتحاد تشير إن المدرب لازم يدخل هذه البطولة يا أبو أحمد، هذه مباراة كبطولة، يعني يتكلم ما يدخل هذه المباراة كأنها مباراة يعني دوري، لا هذه مباراة يعني
1: من طبيعتها كذا، يا تاخذها كلها يا
0: هذا الكلام، يعني ما تقبل انصاف الحلول، هذه هذه مباراة يعني يا أكون أو لا أكون، لأنها لها يعني أبعاد كبيرة. ولذلك مدرب الفريق حتى يعني متى ما تجاوز مثل هذه المباراة هو يعطي ثقة للجمهور الاتحادي بأن المدرب يمتلك حقيقة مقومات معينة يحتاجها نادي الاتحاد في الفترة القادمة. لا لكن هل انتهت انتقالات في نادي الاتحاد يعني مع بداية هذه المباراة؟ لا، احنا مفتوحة فترة انتقالات لما 6 سبتمبر وفترة انتقالات مفتوحة، ممكن نادي الاتحاد يدعم فريقه في لاعبين آخرين أو ممكن يستغني عن لاعبين معينين. لكن في مباراة اليوم لابد أن يكون التركيز على يعني تركيز المدرب على تكبير المساحات خاصة يعني خلف خط الوسط، يعني ما يكون في مساحات معينة يعني يتحمل عبء أتكلم خط الدفاع. ولذلك هذه من الأشياء المهمة جدا، لأن احنا نعرف أن سلوك وتكتيك طبعا كوزمن أنه مدرب يعني يعتمد على أغلاق المناطق الخلفية، يعتمد على الهجمات المرتدة. مدرب يعني يعرف كيف يتعامل مع المباريات الصعبة، يعني
1: رغم أن المقابلات الثلاث اللي ويمكن واحدة يعني ما كانت مسؤولية كوزمن، نتكلم كفريق الجزيرة تاريخيا مواجهات الثنتين اللي سبقت تاريخيا مع الاتحاد كانت تنتهي بالتعادل 2009.
0: لا وبعدين في نقطة ثانية أبو أحمد، الاتحاد ترى عنده أطراف يعني حقيقة أقولها بكل صراحة، يعني لو جينا إحنا موسى ديابي وجينا بروغوين يعني وجدنا عنده أطراف قوية جدا، ولذلك استغلال هذه الأطراف أنا أعتقد أنه مهم جدا. وبالتأكيد تمركز عوار دائما في أتكلم منطقة 18 دائما، يعني هذه الأشياء بالعكس تساعد الاتحاد أنه يستطيع أنه جاي لمباراة لصالحه. ولذلك الأدوات الموجودة عند ينزا أنا أعتقد أنه أفضل من الأدوات الموجودة عند كوزمن. فاليوم حيبين لنا ينزا أنه عنده يعني إمكانيات، يعني يختصر الوقت بشكل كبير. دائما المدربين المميزين هو اللي يعرف كيف يعني يصيد هوا لاعبينه ويخلي لاعبينه يطلعون يعني أو يخرجون كل ما لديهم من إمكانيات في مباراة زي هذه، مباراة حساسة جدا. ولذلك أنا أعتقد أنه مهم جدا اليوم أن الاتحاد يخرج من خاصة يخرج من هذه المباراة فائزا، خاصة أن المباراة على أرض الجزيرة. ولذلك أنا أعتقد أنه والأجواء إحنا نعرف الأجواء الأيام هذه يا أبو أحمد يعني أجواء الرطوبة فيها عالية بشكل كبير، فلذلك أنا أعتقد أنه مهم جدا ان الاتحاد يخرج من هذه المباراه فائزا. ولذلك اي يعني حقيقه يعني اي يتكلم خساره في هذه المباراه قد ينعكس على اداء الاتحاد في الدوري، قد يكون يعني سبب للاحباط وفقد الثقه في المدرب واشياء كثيره صراحه ممكن تنعكس بعد هذه المباراه.
1: هذا اللي ما نتمناه، اللي نتمناه الحقيقه انه يكون عنواننا أو أحد عناويننا في حلقه الغد عنوان سعيد لجماهير نادي الاتحاد، ويكون يعني اللاعبين والمدرب يقدمون أفضل ما لديهم في المواجهة المفصلية لنادي الاتحاد أمام الجزيرة الإماراتي عند 7 مساء تنطلق. طيب نروح فاصل قصير مستمعينا ونعود لكم في تيكي تاكا على جدة فم.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات.

0: تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: حياكم الله مستمعينا على جدة اف ام في برنامج تيكي تاكا. رحب فيكم مرة أخرى وبضيوفنا في الحلقة العزيز مهندس محمد السراح ناقد الرياضي، والعزيز أيضا محمد البركاتي الناقد الرياضي. أمس كنا تابعنا الحقيقة مؤتمر الدوري للقطاع الرياضي في مجمع الأمير فيصل الفهد الأولمبي بالرياض. المؤتمر الحقيقة كان بمشاركة عدد من مسؤولي وزارة الرياضة والقطاع الرياضي، وتناول ملفات الحقيقة متعددة مرتبطة بالمرحلة المقبلة، الدعم المقدم للأندية، الاستدامة المالية، تطوير المنشآت، تنظيم التشريعات، وكذلك مستقبل العمل الرياضي. اللافت أنه الحديث بعد المؤتمر ما توقف عما أتى في المؤتمر وعن تحليله وتفسيره والحديث فيه عن حجم الدعم الحقيقة وعدد المشروعات. لذلك يعني في حالة اهتمام كبير بهذا المؤتمر الدوري. أنا ببدأ معك مهندس محمد عن هالمؤتمر، تابعته وانت بينك وبين نفسك يعني ماذا سجلت بحق هذا المؤتمر؟ هل أنت سعيد ما جاء فيه؟ هل أنت متسائل عن بعض ما جاء فيه؟ هل أنت ممتعب من بعض ما جاء فيه؟
3: والله شوف أبو أحمد، يعني هذا تواكبا طبعا مع النظام الرياضي الجديد اللي أقره مجلس الوزراء قبل فترة، أنه الآن بدأ يطبق هذا من بداية الموسم، هو طبق من نهاية الموسم الماضي كاستعداد للموسم الحالي. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني أبلغت الأندية بأنه سيتم تطبيقه زين من الموسم الماضي أو نهاية الموسم الماضي. ولكن بالمختصر المفيد أن الدعم يعني حيكون ما يعني حتتفاوت يعني بين الأندية يعني بالمستقبل، لأن الدعم يعتمد على دعم يا أبو أحمد مباشر، ويعتمد أيضا على دعم الألعاب المختلفة وتفعيل الألعاب المختلفة، لأن احنا شاهدنا أكثر من نادي أغلق بعض الألعاب المختلفة، ولذلك الدعم مرتبط بهذا الشيء. الحوكمة ومثل ما كانت الحوكمة يعني يعني حقق معايير وتقييم عالي، بالتأكيد حيكون لها دور. أيضا يا أبو أحمد الحضور الجماهيري، يعني بعض الأندية تحفز جماهيرها على الحضور وتساعد جماهيرها على الحضور، وبعض الأندية لا، يعني ما تعطي هذا الجانب اهتمام، ولذلك يكون للحضور الجماهيري له طبعا يعني يتكلم مخصص معين. ولذلك حتى تطوير المنشآت، يعني المنشآت الموجودة والحالية، يعني كيف أنت تطور هذه المنشأة؟ بالتأكيد بالجهود اللي موجودة معك، وأيضا بالدعم اللي أنت تلقاه، يعني تستطيع أنك حتى يعني تحسن من منشآتك، ما تعتمد على يعني كل اعتمادك حيكون على أتكلم وزارة الرياضة أو الوصول على المنشآت في وزارة الرياضة. ولذلك حتى التحول الرقمي هذا مشروع كبير، وتبنته الدولة حفظها الله. ولذلك الأمير عبد العزيز بن تركي فيصل بالتأكيد نوه عن التحول الرقمي وأهميته، ولذلك مهم جدا هذا الأمر. لذلك الأندية، جميع الأندية لابد أنها يعني هذا الأمر بالذات تعطي اهتمام كبير، لأنه حيكون له دخل في الدعم والدخل بالنسبة للنادي. أيضا زيادة إيرادات التجارية مثل الرعايات، مثل يكون هناك أصول معينة تؤجر، طبعا النادي يكون لديه شراكات مع شركات كبيرة، يعني يكون فيه أو يكون عند النادي أصول معينة يستغلها في عملية الاستثمار. كل هذه الأمور هذه مهمة جدا الآن بالمرحلة الحالية. لذلك احنا أمام نظام رياضي كبير جدا، ولذلك مهم جدا ممكن ترفع عن مستوى أتكلم الدعم عندك ترفعه بشكل كبير، وممكن أنك أنت يعني بعض المعايير الموجودة حاليا ما تحققها، ولذلك يعني بالتأكيد حتعاني، لأنك أنت حتنقص عملية الدعم عندك. وأنا أعتقد أنه هذا شيء إيجابي، ولذلك راح يعتمد على الإدارات التنفيذية داخل الأندية وعملها وانتقاء أتكلم الإدارات التنفيذية الجيدة لتساعد على تحقيق هذه المتطلبات وهذه الاستراتيجية اللي وضعتها وزارة الرياضة. والفكرة الأساسية أن الدعم يعني يصبح مرتبط بدرجة كبيرة في الأداء، يعني بالأداء والكفاءة والاستدامة، وليس مجرد يعني تمويل تشغيلي للأندية. هذا يعني فكر جديد

0: وهذا نظام جديد الآن.
1: مو هنا هنا تساؤل كثير أبو ريان، أنه بعد هالسنوات يعني الحقيقة من الدعم الكبير من الدولة الحقيقة لهذا القطاع الرياضي، أنه في حالة انتظار أنه متى يصير نجاح إدارة أي نادي من الأندية مرتبط بما خلنا نقول يحقق من إيرادات، مو مرتبط بما سيحصل عليه من دعم.
0: هذا شيء مهم جدا. يعني أتكلم بكل صراحة، يعني الأندية دائما يعني تركز على كم يجي من إيرادات أكثر، يعني وتركز على مبدأ الإنجازات، أن تحقق إنجازات أكثر من عملية التنظيم الإداري. والتنظيم الإداري هو من يحقق الاستدامة. ولذلك أنا أعتقد أنه عدم وجود هدر مالي هذا مهم جدا، عدم وجود أتكلم يعني عزوف جماهيري هذا مهم جدا، يعني تطوير المنشآت، يعني أن شاهد عدد كبير من المنشآت ما يعني تشاهد الإدارات ما فيها أي اهتمام. لذلك أنا أعتقد أنه حتى الرعايات والدعايات اللي يحتاجها النادي يعني ما تعطى ذاك الاهتمام الكبير. ولذلك هذه الأشياء مهمة جدا، تحسين الحوكمة وتكلم عن المعايير. يعني هناك ممكن يكون معايير يعني أخطاء إدارية، أخطاء مالية، كل هذه الأمور لابد أنها يعني تكون واضحة بشكل كبير. أيضا بناء قاعدة يعني جماهيرية تجارية تكلم، يعني هل حنا الملابس الآن أو قمصان اللاعبين وحتى شعارات الأندية استغلت بالشكل المطلوب؟ لا، يعني ما استغلت، وهذه بالتأكيد مشكلة كبيرة. يعني حتى استخدام البيانات في أتكلم التحول الرقمي ما استغلت بالشكل المطلوب. لذلك أنا أعتقد حتى حسابات الأندية وحسابات الأندية والأمور هذه والتواصل مع عدد كبير من الجماهير والشركات ما شفنا. حتى بالألعاب المختلفة شاهدنا أنه التركيز على كرة القدم وعدم إعطاء يعني
1: الألعاب الأخرى
0: أي قيمة. ولذلك هذه كل الأشياء، هذا النظام الجديد حيحسن هذه الأمور. طيب. حيكون يعني مهم جدا على الأندية أن تتفاعل مع هذا النظام.
1: طيب أنا بسألك سؤال أيضا يتعلق يعني بمشاهداتك من المؤتمر بالأمس ومتابعتك لها محمد البركاتي، ولكن انت تحديدا النسخه الجديده من استراتيجيه دعم الانديه 26-27، كيف تنظر لها؟ وجزئيه خاصه اللي متعلقه بالمبادرات السبع، لانه في كثير ناس متفائله فيها، انا يعني استطلاع الردود الفعل متفائلين فيها، لكن متخوفين انها يشوفونها مثل التحدي اللي صعب التحقق.
2: طبعا ابو ريان ما شاء الله خبرته بالاتحاد السعودي في نادي التعاون نادي الحماده كفوفه في هذا
1: الجانب.
2: نعم، لكن بكل امانه يعني انا ارجع واستذكر قبل فتره ابو احمد، قبل اشهر قليله جدا المؤتمر الاخير اللي سبق هذا المؤتمر، كانت ايضا هناك في ردود فعل كبيره على مساله حقوق النقل التلفزيوني والامور هذه اللي كان فيها نوع من ردود الأفعال المغتضبة عند الجماهير السعودية
1: وتساؤلات كثيرة. صحيح.
2: نعم، لكن اليوم وهي واضح الأمور بكل أمانة إنه التحدي أصعب من ما كان عليه سابقا من ناحية تقليل أو تقنين المصروفات. اليوم نعلم
1: تحدي التطبيق تقصد؟ ها؟
2: نعم، هو اليوم أنت تتكلم من التطبيق حيكون أصعب مما كان عليه. الألعاب المختلفة بعد ما تم تقليص المصروفات وهناك كان في تضخم كبير تفاجأ منه وزارة الرياضة على الضخ الكبير لهذه الألعاب أدى إلى إلغاء العديد من الألعاب. لكن اليوم التحدي الجديد في الأندية أنه اليوم أنا كيف أقدر أستثمر هذه المعايير السبعة على أرض الواقع. اليوم في أمور مشتركة بالجانب التسويقي، الجانب العملي، الجانب الإبداعي من ناحية الإدارة الرياضية في الأندية. يعني الأندية ما استفادت بشكل كبير من عقود الرعاية اللي أدت لها، خصوصا الأندية اللي نالها الاستحواذ، لكن في مشكلة كبيرة هي كيفية أنا اليوم كمستثمر أروح للنادي الأكثر جماهيرية. أنا يمكن طرحت أمس عبر صحيفة المدينة أبو أحمد إنه في تحالف استثماري قادم لنادي الاتحاد، هل راح يستمر هذا التحالف واستحواذ على نادي الاتحاد؟ يمكن هذا من أول التحديات بعد استحواذ نادي.
1: تقصد انه ينجح التحالف في الحصول على النادي يعني ولا؟
2: نعم على استثمار النادي كما حصل مع نادي الهلال بنسبة 70%، اليوم الاتحاد بنفس القيمة ونفس النسبة راح يكون في 70% للاستحواذ على نادي الاتحاد. هذا الشيء راح أيضا يزيد من التحدي على الأندية الأخرى. اليوم الاتحاد، الهلال، الأهلي، النصر مقبلين على هذه الخطوة ويجب العمل عليها. في الجوانب الاستثمارية أبو أحمد، بغض النظر عن المؤتمر اللي قيم أمس، في أمور كثيرة غير واضحة عند المسؤولين، مثلا في الجانب الرياضي في وزارة الرياضة بكل أمانة يتحدث عن أمور فيها ضبابية ما فيها شمولية من ناحية الوضوح في كثير من الجوانب. ليش ما يكون عندنا اليوم في رابطة الدوري المحترفين تسويق أكثر على الدوري من ناحية المباريات الجماهيرية؟ هذه من أهم المعايير اللي ما طرحت في هذا في هذا في هذا الجانب.
1: وأنت لاحظت قصور في هالجزئية
2: بشكل كبير
1: وتساؤلات كبيرة فيها حقيقة.
2: يعني القصور، إذا اليوم أنا المنتج الكبير جدا هو دوري روشن للمحترفين وأنا ما قدرت أسوق بالشكل المطلوب.
1: واحد من النماذج تدري وش هو؟ الجولة الأولى عندنا مباراتين كل يوم متزامنة،
2: هذا شيء
1: هذا واحد من الأمثلة الحقيقة اللي كنا نتكلم فيها الحلقة الماضية.
2: وابو احمد احنا كنا مع بعض الموسم الماضي واللي قبل الماضي، ما في يعني مجال انه في تعديل على الاقل. اليوم واضح انه في انديه ما راح تنافس مثلا زي الاتحاد او الاهلي بالشكل اللي احنا نشاهده من الاستعدادات. الواقع مختلف تماما عن ما شاهدناه في الاستعداد، لكن يجب انه يكون في توازن في نوعيه المباريات ولجنه المسابقات التي تتحكم في اعطاء كل فريق جماهيري فرصة لمتابعة النادي عبر المدرجات وليس خلف الشاشات في مباراة متزامنة مع مباراة جماهيرية أو حتى مع وقت غير مناسب لإقامة هذه المباراة.
1: طيب الآن والحديث عن الإنفاق، أنه في جزء الحقيقة من التعليقات اللي جاءت تكلم عن الإنفاق ما في شك أنه الإنفاق مهندس محمد يعني يأثر في صناعة فريق قوي، لكنه ما بالضرورة أنه يعني أنا أسألك وأنا تابع هالتغريدات عندي، ما يصنع بالضرورة أو يجعل المؤسسة أو النادي قوي في ويحصل على البطولات. يعني هذا كان السؤال، شو المعيار اللي ممكن تحاسب به إدارات الأندية اليوم؟ البطولات وحدها ولا قدرتها على بناء فريق يستطيع الوقوف ماليا وإداريا مواسم متتالية، مش موسم فقط والموسم اللي بعده ديون؟
0: نرجع يا ابو احمد الموضوع الإدارة، يعني الإدارة هي اللي تستطيع او عندها القدرة الهائلة حقيقة في تنظيم العمل، ولذلك اختيارك انت للمدير التنفيذي، اختيارك انت لل
1: حسن اختيارك
0: اي يعني اختيار الإدارة اختيار الأذرع المساعدة لها داخل النادي مهم جدا، ولذلك حتى اختيارك المدربين، اختيارك يعني في اختيارات رئيسية وأعمدة رئيسية في الأندية مهمة جدا تساعدك على عملية أتكلم الاستدامة المالية، ولذلك هذه الاختيارات يعني ما بضرب مثل بسيط أبو أحمد، في إدارات تجد كل يوم الثاني تجلب لاعبين ولا تنجح، يعني هذا وتجلب مدربين ولا ينجحون، هذا هدر مالي، هذا سوء في الإدارة، سوء في الاختيار. أو شيء اختيار الأشخاص اللي يساعدون الإدارة ويقفون مع الإدارة في جلب، يعني يتكلم المدربين وفي جلب اللاعبين، يعني إذا ما اخترت ناس عندهم خبرات وعندهم يعني يستطيعون أنهم يعرفون هذا اللاعب هل حيصنع فارق بالفريق ولا لا، وهل هذا اللاعب ممكن يكون لاعب استثماري في قادم الأيام وتقدر أنت يعني تبيع هذا اللاعب على أي نادي معين وتستفيد من ماديا، وإذا حبيت تجدد بعض المراكز معينة تستطيع تجدد، يعني كل هذه الأمور ترى مهمة جدا. أنا أعتقد يعني وأقولها بكل صراحة، يعني بعض الإدارات وبالنسبة يعني خلنا نضرب مثل، يعني بإدارة نادي التعاون، إدارة نادي التعاون أنت تدري الموسم الماضي كان 120 مليون بس الرواتب، يعني الرواتب عند نادي التعاون 120 مليون، الدعم المالي اللي يجي من الوزارة يمكن 85 مليون. طيب الإدارة التعاونية وش يعني كيف تعمل، كيف تحل هذا الأمر؟ تحله بعملية تسويق اللاعبين للأندية، ويعني دعم اللاعبين على أساس أن اللاعب لما يجي نادي التعاون يقدم كل ما لديه، ولذلك دعمه من جميع النواحي بحيث أنه يقدم كل ما لديه من أتكلم إمكانيات فنية، ولذلك يتم بيع اللاعب بشكل أو بآخر. فلذلك أي يعني مثل ما التعاون باع لاعبين ثلاثة سد احتياجه من ناحيه الرواتب، سد احتياجه من ناحيه المصروفات، بالاضافه الى التركيز يعني التركيز الكبير على موضوع الرعايات والتعاون، ممكن يدخل ما بين 15 الى 17 مليون في هذا الجانب. ولذلك انا اعتقد انه حل مشاكله غير يعني مختلف تماما عن كثير من الانديه اللي تعاني من عمليه يعني عدم ايجاد ايرادات حقيقه للانديه وفق اتكلم اسعار اللاعبين وقيمه اللاعبين. ولذلك هذه الامور مهمه جدا، يعني انا اعتقد ان الادارات هي المعنيه بهذا الشيء.
1: أكيد.
0: وبالتاكيد التعاون، شوف تغيرت الادارات لكن لم يتغير العمل، وهذا دليل ان الاداره التنفيذيه في التعاون يعني وضعها افضل بكثير من جميع الادارات التنفيذيه في الانديه الاخرى. ولذلك مهم جدا انتقاء مثل هذه الاشخاص ووضعهم حقيقه. ونشاهد اليوم يعني سعود الرشودي ورئيس النادي تم استقطابه من نادي الدرعيه كمستشار، وهذا شيء بالتاكيد مهم جدا، او يعطي مؤشر بان نادي التعاون لديه يعني الامكانيات حتى اداريه جيده بدات الانديه حتى تستقطبها.
1: الحقيقه المثال اللي ذكرته مهندس محمد، وانا باخذ يعني تعليق من اخوي ابو علي، المثال اللي ضربه مهندس محمد على الاستثمار في اللاعبين او يعني احد الحلول لامام الادارات احيانا للحصول على الدعم المالي، مساله تسويق اللاعبين، تعظيم القيمه الماليه. هذا اليوم يمكن الاخبار اللي الساعات الماضيه كان اكبر مثال الحقيقه وبنجاح متميز الحقيقه اداره نادي القادسيه، وهذه ثاني مره. نذكر العام الماضي كان احد اللاعبين ايكي اتذكر اللي استقطبوه الظاهر ب مش ظاهر مؤكد ان 20 مليون يورو، وباعوا عقده ب 35 مليون يورو. هل الايام او الساعات الماضيه صفقه اخرى ايضا قامت بها اداره نادي القادسيه، جيري افري لاعب نادي القادسيه، اللي هذا لاعب مواليد 17 سنه، استثمروا فيه شارين عقده باقل من 800 الف يورو، بايعين عقده ب 600% من قيمه عقده، باعوه يا طويل العمر ضيوفنا وتحديدا ابو علي، انا باخذ تعليقه تحديدا، بايعينه ب 6 مليون يورو. هذا النموذج ما نشوفه الا في القادسيه، انا ما شفته في اي نادي من الانديه، لا الانديه الشركات ولا الانديه الاخرى.
2: هنا الحس التسويقي يا ابو احمد، لما تيجي بلاعب بقيمه مثلا إيكي فرنانديز او كاميرون الموسم الماضي الاسباني اللي انتقل الى الدوري الاسباني، واليوم ابرا اللي قيمته الكبيره اللي تم البيع فيها، هذا شيء يعطي انه في عمل اداري، اداره رياضيه، اداره تنفيذيه في مثلث متكامل في بهذا الجانب. ليش الانديه الكبيره ما تكون مثل هذه الجزئيه؟ ليش؟ لانه المشكله الكبيره انه الانديه الجماهيريه تطالب بالاستقطاب وليس من اجل البيع. فهنا ما تقدر انت تبيع لاعب مؤثر، لاعب نجم، او حتى لاعب في فرصه انه يتطور من اجل التسويق. لا، هم اهم شيء النادي يكون متواجد، النادي يكون منافس. شكرا. هنا نقدر نقول هذه الجمله، شكرا، انه اللاعب هذا نجم جالس يعطيني اداء يجلب لي بطولات. لكن القادسية لا، في جانب متميز جدا هو التوازن المالي من ناحيه الاستقطاب بقيمه معقوله، بيع بمبلغ اعلى، تنافس في جميع البطولات موسمين على التوالي، القادسيه ينافس وبقوه حتى المباريات الاخيره، في اداره رياضيه. هنا نقدر نقول في اداره رياضيه متكامله. هنا العمل في شركه ارامكو فعلا اعطت كل شخص مكانته وعمله، اللي جالس يبدع فيه وجالس ينتج بشكل او باخر
1: متميزين.
2: نتمنى يكون اكثر من مثال، نتمنى الدرعيه اليوم هو متواجد في دوري روشن، نتمنى يكون العمل مثل النادي القادسيه واكثر من هذا.
1: طيب احنا الحقيقه في كره القدم عندنا في المملكه مهندس محمد، واضح التغيرات ووسط هالدعم الحقيقه اللي احنا نفخر فيه ونشعر بامتنان لهذا الدعم تحديدا، ويعني احنا ما نقدر هذه التغيرات السريعه المتتاليه موسم بعد موسم، احنا هالاسماء العالميه الحقيقه اللي تلعب في دوري روشن، هالانفاق الكبير مثل ما ذكرت، هالاستثمارات والحقوق التجاريه والبطولات اللي تنتظرها الجماهير على ملاعبنا السنوات بدءا من كأس آسيا وأيضا ما كان حلما وهو منتظر، نتكلم عن 2034 كأس العالم.

0: وامام الوضع الحالي واللي تشوفه والقضايا اللي احنا نناقشها، انت وين تلقى او وين تضع او ترى انه فيه كما يراه البعض ايضا الفجوة الكبرى اليوم بين حجم الطموح الرياضي وبين حجم التطور الاداري اللي يفترض او يفترض انه يواكب هذا الطموح الرياضي؟
1: لا، انا اعتقد يا ابو احمد ان في حلقة مفقودة حقيقة، واقولها بكل صراحة، بين العمل في الأندية وبين كلام وزارة الرياضة والأنظمة اللي توضع يعني داخل وزارة الرياضة. لذلك أنا أعتقد أنه إحنا يعني لما يكون هناك تغيرات معينة يكتفى بعمل مؤتمر صحفي وتوجيه الأندية بهذا الشكل بهذا الشيء وخلاص يكتفى بهذا الأمر. لا، أنا أعتقد أنه مهم جدا أنك أنت تقف على كل نادي أو السبع الأشياء المطلوبة هذه تضع لها لجام معينة، كل يعني أتكلم يعني عنصر من العناصر هذه أو من المعايير هذه تضع لها لجنة خاصة يعني تجلس مع الأندية يعني يكون لها يعني مثلا معايير معينة تابعة كيف تطبيقها، استفادة كل نادي من نادي كيف طبق هذا النادي وانت ما طبقتها، يعني وش الطرق الأسهل، حتى اختيار الكوادر اتكلم الموجودة داخل الأندية ممكن مهم جدا ان على وزارة الرياضة ايضا يعني مساعدة اذا كان عندها خبراء معينين مساعدة الأندية في هذا. ما انا بتكلم كل الأندية، اتكلم بعض الأندية. ولذلك كان الحلقة المفقودة بين الأنظمة الموجودة والاستراتيجيات اللي موضوعه وبين اللي موجودة، وأقولها بكل صراحة، وبين الإدارات الأندية اللي تفهم هذا الشيء بطريقة مختلفة أو تعطي هذا الجانب اهتمام ولا تعطي الجانب الآخر. ولذلك هنا يعني السبب الرئيسي في عدم تطبيق مثل هذه الأشياء. وعادي ترى تجد الأندية في الأيام القادمة حتكون ميزانياتها منخفضة جدا ورايح تعاني، ولذلك ممكن يكون يعني تهبط. يعني احنا انا اعرف ان في بعض الأندية هبطت بأسباب مالية يعني وليست أسباب أتكلم فنية، ولذلك متى ما النادي لم يلتزم بالأمور المالية مع لاعبينه ومع مدربينه ومع جهات اللي تتعامل معها بالتأكيد ان تتفاقم. هي زي كرة الثلج تكبر يعني شيئا فشيئا، فقبل تكبر مهم جدا إن يكون هناك يعني توجيه لهذه الأندية، توضيح لهم عن هذه الأسباب اللي ممكن انها تؤدي الى حقيقه دخول النادي في اتكلم يعني مراحل معينه. بضرب مثل بسيط، لو قلنا احنا نادي العين يوم من الايام ترى نادي العين هبط وتحملت الادارات اللي بعد يعني الاداره
0: مليون مليونيه الحقيقه
1: فوق 60 مليون او 70 صحيح. مليون وترى في نماذج كثيره بهذا الشكل. لذلك هذه مهم جدا ان الانديه ما تصرف اي شيء. التحول الرقمي تدري ايش يعني ابو احمد؟ تعني انه ما في تصرف اي مبالغ معينه الا تحت نظر جهات معينه لا يعني معنيه بهذا الشيء. ولذلك على اساس انه ما يكون هناك هدر مالي، ما يكون هناك اشياء ممكن تصرف بغير محلها، كل هذه الامور مهمه جدا صراحه.
0: الحقيقه حديث يستحق اكثر من توقيت الحلقه، خصوصا وفي رسائل كثيره تقول تكلم عن يعني الدعوة اللي وجهت لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع غير العادي، وهذا بيكون يوم 30 أغسطس، وحالة الترقب للتوقعات لهذا أو ما سينتج عن هذا الاجتماع. ما في شك أنه هو المستهدف منه انتخاب مجلس إدارة جديد، لكن في حالة ترقب له طبعا تماهيا مع متابعة الجماهير ل ما استجد في موضوع انتخاب أو تسمية رئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم. أنا شاكر ومقدر كل التوفيق لنادي الاتحاد. لا أنسى قبل أن تنتهي الحلقة، شكر جزيل للأستاذ محمد البركات الناقد الرياضي، شكرا أبو علي، شكرا أيضا للمهندس محمد السراح الناقد الرياضي، شكرا أبو ريان، شكرا لكم مستمعين على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير، اللقاء.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر ومن خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة أندرسكور راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.

0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة
2: الأفضل. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: في 60 ثانية.
1: في مواجهة بيئية عالمية، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تشارك في مؤتمر كوب 17 لزراعة 50 مليار شجرة واستعادة الأراضي المتدهورة. لمتعة لا تنتهي، مهرجان شابتر 26 بمدينة مسك يستقبل الزوار بأكثر من 200 لعبة و28 محطة تفاعلية استثنائية. ثورة في الرعاية الصحية، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تدشن البرنامج السعودي للجراحات الروبوتية عن بعد. إحياءً للإرث الطبيعي، محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تخطط لإعادة توطين الأسد الآسيوي لتعزيز التنوع الحيوي. ونختم مع أسرار الشيخوخة المبكرة، دراسة علمية تكشف عن تحول مناعي خفيف الدماغ يبدأ في سن 50 ويهدد بالتهاب الخلايا.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير ومساء السعادة ومساء البداية الجميلة، وانطلقنا معكم في برنامج صيفنا أحلى. ساعتين رح نقضيها مع أخبارنا المنوعة وفقراتنا، وكمان مراسلينا من مختلف مناطق المملكة، وكمان سوالف الصيف اللي ما تخلص، ودائما سواليف الصيف حلوة وما تحلى إلا من خلالكم مستمعين الكرام. ساعتين رح نقضيها مع بعض، كونوا معنا. بكل الحب راح أكون معكم أنا لولو العبد الله من أمام الميكروفون، والإخراج يزين ويتألق أكيد بعودة المبدعة دائما خلود لبني. أكيد مشاركاتكم معنا من خلال طرق التواصل، من خلال الواتساب على رقم 800-244-28-28، والاتصال الهاتفي على 012-649-5154 و012-647-1154. وين ما كانت وجهتكم، وين ما كنت تسمعونا، نقولكم يا هلا ومرحبا فيكم. هذه تحية حب كبيرة لكل اللي بيسمعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، ومن خلال منصة إكس في البث المباشر على جدة أندرسكور راديو.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: رجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على سمع برأثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى. وطبعا نروح على طول معاكم إلى فقرة سالفة الصيف. طبعا كثير من الناس اللي بتسافر بتلاقيها تبدأ ترتب أشياءها وأمورها بشكل منظم عشان ما تكون نسيت

جاء برد مثلا احتياط اخذ جاكيت. طيب اوكي، طيب ايش كمان؟ والله احتياط راح اخذ مثلا مثلا بيت مخدة، مثلا ما عجبني التلبيسة المخدة مثلا، ممكن كمان بطانية إضافية، ممكن بطانية الفندق أو المكان اللي احنا ماخذينه ما تكون مرة تدفي. ففي أشياء كثيرة هي تحت بند الاحتياط، دائما تخلينا نتكبل أشياء وأغراض إضافية وأحيانا أموال إضافية نتيجة أن احنا راح نضيف شنطة إضافية. أكثر الأشياء اللي أنت دائما تقول والله أنا أخذها بشكل احتياط، وكثير من الأيام أو الرحلات ترجع بدون ما أني أنا أستخدمها. بمعنى أنا شفت ناس، تخيلوا إحنا دائما مثلا نأخذ أوكي شاحن الجوال، ونأخذ مثلا الباور بانك أو البطارية الإضافية الشاحن المتنقل، أوكي فتلاقينا على طول مثلا بناخذ الجوال وسلك الشاحن ونأخذ باور بانك إضافي. في ناس يروح ترى باثنين ثلاثة باور بانك، ترى تلاقيهم عندهم هوس يقولك لا أنا الجوال عندي يفضى بسرعة أخذ اثنين ثلاثة. طب أنت بترجع مثلا للفندق اوكي حتى لو استخدمت الاول اللي انت جايبه اكيد راح تشحن عشان ايه في الصباح يكون فل، لا يقولك احتياط. طيب اوكي عدينا. في بعضهم بيقولك لا انا اجي مثلا مستحضرات التجميل، هي مثلا ما اخدم كريماتها، كريم الصباح كريم المساء السان بلوك، تجي ماخذة كمان واحد ثاني، احتياط لو اني نسيتها، احتياط لو اني ضيعتها، احتياط لو اني مثلا خلص علي، بينما اللي هي ماخدتها اصلا بكفيها شهر كامل وهي رايحة قاعدة 10 ايام. فتحت بند احتياط اشياء كثيرة احنا بناخذها. فقولوا لنا اكثر الاحتياط اللي انتو اخذتوه او اكثر الاشياء اللي انتو اخذتوها تحت بند ومسمى احتياط ورجعتوا وانتوا ما استخدمتوها، يا ترى ايش هي؟ هل هي دائما متعلق مثلا بمستحضرات تجميل او عنايه او شامبو اشياء زي كذا، ولا مثلا دي تكون عباره مثلا عن شواحن جوال، سماعه اضافيه، ممكن تلاقي حتى ماخذ 3-4 باور بانك، يا ترى ايش الاشياء؟ جاكيتات اضافيه تحت مسمى يمكن احتاجه ويمكن احتاجه. فهي الرحله كلها ما تحتاج الا مثلا جاكيت او اثنين او ثلاثه، تلاقي ما شاء الله تبارك الله ماخذ معاه 6، تحتاج 4-5 عبايات ماخذ 10 عبايات لاحتياط. وفي النهايه يقول لك طب لو تكبت على عبايتي، لو ترى هناك تقدر تغسليها عادي، يعني خدمه يعني الفنادق موجوده، يعني ما حتنتهي الدنيا. ولكن دائما الخوف والقلق انه احنا ممكن ما نلاقي الشيء اللي يناسبنا او يعجبنا، فدائما تحت بند الاحتياط هذه اشياء كثيره ناخذها وللاسف ترجع زي ما هي. يا ترى وش هذه الأشياء؟ هذا هو موضوع سالفتنا لليوم. شاركونا على 012-649-5154 و012-647-1054.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق.
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله

0: الشيطان.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
5: ورجعنا لكم مستمعينا، وهلا ومرحبا فيكم، ونجدد الترحيب بكل اللي انضم معانا على السماع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا أحلى. ومثل ما وعدناكم في هذا البرنامج تغطيات ميدانية في من جميع مناطق المملكة، والآن أكيد نروح لزميلنا مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد عبد يامي في هذه الرسالة والتغطية الخاصة. هلا ومرحبا فيك محمد.
6: اهلا اهلا لولو، مساء الخير لك ولكل مستمعي ومستمعاتي اذاعه جده اف ام. ونحن الحقيقه نواكب يعني يعني الفعاليات والبرامج والانشطه التي تقام الحقيقه في مختلف مناطق ومحافظات المملكه. في جازان الحقيقه يعني لولو الكثير من الفعاليات والبرامج والانشطه، ما يعني ما جمل الانشطه والاجواء. بدات الان ما شاء الله يعني أمطار خاصة على المناطق الجبلية، أيضا على المناطق التهامية، وهذا أيضا شجع الكثير من الأسر والعائلات والشباب إنه يقضوا أجمل الأوقات حقيقة، سواء في المرتفعات أو في السهول أو أيضا في السواحل. لكن أنا يمكن يعني أطلع شوية، يعني تعرفي دائما الواحد يعني يختار المحتوى الجيد. اليوم يعني عندي المحتوى الرياضي.
5: الله، لا انت ما شاء الله متهيئ مع بدايه الدوري كمان، ها؟
6: علشان كذا دكتوره يعني فضلت ان يكون
5: بالعكس يعني الانشطه الرياضيه والبرامج الرياضيه في الصيف واستغلال صح الشباب صح لهذا الجانب مهم جدا، فقول لنا وش معاك اليوم من رساله.
6: بس قبل ما نتحدث عن المجال، يعني اود ان اشير الى يعني الكثير من البرامج الشبابية المقامة أيضا في بيت الثقافة تحديدا. اليوم هنالك يعني بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أيضا في فعاليات مقامة في بيت الثقافة في جازان بإضافة عدد من المختصين في اللي بيقدموا تجاربهم للشباب، يعني خاصة منهم من صناع المحتوى، منهم أيضا من لديهم الكثير من المبادرات والمشاركات اللي من خلاله حققوا العديد من الجوائز مو على مستوى المملكة، أيضا حتى على المستوى العالمي. يعني هالأسبوع ما شاء الله يعني اعتبارا من هذا اليوم يمكن حتى نهاية الأسبوع هنالك أيضا فيما يتعلق بهذا الجانب. أيضا الأسبوع القادم سنكون بتغطية لنتعرف أيضا على الـ يعني المسرح الموجه للأطفال، وسنكون إن شاء الله في تغطية حول هذا. أعود مرة أخرى إلى موضوعي اليوم. أنا أتواجد الآن في أكاديمية شباب فرسان، وهي أكاديمية الحقيقة يعني لاحظت من خلال وجودي الآن لسع الشباب ما شاء الله يعني مخلصين تمرين. لكن خليني أخذ المدير التنفيذي لأكاديمية فرسان الكابتن شباب فرسان الكابتن محمد العراقيل، وبعدين عندي أيضا مجموعة من الشباب من النشأ الصغير يعني كابتن محمد باسم الزملاء أيضا والزميلات في إذاعة جيتس إف إم. نبارك لكم هذه الجهود، ودي نأخذ فكرة عن أكاديمية شباب فرسان.
7: الله يعطيك العافية أستاذ محمد، دائما أنت ما شاء الله تبارك الله وإذاعة جيتس دائما مواكبين الأحداث وتنقلون الصورة لجميع الوطن. والله يعطيك العافية، أنا معك الكابتن محمد علي عقيلي، حاصل على الرخصة الآسيوية سي من الاتحاد السعودي، والرخصة الآسيوية بي أخذتها قبل شهرين عند الشباب في جدة يعني
6: ما شاء الله،
7: مع الكابتن مشبب زيد وفهد مدهش وكابتن حمود الصيعري. فالفكرة هذه الأستاذ حسن الله يعطيه العافية مدير الأكاديمية كان أيوة حسن أشقر، كان عنده فكرة إنه يلم الشباب، وتعرف أنت موضوع استضافة كأس العالم لموضوع 2034 المملكة العربية السعودية. فكانت الفكرة والطموح إنه نلم الشباب، نجمعهم، نحببهم في الرياضة في الكورة، نعطيهم الشغف، نعطيهم الأساسيات الكروية.
6: يعني ما شاء الله توكم بدري بدري
7: يعني. عادنا لنا شهر وأسبوعين الآن مع بداية الصيف، وإن شاء الله مستمرين. وفي ما شاء الله تجاوب من أولياء الأمور، تعرف أنت عندنا في المنطقة هنا في جزيرة لوحدنا في جزيرة فرسان، وإن شاء الله عندنا طموح أننا نحن نشارك بهم مع بقية الزملاء في جيزان والمناطق الثانية.
6: ممتاز.
7: وفي تجاوب ما شاء الله، فيهم خامات كويسة، ونتمنى لهم كل خير.
6: كم عدد المسجلين الآن أنت محمد؟
7: والله ما شاء الله تبارك الله، الآن الشهر هذا سجلوا 120 إلى 130.
6: خلال هذا الشهر،
7: خلال جميع الفئات يعني.
6: جميع الفئات.
7: أيوة عندنا فئات، إحنا مقسمينها إلى 6 فئات.
6: ممتاز.
7: معنا 5 سنوات، وعلى حسب النظام الاتحاد السعودي الحين عندهم دوريات جديدة اللي هي 5 سنوات، 7 سنوات، 9 سنوات. هذه كلها فئات، احنا نحاول ان شاء الله بقدر الامكان ان احنا نتواكب مع الرؤيه والاستضافه كاس العالم.
6: طيب مقسمينهم يعني انت الان من سن 6 سنوات مثلي؟
7: من 8 سنوات، في عندنا 5 سنوات وعندنا 7 سنوات.
6: طيب كيف كيف مقسمينهم يعني؟
7: على حسب مواليدهم. مواليد ايوه، المواليد عندنا في النظام حق الاتحاد السعودي اللي هو مواليد هذه السنه مثلا 20 و21 سوا، 19 18 سوا زي كذا، احنا مقسمينهم عليها. والشباب فيهم خير والبركة.
6: طبعا كرة قدم فقط يعني.
7: الان ان شاء الله كرة قدم، واحنا يعني على قولتهم حب حب، وان شاء الله الامور
6: تتحسن. 20 34 فاكيد الان
7: ان شاء الله ان شاء الله والله
6: قاعد تحيي جيل جديد. اكيد
7: هو الخطة حق الاتحاد السعودي انه يكتشفون المواهب والناس اللي تعرف انت الشباب الان مع الالكترونيات مع الاله صاروا يجلسون في البيت، فالاكاديميه شيء من الرياضه تطلعهم ويطلعهم من البيت يلعب وياخذ نشاط رياضي ويتنشط، هذا هو الهدف الاساسي من
6: اكتشف شيء مواهب ان شاء الله.
7: والله ان شاء الله بحول الله اننا احنا في القريب العاجل نسمعهم في الانديه الكبيره، الاتحاد، الاهلي، الهلال، النصر والانديه الباقيه بقيه رشيد ان شاء الله باذن الله. يعني في ما شاء الله في خامات وفي يعني في عقليات وفي لمسات يعني مواهب، يبغى له مع التطور شوي من يجي الكشافين ان شاء الله راح تمشي امورهم ان شاء الله.
6: ممتاز. طيب في برامج ومصاحبه غير عمليه التدريب، وش الاساسيات اللي تطوى ايضا لل
7: احنا ماشيين على الاساسيات الرئيسيه لكل فئه حسب على حسب اللي يحتاجه يعني. فئه 5 سنوات تحتاج اللي هو دائما التوافق والاحساس بالكره، واللي فوق مثلا الاعلم انه التمرير والاستلام والمراوغه والتسديد، هذه يعني اساسيات في التدريب اللي يحتاجها اللاعب انه لما ان شاء الله يتطور يوصل للعمر الناشئين يكون ملم بها كامل ويكون يدخل في التدريب، وما يطلع ان شاء الله بعد واحد اللي هو من 18 ل 20 يكون اذا لاعب محترف.
6: بما انه الان احنا في فصل الصيف، بالتاكيد انه يعني هل عندكم ايضا برامج اخرى يعني غير مثلا انه الشاب وجد في الاكاديميه، لكن هل هنالك مثلا برامج مساعده؟
7: احنا الان هدفنا له في الصيف بالذات، انه تعرف الاجواء عندنا هنا في المنطقه شويه حاره كده، فنحاول ندخل لهم برنامج مثلا، انت تعرف عندنا البحر ما شاء الله جميل، فعندنا بكره طلعه بحريه على الشاطئ.
6: انا كنت قبل الهواء يعني.
7: ايوه، فعندنا طلعه بكره بحريه وترفيهيه على البحر.
6: ممتاز. ومنها ايضا يمكن تودون سباحه او شيء؟
7: لا، سباحه الان واقفين عنها، عشان تعرف انت العدد شويه يبغى له انتباه، يبغى له حرص اكثر، فيكون التمارين الشاطئيه ومباريات.
6: طيب انا بس قبل ما اخذ مجموعه من الشباب الصغار، ودي اسال ايضا يعني في هناك جهات داعمه مثلا دعمتكم من اجل ايضا انشاء الاكاديميه؟
7: والله في بعض هنا الاسواق مثلا سوق زاد فرسان، مطعم فور جايز مثلا، في شركة سمع المياه قدم لنا دعم المياه،
6: أيضا
7: البلدية ما قصروا في استئجار، في أمور موضوع استئجار الملعب وعشان نجيب موضوع الأكاديمية واللعب عليه، هذا كل جهود تشكر
6: موفقة. بس خليني أخذ كذا كابتن محمد، أخذ مجموعة نتعرف عليك يا كابتن.
8: مروان عمر سيد.
6: مروان ما شاء الله، كيف الأكاديمية؟ كيف شفت
8: شيء جديد فرسان، ويزيد أنه الناس يعرفون من جزيرة فرسان إيش الأشياء اللي فيها وزي كذا.
6: ممتاز. طيب مروان، أنت إن شاء الله إيش تلعب؟ إيش الخانة اللي تلعب فيها؟
8: ألعب محور.
6: محور. اوه كابتن محمد الظاهر انك معلم وكيف. طيب ايش مواصفات هذا المحور؟ حلو جدا، يعني ان شاء الله نشوفك كذا يوم من الايام وانت تمثل نادي الكبير ان شاء الله، تمثل نادي الصواري اللي عندك هنا في فرسان، ليش لا؟ صح ولا لا؟
8: اصبح فوق ان شاء الله.
6: اوه ما شاء الله، فين تبغى تروح؟
8: ان شاء الله الهلال.
6: اوه اذا انت هلالي ها؟ الله يعطيك العافيه مروان. طيب ايش كنت تقول لزملائك اللي ما شاء الله معك الان واللي يسمعونا دحين الان؟
8: أقول إنه إذا كان عندك طموح لا توقف، كمل حتى ما توصل للنهاية.
6: كم عمرك الآن؟
8: الحين 15.
6: ما شاء الله 15. داخل أي فصل يا مروان؟
8: ثالث فصل.
6: ما شاء الله تبارك الله. سمعتي يا دكتورة لولو ايش بيقول؟
5: الله إن شاء الله بإذن الله في المستقبل نشوفهم في صفوف منتخبنا السعودي بإذن الله.
6: اسمك يا كابتن؟
9: عدي حسن إبراهيم محمد عيسى.
6: عدي كيف الأكاديمية؟
9: والله هذه فكرة جديدة في جزيرة فرسان، وأيضاً يعني فكرة جميلة أنها تكون في جزيرة فرسان. وأيضاً
6: كم عمرك؟
9: عمري 12 سنة الآن.
6: خاش تاني متوسط. طيب إيش أفضل اللي تكتب؟
9: ألعب دفاع.
6: تلعب دفاع، يلا إن شاء الله نشوفك كده سنتر هاف زي ما يقولوا، يعني كلب دفاع قلب دفاع يعني فعلاً. لولو في مجال ولا وقت على وقت؟
5: والله يعني أخذنا الوقت، ولكن المشاركات كلها جميلة، وأمانة أنا بدوري أشكرك على هذه التغطية الجميلة أخوي محمد والكل الموجودين عندك، وإن شاء الله بإذن الله شبابنا وأبنائنا فانهم التوفيق يا رب، وإن شاء الله مثل ما قلنا يكونوا إن شاء الله في صفوف المنتخب في
6: يا رب
5: عند استضافة المملكة لهذا المونديال إن شاء الله.
6: أسمع الدكتور أنا أقول لك
7: طموحي أول ما فتحنا الأكاديمية، طموحي لما كنت أنا في الدورة الآسيوية في جدة، كان المحاضرين يقولوا لي إيش طموحك، وأقول لهم إن شاء الله نصنع لاعب فقط إنه من فرسان للمنتخب السعودي
5: بإذن الله.
7: فيهم الطموح هذا
6: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله جدا. نعم دكتورة،
5: يعطيك العافية محمد، ونشكر ضيوفك الكرام وكل الشباب اللي عندك، وإن شاء الله نلتقيك في رسائل إيجابية ورائعة، ودائما اختياراتك رائعة محمد. شكرا
6: الله
5: لك.
6: الله يسلمك. شكرا لك.
5: هلا ومرحبا. الصيف مو بس فعاليات، مو بس خروج، أكيد كمان استثمار بعض المهارات عند أبنائك.

بحقكم في مثل هذه الأكاديميات. وهذا كان نموذج في هذه التغطية أكاديمية تعليم كرة القدم, وإن شاء الله بإذن الله تعالى مكملين معاكم في برنامج صيفنا أحلى. حنطلع لفاصل ومن ثم نعود لاستكمال مشوارنا لتغير الموجة على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم

0: المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام وصيفاً أحلى. طبعا اليوم احنا بنتكلم عن موضوع الاشياء الاحتياطي اللي دائما ناخذها، وايش اكثر الاشياء اللي دائما تقول اخذها على سبيل الاحتياط عشان لا تنقصني، وفي النهايه ترى زي ما تروح زي ما بترجع، ما بتستخدمه لكن تحت بند احتياط يمكن احتاجها، فتلاقي نفسك اخذت اشياء كثيره معك، وممكن هذا يكبلك جهد وكمان يكبلك كمان مصاريف ماليه زياده عشان بتعمل مثلا شنطه اضافيه او تدفع فارق الشحن. فامور كثيره ممكن تصير بناء على احتياط، واحيانا تحس انك انت جمعت اشياء ما لها داعي اصلا عشان بس تقول لا انقص، كانك انت رايح يعني مكان خالي ما فيه اي خدمات. طبعا هذا هو موضوعنا. عندنا كمان موضوعنا او فقرتنا الثانيه، عندنا فقره خمن المكان. طبعا اليوم عندنا متحف، اوكي، والمتحف هذا هو أحد متاحف المملكة العربية السعودية، يقع في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية، يهتم بالمظهر الحضاري والتاريخي للمملكة، أقيم داخل قصر خزام اللي أمر ببنائه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه 1347 للهجرة 1928 للميلاد، وحول إلى متحف وافتتح في 17 من شوال 1415 للهجرة 18 مارس 1995 تم افتتاح هذا المتحف. يا ترى وش اسم هالمتحف؟ خلينا ناخذ اول المشاركين معنا واوصاف، نقول مساء الخير يا اوصاف.
3: الو، السلام عليكم ورحمه الله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك؟
3: مساء الخير دكتورتنا الغاليه لولو وفريق العمل معك والاستاذ خلود، كل من يسمعنا يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك، ومسائك ورد وفل وياسمين يا رب.
3: الله يعطيك العافيه.
2: ها قولي لنا يا اوصاف، اشياء دائما تاخديها معاكي وقت السفر تحت بند أخذ احتياط وفي الأخير ما تستخدميه ترجعيها.
3: والله أنا قاعدة يعني أفكر في الأشياء اللي أخذها. إحنا دائما يعني لما نكون في رحلة سياحية نأخذ الأشياء، يكون في تخطيط نأخذ الأشياء اللي نستفيد منها، لكن إذا أضفنا شيء في بعض الأدوية يعني احتياطية مثل البنادول مثل الكحة أو الصونة الأشياء.
2: أوكي، يعني تكون الأمور الاحتياطية عبارة عن علاجات.
3: أيوه بعض الشواحن وشيء من يعني أشياء خفيفة نأخذها معنا يعني احتياطية، ما نأخذ كثير يعني نتحمل فوق طاقتنا أشياء ما أحبها، لا
2: حلو
3: نأخذ أشياء بس خفيفة لأننا مخططين يعني من أول وش نأخذ وش نخليه.
2: يعني ما عندكم هواجيس احتياط لا يخلص لا ما أدري، ما عندك الكلام هذا؟
3: لا لا يعني احنا عارفين يعني ماخذين احتياطنا، احنا بنلاقي كل شيء قدامنا باذن الله تعالى.
2: صحيح.
3: ما في شيء ينقص، ما في شيء ينقص، بنوجد كل شيء موجود في اي مدينه نسافر اليها، خصوصا في ربوع الوطن.
2: اكيد
3: احنا دائما كل شيء موجود الحمد لله،
2: فعلا كل شيء متوفر.
3: اكيد ولا نحمل يعني نفسنا والطاقه، احسن يعني نفكر في الاشياء اللي احنا ناخذها واحنا يعني بحاجه لها في وقتها.
2: الله عليك يا أوصال.
3: نزيد أشياء يعني تضايقنا في مشوارنا، لا لأننا نفكرنا أن ما في شيء ينقص، كل شيء موجود لله الحمد.
2: الحمد لله. أكيد طبعا، وجميل أنك أنت تخطط من البداية وأصلا تكون عارف بالضبط أنت إيش تبي وتكون دارسة مضبوط عشان ما تحط تحت بند الاحتياط أشياء كثيرة وتكبل عليك السفرة.
3: لا لا الحمد لله، حلو. نخطط من الأول
2: الحمد لله. طيب أوصاف، عرفتي المكان ولا ما عرفتي؟
3: والله أنا قاعدة أفكر، ما عرفت المتاحف في المملكة كثيرة لكن ما
2: عرفت. هذا في جدة وداخل قصر خزام.
3: ولا فكرت فيه.
2: خلاص فكر فيه وإذا عرفت اكتبي لنا على الواتساب. أوكي
3: إن شاء الله. يعطيك العافية أستاذة لولو.
2: الله يعافيك يا حبيبتي.
3: إجازة لكل مسافر، كل زائر إجازة سعيدة إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب. شكرا عزيزتي، يعطيك العافية وشكرا لك وشكرا على مشاركتك معنا. هلا ومرحبا، باي باي. كمان ناخذ اتصال عبد الله، نقول مساء الخير يا عبد الله.
4: يا مساء النور والسرور.
2: مساء السعادة، هلا ومرحبا.
4: يا مرحبا بكم، كيف الحال؟
2: بخير الله يسلمك، انت كيف حالك؟
4: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
2: الله يعافيك. ها عبد الله، منو تكلمنا؟
4: اكلمك من الطريق من الرياض الى جدة.
2: يلا توصل بالسلامة ان شاء الله.
4: الله يسلمك، وكل الاغراض معايا دبل.
2: يعني الآن كل شيء احتياط، الاحتياط عندك؟
4: عندي الاحتياط في الدرزن.
2: لا أنت عندك دكة، عملت صفقات صيفية ممتازة.
4: والله دائما لما أسافر أنا سفرتي إلى جدة يومين. أوكي تخيلي، أخذت معايا 4 أثواب.
2: أوكي.
4: وأخذت معايا ملابس، وأخذت معايا كريمات، وأخذت معايا شامب، يعني حق قعدة حق سهر، ما هي حق يومين.
2: والله شوف، ممكن جدة تسحبك وتقعدك عندها شهر ترى، بس انه لا انت بالغت، حق يومين وجايب هذا كله. انت لحظة، لو بتقعد شهر ايش حتسوي؟ حتجيب معك كونتينر لجدة؟
4: والله بجيب معي كونتينر من ذيك الكبار.
2: طب قل لي اكثر حاجة انت يعني دائما توسوس وتجيب فيها حاجات اكثر، يعني شو اوصاف؟ قالت ممكن في ناس تاخذ ادوية زيادة وكأنه رايح عشان يصدع مثلا، جايب لك كل انواع المسكنات بكل الجرعات، وبعضهم لا، مثلا شواحن يقول لك لا انا شاحن بسرعه الجوال يطفي.
4: لا انا اقول لك الموضوع، الادويه ما اقدر اخذها معايا في السياره لان السياره انت عارفه حراره.
2: أوكي.
4: والادويه تضر في الحراره.
2: صح.
4: فاخذ يعني حاجه البسيطه، مثلا اذا معايا شريط بنادول اخذ حبتين حق الطريق.
2: اوكي
4: هذه اللي انا ملتزم فيها. اما اخذ معايا بكثره ملابس الفنادق، الملابس المخدات، الملايه، البطانيه
2: الاضافيه،
4: اخذ الملابس يعني
2: ابلش. لا ابشرك في جده ما تحتاج البطانيه ترى.
4: لا اخذ ذيك الخفيفه.
2: اي بالضبط. لا لا لا انت سفرتك صعبه بصراحه، لو انك بتسافر طيران على كذا مثلا حتاخذ شحن شنط 4 شنط، ما حتكفيك واحده ولا اثنين.
4: اي والله الحمد لله اني اسافر خط دائما.
2: يلا ان شاء الله توصل جده بالسلامه. طالما انك جاي على جده، عرفت المتحف اللي نتكلم عنه؟
4: لا والله ايش هو؟
2: انا حقول لك انت اللي لازم تقول.
4: قولي لي المتحف ايش هو؟ انا رايح جده ما انا عارف شيء.
2: طب انت حتعرفه، يعني انا اديت معلومات انه احد متاحف المملكه ويقع في مدينه جده، وكمان يهتم بالمظهر الحضاري والتاريخي للمملكه، وقيم داخل قصر خزام اللي أمر ببنائه الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وعام 1347 للهجرة.
4: بإذن الله أزوره.
2: طب أنت عارف أول حقول لك عليه ده.
4: بزوره وباقي المعلومات عنه
2: إن شاء الله. شوف أنا بقول لك، أنت سمعنا إحنا دائما في نهاية الحلقة، إحنا إلى 10 دائما آخر ربع ساعة نقول المعلومات كاملة عن هذا المتحف، وإن شاء الله تزور وقتها تتصل علينا وتقول لنا إيش لقيت جوا في المتحف. تمام؟
4: اوكي ان شاء الله. تحت نزلوها على اكس واحد البرنامج
2: بالضبط، في بث مباشر على اكس، وكمان تطبيق الاذاعات السعوديه تقدر تنزل التطبيق وتسمعنا من هناك.
4: لا ان شاء الله بشارككم الصور فيك
2: ان شاء

0: الله بإذن الله تعالى. شكرا لك يا عبد الله، أسعدتنا باتصالك.
1: الله يعطيكم العافية
0: ويبارك في أمان الله. أكيد إحنا متواصلين معكم مستمعينا في برنامج صيفنا أحلى، فاصل ونعد لاستكمال فقرات برنامج صيفنا أحلى.

0: أسرع حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام ومتواصلين معاكم في برنامج صيفنا أحلى. واعتدت كل يوم عندنا تقرير جميل لمكان جميل نروحه، وأكيد اليوم عندنا استعداد كبير إن احنا ناخدكم إلى مكان رائع في منطقة جازان، وتحديدا في فيفا، حيث المرتفعات الجميلة والأنشطة الكثيرة اللي تقام هناك. ومثل ما نعرف إنه عشاق الهايكينج كثيرين بيروحوا لجبال فيفا هناك حتى يستمتعوا بعملية كذلك تسلق الجبال والاستمتاع بالأجواء الرائعة في فصل الصيف. هذا التقرير مع الزميلة نهاء الجديبي، نروح نستمع للتقرير ونعود.
1: أهلا بكم مستمعينا في برنامج صيفنا أحلى. لما نتكلم اليوم عن جمال جبال فيفا في صيف 2026، احنا بنتكلم عن كتلة جبلية فريدة واستثنائية تضم أكثر من 50 قمة وجبلا فرعيا بارتفاع يصل إلى نحو 2000 متر مربع فوق سطح البحر، وتستحق بجدارة لقب القلاع المعلقة لأن بيوتها الحجرية الدائرية شيدها الأهالي على منحدرات حادة فوق مدرجات زراعية ممتدة منذ مئات السنين، تبدو وكأنها فعليا معلقة بين السماء والأودية، وكل هذا بأجواء معتدلة وضباب وأمطار موسمية تدعم شعارنا الدائم إنه صيفنا على كيفنا. أول ما نضع خطواتنا ورحالنا في فيفا بعد رحلة برية ممتعة تمتد لساعتين من جازان، بيستقبلنا هذا الإرث المعماري والبديع وتجربة التنقل بين المدرجات الخضراء التي تزرع بالبن الخلاني الفاخر والذرة والموز والفواكه الاستوائية. أعزائي، المكان مهيأ ليمنح الزوار فرصة استكشاف القرى التراثية والاستمتاع بالشلالات والوديان وتذوق العسل الجبلي والقهوة السعودية، عشان نطلع برحلة استثنائية تروي الظمأ وتنعش الروح، ولا أحلى ولا أروع. طبعا ما تكتمل هذه الوناسة إلا بالتكامل السياحي الذي يجعل من فيفا الأيقونة الأولى للسياحة الجبلية في المملكة، حيث المناخ الذي تتراوح حرارته بين 20 و28 درجة طوال الصيف. تخيل. باختصار، احنا هنا أمام وجهة طبيعية فريدة استثنائية رائعة تدمج بين سحر الريف وشموخ الجبال لتصنع أجمل الذكريات تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026. إذن مستمعينا متابعينا، جبال فيفا مو بس جبال وعرة، بل هذه قلاع معلقة

0: العليل فجبال جازان العالية في انتظاركم، وتأكدوا دائما إنه تجربة هناك فعلا غير.
1: أكيد تجربة هناك فعلا غير، وإذا كنت موجود في منطقة جازان أو قريب منها أو تقرر أنك أنت تروح في رحلة، فأكيد خلي صعود جبال فيفا أحد الوجهات اللي في خطتك اللي راح تكون في سفرتك الجاية. أكيد إحنا متواصلين معكم مستمعين، إحنا نطلع لفاصل ومن ثم نعود لاستكمال مشوارنا. تخيل الموجة على جدة FM.

0: مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة.
3: يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: صيفنا أحلى على جدة FM.
5: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى. طبعا خلينا نروح لفقرة وين نروح والفعاليات والأخبار اللي تخص الصيف في برنامج صيفنا أحلى. وخبرنا يقول أمانة تبوك تطلق مبادرة صيفنا في مرافقنا. أطلقت أمانة منطقة تبوك مبادرة صيفنا في مرافقنا بهدف التعريف بالمرافق البلدية والمساحات الخضراء وكمان المماشي والحدائق العامة في المنطقة وتشجيع الأهالي والزوار على الاستفادة منها خلال فصل الصيف. وتسلط المبادرة الضوء على ما تسخر به منطقة تبوك من مرافق ومواقع مهيئة للتنزه وممارسة رياضة المشي وقضاء أوقات ممتعة، حيث تضم أكثر من 241 حديقة عامة و39 مضمار للمشاة و14 واجهة بحرية، بما يوفر خيارات متنوعة للأفراد والعائلات في مختلف محافظات المنطقة. وتضم هذه المرافق أكثر من 215 منطقة ألعاب للأطفال و19 منطقة للمماشي الرياضية و68 دورة مياه و40 منفذ بيع و12 نافورة و12 ساحة مفتوحة، بما يعزز تكامل الخدمات المقدمة لمرتدي الحدائق، وكمان يوفر بيئة حضرية جاذبة ومهيئة للترفيه والاستجمام وممارسة الأنشطة الرياضية. طبعا تأتي هذه المبادرة صيفنا في مرافقنا ضمن جهود أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة لتعزيز جودة الحياة والتعريف بالمرافق البلدية المتاحة وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية والصحية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على الممتلكات والمرافق العامة واستدامتها. ودعت أمانة منطقة تبوك الأهالي والزوار إلى الاستمتاع بالحدائق والمماشي والواجهات البحرية كذلك والمرافق العامة والإسهام في المحافظة على نظافتها ومكوناتها، مؤكدة أنها راح تستمر بهذه الجهود في تطوير المساحات العامة وتهيئتها بما يلبي احتياجات المجتمع ويسهم في صناعة صيف أكثر جمالاً وحيوية. طبعا انت في تبوك اكيد مثل هذه الحدائق تكون رائعه، وتحديدا في المساء بعد غروب الشمس وانخفاض درجات الحراره، اتوقع هي تكون المساحه الحره بالذات للي عندهم اطفال، بحيث انه الحدائق هذه راح تكون هي المتنفس انهم يمارسوا الرياضه وركوب الدراجات والمشي. منافذ البيع اللي موجوده كمان راح تساعد كثير انه تستمتعوا بالاجواء الجميله. اكيد احنا متواصلين معكم مستمعينا، فاصل قصير ونعود لاستكمال مشوارنا واخذ رسائلكم على سؤال اليوم وخمن المكان.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.
0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: صيفنا أحلى على جدة FM. هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع. وعلى سريع راح نروح نقرأ الرسائل اللي وصلتنا. وطبعا اليوم كان سؤالنا إيش ترى الأشياء اللي أنتوا تأخذوها تحت بند أخذها على سبيل الاحتياط، يمكن أحتاجها، وتلاقي نفسك عبيت أشياء كثيرة وكبلت على نفسك أشياء جدا كثيرة. خلينا نروح لهذه الرسالة واللي تقول سماسم. أوكي، تقول والله أنا وزوجي قالت ناخد شنطة ملابس ونروح لمكة، يروح مكة اليوم واحد، قالت اليوم ورجعنا، وتقول الشنطة ناخد منها لبس واحد، يعني معبين شنطة وفي النهاية حتلاقوا ماخدين لبس واحد وفعلا تحت بند مسمى يمكن نحتاج له. طيب، وهذه كمان رسالة من خالد يقول مساء السعادة، يقول والله بصراحة الباور بانك هو الشيء اللي أنا دائما أخذه، وتلاقينا أخذ 3 وفي النهاية استخدم 1 والاثنين أرجعهم مثل ما هم، وفي النهاية ما أقول أتعلم إلا تلاقيني بنفس الوضعية وأروح وجي فيهم وين ما سافرت. تمام يا خالد. طيب كمان هذه رسالة من عبد الله يقول يا لولوة المتحف اللي تكلمت عنه هو متحف جدة. أوكي يا عبد الله، عبد الله يقول متحف جدة. خليني أروح كمان هذه رسالة من منى تقول لولو والله بصراحة إحنا يا النساء دائما تلاقي شنطنا 3/4 هي احتياط والربع فقط هو الأساسي، مكياج ناخد احتياط، تلاقي ملابس تلاقينا ناخذ احتياط، احذيه اكرمكم الله احتياط، فتلاقي اصلا احنا احتياجنا الشنطه واحده والشنطه الثانيه والثالثه كلها عباره عن احتياط، ونرجع وهي اصلا مثل ما هي. تقول منى المدينه هي مدينه جده والمتحف متحف جده. اوكي حبيبتي منى، شكرا لك وشكرا على مشاركتك. طيب كمان عندنا رسالة من أحلام تقول تحية لك يا لولو، وتقول متحف جدة، تقول يا جماعة جدة التاريخية كلها روعة وجمال، أنتوا بتدخلوا إلى حقبة زمنية. أنا أقول اللي ما زار جدة التاريخية وكان في منطقة ثانية أول ما يجي جدة يروح لجدة التاريخية عشان يستمتع بالأجواء الجميلة والرهيبة هناك. وتقول متحف جدة أكيد هي الإجابة وأنا متأكدة منها. شكرا لك يا أحلام، وأكيد جدة التاريخية لابد تكون هي ضمن خطتكم لزيارة مدينة جدة والاستمتاع فيها. طيب كمان جالسة أحاول أقرأ على السريع الرسائل كلها. رسالة من عبد الرحمن يقول لولوة تحية لك والفريق العمل، وتحية لخالد مستور، يقول بالنسبة لي الأشياء اللي أنا أخذها احتياط هي عبارة عن أفلام أنزلها وعبارة عن ألعاب أنزلها عندي، أقول احتياط لو جاني وقت وما قدرت أن أنا أنام مثلا وأقضي وقتي كيف إلا أجلس ألعب أو أتفرج مسلسل، وكل شيء أحمله تلاقيني ما أستخدمه لأن أنا مرتب جدول السفر عندي بشكل جيد وعامل الخطة البديلة. طب أنت قاعد تكبل على نفسك ليه؟ إحنا لو نترك الهواجيس هذه إنه يمكن ويمكن يصير ويمكن، ترى حتى وانت هناك حتى لو إنه ما صارت الخطة الأساسية ولا بلان بي، ترى عادي في أي وقت تقدر أنت تخترق لك أي حاجة وتنبسط فيه يعني. شكرا لك يا عبد الرحمن وشكرا على مشاركتك. طيب خلينا نقرأ آخر رسالتين قبل ما نعلن عن المكان. رسالة من صالح اللي يقول تحية حب لكم، مساكم أحلى وصيفكم أحلى وإنتوا أحلى. يقول بالنسبة لي الموضوع أنا دائما أحسبها بالملي وعمري ما أخذ شيء احتياط لأني أعرف إيش احتياجي. يقول حتى الباور بانك ما أخذه إلا لما أكون مسافر لدولة ما حيكون عندي سيارة أو ما راح أستأجر سيارة فيها لأن ما راح أقدر أشحن الجوال غير من خلال الباور بانك. كل شيء مرتب، أنت راح تصل إلى تمام خطتك حتى في اختيار الأشياء اللي تأخذها معك. الله عليك وكلام جميل. طيب هذه آخر رسالة حقرأها من سهى، تقول الاحتياط عندي بدل عطرين أخذ 5، بدل 3 أرواج أخذ 7، بدل لوس باودر تلاقينا أخذ 2. أوكي يعني المكياج عندك مسيطر بدرجة كبيرة. تقول بصراحة أنا ما أعرف ليش هذا كله، رغم أن أنا لو أني رحت لأي مدينة حتى لو رحت القطب الشمالي راح ألاقي محلات أكيد وأقدر ألاقي كل شيء ممكن ينقص مني إذا نقص أصلا. فأنا أشوف أنه هذه عبارة عن آثار نفسية عشان ما نبغى شيء ينقصنا. وتقول الإجابة هي متحف جدة. طبعا احنا كده وصلنا معكم لختام. اكيد المتحف هو متحف جدة، هو احد متاحف المملكة العربية السعودية، يقع في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة غربي السعودية، يهتم بالمظهر الحضاري والتاريخي للمملكة، أقيم داخل قصر خزام اللي أمر ببنائه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه في عام 1347 للهجرة الموافق 1928 ميلادية، وحول إلى متحف وافتتح في 17 من شوال 1415 للهجرة 18 مارس 1995 ميلادي. طبعا يحتوي المتحف على قاعات عروض متحفية عديدة، ومنها الصالة الخاصة بالمتحف اللي تحتوي على آية قرآنية توضح العلاقة بين الدين والدراسات الأثرية، وصور للحرمين الشريفين، ولوحة عن شبكة المتاحف بالمملكة، إضافة إلى مركب تقليدي يوضح أهمية الثروة البحرية في سكان مدينة جدة. طبعا في كمان قاعة العصور ما قبل الإسلام. إيش في هذه القاعة؟ تعرض هذه القاعة في هذا المتحف طبعا الفترة اللي هي من بداية العصر الحجري حتى نهاية العصر الجاهلي من خلال مجموعة أدوات حجرية وقطع فخارية ولوحات كمان منقوشة بكتابات صخرية تدل على هذيك الفترة، إضافة إلى نصوص وصور كمان موجودة تجسد الفترة اللي كانت موجودة قبل الإسلام. أما لما نروح للقاعة الإسلامية في المتحف، هذه القاعة تتناول في متحف جدة المرحلة من بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هجرته إلى المدينة المنورة مروراً بعهد الخلفاء الراشدين، ثم الفترات الإسلامية المتعاقبة، وكمان تعرض مجموعة قطع أثرية مختلفة ولوحات تشهد نصوص وصور ومخطوطات ترجع إلى تلك الفترة. كمان في قاعة توحيد المملكة وقاعة الملك عبد العزيز وقاعة الملك سعود وقاعة متحف جدة. طبعا متحف جدة يستحق الزيارة، فيه كثير من الصور والأمور الأثرية الجميلة، فإذا أنت بجدة أكيد تقدر أنك تزور متحف جدة، واللي كان هو معانا في فقرة خمن المكان. إحنا كده نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صيفنا أحلى. إن شاء الله نكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم. شكرا لكل اللي جاوب إجابات صحيحة، وإن شاء الله بإذن الله نلتقيكم غدا على خير. هذه تحياتي لولو العبدالله، كنت معكم من أمام الميكروفون وخلود لبني من الإخراج. نشوفكم على خير وباي باي.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
7: الآن على جدة FM.
8: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يا اهلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف 29 وراح نكون معاكم على مدى ساعه كامله من الزمن، فقط كونوا معنا. يا هلا وسهلا بالجميع. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم، أيضا اختياراتكم وافتتاحيات الحلقة. طيب، لكم تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. عارفين الإخراج الحلو لمين اليوم؟ أكيد لخلود لبني. نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروح بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: تسعة وعشرين على جدة FM. هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في هذا المساء الجميل، وأنتم من تزينون هذا المساء ومساءاتكم تمطر وردا. 800-244-28-28 رقم الواتساب. طيب شكرا لكل أصدقائنا اللي بيسمعونا وبيتابعونا وكمان بيتفاعلوا معنا تفاعل جميل وحلو، واللي بيسمعونا أيضا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نروح لافتتاحياتكم، ومساء الخير مريومة، مساء النور مخرجتنا خلود لبني، أهلا وسهلا بيك. صديقنا معاذ يقول لا يمكنك أن تتصارع مع الحياة، أنت جزء ولا يمكنك اتخاذ قرار للكل، الكل هو الذي يتخذ القرار من أجلك. يمكنك فقط أن تفعل شيئا واحدا، أن تستسلم، أن تترك الأمر، أن تستمتع، أن تقبل الأحداث، أن تكون بلا رد فعل، وأن تكون مرنا وناعما. كل الكون موجود بهذه الطريقة. معاذ العيسائي. طيب خلينا كمان نروح لموضوعنا اليوم اللي راح يكون عنوان لحلقتنا اليوم. نتكلم عن أخطاء في التواصل تخلي الناس ما تفهمك، تمام؟ أحيانا كلنا إحنا نبغى نتواصل مع اللي حولنا بأحلى وأجمل طريقة، لكن أحيانا بيخوننا التعبير، بيخوننا الظروف، ما نعرف إيش بيصير وما نعرف كيف نوصل الفكرة، وممكن نرتكب أخطاء من غير ما نقصد، واللي حولنا بعد كده ما يفهمونا. طيب يعني مو كفاية إنك بس تختار كلماتك بحذر، بل كمان طريقة إيصالها مهمة جدا، يعني قد تحدد إذا كان المخاطب سيفهم رسالتك كما أردت أم لا. عشان كده لابد أن إحنا نعرف هذه الأخطاء ونتجنبها عشان نقلل من سوء الفهم وإجراء حوار أكثر وضوح واحترام، وذلك باتباع بعض الأمور البسيطة اللي اليوم إحنا راح نتكلم عنها. يعني بمعنى، هل في يوم من الأيام كده شعرت بأنك أنت شرحت فكرتك بوضوح، لكن فوجئت بأن الشخص اللي أمامك ما فهمها، وفهمها على نحو مختلف تماما عن الشيء اللي أنت قصدته؟ أحيانا ممكن تخرج من نقاش وأنت ممكن تردد في داخلك، والله ما كنت أنا أقصد كده، ما كان نفسي يفهموني بهذه الطريقة. أو أحيانا ممكن تكون تشعر بإحباط إنه شخص قريب منك والمفروض هو يفهمك، أكثر شخص ممكن يفهم عليك، ما استوعب الشيء اللي كنت أنت تبغى توصله، أو الفكرة، أو الشيء اللي أنت تبغى تحاول التعبير عنه، على الرغم من إنك على بالك إنك أنت وصلت الفكرة بشكل واضح وكافي. طيب الأسباب كثير والأخطاء ممكن تكون كثير، لكن في أحيان كثير ما يكون السبب الأساسي إنه الشخص الآخر ما كان منصت لك، أو إنك تفتقر إلى القدرة على التعبير، بل أحيانا التواصل عملية أكثر تعقيد من مجرد تبادل الكلمات. ليش؟ لأنه كل الكلمات اللي أنت بتقولها بتمر عبر عدسات مختلفة أو فلاتر مختلفة من تجارب الآخرين السابقة، من انفعالاتهم، من افتراضاتهم، من طرق تفكيرهم، فهذا كله أنت حطه في الاعتبار، تمام؟ بالذات لما يكون في شيء مهم أو رسالة مهمة حابب أنك توصلها للآخر. إذن اليوم إحنا يعني بكل بساطة كده راح نتكلم عن أخطاء التواصل اللي تجعل الآخرين لا يفهمونك، وكيف تخلي الآخرين يفهمونك على نحو أفضل. 800-244-28-28 رقم الواتساب. نروح نغني مع خلود ونرجع لا تروح بعيد.

29 على جدة اف ام. 29 على جدة اف ام، هلا وسهلا باصدقائنا 800 244 28 28. اوقاتكم كلها حلوه واخبار سعيده يا رب. اليوم نتكلم عن الاخطاء اللي ممكن الانسان يعملها بدون قصد وفي التواصل مع الاخرين وتخلي الاخرين ما يفهموا عليك. يعني يمكن من اكثر الاخطاء التواصل شيوعا افتراض انه مشاعرك اوكي وافكارك واحتياجاتك واضحة للآخرين. أنت تعيش أفكارك وانفعالاتك من الداخل وتعتقد أنها ممكن تنعكس تلقائيا على كلماتك على تعابير وجهك، لكن ترى على فكرة الطرف الآخر ممكن لا يصل إليه شيء من الأشياء اللي أنت مخبيها في داخلك، لا يصل إليه إلا الأمور السطحية، الكلمة اللي أنت بتقولها. إذا كنت أنت من الداخل تعبان كثير وجاء شخص عزيز عليك وقال لك كيفك اليوم، قلت له أنا تمام، خلاص هو حياخد أنا تمام، ما له شغل في الباقي أوكي. فوهم الشفافية هذا صعب. في علم النفس يعرف هذا الموضوع أو وهم الشفافية، هذا الانعكاس بوهم الشفافية هو تحيز معرفي يجعلك تبالغ في تقدير قدرة الآخرين على معرفة ما تشعر به أو ما يدور في ذهنك حتى وإن لم تعبر عنه بوضوح. هذا هو وهم الشفافية وتعريفه في علم النفس. في دراسة أجراها باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية، قالوا أو إنه المشاركين اعتقدوا إنه اللي شاركوا طبعا في هذه الدراسة إنه توترهم أثناء إلقاء الكلمات كان واضح للجمهور، لكن معظم الحضور ما لاحظوا هذا التوتر بشكل كبير سوى قدر محدود من الموجودين. هذه النتيجة تكشف عن فجوة بين ما تظن أن الآخرين بيلاحظوا عنك وما فعلا يدركونه على أرض الواقع. يمكن كلنا بدون يعني

مجال للشك عندنا هذا وهم الشفافية، أنه المفروض الآخر يفهم علي، المفروض الآخر يحس أنا ليه زعلان مثلاً، ولا ليش أنا متضايق، ولا ليش أنا تعبان. المفروض خلاص، أنا قلت ما في المفروض خلاص. مو كل الناس بيكون عندهم هذا القدر من الإحساس العالي بالآخرين. في ناس خلاص ياخذ أول كلمة تسكي وخلاص ويمشي الدنيا. لا تنتظر من الآخرين أنهم يدخلوا إلى أعماقك ويكتشفوك. هذا هو وهم الشفافية اللي ممكن كثير من الناس يقعوا فيه. طيب نروح لمشاركاتكم. علي الطميحي، هلا وسهلا، يقول: لتكون سلسا وبسيطا في إيصال أفكارك، تذكر دائما أن الوضوح والتركيز على المستمع هما مفتاح التواصل الناجح. البساطة ليست قلة معرفة، بل هي أعلى درجات الذكاء والإتقان. علي الطميحي، صح، اتفق يا علي، برافو. طيب كمان عبد الله بركات، هلا وسهلا، يقول: مساكم يمطر وردا مريم خلود جميع المستمعين، يا هلا وسهلا بيك. يقول: من اكثر اخطاء التواصل ان نتحدث ونحن نفترض، ايوه نعم، انه الطرف الاخر فهم ما نقصد، وهذا اللي احنا بنقوله عن وهم الشفافيه، او اننا نحكم على رده فعله قبل ان نتاكد من قصده. احيانا بتكون المشكله ليست في الكلام نفسه، بل في طريقه فهمه وتفسيره. قد تقول شيئا بنيه طيبه، لكنه يصل للطرف في الآخر بمعنى مختلف تماما. النصيحة أن لا تعتمد على التلميح والتوقع، بل عبر بوضوح واسأل قبل أن تحكم، واستمع قبل أن ترد. فالتواصل الناجح ليس أن تقول ما تريد فقط، بل أن تتأكد أن ما وصل للآخر هو فعلا ما كنت تقصده. عبد الله بركات، نعم أكيد أتفق يا عبد الله. يحيى، يا هلا وسهلا، طيب يحيى يقول: حين يتعافى الإنسان من جراح عميقة وتجارب عميقة، يبدأ في منح الاهتمام والحب لنفسه بطريقة مميزة، ليس حب الأنانية والغرور، بل حب من عثر على ذاته بعد أن كاد يفقدها. الإنسان حين يتعافى لا يعود كما كان، بل ينبغي أن يعود كما يجب أن يكون. تحياتي لمقدمة البرنامج وللمخرجة خلود، ويا سلام على ذوقها الرفيع في اختيار أول فاصل غنائي، والله في كل الفواصل أحلى ذوق وأحلى أغاني ممكن تسمعوها، وفواصل موسيقية رائعة أكيد من مخرجتنا خلود. شكرا لك يحيى، احنا مكملين، نطلع فاصل مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن الأخطاء في التواصل اللي بتخلي الناس ما تفهم عليك. 800-244-28-28. شكرا لكل من انضم معنا الآن في نصف الساعة الثانية من

الحرف 29، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في النصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتنا من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد الجميل لمخرجتنا خلود لبني. طيب، من الأشياء اللي ما تخلي الناس يعني يفهموك المقاطعة، أكيد يعني مقاطعة المتحدث، الشخص اللي بيتكلم معاك، المسارع إلى تقديم نصايح هو ما طلبها. أوكي، الناس اللي على طول ما شاء الله يعني فاهمين كل شيء وعارفين كل شيء وكمان بيعطوا نصايح للآخرين، حتى هم ما طلبوا. ممكن الشخص ما بيحكي لك ما يبغى نصيحة، يبغى يحكي لك الموقف اللي صار أو يبغى يفضفض. فالاستماع بغرض تجهيز الرد بدلا من الاستيعاب الفعلي من أكثر الأخطاء اللي بتعيق عملية التواصل. هذا بالإضافة إلى السؤال المطول، يعني كيف يعني إن أي تطرح سؤال لمجرد الحصول على فرصة الإجابة عليه بنفسك بس. فهذا الشيء يعني مزعج للآخرين. دكتورة علم النفس ميغان ماركوم قالت إنه السؤال المطول يجعل الشخص الآخر يشعر بأنه لا يؤخذ على محمل الجد. طبعا بتضاعف خطورة هذه الممارسات في العلاقات مع الأشخاص المقربين، فمن شأنها تدمير الروابط العاطفية تماما، ولا سيما عند محاولة النقاش في لحظات الغضب والانفعال الشديد. طيب، نروح لمشاركاتكم على الموضوع اليوم. محمد إسماعيل فقيه من اليمن، يا هلا وسهلا، يقول يجب اختيار الكلمات والتعابير الواضحة كي تصل الفكرة واضحة، وأيضا التركيز على الشخص وملاحظة إذا كان الشخص يفهم الكلام ولا لا. أوكي، يقول تحياتي لمقدمة البرنامج والمخرجة المتألقة، وسعد الله مساءكم. شكرا لك يا محمد إسماعيل، وسعد الله أيامك وكل مساءاتك. كمان علي المالكي، يا هلا وسهلا علي، بيمسي علينا بالخير، هلا وسهلا يا علي. يقول السلام عليكم أستاذة مريوم والمخرجة خلود، يا هلا وسهلا علي المالكي، يا هلا. يقول الصدق التام والإفصاح المباشر هما أساس أي علاقة ناجحة، يأتيان قبل الحب والتضحية والمجاملة، يعني ألا تحتاج لللف والدوران أو تخمين النوايا، بل تقديم رؤية صريحة مباشرة تريح العقل من التفكير وتحمي القلوب من سوء التفاهم. نعم، اتفق. طيب، كمان معاذ يقول إيش يقول معاذ؟ لا أحد يتفهم عن أنه أنهك أعصابك، فصنها أنت، ولا تشرح لأحد كم أجهدك، لأن الذين يجهدون غيرهم لا يعترفون بهذا أبدا. فضع طاقتك فيما ينفعك واصرف عاطفتك عما يرهقك. معاذ العيسائي. نعم، أتفق يا معاذ. طيب، كمان مين معانا؟ اكتبوا أسماءكم بليز، في مشاركات قاعدة توصلنا بس بدون أسماء. طيب، مساء الخير والسعادة لجميع الأصدقاء، سوري، مساء الخير والسعادة لجميع الأصدقاء لبرنامجنا المحبب الحرف 29، يا هلا وسهلا بيك أو بيكي، بس اكتبوا أسماءكم. مين؟ مش عارفة مين اللي كتب الرسالة، بس يقول أو تقول عند تواصلنا لابد لنا انتقاء الكلمات والمواضيع اللي نستفيد منها ولا نسهب، لأن كثرة الإسهاب قد يحصل هناك خطأ، فلنحافظ ديمومة اختيار الكلمات والمواضيع الهادفة. تحياتي لكم مريم خلود، هلا وسهلا بيك بكم جميعا. كمان أنا قرأت، أوكي، معاذ بيقول تاني، صحيح أن المياه تعود لمجاريها في معظم الأحيان، لكنها لا تعود دائما صالحة للشرب. بالمختصر، إلى الذين لا يفهمون قصدي فلا تجرح أحد وتقبلوا خطايانا. طيب، كيف ممكن إحنا نخلي الآخرين يفهمونا على نحو أفضل؟ طيب، إذا كان سوء الفهم جزء طبيعي من التواصل البشري،

يعني أنت ما تتوقع أنه أي شخص بهالحياة ممكن يفهم عليك من أول لحظة أو من أول ثانية، يعني أكيد لا. يعني التواصل مهارة يمكن تطويرها، كل تعديل بسيط في طريقة حديثك أو استماعك قد يحدث فرق كبير في جودة علاقاتك المهنية والشخصية. أول حاجة من الأمور اللي بتساعدك عشان الناس تفهمك وأفكارك تصل لهم بشكل واضح، عدل طريقة تواصلك بما يتناسب مع الشخص الذي أمامك. يعني إذا كان إنسان بسيط، حاول إنك أنت توصل المعلومة بشكل بسيط. الرسائل المباشرة المختصرة مهمة جدا أيضا. الشعور يعني بعض الأشخاص يحب إنه يشعر بالتقدير والاحتواء قبل ما تكلموا في الموضوع أو المشكلة. فإذا إذا كان شخص حساس موجود يعني وحابب إنك تفتح معه موضوع وهو يقدر هذا الموضوع، بليز يعني تعاملوا مع الناس على حسب شيء اللي هم حابينه، أوكي؟ يعني بعض الأشخاص يحب إنه يشعر بالتقدير، بالاحتواء، بالاحترام قبل مناقشة أي مشكلة. في بعضهم يركز لا على الحقائق والحلول العملية، يقول لك إيش الحقيقة، أديني دليل، أديني شيء مهم، أديني حل عملي. عشان كذا تأتي هنا أهمية تكييف أسلوبك مع الشخص اللي بتتكلم معه، مش طريقة واحدة تتكلم فيها مع كل الناس أو تكتفي بطريقة أنت تحبها وتفضلها. من الأمور المهمة كمان إنك تنتبه إلى ما تقوله لغة جسدك، مهم جدا، وأكيد هذا الشيء راح نتكلم عنه بشكل مفصل بعد ما نرجع من الفاصل مع خلود. لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: طيب احنا رجعنا لكم اليوم نتكلم عن الأخطاء اللي ممكن إحنا نسويها ونخلي الناس ما تفهمنا. من هذه الأخطاء إنه خطأ قراءة النوايا. كيف يعني؟ من أكثر أخطاء التواصل شيوعاً إننا إحنا نقرأ نوايا الناس ونفسر نوايا الناس. يعني شخص ما رد على رسالتك تقول أوكي هو يتجاهلني، هو يكرهني، هو مش عارف إيش إلى آخره، وكده إحنا بنحول الموقف من شيء يمكن مناقشته إلى حكم على نية هذا الإنسان، على قلب الإنسان، على نيته. ويمكن هو مو تجاهلك أساساً، ما شاف الرسالة يمكن أو ما أخذ باله. كمان في شيء مهم، اختلاف أنماط التواصل. إنه من الغلط إن إحنا نتجاهل اختلاف أنماط التواصل. بعض الناس يحتاجوا وقت قبل الرد، وبعضهم يفكر وهو يتكلم، وبعضهم يفكر قبل حتى ما يتكلم، بعضهم يحب التفاصيل، وممكن البعض الآخر والله ما يحب التفاصيل، أعطيني الخلاصة زي ما يقولوا. بعضهم إذا غضب ممكن يسكت، والبعض الآخر إذا غضب بيحتاج إنه يتكلم فورا ويفضفض. المشكلة تبدأ لما إحنا نفسر الاختلاف كعيب أخلاقي بيننا. الصامت، الشخص الصامت اللي أوكي أنا لازم يعني أكون ساكت أو أسكت شوية وبعدين أتكلم، الصامت يصبح بارد، إحنا نفسره كده. والكثير الكلام أو اللي يتكلم ويقول اللي في قلبه، لا والله هذا دراما كوين، درامي. فعشان كده إحنا صرنا نفسر كل شيء على كيفنا. طيب من المشاركة

اللي وصلتنا، والله في دراسات كثير على فكرة عندي، بس خلينا نروح لمشاركاتكم. المهندس أحمد حزام الحمادي من اليمن، هلا وسهلا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة مريم مخرجة حلقة الليلة خلود لبني والأصدقاء، شكرا. يقول وطروحاتكم المفيدة والرائعة، خير الكلام ما قل ودل، تواصلا وطيب. صح، خير الكلام ما قل ودل، ما له داعي الكلام اللي ما له داعي. صح، اتفق معك. كمان مين معانا؟ تقريبا هذه المشاركات. بس خلينا نختم بحاجة مهمة نقولها، انه في دراسة حديثة جدا عن التعلق أنماط التواصل، سووها على أكثر من 200 شخص، وجدوا أنه عدم الأمان في التعلق ارتبط بانخفاض الرضا عن العلاقات الإنسانية بصورة غير مباشرة عبر أنماط تواصل، مثل المطالبة بالانسحاب والانسحاب المتبادل. إحنا ما نتواصل فقط بما تعلمناه بكلام، إحنا نتواصل بما تعلمناه عن الأمان أيضا. الشخص الذي يخاف الهجر والوحدة قد يطارد الحوار، والشخص اللي يخاف القرب أو الصراع ممكن ينسحب، ومن هنا تجي المشاكل. عموما إحنا مكملين، نروح نغني مع خلود ونرجع لإحساس كلمة.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل احباء واعزاء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الابيات: كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم اعجز الليل والاشعار بالسمر. كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم أعجز الليل والأشعار بالسمر. عيناك عيناك كالمد أمضى موجه عبثا، فأغرق العاشق الولهان بالخطر. كي أكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم أعجز الليل والأشعار بالسمر. عيناك كالمد أمضى موجه عبثا، فأغرق العاشق الولهان بالخطر. فما استطاعت حروف الشعر وصفهما، ولا استطاع الفؤاد العشق في حذري.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات
3: للمجموعات، هذا العميد يا آسيا. يوماً فقط وينطلق الدوري الأكبر في القارة الآسيوية، الهدف واحد والتنافس شرس. 8 أندية تمثل الوطن خارجياً في 3 بطولات، والرغبة احتلال القمم جميعها. المتحدث الرسمي لشركة النادي الأهلي ماجد الفهمي ضيفاً على دورنا غير.

0: أهلا بمشاهدي إس بي سي ومنصة شاهد مستمعين عبر أثير جدة فم وكذلك منصة الأولى. حلقة جديدة من برنامج جولين غير دائما، أراكم وتعليقاتكم وطروحاتكم بكل تأكيد محل اهتمامنا على هاشتاق البرنامج يظهر لكم الآن على الشاشة. خلونا نرحب بضيوف في هذه الحلقة، الزميل العزيز حمد الصويل، حياك الله حمد، أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا وسهلا عبد الرحمن، أحييك وحيي الزملاء الأعزاء علي وعبد الله وماجد، إن شاء الله نقدم حلقة ترضي ذائقة المشاهد والمستمع
0: بإذن الله تعالى. علي العنزي أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا عبد الرحمن، نمسي عليك على زملاء الأعزاء ونقدم حلقة مميزة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. عبد الله العمري أهلا وسهلا، سعيدين بحضورك.
3: أهلا أخوي عبد الرحمن، أحب أمسي عليكم ومسي على السادة المشاهدين والزملاء، وإن شاء الله نقدم حلقة تليق بذائقة دورينا غير
0: بإذن الله تعالى. خلونا نرحب بي العزيز ماجد دهود، حياك الله أبو أنمار من جدة، سعيدين بحضورك.
4: الله يحييك أبو سارة، أمسي عليك ومسي على زملاء حمد وعلي، واللي لنا فترة عنه صراحة الأستاذ عبد الله، وإن شاء الله يا رب تطلع إن شاء الله حلقة مفيدة للمشاهدين والمشاهدة كعادة دورينا غير
0: بإذن الله تعالى. إذا قال الأستاذ يبي ياخذك تحت جناحه وانتبه منه.
1: لا بس اليوم مبسوط بزياده اليوم ماجد، شوف
0: ابتسام
1: شاق وجهه،
0: يستاهل يستاهل يستاهل، عسى الدوام ان شاء الله يا ماجد.
4: اي والله اي والله، انا عارف انك فرحان والله يا ابو ابراهيم.
1: والله اني مبسوط لك يا ابو فانمار.
4: لا مبسوط للاتحاد، سيبني
1: اكيد عشانك. شوف الاتحاد اذا فاز يسعد كثير من جماهيره اللي انا احبهم، والله العظيم ابو انمار واعلاميينهم،
4: بس انا شايف
1: اذا انبسطوا انا انبسط.
4: شايف ابو فهد زعلان انا.
2: العكس ممثل الوطن فايز بالاربعه وطالع باحسن صوره، كيف ازعل؟ الاتحاد نادي الشعب، اذا فاز الاتحاد الجميع يفرح له.
0: يعني ايه ماجد اخر شيء،
4: ما ابتسمت
0: بتروح بتمر علينا كلنا انا ادري. اخر شيء ابو انمار، طيب خلني أبا أروح النتائج مباريات الملحق الآسيوي ونستعرض النتائج مع بعض ونتحدث عن كذلك تغلب الاتحاد على الجزيرة الإماراتي، نادي الاتحاد ممثلنا في هذه في هذا الملحق. وأتكلم يعني أعتقد أنه الاتحاد وجمهوره جالس يعاني كثير خلال الفترة الماضية، يرى الأندية الأخرى كيفية التعامل معها والتعاقد وغيره وغيره وغيره، ويشوف ناديه يحس أن المفترض أنه هذا الكبير لابد من الوقوف معه، لأن هذا الكبير لم يخذل أحد نهائيا على مر التاريخ في تمثيل الخارجي، في حضوره وقوته في الدوري، في حضور جمهوره، في كثير من الأمور. الاتحاد يعني قصة وما لها نهاية، قصة فخر ومجد وألقاب، فالمفترض أنه يكون في يعني تعامل مختلف، توضيحات بشكل اكبر بالنسبه لما يخص في ما يخص نادي الاتحاد. انا ادري ان المعطيات ما توقف بصف نادي الاتحاد، والطلبات يعني ما ادري مو جالس يستجاب لها، والتحديات تتكرر كل موسم، ومع هذا الشيء تشوف الاتحاد واقف، جمهوره حاضر معه يسانده يدعمه، يؤمن بان بصراحه الـ الـ الـ الـ هذا الكبير مهما شدت عليه الظروف الا انه يكون واقف. وأعتقد الجمهور الاتحاد والاتحاد لن يرضى، وهذا للنسيان المباراة اليوم. ليش للنسيان؟ مو عشان النتيجة زينة وكذا ومدري إيش مفروض أمدح، للنسيان، لأن الاتحاد ما تعود على الملحق، الاتحاد تعود يكون بين الكبار دايركت، ولكن يعني كأن هذه اليوم، هذا اليوم، اليوم كم التاريخ يا عبد الله الله يحفظك، اليوم حنا 11 أوغست، هذا المفترض أنه 11 أوغست، من بعد الساعة 7 إلى الساعة 11 تلغى شوية، لأن ما الناس ما تبي تتذكر إنه الاتحاد كان في الملحق وتأهل، وعمل اتحادي عظيم كان في المباراة حقيقة. ماجد أبدأ معك بالنسبة للاتحاد، كيف شاهدت الاتحاد اليوم؟ كيف شاهدت استعداد الاتحاد الموسم من خلال هذه المباراة؟
4: أول شيء مبروك عبد الرحمن لكل اتحادي وللشارع السعودي كافة صراحة، تأهل نادي الاتحاد واكتمال الأضلاع أضلاع أندية ثلاثة، الأهلي والهلال والنصر. عبد الرحمن هذا الفوز
0: والقادسية يعني القادسية موجود ترى،
4: والقادسية ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله رب الجميع يحقق الإنجازات
0: خمسة
4: هذا الموسم بإذن الله،
0: الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية، خمسة أندية حبيبي في دوري أبطال آسيا النخبة،
4: ما شاء الله اللهم زيد وبارك.
0: لا ما تدري
4: شيء طبيعي ترى عبد الرحمن، شيء طبيعي صراحة، إنه يعني الدوري يعني شوف قوة الدوري السعودي صراحة تخليك تعطيك معطيات كبيرة جدا إنه يشارك حتى حتى المركز السادس لو في نظام صدقنا هيشارك، حتى ما يخش حتى آسيا 2. ولكن برجع نادي الاتحاد صراحة إيه؟ أنه هذا الفوز لا ينسينا صراحة، لا ينسينا أو لا ينسي إدارة الشركة وإدارة الاتحاد الصراحة يعني الاستقطابات، أنه الاتحاد يحتاج أيضا لاعبين مهمين صراحة في الخارطة الاتحادية. أوكي فزنا على الجزيرة الإماراتي نعم تأهل الفريق، لكن دوري روشن دوري صعب، فالاتحاد يحتاج إلى صراحة استقطابات خاصة في لاعب الوسط خاصة حتى المهاجم. الاتحاد يحتاج إلى التفاتة كبيرة زي ما قلت عبد الرحمن. أوكي الفوز هذا صدقني سوف يطمئن الإدارة الشركة على التأهل، وبالتالي سوف يجعلهم يعملون بهدوء وروية. حتى شفنا اليوم إحنا مع هذا المؤتمر الصحفي لمدرب ينز بعد المباراة يتكلم على أنه والله فترة الانتقالات فترة مهمة. أنا اتضح لي صراحة من كلامه أشوف أنه يقصد أنه يعني يحتاج إلى المزيد من العمل أو يحتاج إلى التركيز واختبار عدد من اللاعبين عشان نشوف الخانات. أعتقد من الجولة الأولى بعد الجولة الأولى سوف يعطي المدرب طلباته للإدارة إذا كان يحتاج، ولكن أنا أتمنى من إدارة الشركة أن هذا الفوز لا يثنيها على العمل الجاد لاختيار اللاعبين والمميزين.
0: وش العمل الجاد؟ أنت كمتابع للاتحاد أبو أنمار، لا نتكلم بالعموميات يعني، ماجد ودي يعرفونه كل الناس وين ماجد.
4: لا صح
0: زين أنا أعرف من ماجد ودي اللي جلس سنتين عشان يقتنع يطلع في التلفزيون.
4: نعم
0: زين ولا عادي يعني ما أثر في الكلام. طيب زاد فضلك أخوي ماجد، أتحدث معك ماجد تحديدا عن اللاعبين الأجانب، هل في شيء بيتغير؟ ديابي اليوم مستوى يخلي المشجع الاتحادي يقول يا رجل مهما يجي فيه من مبلغ لا خله، هو العين المفتحة.
4: صح صح صح.
0: كيف قاعد تعامل إدارة نادي الاتحاد؟
4: مو عشان كذا أقول لك عبد الرحمن، أنا أهداف إدارة الاتحاد والإدارة الرياضية كانت هي ثلاثة أهداف، لاعب ستة ولاعب ثمانية وظهير يسار. ظهير اليسار تم استقطاب فارس عبدي اللي قدم اليوم مستوى طيب، والمحور أيضا أشوف أنه ديون لوبي السنغالي قدم مستوى طيب، باقي لهم اللاعب ثمانية. هذه كانت هي أهداف الاتحاد الصيفية هذه.
0: طيب وش الأهداف تحقق
4: أنا
0: منها؟
4: أشوف أنه سوف
0: فارس عبدي فقط
4: تحقق منها اللاعب فارس عبدي ظهير يسار نعم، والمحور ستة اللي هو سنغالي ديون لوبي.
0: إيه
4: باقي لاعب ثمانية. لكن أنا برضو ولا وجهة نظري أشوف إنه الاتحاد أو جمهور الاتحاد استحق أكثر يعني من ذلك.
0: حتى يستاهل مهاجم الاتحاد
4: يعني
0: ولا
4: مهاجم؟ نعم يحتاج مهاجم.
0: إصابة روجر هذه ما راح تحرك شوي الإدارة الاتحادية إنه يعني من الممكن استبداله بلاعب آخر؟
4: أنا أشوف عبد الرحمن روجر يعني كانت الفكرة إنه يعني ديابي إذا كان اتفق الجميع إنه والله إنه يبيعوه بالمبلغ الكبير اللي جاء تجاوز 30 مليون، كانت الفكرة إنه يكون روجر مكان ديابي، لكن شاءت الأقدار إنه تجي له إصابة، وبالتالي أنا أشوف إنه يمكن ديابي موضوعه يعني سيحتاج دراسة كبيرة جدا يمكن. طيب. يعني أنا أشوف وجهة نظري إنه يغلق صراحة، لكن حيبان الأيام الجاية بعد المباراة، لسه اليوم فوز بكرة يبان أكثر وأكثر موضوع ديابي.
0: طيب عبد الله الاتحاد ملحق آسيوي، ما ودي أقول يتواجد بين الكبار، الاتحاد كبير.
3: بالبداية عبد الرحمن مبارك للوطن والاتحاد هذا الانتصار، يعني بكل صراحة الكل كان متشائم قبل مواجهة الجزيرة الأماراتي بحكم أن الاتحاد جميع الأخبار اللي كانت ترد من معسكر الاتحاد أن الإعداد الاتحادي لم يكن بالصورة المطلوبة على كافة الأصعدة، خصوصا في مسألة تدعيم الفريق باللاعبين مميزين. لكن اليوم أنا أعتقد المباراة واحدة ما هي مقياس على عمل أي مدرب مهما كان، لكن واضح أن في بصمة يعني واضحة جدا لمدرب الفريق الجديد الألماني. أنا أضم صوتي للأستاذ ماجد، الاتحاد يعني المباراة هذه ما هي يعني هي المقياس أو نهاية المطاف، لا، الموسم طويل، الاتحاد على الوضع الحالي يحتاج لتدعيم صفوفه بالعديد من المراكز يحتاج الفريق، خصوصا في مركز رأس الحربة، في الطرف، المحور. لكن الانتصار الاتحاد أعتقد أنه طبيعي جدا. اليوم الكرة السعودية ولله الحمد أصبحت يعني فارقة جدا عن الكثير من الأندية، سواء على مستوى الخليج على مستوى آسيا. قلت لك رغم الظروف ورغم المعاناة اللي ظل يعاني منها الاتحاد في جميل. فترة الإعداد طيب. الأخبار المتواردة أن الاتحاد ينقص الأشياء كثيرة يعني ما كان الوضع أو كان مربك نوعا ما في المشهد الاتحادي، لكن اليوم شهدنا يعني أعتقد في كذا عامل تساهم في فوز الاتحاد. أول شيء بصمة المدرب كانت واضحة، الشراسة الألمانية كانت واضحة للعب الاتحاد في المباراة، رغبة اللاعبين بتحقيق الفوز، استغلال الفرص، لكن الموسم طويل، الاتحاد كما ذكرت خالد الرحمن فريق بطل، فريق له تاريخ، فريق أنت لما تتكلم عن أي ضلع من أندية الكرة السعودية أكيد أنك سيأتي الاتحاد أول هذه الأضلاع وأهم هذه الأندية. الاتحاد يحتاج لعمل أكبر من العمل الحالي، ومباراة اليوم ليست مقياس.
0: طيب خليني أروح أشوف تقرير يتحدث عن الاتحاد ووجوده في النخبة الآسيوية.

0: صوت ضجيج يقطع الحدود، لا يؤمن بالأميال ولا يعترف بالمسافات. صدى العشاق يجوب القارة ويذكر الجميع أن في آسيا عميد، وللنخبة عمدة يبحث عن الذهب من جديد، ليخبر القارة أنه إن حضر انتصر، وإن غضب أوجع، وإن تملل قليلا عاد سريعا. الاتحاد ينتصر على الجزيرة في ملحق النخبة بأداء معتاد وحضور جذاب، ويضرب موعدا مع المجموعات، والهدف أن تعاد صياغة الأمل من جديد، وينثر الجمال بأمر من عميد. ولأن الليالي المهمة تعرف بأبطالها، واللحظات الصعبة تجتاز بنجومها، كان بيرغون الليلة سهما يصيب المرمى، وحاسما يهز الشباك، وفارسا يحسم المبارزة بإتقان. سجل أولا وتبعها بالآخر، وقرب الاتحاد من بلوغ المراد، وترك العشاق في حالة طرب ولحظات من الغناء، ولتكون بداية موسم العميد بالفرح والانطلاقة بالانتصار، وأول مشهد بتجاوز ملحق القارة. فهل سنشهد عميدا مختلفا بقيادة الألماني يعيد للأصفر لمعان الذهب؟
1: طيب، بالنسبة للاتحاد وأداء الاتحاد بكل تأكيد، والحديث عن الاتحاد، هذه نتيجة المباراة رباعية بالنسبة لفريق الاتحادي مقابل هدف لفريق الجزيرة الإماراتي، في تألق كبير البروغوين علي ديابي وظهوره في المواجهة، حتى تسجيل مروان الصحفي هذا يعطي أفضلية للاعب المحلي في نادي الاتحاد.
2: الأكيد أن الاتحاد اليوم قدم مباراة صراحة جدا جميلة وممتازة فنيا، كان الاتحاد صراحة على قدم وساق في المباراة. اليوم فرحة الشمراني صراحة أكثر ما عجبني في المباراة.
1: فرحة مين؟
2: الشمراني.
1: فرحة. على بالي فرحة الشمراني.
2: فرحة
1: الشمراني.
2: طبعا أكثر ما عجبني صراحة في المباراة، خصوصا في واحد من الأهداف اللي كان هو أساس الهدف من افتكاكه للكرة. أكيد تواجد مروان الصحفي اليوم، الاتحاد ترى عنده لاعبين، شمراني على مروان الصحفي ترى لاعبين محليين بإمكانيات كبيرة جدا، متى ما الاتحاد
1: جميل
2: ومدرج الاتحاد أعطاهم

0: لازلنا في أول مباراة للموسم وما اختبار حقيقي بالنسبة للاتحاد، لكنه تمنح على الأقل الفريق ثقة أكبر، تعيد له الشخصية اللي معروفة لدى جماهيره، وتمنحهم أيضا الثقة. اللي أعجبني برضه عبد الرحمن قبل شوي فيه، يا أخي تعجبني نوعية اللاعبين هذه. بيريرا لو دققته قبل شوي في كلامه يحيلك انه زعلان انه استقبل هدف رغم انه فايز أربعة،
1: صح؟
0: ترى قال مع الاسف اننا استقبلنا هدف وسنعمل على تلافي ذلك في المباريات المقبله. جميل انه يكون عندك لاعب يشعر بالمسؤوليه وهو فايز أربعة زعلان انه استقبل هدف ويقول سنعمل على تلافي ذلك. هذه بس تعليق على كلام دانيلو بيريرا.
1: ابو روح ماجد هود، ماجد يعني اعتقد المباراه يعني مو بشيء الكثير ممكن اتكلم عنه فيها، ولكن خليني اتكلم عن الاتحاد بشكل مباشر. واحده من الملفات اللي الان يتم الحديث فيها بشكل كبير واللي وصلني يعني من معلومات انه رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد الاستاذ فهد سندي لم تقام الانتخابات حتى الان. فيه حديث كثير عن مساله الاستثمار في نادي الاتحاد من عدة شركات ومحافظ وصناديق وغيرها من الأمور، ولكن من الممكن أن يتم تمديد الأستاذ فهد سندي خلال الفترة القادمة، وهو التمديد القانوني لمدة 90 يوم، صحيح؟
2: عبد الرحمن ما تهرول على تأكيد معلوماتك.
1: احنا قلناها أول مع الأستاذ فهد يوم داخل يعني معنا مداخلة، تذكرها؟ قلنا يمكن يكمل.
2: صحيح أتذكر.
1: ايه
2: صحيح
1: الحين هو مكمل ولا لا؟ باخذ العلم منك.
2: انا اقول شوف، من المرجح ان يتم التمديد لاداره فهد سندي 90 يوم الى حين الاستحواذ، الى حين تاتي شركه الاستحواذ، ايهما يسبق اولا؟ يعني مثلا ممكن يجي الاستحواذ بعد شهر، بعد اسبوعين، مثلا ثلاثة اسابيع فتسقط هذه خلاص. يعني اذا 90 يوم فقط، اذا ما جاء الاستحواذ حتنتهي فتره إدارة فهد سندي.
1: يعني لو هي 90 يوم، لو ما جاء أحد ممكن يستحوذ على نادي الاتحاد، هل تعلم القيمة؟
2: نعم، حسب النظام
1: القيمة المعلنة لنادي الاتحاد.
2: ممكن عبد الرحمن ترى يعني ممكن الاستحواذ يكون بعد أسبوعين، ثلاثة أسابيع، شهر، فبالتالي خلاص ما يكمل 90 يوم حسب النظام.
1: طيب بسألك سؤال، هل تعلم القيمة المعروض فيها نادي الاتحاد؟
2: عبد الرحمن فيها قاويل كثير صراحة، يعني لسه يعني ما يعني متداولة، شايف أنا صراحة حتى في الأوساط الاتحادية في داخل الإدارة، يعني ممكن 700 مليون وصلت، ممكن آخر رقم وصل إنه 1 مليار. فبالتالي ما في يعني معلومة مؤكدة. طبعا أنت دائما تعرف عبد الرحمن الأرقام هنا يعني أشوفها دائما تكون سرية، أرقام حساسة، أنا ما نعرف ليش صراحة.
1: أكيد حساسة طبيعي،
2: شفناها في المؤتمر الدوري.
1: لا طبيعي الحساسية في الأرقام، ما في شك. طيب أرجع لأمر آخر، اليوم انتصار الاتحاد وجوده في النخبة الآسيوية يا علي يجرني لأني أتكلم اليوم عن تواجد 8 أندية راح تشارك خارجيا في الدوري، تخيل، الموسم القادم. 5 في النخبة، و1 دوري أبطال آسيا 2، و2 وين؟
0: في الخليجية.
1: نيوم والاتفاق في الخليج، التعاون في آسيا 2، هلال، نصر، اتحاد، أهلي، قادسية في النخبة. جدولة، إرهاق، تركيز، أهداف الأندية هذه كيف تقرأها؟
3: الأكيد أن اليوم الأرقام الكبيرة اللي نشوفها 8 أندية موجودة في بطولات آسيوية مختلفة وخليجية، أنا أعتقد حتى لو كانت موجودة البطولة العربية أنا أتوقع أنه يكون موجود عندنا ناديين على الأقل مشاركين فيها. فبالتالي هذا ندلدل على قوة الدوري عندنا اليوم. المستهدفات بالنسبة للأندية أكيد أنها مختلفة، اللي شارك في الخليجية زي نيوم اللي جالس يشتغل ويبني فريق أكيد هدفه على البطولة الخليجية. مشاركته في البطولة الخليجية بس ما هي مجرد مشاركة وإنه يلعب، لا، اليوم أكيد إنه هدف. التعاون اللي وصل إلى نهائي آسيا 2 كان يقدم كثير من المستويات الفنية الكبيرة اللي للأمانة صراحة قدم من خلال البطولة اللي شارك فيها وخسرها ضد الشارقة الإماراتي، كانت يعني قوسين أو أدنى إن التعاون يكون أفضل وهو بطل البطولة، ولكن ما حالف الحظ. الأكيد إن اليوم الأندية المشاركة في النخبة الآسيوية هدفها واحد عبد الرحمن، بخلاف الضغط، الجدولة، اليوم المباريات وعددها إلى آخره، هذا كله كلام صراحة بالنسبة لي أنا أشوفه كلام فاضي. أي نادي اليوم يبي يتعذر في الجدولة لا يشارك.

0: وش الأندية وش المباريات اللي ممكن تلعبها في الموسم 40-50 مباراة في الموسم، اليوم أوروبا يلعبون 60-70 مباراة في الموسم ولا عندهم أي إشكالية في ذلك، وعندهم بطولات أكثر ومشاركات أكثر ومباريات أكثر. فبالتالي اليوم أنا أشوف أن موضوع أنك أنت تقول والله أنا عندي جدول وعندي مباريات وعندي ضغط وإرهاق، هذا أنت معناته من أنت مستعد تشارك على لفل في البطولات. فبالتالي اليوم حفاظا على اسمك لا تشارك. فبالتالي أنا أشوف اليوم مش النخبة الآسيوية كان فيها مباراة أو آسيا تو أو حتى الخليجية 4-5-7 مباريات، 10 مباريات إضافية بالنسبة لك أنا أعتقد على موسمك، ما أشوف هذه المباريات الصعبة. فبالتالي اليوم الأندية أكيد عندها أهداف والمستهدفات. الأهداف بالنسبة اليوم أنا قبل لا أبدأ الموسم أكيد أني أنا أكون جالس مع المدرب وش البلان الأساسي بالنسبة لي، خطة A B C. اليوم أنا عندي رقم واحد أحقق بطولة الدوري أو لا، كاس ملك، سوبر، آسيا، آسيا 2، الخليجية، حسب طبعا مشاركتك. فبالتالي أنا أشوف أن اليوم الأمور صراحة واضحة جدا بالنسبة للأندية ومستهدفاتها.
1: طيب حمد، 8 أندية تتوقع الاتفاق نية الخليجية مثلا أو نيوم، تعتقد أن التعاون نفس الشيء ولا هي بالأخير في أهداف للموسم أنت بالنسبة لك؟
2: شوف أنا بالنسبة لي قوة الدوري لازم تنعكس على مشاركات الأندية خارجية، نتكلم عن قوة الدوري السعودي. فلذا اليوم اختلفت المعادلة بالنسبة للأندية السعودية اللي تشارك خارجيا في أي بطولة، حتى بطولة الخليج أبو سارة وحتى بطولة دوري أبطال آسيا 2. اليوم الإمكانيات بالنسبة للأندية السعودية إمكانيات عالية جدا، مبالغ ضخمة جدا تدفع على الأندية في الدوري السعودي، يجب أن تنعكس بشكل إيجابي على مشاركات الأندية السعودية خارجيا. أي نادي يشارك في أي بطولة خارجية بالتأكيد أنه مطالب بتحقيق ما هو فقط المشاركة. يعني كنا في السابق نقول بعض الأندية اللي في الوسط لما تشارك في بطولة الخليج ولا بطولة دوري أبطال آسيا 2 أنها تصل إلى مراحل متقدمة بس وكثر خيرها. لا، اليوم هي مطالبة بتحقيق اللقب والمنافسة على الحصول على البطولة، لأنه بصراحة كل الإمكانيات متوفرة للأندية السعودية، وفي النهاية زي ما قلت لك النتائج راح تنعكس على قوة الدوري السعودي اللي وصل إلى مراحل عالية جدا.
1: طيب بالنسبة لك عبد الله؟
3: بالنسبة لي أنا أقول أن النسخة القادمة من آسيا النخبة أعتقد أنها تكون نسخة مميزة بحكم وجود 5 أندية اللي هي الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، القادسية، بالإضافة لمشاركة نادي التعاون في آسيا 2. للمعلومية بس التعاون سيكون بالتصنيف المستوى الأول بجانب الوحدة الأماراتي والجزيرة الأماراتي والسهل الأردني، القرعة تدام بالتصفيقات من 18 أغسطس، التعاون في المستوى الأول واتفاق ونيوم في بطولة الخليجية. مسألتنا أنه بس أنه في بعض الأعذار الجدولة ومباريات، أعتقد أنه ما في أي عذر لأي نادي. أنت نادي اليوم الدوري السعودي أصبح فارق جدا عن الكثير من الدوريات في آسيا، اليوم تشارك عندك 8 أندية من أصل 18 نادي موجودة في الدوري. أعتقد أنه مسألة أنه أعذار أنه بحق الجدول، لا، الكل الآن لديه بطولة خارجية، تتكلم عن 8 أندية، حتى بطولة آسيا النخبة احنا ذكرنا كذا مرة في الموسم الماضي انها اصبحت بالنظام الحالي اسهل نوعا ما من ناحية التنقل، خصوصا في الادوار النهائية لما المجمع التي تقام في مدينة جدة. اليوم نتمنى انه وجود 5 اندية انه يعزز فرصة حضورنا في المحافظة على اللقب اللي حقق الاهلي في اخر نسختين. جميع الأندية سواء هلال، نصر، اتحاد، أهلي، قادسية، جميعها مؤهلة لتقديم نسخة مختلفة، وبإذن الله أنه نفرح في نهاية الموسم أنه جميع الأندية السعودية مشاركة تحقق نتائج ليس مجرد المشاركة، حتى البطولة الخارجية يجب أن يكون الطموح أنك أنت تحقق البطولة، خصوصا فريق زي اتفاق زي نيوم. بالعكس أنت لما تشارك في بطولة رسمية ومعتمدة تضاف لك أنت كسجلاتك.
1: معلش هنا عندنا احنا كاتبين الاتفاق لا، نيوم والاتفاق، مشاكلكم ما تحبون نيوم يا شباب، نيوم والاتفاق، ترى نحب نيوم.
3: ايوه نيوم الاتفاق بكاس الخليج والتعاون بآسيا 2. فمجمل الكلام قدر ما انا اعتقد انه وجود 8 انديه ستشارك خارجيا سيلغي مساله انه التعذر بالجدول او ضغط المباريات. الكل اليوم لديه استحقاقات كثيره غير سواء بالمشاركه الخارجيه بالاضافه الى استحقاقات المحليه اللي معروف
0: بها. على طاري ضغط المباريات بس
1: بشكل سريع قدام دقيقه،
0: اليوم ضغط المباريات الناس اللي يتكلمون عنها في اوروبا احيانا تشوف

0: يلعب الدوري يلعب دوري الأبطال بعدها بيومين ثلاثة ويدخل معاها بعض الأحيان مباريات كأس الملك، فبالتالي يلعب في 7 أيام بعض الأحيان إلى 8 أيام يلعب فيها 3 مباريات. فبالتالي أنا أشوف اليوم نادي اللي جاهز وعنده لاعبين أساسيين ودكة محترمة ومسوي إعداد كويس ما عليك.
1: والله علي أنا أنا أنا تكلمت مع مدربين وتكلمت مع لاعبين، يعني إحنا اليوم ترى أنت تسافر مثلا نقول الفتح على سبيل المثال، الفتح تسافر من الشرقية الحاسة للرياض بر زين، وتلعب مباراة وترجع بيوم المباراة كذلك بر، عندك يوم واحد تمرين استرجاعية، اليوم الثاني تدريب رئيسي، اليوم الثالث انت لاعب مباراة جديدة.
0: هذا خطة من إدارة الفتح.
1: لا مو خطة من إدارة الفتح.
0: لا خطة من إدارة.
1: ليش دخل؟
0: سألتني ليه صح؟
1: ليه؟
0: وفروا طيارة.
1: حتى لو وفر طيارة ترى بالعكس السيارة أسرع بالنسبة لهم. السيارة أسرع لأنك أنت اليوم الطيارة متى بتروح المطار؟ تبي تروح لها قبل ساعة ونص على الأقل لأنك أنت مجموعة مو شخص.
0: اليوم مجموعة عشان تعرف الترتيب. اليوم أنا أتكلم ترى.
1: قل طيارة.
0: طيارة. قبل الرحلة في نص ساعة جمع فريقك وطيارتك خاصة.
1: رايح جدة. أنت طالع من الحسن جدة. ومن جدة تلعب المباراة صح؟ لازم تلقى لك طيارة ترجع فيها للرياض للحسا. ممتاز، ما أدري تلقى ولا ما تلقى وقتها. فأنت بترجع أوريدي عندك تمرين تدريب استرجاعي، تدريب رئيسي مباراة ترى.
0: عشان كذا
1: 3 أيام بس.
0: عشان كذا عبد الرحمن وش النقطة اللي تختلف مع الأندية الأوروبية؟ الأندية الأوروبية عندهم طيارات خاصة. في ميزانيات للطيارات الخاصة. اليوم متى ما كنت حبيت تروح رحلتك الذهاب ولا الإياب انت مجدولها وجاهز.
1: انا ما اليوم النصر يا علي
0: يا اخي اليوم النصر
1: خاصة.
0: اليوم النصر إيه؟ الهلال
1: ما عنده طياره خاصه.
0: الهلال
1: عنده طياره؟ ما عنده طياره.
0: كيف ما عنده طياره خاصه؟
2: عندهم موفرين
0: يا اخي. وش اللي موفرين يا ابو ابراهيم؟
2: طيران الناس
1: الشريك الراعي
2: إيه بس إيه؟ مخصصه
1: يعني مو
2: شغلات الهلال.
0: اليوم كثير من الانديه كثير من الانديه عندها اليوم الهلال طيارته متى ما بغاها شغلوها.
2: القادسيه
0: الان الدرعيه شوف اذا ما صار في طياره خاصه يروح فيها الدرعيه عسكروا في السويد طيارتهم الخاصه. انا كنت متابع
1: واشوف على بالي كنت كنت معاهم
2: السويد
1: اسباني ترى علي يوصل بسرعه للناس.
0: لا السويد واسباني يعني ما بس معسكر واحد. لا معسكر طيارتهم
3: لا الاشكاليه
1: بشكل سريع.
3: الاشكاليه يا اخوي عبد الرحمن انه في بعض المناطق انت مثلا
1: عندي فاصل
3: من الاحساء الى ابها او من الاحساء الى القصيم ما في رحلات مباشره
1: صح.
3: فانت مضطر انك تطلع من الاحساء الدمام جدة والرياض عشان توصل القصيم أو توصل أبها. يعني أنا أتمنى أن تسعى الرابطة لإيجاد راعي ناقل رسمي للدوري في بعض الفرق. هذه أكبر إشكالية ممكن تواجه الفرق أن تتنقل في بعض المناطق ما في طيارة مباشرة
1: جميل.
3: مضطر أنك تطلع عن طريق الرياض أو طريق جدة وبعدين تأخذ رحلة ثانية تروح للمنطقة اللي تفعل فيها. هذه يمكن أكبر إشكالية تواجه الأندية خصوصا اللي ما فيه رحلات مباشرة.
1: طيب خليني أستأذن ضيوف الأعزاء ومشاهدينا الكرام بفاصل قصير وبعد الفاصل ماجد الفهمي يجيب على أبرز تساؤلات الشارع الرياضي وملفات النادي الأهلي.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساءً على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم
5: كله. يلا انطلق
6: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
6: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
7: الافكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
8: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.
9: مع الأندية،
10: كل الأندية،
9: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
11: يا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساءً على جدة FM.
12: الدوري الأهم بالمنطقة.
13: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
14: اهلا مشاهدي السعوديه، السعوديه اس بي سي يا جماعه، انا والسعوديه
15: ترى ثالث مره انا قاعد احس
14: ثاني مرة.
15: ثالث مره
14: ثاني مره
15: فيها. السعوديه
14: الحلقه الاولى SBC
15: كلها قنوات الرياضه، بس انك
14: احنا
15: ركز عشان
14: اذا السنين
15: لو علي اللي مخطئ كان بعد الى نهايه الموسم.
14: صحيح الى نهايه الموسم انا اقول له احنا وين، عرفت اعرف انا نفسي عارف نفسي. طيب خليني ابدا معاكم بشكل سريع، بكم كل واحد دقيقه زين، اسالك كيف شايف وضع النادي الاهلي حمد؟
15: وضع النادي الاهلي بالنسبه لي قياسا على المواسم الاخيره الماضيه اللي كان فيها استقرار كبير، اشعر بانه خصوصا بعد تغيير الجهاز الفني ورحيل مثلا اسمين اسماء مهمه مثل رياض محرز وكيسيه، بالتاكيد انه راح يمر بحالة عدم توازن أو عدم استقرار، هذا شيء أكيد. وأي فريق ترى إذا غير أكثر من اسم فما بالك برضو بالجهاز الفني، أكيد أنه راح يمر بحالة عدم استقرار، لكن يبقى الأهلي فريق كبير وبالتأكيد أنه راح يعود بشكل سريع، واثق من هالشيء.
16: شوف أنا أعتقد أن المشكلة الأبرز هي يعني تكون في مسألة أن طريقة خروج المدرب ياسلة
3: وتوقيتها. عدا ذلك مسألة رحيل كيسية ورياض محرز أنا أشوفها صراحة نظرة فنية ممتازة بالنسبة للنادي الأهلي اللي كان يفكر بخيارات أفضل وجودة فنية أعلى.
14: طيب.
3: مو عشان ترى رياض محرز مو ممتاز أو كيسية، لكن أنا أعتقد أن اللاعبين 3 سنوات مع الأهلي أعطوا الأهلي كل ما يمكن أنهم يقدمون للأهلي، فبالتالي ممتاز. أنا أشوف أن الموضوع يعتمد اليوم كثير على مسألة المدرب وطريقة فكرة أن كيف تقدر تسيطر وتحافظ على اللاعبين وجودتهم، لأن اليوم ترى في الأهلي غرفة الملابس، ترى غرفة الملابس يديرها مندي وديمرال وإبينيز، فاليوم الوحدة في الصف الأهلي قوية ومتينة صحيح. بشكل كبير جدا صحيح. متى ما كنت معاهم صدقني بيكونوا معاك ويقدرون يخلونك تنجح بشكل كبير.
14: عبدالله
10: أنا أعتقد أن الأهلي كان أكثر ميزة أو يتفرد فيها هو الاستقرار، سواء على المستوى الإداري، على المستوى الفني، على المستوى اللاعبين الأجانب. أنا أعتقد أنه خروج المدرب في هذا التوقيت، يعني قبل انطلاق الموسم، يعني انطلاقة الموسم بفترة قصيرة، أعتقد أنه سيصعب كثيرا مهمة الأهلي. أعتقد أن الموسم سيكون صعب جدا على الأهلي، أنه فقد كثير من الميزات اللي كانت تميز فيها في المواسم الماضية.
14: طيب خلوني أرحب بالعزيز والأستاذ ماجد الفهمي اللي انضم إلينا الآن، المتحدث الرسمي باسم شركة النادي الأهلي. أهلا وسهلا أبو أسيل، سعيدين بحضورك، سعيدين بتواجدك.
16: يا أهلا وسهلا أخي عبد الرحمن، أسعد الله مساءكم ومساء السادة المستمعين والمشاهدين وجماهيرنا الغالية.
14: من زمان عنك أبو أسيل، بالقوة حصلناك، يعني بالقوة جت الموافقة والدنيا والقصة أنك تطلع، يعني من الشركة أتكلم أنا مو منك.
16: أنت نعم، أنت تعرف كيف تدار الأمور الآن، وضع شركات ومن هذا
14: القبيل. لا، الوضع مختلف الآن مع الشركات، لا في طلب، تقديم طلب بعدين يروح للشركة والشركة تدرس هذا الطلب، وفي إدارة المتحدث الرسمي مو مثل أول، قال المتحدث الرسمي بأي مكان بيروح، لا مو مثل أول الوضع، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم. خلني أبدأ معك إذا تسمح لي أبو أسيل، وبإجابات مختضبة وسريعة زين، لأن أسئلة الجمهور الأهلاوي كثيرة. ممتاز، تسمعني بوضوح أهم شيء؟
16: نعم نعم.
14: ممتاز، أول شيء استقالة ماتيس يسلا، وش حكاية استقالة ماتيس يسلا؟ هل المفاوضات اللي بدأت فيها إدارة النادي الأهلي هي اللي أدت لرحيلة؟ وأبغى أعرف قيمة الشرط الجزائي اللي راح يدفع عليه شركة النادي الأهلي ماتيس يسلا.
16: طيب بداية شكرا لبرنامجكم الجميل والمهني في متابعته لكافة الأحداث الرياضية وتحديد النادي الأهلي ومعاصرته للأفراح التي تقام في النادي الأهلي، والله يديمها إن شاء الله. قبل ما أبدأ في موضوع السيد ماتياس ياسلة، أحبذ الحديث عن اللاعب علي مجرشي. يمر اللاعب علي مجرشي بظروف خاصة تمنعه من المشاركة مع الفريق، ونأمل من العموم احترام خصوصية اللاعب وعدم الحديث عن الموضوع مطلقا. فيما يخص السيد ماتياس ياسلة، لنذكر القصة كاملة وباختصار شديد. بدأت المفاوضات مع السيد ماتياس ياسلة نهاية الموسم الماضي. هذه المفاوضات تثبت أن النادي وإدارة النادي كانت ترغب باستمرارية الاستقرار الفني للنادي. مضى المعسكر الخارجي بكل قوة، وكان معسكر جدا ناجح. في خلال المعسكر تم استبعاد لاعبين أو عدم التجديد للاعبين، وتم جلب لاعبين آخرين. كان النادي الأهلي أول نادي يقوم بمعسكر خارجي، كان النادي الأهلي أول نادي يقوم بالتعاقدات بشكل مبكر لسد الخانات التي ذهبت، وكل الخانات التي ذهبت والتي أتت للنادي الأهلي كانت بقرار فني بحت.
14: يعني قرار فني بحت تقصد أنه والله ماتيس ياسلا هو المختار؟
16: طبعا، مدرب النادي في أي مدرب أي نادي هو صاحب القرار الأول في بقاء اللاعبين أو استبعادهم، تحديدا أنه المدرب يعتبر هو من يملك حق الاعتراض، هو الوحيد من يملك حق الاعتراض حتى عن المدير الرياضي، عن إدارة النادي، هو الوحيد الذي يملك حق الاعتراض في عدم جلب لاعب أو بقاء لاعب. لذلك مضى المعسكر بشكل جدا ممتاز، عاد الفريق إلى جدة، وكان السيد ماتياس يسأل عن أرضية الملعب ويسأل عن أوضاع المبنى للتدريبات، وكانت كل الأمور تسير على ما يرام، حتى تفاجأنا في اليوم الثاني برغبته في تقديم الاستقالة. السيد ماتياس ياسلا قدم له النادي الأهلي تاريخ عظيم جدا بتحقيق بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك بطولة السوبر، وذهب الآن، ونحن لا نريد أن نتحدث عن الماضي بقدر ما نريد أن نتحدث عن المستقبل. نعم هو ذهب في وقت جعل إدارة النادي الأهلي في أزمة الوقت، لذلك تضاعف الجهد بشكل كبير جدا، وتم جلب مدرب يتوافق مع النهج الفني الذي كان يمضي عليه النادي الأهلي، ومن قبل التعاقدات كانت موجودة لسد الخانات التي كان يحتاجها النادي، وكذلك خيارات التعاقد لا زالت متاحة في النادي لإكمال كافة المتطلبات.
14: طيب قيمة الشرط الجزائي كم اللي بيوصل النادي الأهلي؟ وش الشرط الجزائي اللي كتبته في التغريدة؟
16: منصوص ما بين النادي و هو الشرط الجزائي الذي سيدفع في فترة معينة، علما أن النادي خلال هذه المفاوضات منذ قبل نهاية الموسم الماضي وحتى تقديم استقالته تم تلبية كافة المتطلبات الشخصية والعناصرية، وقدمت إدارة النادي كل في كل ما بمعنى أصح قدمت إدارة النادي كل شيء للمدرب في متطلباته، ولكن في النهاية قدم استقالته وذهب لوجهة أخرى. الآن الحديث عن القادم بإذن الله.
14: طيب أنت قلت لي صفقات تمت خلال الفترة الماضية وهناك صفقات كذلك قادمة، قبل شوي ذكرت بدأ من أننا نبي نمحي الماضي فرح الجمهور بالحاضر.

0: والمستقبل في صفقات أجنبية ومحلية قادمة للنادي الأهلي. حطوا الابتسام لأنه ما ابتسم بداية الحلقة. في صفقات جاية.
1: طبعا خلال فترة الصيف هذه يتعاقد النادي الأهلي مع سبيرتسيان، ترينكاو، أبو بكر سيدي، نايف مسعود، عبد الله الضيف، مشعل المطيري، وتم التجديد مع زكريا هوساوي وإيبانيز، والقادم كذلك في التجديد أو التعاقدات بدون شك سيتم سد كل الخانات التي رحلت من النادي وإكمال المشوار بإذن الله وبكل قوة.
0: طيب ما رديت عليه في السؤال. واحد من الأسماء البارزة الآن اللي اسمها على السطح بشكل كبير جدا على سبيل المثال هو يمثل يعني من أضلاع الفريق فراس البريكان. كثير ناس يقولون فراس البريكان جدد بس النادي الأهلي ما أعلن. فراس البريكان من ضمن الأسماء اللي ممكن يفرق فيها النادي الأهلي خلال الفترة الجاية التجديد.
1: الإدارة تعمل على استقرار الفريق والاستمرارية حتى 2029 لخوض غمار كأس العالم، وكذلك في القريب العاجل بطولة القارات. كل لاعب يحتاجه النادي الأهلي في الاستمرار ثق تماما أنه سيستمر.
0: طيب أروح لك للأمر آخر أبو أسيل، أتكلم معك ليش ما النادي الأهلي جدد مع فرانكيسيا؟ ليش النادي الأهلي أنهى عقد محرز ومتبقي لسنة؟ القرار مبني على إيش؟ فني، مالي، إداري؟ أنتوا كيف بنيتوا هذا القرار؟
1: في كلتا الحالتين كان القرار هو قرار فني بحت، سواء الكابتن رياض محرز أو فرانكيسي.
0: يعني مو بمالي بالنسبة لرياض محرز
1: إطلاقا، كان القرار فني.
0: ولا حتى كيسيه؟
1: كان القرار فني في كلتا الحالتين،
0: يعني قرار السيد ماتياس سيسلا وروي بيدرو، لأنه هو المدير الرياضي وهذا المدير الفني، صح؟ قرار الاثنين المفروض، مو قرار واحد.
1: في هذه الأمور في هذا الأمر مثل ما قلت في بداية الحلقة أو في بداية المداخلة أن القرار في استبعاد اللاعبين أو إتيانهم، القرار النهائي يكون عند المدير الفني السيد ماتياس سيسلا، والقرار كان في استبعادهم كان من خلال المدير الفني.
0: يعني ما كان لسيد روي بيدرو أي رأي في اللاعبين؟
1: كان من المدير الفني السيد ماتياس ياسر.
0: طيب أوكي، أبا أسألك عن روي بيدرو، وش يسوي روي بيدرو في الفريق إذا هو مدير رياضي وما يتدخل في إنهاء عقود بعض اللاعبين أو التعاقد مع بعض اللاعبين؟ يعني وش الدور اللي قاعد يقوم فيه سيد روي بيدرو أجل في النادي؟
1: جميل جدا. أي دور رياضي، المدير الرياضي في كل نادي له صلاحيات معينة. المدير الفني مدرب الفريق له هو من يقدم احتياجات الفريق الناقصة. المدير الرياضي يتم من خلاله عرض الأسماء والتفاوض وتوفير هذه الأمور. اللاعبين مثلا سبيرتسيان، أبو بكر سيدي، مشعل المطيري، نايف مسعود، ترينكاو، كلهم تم عرضهم على السيد ماتياس ياسلا وأسماء أخرى، فتم الاختيار من السيد ماتياس لهذه الأسماء. إذن هناك مصفوفة صلاحيات واضحة. المدير الفني يعرض الاحتياجات، المدير الرياضي يلبي هذه الاحتياجات، والإدارة تلبي الاحتياجات والمطالب المالية. وطبعا كل هذا الأمر يتم من خلال التشاور فيما بين هذه الإدارات الثلاث.
0: طيب بالتشاور الموافقة النهائية عند مين الاعتماد النهائي بالاختيار؟
1: السيد مات مدرب الفريق بدون شك، سواء السابق أو الحالي.
0: أنت ماجد الفهمي المتحدث الرسمي باسم شركة النادي الأهلي يؤكد الآن أنه سيد روي بيدرو ما له أي صلاحية في التأثير المباشر في قرارات سيد ماتياس ياسلا.
1: القرار النهائي دائما في أي لاعب يكون عند المدير الفني، يكون هناك مشاورات في الأسماء والمدرب يحدد من هو الأفضل. ربما يكون هناك اتفاق على لاعب من خلال المدير الفني أو المدير الرياضي، ولكن اللاعب بنفسه ربما تتعثر مفاوضات معه أو لا يرغب بالحضور أو شيء من هذا القبيل، ولكن في النهاية الأصلح للنادي هو من قدم.
0: طيب أسألك عن أمر آخر، السيد روي بيدرو علاقته مع الجهاز الإداري واللاعبين، ليش تعالت الأصوات خلال الفترة الماضية أنه العلاقة غير جيدة؟ ما في دخان من غير نار.
1: المدير الرياضي نعم الآن كان هناك فيما نعتبره فراغ فني في النادي بعد رحيل المدرب السابق. كان يجب سد هذا الفراغ من خلال العمل الإداري، من خلال مدير

0: الرياضي السيد روي بيدرو لديه صلاحيات معينة، لديه واجبات معينة، واجبات وظيفية معينة، ولديه أدوار مهمة يقوم فيها فيما بين الجهاز الفني، الجهاز الطبي، الجهاز اللياقي، الجهاز الغذائي مع اللاعبين. هو حلقة الوصل فيما حلقة الوصل والترتيب في هذه الأمور كاملة. العمل حقيقة يقام بشكل مضاعف خلال الفترة القادمة لاستمرارية وقوة الفريق خلال الاستحقاقات القادمة. ثق تماما، ما حقول ثق تماما عزيزي عبد الرحمن، حقول الجمهور النادي الأهلي ثقوا تماما أن الفريق متماسك وبشكل قوي، الفريق لديه رغبة باستمرار وحصاد الانتصارات، اللاعبون مؤمنون أنهم هم حجر الأساس مع الجمهور. لك أن تتخيل أن اللاعبين بأنفسهم مشتاقين لجمهور النادي ويرددون الأهازيج داخل غرف الملابس شوقا لهذه الجماهير. لذلك بإذن الله هي أزمة، والنادي الأهلي تعرض لأزمة وقت في الفترة الأخيرة، النادي الأهلي تعرض لأزمات كبيرة وخرج منها بشكل أقوى بفضل الله ثم بفضل جمهوره.
1: طيب أبيك تأكد لي شيء ماجد، أنه اللاعبين الأجانب الموجودين حاليا مثل مندي، إيبانيز طبعا جدد عقده، ديميرال وغيره من اللاعبين الأجانب مستمرين مع النادي الأهلي، إلا إنزو اللي قاعدين نسمع فيه شد وجذب معه، ولكن البقية هم مستمرين مع النادي الأهلي. أتكلم عن مندي، ديميرال، إيبانيز وغيره من اللاعبين الموجودين.
0: نعم، بحسب احتياجات الفريق يتم الاستغناء عن لاعبين أو جلب لاعبين. إنزو ميو في حال انتقاله سيكون انتقال في صالح النادي الأهلي وصالح الفريق الآخر، ولكن كل هذه مفاوضات خلال الأيام القادمة سيكشف عنها بإذن الله.
1: طيب بمعنى اللاعبين المتبقين موجودين، يعني مندي طلع عليه كلام كثير أنه مندي مكمل، مندي مو مكمل، المدرب يبغاه، المدرب ما يبغاه،
0: نفس الشائعات اللي ظهرت عن إيبانيز.
1: إيه صح، وانت شو تأكد؟
0: كل اللاعبين باقين بإذن الله.
1: طيب
0: كل اللاعبين الذي يحتاجهم الفريق باقين بإذن الله.
1: طيب أسألك سؤال،
0: وثق تماما ثق تماما زميلي عبد الرحمن، ثق تماما أن اللاعبين لم يتغير لديهم الشيء الكثير، الترابط موجود، نفس الأجواء موجودة، الثبات موجود، كل شيء موجود، فقط ينقصنا شوفة الجمهور.
1: طيب أسألك سؤال واضح، الصلاحيات اليوم في النادي الأهلي، هل في جهة واحدة تتحمل مسؤولية القرارات الرياضية الموجودة في النادي الأهلي، ولا في أكثر من طرف يشارك في هذه القرارات؟ مين يتحمل المسؤولية النهائية في اختيارات اللاعبين، في كل ما يخص الفريق الأول، المدرب اختياره وغيرها من الأمور؟
0: نعم، كلنا في النادي الأهلي مسؤولين عن كل شيء يدور في النادي الأهلي، اللجنة التنفيذية في النادي الأهلي، الإدارة الرياضية في النادي الأهلي، الإدارة الفنية في النادي الأهلي، كلنا مسؤولون أمام الجمهور عن كل جهد يقام، سواء عن كل نجاح أو حتى تقصير. الحقيقة أن العمل تضاعف بشكل كبير جدا خلال الأسبوعين الماضي لإنهاء كافة الملفات والاستعداد لبدء المسابقات بكل قوة، وهذا ما عملنا عليه داخل النادي بلا أدنى شك. كلنا مسؤولين سواء لجنة فنية، إدارة رياضية، مدرب، وحتى نحن في قطاع الإعلام.
1: طيب أروح معك بالنسبة الآن في التغييرات اللي حدثت فنيا، أتكلم تحديدا عن مدرب الفريق. هدفكم القادم وشو؟ عندكم بطولات تلعبون عليها كثر السيزن القادم أو الموسم القادم، أنتوا وش هدفكم من الموسم القادم؟
0: عفوا،
1: وش هدفكم من الموسم القادم ماجد؟ وش البطولات اللي مركزين عليها الموسم القادم؟
0: بلا أدنى شك أي بطولة عزيزي عبد الرحمن، نحن نملك لاعبين قادة، لاعبين أقوياء، لاعبين ينتمون للنادي الأهلي بشكل مريح لنا إحنا كمنتمين للنادي الأهلي. أي بطولة سيلعب فيها النادي الأهلي هو مؤهل لحصادها. كم تعرضنا لأزمات في بعض البطولات، كم تعرضنا لمواقف صعبة خلال المباريات وتغلب عليها النادي الأهلي. أحيانا الحظ لا يتوافق معك، ولكن وأحيانا كثيرة أن يكون هناك التوفيق من الله حاضر، وإن شاء الله هذا الموسم بإذن الله سيكون هناك بإذن الله أفراح كبيرة للنادي الأهلي.
1: طيب الجمهور قاعد يطالب يقول نبغى محور وظهير،

0: هل الإدارة الرياضية مدرب الفريق يعني قاعد يسمعون هذا الكلام؟ هل يعلمون احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة؟ هل صحيح اللجنة الرياضية أو المدير الرياضي ومدرب الفريق قاعد يعملون بهذا المسار بالبحث عن محور والبحث عن ظهير؟
1: كل لاعب تم الاستخدام

0: زميلي عبد الرحمن، بلا أدنى شك هناك أشياء واضحة، والحقيقة أنه تم العمل عليها منذ وقت مبكر لكن بعد استقالة الإدارة الفنية السابقة طبيعي جدا أن تتلخبط الأوراق، طبيعي جدا أن يعاد ترتيب الأوراق وبكل قوة، ونحن ماضون في هذا الأمر لسد كل الخانات مع الثقة في كل اللاعبين الموجودين.
1: يعني أنت كأنك تقول تعويض ما تعويض، قلنا حنا الآن ماجد أنه الاستغناء عن كيسييه ومحرز تم بناء على قرار المدرب ماتياس ياسلا، أكيد وافقوا له، وافق المدير الرياضي، وافقت له اللجنة التنفيذية، يعني مو بس الحالة أساس ما نكون والله ماتياس ياسلا بس، وافق له أكيد روي بيدرو، وافقوا له اللجنة التنفيذية، لذلك تم القرار.
0: يعني شوف مثلا
1: عشان أكمل،
0: يعني مثلا رياض محرز في البداية، مثلا في رياض محرز في البداية كان قرار فني في البداية، ومن ثم قرار رياض قرار رياضي ولجنة تنفيذية لما هو في مصلحة النادي يا زميل عبد الله.
1: اي عشان ما نقول بس ماتياس ياسلا، لا القرار يمر بعدة مراحل، في خطوات للقرار،
0: لا تحديدا في حالة رياض محرز، تحديدا في حالة رياض محرز.
1: طيب كيسييه يعني ما كان من ماتياس ياسلا بس، ولا كان ماتياس ياسلا كذلك كيسييه؟
0: طبعا
1: طيب خلاص انا بس طبعا ابي طبعا بس ذي بواسيل
0: دائما عند
1: ابي طبعا ذي طبعا هذه تقول لي اذا راح المتسبب ممكن يرجع يعني كيسييه خلال الفتره القادمه، لان اللي ما كان يبيه المدرب السابق صار في مدرب جديد، كيسييه ولد النادي،
0: نحن
1: وممكن انه يتم الحوار مع كيسييه.
0: نحن في حاله مفاوضات مع عدد من اللاعب عبد الرحمن، نحن في حاله مفاوضات مع عدد من اللاعبين، ولن تستخرج مني اسم.
1: ما استخرج منك اسم، انت ابتسمت، بس ابتسامتك جميلة، انا عجبتني الابتسامة ذي، يعني ممكن نشوف كيسية. طيب على العموم
0: الله يحفظك،
1: ابغى اقفل معك الموضوع بسؤال. شوف ماجد، جمهور نادي الاهلي كله يعرفك، وانت رجل خدمت يعني في الاعلام فترة طويلة، ويعلمون انك اهلاوي يعني اصيل، وتحدثت في فترة من فترات، واليوم وجودك كمتحدث رسمي في اسم النادي الأهلي ما هو لتتويج للمسيرة اللي كنت فيها وحديثك عن النادي الأهلي، ولكن اليوم أنت توصل رسالة إدارة كاملة، توصل رسالة مجلس إدارة، توصل رسالة لجنة تنفيذية، لاعبين وغيره، وش الرسالة اللي بتوصل لجمهور النادي الأهلي؟
0: بدون أدنى شك تلاحظون أن اللاعبين في غرفة الملابس يرددون أو مشتاقين لترديد هزيج جماهير النادي الأهلي التي أبهرت القارات في عمومها، عندما يتحدث اللاعبون ويقولون نحن حققنا في النادي الأهلي أعظم بطولات برغم أنهم لعبوا في دوريات قوية وحققوا تشامبيونز ليج الأوروبي وغيرها، ولكن عندما يتحدثون عن تشامبيونز ليج الذي حققوها والبطولات التي حققوها مع النادي الأهلي يتحدثون بكل فخر. بسبب من؟ بسبب هذا الجمهور. ثق تماما عزيزي عبد الرحمن، جمهور الأهلي نعم في اندفع بشكل قوي جدا محبة وعشقا وخوفا على هذا الكيان، وعاتبنا كإدارة بشكل كبير جدا، ولهم حق العتاب، جمهور الأهلي تحديدا له حق العتاب. وبعدين جمهور الأهلي نعرف تماما أنه الجمهور المرعب في المدرجات، ولكن ثقوا جماهيرنا الغالية، وتعرفون تمام المعرفة أن اللاعبون وأن الإدارة عموما لا تتنفس إلا من خلال هذا الجمهور. أي مثل ما قال الرمز الراحل الأمير عبد الله الفيصل، الأهلي ملك الجمهور، وإذا تخلى عنه جمهوره طاح. كل هذه التحديات والأزمات والعواصف التي مر بها النادي الأهلي، من كان الثابت؟ الكل يرحل زميلي عبد الرحمن عن النادي الأهلي، مدرب ولاعبين وإدارة وكل القطاعات يرحلون، ويبقى شيء واحد، الجمهور الذي ساند في كافة الأزمات وكافة الأفراح للنادي الأهلي. كل ما أستطيع قوله اطمئنوا فنحن بكم أقوياء، اطمئنوا العمل مضاعف بشكل كبير جدا، اطمئنوا فالأهلي بإذن الله سيكون صاحب تاريخ جديد خلال هذا الموسم بإذن الله.
1: السيد ماجد الفهمي المتحدث الرسمي باسم شركة النادي الأهلي، شكرا جزيلا لك أبو سيل على تواجدك على قبولك الدعوة، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك زميل عبد الرحمن،
1: شكرا، يعطيك العافية. طيب أبو أروح للزملاء عندي، أباخذ تعليق كذلك في دقيقة للجميع. حمد، تعليق هو شيء على حديث المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي وعلى الملفات اللي طرحها اليوم في البرنامج.
2: يعني خلني أبدأ بالإشادة بالظهور على الأقل، يعني هذا دور بالنسبة لي أشوفه الدور الإيجابي بالنسبة للمتحدثين الرسميين للأندية، أنه يوضح كافة الملفات لجماهير الأندية اليوم ظهور بالنسبة

0: بالنسبة لي جميل بالنسبة لأبو أسير اللي واحشنا من فترة طويلة. الجمهور الأهلاوي فعلا كان يحتاج مثل هذا الظهور لتوضيح
1: إيه ما يقدر مو كيف الشركات الحين ترى تحكمت إيه؟ اليوم أنت بتطلع كمتحدث رسمي تقدم صحيح. طلب يروح لإدارة الاتصال المؤسسي هناك عندهم يوافقون عليها بعدين يروح للجنة التنفيذية يوافقون بعدين يطلع المتحدث الرسمي مو هذا كول يعني تدق على المتحدث قبلها بثلاث دقائق عرفت
0: شفت البروتوكول هذا
1: إيه؟
0: أكثر المتأثرين منه بيكونون صراحة الإعلام في المقام الأول كتب. والأمر الثاني الجمهور صراحة الجمهور بحاجة لتوضيح كثير من الحقائق اللي يمر فيها الأندية اليوم كثير من الأندية أبو سارة يدور حولها كثير من الشائعات والشكوك والقصص المختلقة لما يطلع متحدث رسمي للنادي ويوضح الحقيقة ويتكلم عن كافة الملفات اللي ظهر عليها اللغط يريح بالتأكيد أنه المدرج اليوم انا اتوقع يعني من اسبوعين او ثلاثه
1: ترى اكثر متحدث رسمي يطلع على فكره ماجد
0: جميل بالعكس انا
1: لو اقول لك الحين تفكر فيها شوي ترى اكثر واحد متحدث رسمي يتحدث هو ماجد
0: انا اهنيه واشيد بهذا الظهور عبد ابو ساره من اسبوعين ثلاث اسابيع كثير من الملفات كانت ما صح. راح اقول لك غامضه بس دار عليها لغط كبير
1: صح.
0: سواء يايس لا او رحيل شو اسمه رياض محرز وكيسي اللي قال انها روي بدرو واللي قال انها يايسلا يعني جميل هذا الظهور والتوضيح صراحه
1: طيب بعطي جمهور الاهلي شيء العلم اللي عندي انا اليوم ان ايه رجعت مفاوضات مع السيد مو بمدرب مع السيد كيسي هو يستحق هذا اللقب الانيق كيسي رجعت مفاوضات معه لانه خلاص اذا رحل المتسبب برحيل هذا اللاعب وهو اللي ما كان موافق عليه قاعد تحاول إدارة النادي الأهلي بالعكس أنه تجدد عقد عفوا تتعاقد من جديد مع كيسيه لأن انتهى عقده مع النادي الأهلي وفي احتمال كبير أنه يكون خلال الفترة القادمة هو وملفين على الطاولة موجودة إذا ما صار كيسيه في ملفين ثانية راح تنهيها إدارة النادي الأهلي علي
2: شوف في البداية أبو وسيل ظهوره دائما مميز للأمانة الاحتقان في الشارع الأهلاوي كان احتقان كبير وكان يحتاج كثير من التوضيح التوضيح اليوم بيخلي الأمور تهدى بالنسبة للبيت الأهلاوي يستعد لمباريات الدوري صراحة بطريقة جدا مميزة أنا كنت أتمنى أن الظهور يكون يعني بوقت أفضل من هذا قبل هالوقت هذا وقت ما كان الاستغناء عن رياض محرز وفرانكي سي ورحيل المدرب كان كل ما كان الحضور بشكل مباشر وسريع كل ما كان الوضع أفضل وأحسن وأجمل طبعا في نقطة مهمة عبد الرحمن فرانكي سي أنا أعتقد أن أعطى للأهلي كل ما يمكن أن يقدم
1: يعني أنت مو مع أنه يرجع
2: اليوم عودته شوف أي إدارة بتسمع للجمهور والله بتضيع فرانكي سيه لاعب مميز قدم مع الأهلي ثلاث سنوات من أجمل ثلاث سنوات مع يعني مع اختلاف المستويات طبعا الموسم الأخير ما كان ممتاز مرة ولكن حقق مع الأهلي وقدم عودته اليوم ترجع للمربع الأول أنا أعتقد أن الأهلي لو بحث عن لاعب أصغر عمرا أكثر جودة فنية ممكن يخدم الأهلي أكثر بكثير من فرانكيس
1: بالنسبة لك عبد الله بشكل سريع
3: أنا أعتقد أنه خروج مهم جدا في هذا التوقيت فيما لتسليط الضوء على ما يحدث في النادي الأهلي خصوصا رحيل المدرب أعتقد أنه يعني ضربة استباقية للبرنامج أنه استطاع أنه ينفرد بحوار مع متحدث الرسمي لشركة النادي الأهلي لتوضيح الكثير من الأشياء الخاصة بالنادي الأهلي خصوصا كما ذكرنا أنه خروج أو توقيت استقالة مدرب الفريق أعتقد أنها واضح أنها ألقت يعني كثيرا على النادي الأهلي حتى أنت أبو سارة حاولت أنك قدر المستطاع أنك تخرج بابتسامة من أبو أسيل أن يتكلم عن وضع الأهلي لكن واضح أن الوضع في الأهلي صعب
1: طيب أسألك سؤال أنا معلش ولكم كلكم تكفون بهل بسأل بهل وأبي بنعم أو لا لكم كلكم ببدأ فيك هل من الأندية الأربعة تكلم هلال اتحاد أهلي نصر استثني الأهلي لأنه طلع معنا ماجد الفهمي في أحد منهم بيطلع في هذا التوقيت توقيت تعاقدات الحين
3: لا
1: علي
2: لا
1: حمد
2: لا
1: شكرا ماجد الفهمي
3: أنا قلت إنه
1: شكرا إدارة النادي شكرا شركة إدارة النادي الأهلي اللي سمحت للمتحدث الرسمي إنه يظهر ويتحدث في هذا التوقيت لأنه ولا نادي من الأربعة اللي ذكرتهم اليوم أتحداك تطلب المتحدث الرسمي عندهم ويطلع أنا ما أدري والله مين المتحدث الرسمي باسم الهلال صراحة
0: ما في متحدث رسمي فيه إدارة تواصل وفيه
1: إيه؟
0: اللي هي
1: الاتحاد اعتقد رياض المزهر، النصر
2: سعيد ابو دهش
1: ونعم فيهم كلهم.
0: الهلال في اداره تواصل
1: اي عارف
0: غير المركز الان، اداره التواصل اللي يقودها الاستاذ هشام الكثير
1: ونعم والف نعم.
3: اي ابو ساره شجاع من شركه النادي الاهلي انه يخرج بالتوقيت، خصوصا الكثير من الملفات يعني الموجوده بالاهلي، تساؤلات الشارع الاهلاوي، جمهور الاهلاوي جمهور عريض يمثل شريحه كبيره من الدوري السعودي، فخروج بهذا التوقيت وتسليط الضوء على اشياء كثيره
1: جميل.
3: وتوضيح بعض الحقائق للجمهور الاهلاوي وطلبه المستمر او الواضح انه في تركيز على الدعم الجمهور الاهلي، اللعيبه يتكلموا عن الجمهور، الدعم بغرفه الملابس، اشياء كثيره. فالخروج بهذا التوقيت اعتقد انه شجاعه جدا ظهر فيها الاستاذ ماجد فهمي.
1: طيب خليني بس اوضح نقطه جوهريه، اي قرار، اي قرار اتكلم يعني استشف من حديث السيد ماجد الفهمي، اي قرار او قرارات فنيه تكون ما بين المدير الرياضي واللجنه التنفيذيه ممتاز، والقرار في النهايه قرار النادي الاهلي، يعني قرار اداره النادي الاهلي.
0: اللي فهمت قال المدرب،
1: لا المدرب له الحق، له الحق عنده الصلاحيه انه يقول لا والله انا هذا اللاعب ما ابغى او هذا اللاعب ابغى بقيه ممتاز حلو. وهم يبحثون له عن البديل، ولكن اليوم لا لي الحق انا اتكلم واقول وغيره. يعني في
0: منه قبل شوي انه قرارات، قرار محرز وكيسه كان
1: اتخذ قرار ولا القرار هذا حق محرز وكيسه اكيد موافق على المدير الرياضي واكيد موافقين عليه،
0: بس اتخذ القرار يس
1: إيه القرار يطلع من مين بدايه من ياسله، لانه هو تخيل انت اليوم ماسك اداره في شركه، في اي شركه ولا سمح الله عندك تقييم للموظفين، مين بيقيم دول الموظفين؟ بيقيمهم الرئيس التنفيذي ولا مديرك ولا انت بتقيم مدير مباشر؟ مدير مباشر بيقيم هذول الموظفين، فبيحط لهم هذا التقييم، المدير اللي فوقه بيوافق عليها، اللي فوقه بيوافق عليها لانه اوريدي هو قيمهم، ففي ثقه وفي صلاحيات بالاخير لابد ان نتكلم عنها. اثنين انا تكلمت عن كيسيه وفي ملفين غير كيسيه موجوده، كل شيء جايز خلال الفتره الجايه، يمكن ما يرجع كيسيه يمكن يرجع، يمكن الملفين اللي تروح خلال الفترة الجاية هي اللي تكون الموجودة في المستقبل. طيب على العموم أستأذنكم أستأذن المشاهدين والمستمعين الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل إنجي يريد بداية الرحلة بحماس وإنزاجي لاستعادة الثقة، وثنائي جدة بهدوء تام يدخلان الموسم.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش
7: اهلا مشاهدي SBC ومستمعينا عبر اثير جدة FM وكذلك منصة شاهد ومنصة الاولى. بتحول للنصر. اليوم تم الاعلان عن سامو كوستا. احس الاعلان يعني حلمة فاجأني، لان كل الناس تدري ان النصر وقع مع كوستا، ولكن اعتقد ان بروتوكول لابد انه يتم تصويره والاعلان وغيره من الامور. في شيء جاي للنصر؟
8: سامو كوستا اكيد انه ملف مهم بالنسبه للنصر، يبدا فيه على الاقل انه يكون جاهز لمباراه الفتح. شارك في اول تمرين وكان تمرين مهم بالنسبه للمدرب انه اليوم يشوف سامو كوستا على ارضيه الملعب، فبالتالي اليوم التعاقد معاه والاعلان وصوله ودخوله في التدريبات، انا اقول لك الان صار جاهز 100% لمواجهه الفتح، وراح يكون موجود يعني في قائمه الفريق باذن الله تعالى. بالنسبه للنصر كل الامور تعتمد على الامور الماليه، في الافكار كثيره عبد الرحمن ما بين بينتو ومارتينيز، وممكن او محاوله يعني خلق فكره انها تكون موجوده انها يتم تحويلها من بطوله لاسيويه مع توفر سيوله ماليه للتعاقدات الاخرى ما بين مهاجم وما بين ايضا محور، والبحث كذلك عن ظهير يمين في السوق المحلي وكذلك جناح، وبعض الأحيان ممكن ندور على ظهير أيسر محلي. لكن الأمور المالية العائقة بالنسبة لنادي النصر أنا أعتقد أنها شوي متعرقلة، لسبب أن النصر إلى حتى اللحظة ما حصل على طبعا رفع الرقابة المالية المشددة على النادي فيما يخص اللاعبين المحليين، فبالتالي اليوم الأمور بالنسبة للنصر لا زال ينتظر موعودين خلال 24 ساعة القادمة أن يتم رفع الرقابة المالية. اليوم الإدارة الرياضية في نادي النصر جالسة تحاول تتواصل، جالسة تقرب وجهات النظر مع كثير من اللاعبين لكن هذا كله يعتمد على موضوع الرقابة المالية المشددة. اليوم النصر أعار الكابتن هارون كمارا لنادي نيوم، وافقوا على الطلب، راتبه في الموسم 7.5 مليون. أنا أعتقد أن راتبه راح يتم دفعه بالكامل من نادي نيوم. أنا أعتقد أن اليوم توفير السيولة هذه ومسألة الراتب يساعد النصر على كثير من الأمور التعاقدية القادمة. اليوم النصر ممكن يوقع،
7: يعني ما يقدر يوقع مع لاعب محلي. النصر
8: ما يقدر يوقع مع لاعب محلي أبدا.
7: يوقع مع لاعبين أجانب لأنه قاعد يأخذ ميزانية من الاستقبال
8: فقط مع سامو كوستا. عدا ذلك ما في.
7: أنا اللي عارفه علي وصحح لي، في شركة استشارية اشتغلت في النصر خلال الشهرين الماضي على إعداد القوائم المالية بشكل صحيح، إعداد المصروفات بشكل صحيح، تعديل بعض الأوضاع المالية الموجودة في النصر، توضيح للأرقام الموجودة، وهذا كانت تعاني منها إدارة نادي النصر، وتقبلت هذا الأمر يعني الرابطة، ونظرت لهذا الأمر بمنظور مختلف الآن.
8: كلام صحيح، واليوم أنك تحوكم الأمور المالية بالشكل الصحيح في طريقة الصرف في البيع والشراء، أنا أعتقد أنها أمر طبيعي جدا وأمر صحي لتفادي كثير من الأخطاء. لكن اليوم
7: يعني كان في أخطاء سابقة
8: طبيعي. اللي يقولك ما في أخطاء هذا واحد يبغى يبعد كثير عن موضوع وش جالس يصير. لكن اليوم باقي على الدوري 4 أيام إلى 5 أيام على مباراة النصر يوم السبت القادم، النصر والفتح. النصر الآن ما خلص موضوع عبد الرحمن غريب، ولا خلص موضوع راغد النجار، ولا عدد من اللاعبين المحليين.
7: ليش راغد النجار تجديد؟
8: إيه؟
7: انتهى عقده؟
8: انتهى عقده.
7: راغد النجار انتهى عقده؟
8: انتهى عقده بالكامل مع نادي النصر.
7: دخل فترة حرة وخلص.
8: أقول لك انتهى عقده.
7: انتهى عقده.
8: انتهاء كامل.
7: يعني جالس في بيتهم الحين المفروض.
8: لا موجود، هو يتعالج في النادي، هو في المرحلة الأخيرة من العلاج. أنا أعتقد حسب مصادرنا في دورينا غير أن خلال 48 ساعة 72 ساعة الرقابة المالية المشددة على النصر بإذن الله راح تفك بشكل كامل، ويتم الإعلان عن تجديد الصفقات المحلية والبحث عن ما يمكن الحاق فيه في الأيام القادمة ما قبل الإغلاق طبعا فترة الانتقالات في مسألة موضوع اللاعبين المحليين ومن ممكن يجي. في خيارات كثيرة، في كلام كثير، في تواصل كثير مع اللاعبين للأمانة ومع وكلاء اللاعبين. طبعا النصر بحث عن حارس مرمى، بعض الأندية طلبت، يعني عرفت وضع النصر الصعب، طلبت مبالغ مالية، طلبت أكثر من 20 مليون ريال على بعض الحراس اللي يكون ممكن يكون حارس ثالث، ما هو حارس ثاني، حارس ثالث يطلبون 20 مليون ريال، أو بعض الأحيان ممكن يطلب منك لاعب أساسي مقابل انتقال اللاعب.
7: جب طاري الحارس نواف العقيدي، وش الوضع؟
8: أنا أعتقد
7: عن آخر خبر قلنا،
8: شوف نواف العقيدي لا زال الموضوع انتظار. لاعب ما شارك في التدريبات الجماعية، قاعد يتمرن الحالة، شعوره ببعض الآلام. أنا أعتقد أن نواف ممكن يعني خلال الأسبوع لابد أن يتم حسم الموضوع. أنا أعتقد أن مباراة الفتح ما راح يكون موجود لأن طوال الفترة الماضية
7: مصاب
8: ويعاني من الآلام، وبنته هو اللي بيشارك بشكل أساسي، وخصوصا مع تواجد سامو كوستا وأنجلو راح يكونوا متواجدين، لأنه راح يكون أيضا كذلك غياب الأسطورة كريستيانو رونالدو عن مباراة الفتح والدرعية كذلك.
7: طيب وكريستيانو كمان غايب أصلا. كريستيانو متى بيرجع علي؟
8: عندك بيرجع. بيرجع إن شاء الله.
7: إن شاء الله.
8: بيرجع إن شاء الله.
7: طيب متى ما بقى العود ما نقدر نقول له شيء. طيب حمد تكتب من اليوم، ماني ما قاعد أتكلم عليها، أتكلم عن النصر، كيف شايف وضع النصر؟
8: سجل أخطاء النصر الحين شوف اسمه.
1: لا كنت قاعد أكتب عن
7: عنده شيء بعد شوي نشوف.
1: إيه بشوف لك
7: الحين. بس النصر في دقيقة، النصر في دقيقة بشكل سريع، عندي فاصل.
1: بس ركزت مع علي على موضوع أنها الرقابة المالية خلال يومين
7: إلى 3 أيام.
1: إلى 3 أيام ما شاء الله، يعني 800 مليون خلصت في يومين، خلصوها، يعني قدرة عجيبة صراحة من إدارة النصر على أنها تحل هالأزمة المالية بهالسرعة، وهي 800 مليون المستحقات والالتزامات المالية، وعلي كل الموسم اللي راح وهو يتشكى هذا هم حلوا لك الموضوع يا أبو عبد
7: الله. بس أنا
8: اليوم طبعاً أبو
7: هذه معلومة حمد، 800 مليون أنا ما أكد ولا أنفي
1: فيه. حسب الأخبار المتداولة اللي طلعت
8: في طبعاً النصر اليوم وقع عقد رعاية اللي على الصدر اللي تم الإعلان عنه، من أكبر عقود الرعاية. احنا العام ذكرنا في طاولة دورينا غير ان النصر بيتخلى 900 مليون، يعني لا زال عندنا فايض 100 مليون. فاليوم الاعلان الاول اللي تم تقريبا بقيمة 300 مليون ريال، الاعلان الثاني ان شاء الله باذن الله تعالى إذا تمت الأمور كما هي وفي طريق المسار الصحيح خلال يمكن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع راح يتم الإعلان عن راعي جديد لمدة موسمين مع النصر بقيمة 600 مليون ريال. فهذه 900 فاستعجلوا علينا يا الرقابة المالية، في فائض عندنا 100 مليون نقدر نجيب أحد.
1: هل 900 مليون حقت كم سنة دي؟
8: لا طبعا
1: في موسم ولا لا
8: طبعا الراعي الأول 300 مليون موسم واحد، الراعي الثاني 600 مليون في موسمين.
7: يعني يقدر يقدم ضمانات يقصد؟
8: يقدر بعدين مين
7: مين ايش رايك وانا دائما معك؟
8: لا لا انت مع الحق عشان كذا
7: انا معك الحين لانه ضماناتها صح
8: لا بعدين
1: ضمانات تقدم لسنه واحده.
7: لا لا لا اذا عنده مبالغ واجبه السداد يقدم ضمانات بحق الراعي انه ان هذا المبلغ موجود.
8: طبعا هو الاساس اللي البعض لازم يعرفه ان الضمانات الماليه هي الاساس اللي ممكن تبني عليه خلال ثلاث اربع سنوات قادمه. فاليوم انت لما يصير عندك ضمان خلاص اليوم في سيوله جايه موجوده. جميل. مساله سدادها وعدم سدادها هذا شيء مضمون ومنتهي.
7: ممتاز. طيب
8: هذا اللي كان يسجله طبعا ابو ابراهيم.
7: لا لا, لا ابو ابراهيم عنده شيء ثاني بس انا عندي فاصل.
1: أنا عندي لا بس 300 مليون على تيشيرت هذه جديده بالنسبه لي على الانتس
8: طبيعي جديده لان النصر.
7: طيب هذه معلومه علي وانا اثق في معلومه علي مثل
1: أنا
7: ما
1: اثق بس انه نشوف النصر هل يعلن فعلا اشوف اذا
7: ما راح يعلن النصر
1: ان شاء الله انها مليار زين. انا اقول لك ابو ساره خلينا نشوف شفافيه واعلان من
8: اي شفافيه واعلان يا ابو
1: خلينا نشوف
8: يعني الهلال
1: لا خلينا نشوف نهايه الموسم
8: نهايه الموسم
1: بعض الانديه الهلال هذا لها اربع سنوات ما نشرت قوائم
8: طيب ليش الهلال بيطلع بيقول والله وقعت مع جاهز ب7 مليون
1: انا الى تعلن نهايه السنة

0: جدة اف ام على هواك. لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك
1: مع الأندية،
2: كل الأندية
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق صوت.
2: اهلا مشاهدي قناة اس بي سي ومستمعين عبر اثير جدة اف ام. انا تعبت بصراحة من الموسم الماضي للموسم الحالي، وانا امدح في مبادرات نادي الفتح، هم يستحقون ذلك صراحة. كل مرة اقول شيء يطلع لي بشيء احسن، كل مرة اقول شيء يطلع لي بشيء احسن. شفتوا حفل الفتح في اعلان الاطقم الجديدة للاعبين؟ شفته يا اخي وش ذا يا اخي، ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: تدري وش كان اجمل؟
2: ايه،
3: كواليس التصوير.
2: صح، شفتها
3: كواليس. فاجأتك صح؟
2: اي جدا
3: فاجأتك.
2: اي انك متابع ما شاء الله.
3: لا متابع، لان صراحة في شباب في السوشيال ميديا شغالين في الفتح، مركز اعلامي للامانة مبدعين. يعني يجلس 6-7 ساعات في الشمس وفي الحر عشان يطلع بلقطة مدتها 3-4 ثواني. صراحة كان شيء مو طبيعي للامانة. عمل اعلامي مميز من شباب صراحة يستحقون الشكر.
2: يا اخي حلو الفيديو. انا قاعد وشفت اكثر، شفت عبد الله الفيديو؟
4: شوف عبد الرحمن، للامانه
2: كان في المزرعه وبعدين في الملعب بعدين المزرعه بعدين شلون.
4: للامانه المركز الاعلامي بنادي الفتح

0: من أميز وربما أفضل مركز إعلام يعتبر في دوري روشن بقيادة الزميل محمد الضيف. مركز مميز جدا، دائما يطلع بأفكار جديدة، حتى لما الفريق يعسكر خارجيا عارف اللي يجيب لك فكرة يعني خارج الصندوق، يخرج عن التقليد، يخرج عن الأشياء اللي دائما تعمل عليها المراكز الإعلامية. أعتقد أنه مركز نجاح المركز الإعلامي فيه دعم كبير من إدارة الفتاة. أعتقد أنه العاملين بالمركز الإعلامي فقط على حسب المعلومات اللي عندي أكثر من 25 شخص، يعني طاقم كبير.
1: شلون رواتبهم دول؟
0: إيه، فأنا يوم لما كنت أعمل
1: نصهم متعاقدين.
0: لما كنت أعمل نادي الخلود المركز الإعلامي كانوا 6 أشخاص تقريبا بس، يعني فيه ترى الدعم مهم جدا لما توفر لك الإدارة الدعم. القائمين على المركز قدروا هذا الدعم، أفكار جديدة لديهم، شباب يعني ناجحين جدا بالسوشيال ميديا.
1: متأكد أنه ما عندهم الدعم اللي عند على الأقل الهلال والنصر والاتحاد
0: والأهلي؟ لا هي أنا شيء طبيعي أنه ما راح يوازي الدعم اللي يوجد بالهلال أو النصر أو الاتحاد. طيب. أو الأهلي، أنا هذه الأندية دائما أسميها المليارية، لكن العمل بكل أمان اللي يقدمه نادي المركز الإعلامي بنادي الفتح أنا أعتقد
1: ممتاز.
0: أنه واحد من أفضل أو يعتبر رقم واحد على مستوى الأندية الدور الروشن.
1: أروح للقاءات للاعبي نادي الفتح، بتكلم عن بواتينج الكينيدي بواتينج طبعا في البداية مدافع نادي الفتح الجديد، خلونا نشوف إيش قال في هذا الحفل.
2: First of all, welcome to Al Ahsa. What's your team spirit you will adopt for next season? You have many challenges and many targets.
3: For me, first of all, I'm very happy to be here, and as I said, I feel like a family. And you know, we had a good training camp in Spain, and for me, I felt you know, it's just the beginning of the season, and I think we have to take it step by step. But for me, I feel very positive. You know, I feel very good with the team that we have now, and hopefully, we are playing the first game this weekend. We'll see how it goes. Keep supporting the team because we are really happy to be here, and we really want to give everything for the club. And hopefully, everybody can be happy at the end of the day. You know, so we are very happy to be here, and they should just keep on supporting us. We just can't wait to start the season because we are already, you know, training hard. You know, make sure everyone is focused. So for us, we can't just wait to start the season, and we are ready for the season too.
1: طيب هذا حديث بوتينج مدافع نادي الفتح. خلني أتحول بشكل
4: بس أبو سارة، ترى التيشيرت طبعا من مميزاته مكتوب عليه كل أحياء الإحسان،
1: صح؟
4: يعني اللي يتابع ويشوف صراحة شوف صراحة نموذج وفكرة رائعة جدا قدم الفتح في القميص الأساسي بالنسبة له.
1: عندي قميص الفتح في اللونين بعد، مو بلون واحد. زاهم الخير أرسلوا لنا هدية بيض الله وجههم، مو الجديد حق العام الماضي.
4: المفروض يرسلون الجديد
1: إن شاء الله، يرسلون الجديد ويوم نحتفل في الفتحاويين في الاستوديو هنا لابسين التيشيرت. بروح للقاء ميهاي لاعب وسط نادي الفتح، نشوف إيش قال.
2: First of all, welcome to Saudi Arabia, welcome to Al Ahsa. How do you see the season? We have a challenge, more challenge, more targets. How do you see this?
5: Salam alaikum. Yes, it will be a very interesting season. I know the league is very good, good quality, good players, and I'm 100% sure us like a team we need to be ready for this season, and I think we have a good team with good players, and I hope to be a good season for us. It's a very good project, and all the people from the club, they are very friendly, very professionalist, and I hope to give our fans what they need, what they deserve, a good season and good result. It's the first time when I work with a coach from Saudi, but it's a very good coach, and I hope to have a good season together.
1: يلا أنا باقي لي دقيقة على الختام بالنسبة للبرنامج، أبي تعليق عبد الله على تعاقد نادي الرياض مع تريزيجيه. أنا أحس إنه مكسب
0: بلا شك، مكسب كبير. الرياض يعني ما يريد تكرار تجربة الموسم الماضي لما كان آخر الموسم ينافس على البقاء، فيحاول إنه يدعم صوره، لما يدعم صوره بلاعب مثل ذا أعتقد إنه مكسب كبير لنادي الرياض.
1: ماجد هود، إيش رأيك؟
6: لا، مكسب كبير جدا اللاعب محمود تريزيجيه صراحة، يعني بس أنا كنت أتمنى إنه كان يجي قبل، يعني قبل موسمين أو ثلاثة مواسم لدوري روشن.

0: راح كنا حنشوف يعني فائدة أكبر إيجابية داخل الملعب فنيا.
1: جميل، أنا الوقت عندي انتهى، أشكر زملائي. قولي ماجد، يلا ممكن رافع يدك، قولي تفضل ماجد، حطوا ماجد الحالة، تفضل ماجد.
0: أبغى أتكلم بس عبد الرحمن على
1: عندك 30 ثانية
0: الاتحاد بس. يعني إيوه عبد الرحمن، ترى أنا لازم المعلومات اللي أملكها لازم أكون واضح. عبد الرحمن، ترى الأمور المالية في نادي الاتحاد ليست وردية كما يعتقد البعض. ترى يعني شفنا احنا المرات الماضيه انه دخلت خزينه النادي تقريبا مبالغ كبيره. لا انا اقول لك، انا اؤكد لك انه لم تدخل خزينه النادي اي مبالغ اضافيه لاستقطابات جديده. وبالتالي انا اشوف انه على الاداره الشركه ممكن حيكون لها يعني حتلاقي صعوبات كبيره في اي استقطاب قادم صراحه.
2: حلو ابو انمار،
0: واجب على الجميع ان يعني
1: واضح
0: تكاتف
2: ابو انمار، بس اتمنى تثبت على كلامك، ما ابو زي ابو فهد اول الحلقه يقول النصر يعاني من ازمه ماليه ونهايه الحلقه يقول لدينا فائض من الرعاة.
1: لا لا بس توه يقول لي ان شاء الله في المستقبل
0: عشان الديون.
1: لا لا لا اللي بيفهم الكلام صح بيفهم الكلام صح. شكرا محمد صويحي، شكرا محمد صويحي، شكرا ماجد، انت عندي الوقت،
3: النصر شاغلهم. شكرا
1: عبد الله العامري، شكرا ماجد هود، شكرا موصول لكم انتم ايضا مشاهدين ومستمعين الكرام. غدا في نفس الموعد دائما على SBC، في امان الله.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما.

0: معي أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالمي واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة.

في الباحة وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، كل من يتواصل معنا ويستمع لنا أكيد أنتم معنا في الحرف 29. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا 800-244-28-28. هلا وسهلا بالجميع، هذا رقم الواتساب تقدروا ترسلوا مشاركاتكم، أمسياتكم، الافتتاحيات، الحلقة اللي تحبوا. أكيد أهلا وسهلا بالجميع، تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف التاسع والعشرين. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا أيضا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان اللي بيسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، واللي بيرسلوا الافتتاحيات الحلوة والمشاركات الجميلة. طيب نروح لافتتاحياتكم على الواتساب. حميد أحمد، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير أحلى مريم، يا هلا وسهلا. يقول تصبح الحياة أخف بكثير حينما نتوقف عن معاندتها، سوف تمطر سواء أعجبك أم لم يعجبك، والناس سوف يتصرفون كما يشاءون مهما حاولت إصلاحهم. اترك ما هو خارج عن إرادتك يمر دون أن يجرك معه. يا سلام عليك يا أحمد، مساء الخير مريوم الجمال والإبداع والأناقة، يا هلا وسهلا بيك يا فؤاد قطان، يا هلا وسهلا. عبد الله بركات، يا هلا وسهلا، مساء الخير. يقول لا ترهق نفسك بإثبات قيمتك لمن لا يراها، ولا تجعل رأي الآخرين مقياسا لرضاك عن نفسك، اعمل على نفسك بهدوء وتعلم من أخطائك، واحتفظ بقلبك طيبا دون أن تسمح لأحد باستغلاله، فالقيمة الحقيقية لا تحتاج إلى إثبات مستمر، ومن عرف قدر نفسه لم يعد ينتظر من الآخرين أن يعرفوه بها. عبد الله بركات. أيضا يمسي علينا معاذ، هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجنا سلطان، يا هلا وسهلا بك يا معاذ. يقول أريد الحياة ربيعا وفجرا وحلما أعانق فيه السماء، فماذا تفيد قيود السنين نكبل بها المنى والرجاء؟ ترى هل تريدين سجنا كبيرا وفي راحتيه يموت الوفاء؟ أريد الحياة كطير طليق يرى الشمس بيتا، يرى العمر ماء، أريده صبحا على كل شيء، كفانا من الخوف ليل الشقاء. معاذ العيزاي. هادي بحداد، يا هلا وسهلا، يقول مساء السعادة لكل متابعي برنامجنا المحبب الحرف التاسع والعشرين.

تصبح شعور وأحاسيس تتوهج بداخلنا، فلا يطفئ ذلك الشعور والإحساس والوهج إلا اللقاء. تحية خاصة مني المذيعة المتألقة مريم ومخرجنا سلطان، شكرا لك يا هادي. طيب كمان اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة بليز. مازن الغانمي مسي علينا بالخير، يقول الله يسعدك مريم مثل ما تسعدينا دائما في الحرف 29 وكل البرامج اللي قدمتها، شكرا لك يا مازن، يعطيك العافية. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم أو موضوع حلقتنا اليوم اللي راح نتكلم عنه مع بعض وتشاركونا آراءكم مشاركاتكم وتجاربكم. اليوم عنوان حلقتنا سلوك الجدار. نعم، سلوك الجدار، هذا المصطلح أو هذا الموضوع يدخل في قلب العلاقات. ليش بعض الناس في حياتنا لما يصير في خلاف بيننا ما يتكلموا، ما يناقشوا، ما في أي ردة فعل، هم كل اللي يسووه بس يختفوا، يختفون خلف جدار. والأهم، هل هذا الجدار دائما عقاب أم أنه أحيانا دفاع نفسي وعصبي؟ سلوك الجدار عندما يتحول الصمت إلى حاجز، هل الانسحاب من الحوار حماية للنفس أم عقاب للآخر؟ طبعا يمكن كلنا في حياتنا يمكن إحنا بنعمل سلوك الجدار أو غيرنا، أو تعرضنا لحياتنا في أحد يعاملنا بهذا السلوك. في الحياة لا تخلو من الخلافات والمشاكل، في خلافات تنتهي بصوت مرتفع، في خلافات أصعب بكثير تنتهي بصمت، أحد الطرفين يتكلم ويسأل ويحاول أنه يفهم والطرف الآخر ينسحب، لا ما يتكلم، ما يرد، ما يناقش، وكأنه وضع بينه وبين الآخر جدار لا يرى. الشخص الأول ازداد إلحاح، يبغى يعرف إيش المشكلة، رد علي، كلمني، طب نتناقش، طب نتكلم، ليش ساكت إلى آخره، حتى يتحول الخلاف من مشكلة كان يمكن مناقشتها ويمكن حلها إلى معركة حول الصمت نفسه. ليش بيصير كده؟ هل هو برود؟ هل هو تلاعب؟ هل هو ضعف في التواصل؟ هل هو خوف من المواجهة؟ أم إنه بعض البشر لما تشتد عليهم المشاعر ما يعرفوا كيف يواجهوها فيغلقون الباب؟ وحلقتنا اليوم عن سلوك الجدار. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28 ونروح نغني مع سلطان وراجعين.

نعود لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم نتكلم عن سلوك إنساني يصدر من الجميع، يعني ما في أحد يمكن ما استعمل هذا السلوك أو أنه تعرض لهذا السلوك، لكن في بعض الأشخاص يبني هذا الجدار. على فكرة السلوك اسمه سلوك الجدار. بعض الأشخاص يعني يحتاج أن يكون هذا الجدار موجود في حياته، يعني أحياناً إنسان يحتاج، ولكن في كثير من الأحيان يكون النقاشات والحوارات الهادفة أفضل. في علم العلاقات يستخدم مصطلح ستون ويلينج لوصف حالة ينسحب فيها أحد الطرفين من التفاعل، يتوقف عن الرد، يغلق الحوار، يقلل التواصل البصري، أو حتى ممكن يكون غير موجود في النقاش. مش كل انسحاب هو عقاب متعمد، تمام؟ بحسب معهد غوتمان، قد يحدث سلوك الجدار عندما يصل الإنسان إلى درجة عالية من الانفعال الجسدي، تمام؟ الاستثارة العالية للجهاز العصبي، يصبح في حالة ضغط تجعل التفكير الهادئ والاستماع أصعب. أحيانا كثير من الناس اللي بيستخدموا، يعني مش الكل، في البعض بيستخدم أسلوب الجدار أو سلوك الجدار، أو أنه يقفل الحوار والصمت، والصمت العقابي كتهديد كتلاعب نفسي. طيب خلينا نروح للمحاور اللي ممكن نتكلم عنها في هذا الموضوع. ليش يطارد أحد الطرفين بينما الثاني يهرب؟ طيب، الطرف، المشكلة تكمن في طرف يريد حل المشكلة. الآن اتكلم، خلينا نتناقش، خلينا ننهي هذا الموضوع، أبغى جواب، والطرف الثاني ينسحب. وهنا اللي يصير شيء مهم جدا، كل ما انسحب الطرف الثاني زاد الأول في المطالبة، وكلما زاد الأول في المطالبة شعر الثاني بالضغط أكثر فينسحب أكثر، تمام؟ فعشان كده تصبح العلاقة أسيرة دائرة، فالوضع كده بيكون صعب. المشكلة ما هي في الصمت وحده، بل في المعنى الذي يصل للطرف الآخر. يعني مثلا الشخص المنسحب يقول أنا أحاول أهدى، مثلا أحاول أغير المكان، أغير الجو إلى آخره. الطرف الثاني على باله أنه يعني يبعث له رسالة أنه أنت ما تستحق الرد، أنا ما حرد عليك. فكل واحد فيهم فاهم أنه الابتعاد وهذا الجدار صنع من أجله. كمان في فرق ترى يا جماعة، لما تكون أنت محتاج وقت قول أنا أحتاج وقت، مش العقاب بالصمت، عشان هذا الموضوع مرة صعب على أي إنسان. الإنسان يكون في وقتها يبغى يفهم ليش، وأنت تستخدم أسلوب الجدار اللي في النهاية ممكن الجدار ينهدم على رأسك. طيب، كمان من الشغلات المهمة اللي المفروض نعرفها، ليش الجدار، سلوك الجدار بيكون صعب على الناس، يعني على أي إنسان؟ يعني لأنه الإنسان يستطيع التعامل مع، يفهم كلمات لا أكثر منه ما يستطيع التعامل مع

الفراغ. فهذا الشيء مرة مهم. الصمت يفتح مساحة واسعة للخيال، يفتح مساحة واسعة للتكهنات، للخيالات، للافتراضات. الإنسان القلق غالبا بطبعه يعني هذه المساحة أو هذا الصمت يغذي هذه الاحتمالات والافتراضات. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. معاذ العيسائي يقول: حاستك السادسة وشعورك بوجوب الابتعاد، رغبتك بالصمت وتراجعك عن الكلام، وإحساسك الغريب بأنه ليس عليك فعل هذا أو ذاك، هذه الأشياء كلها لم توجد عبثا اتبعها. أوكي. طيب علي الطماحي، يا هلا وسهلا. طيب علي يقول: عند انسحاب أحد الطرفين تماما من الحوار أو النقاش، يتوقف الشخص عن التفاعل أو الرد أو حتى النظر للطرف الآخر، كأنه يبني جدار حجري يفصل بينهما لحماية نفسه من الإرهاق العاطفي. ولو بحثنا عن الأسباب لوجدنا بعضها التي تحول دون مواجهة ذلك الشخص لك، ربما لأسباب نفسية أو مرضية وغيرها، منها الصمت العقابي أو الخوف من المواجهة أو تأثر نفسي وصحي مرتبط بالتوتر. وفي النهاية المواجهة هي خطوة حاسمة وضرورية لكسر حلقة الصمت، لكن نجاحها يعتمد بالكامل على التوقيت والأسلوب. المواجهة في علم النفس لا تعني الهجوم، بل تعني وضع النقاط على الحروف بشكل حازم وصحي. طبعا هذه المشاركة الحلوة والكافية وتعمقت في الموضوع من صديقنا علي الطماحي. عموما احنا مكملين معاكم، راح نغني مع سلطان ونرجع.

الساعة الثانية. هلا وسهلا بالجميع، نرحب بكل من انضم إلينا الآن واللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. أذكركم 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع اللي بنستمتع فيه أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي. عنوان حلقتنا اليوم عن سلوك الجدار. نعم، سلوك الجدار. وأذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. ليش بعض الناس يلجأ إلى الجدار ويسكت ويلتزم الصمت ويبني بينه وبين الآخرين جدار صخري لا يمكن اختراقه؟ ليش ما يقدر يقول يواجه أنا يعني أنت زعلتني، أنت ضايقتني إلى آخره؟ لا، الصمت أحيانا مو كل مرة يمنح الشعور بالقوة، أحيانا الاعتراف مهم. وأنا يعني أؤكد وأقتنع تماما على إنه الحوار أيضا مهم. طيب، هل هناك من يستخدم هذا السلوك، سلوك الجدار، للسيطرة؟ نعم، هنا احنا ما نبغى نحول كل سلوك الى دفاع نفسي بريء. بعض الناس يعرف انه الصمت ممكن يألم الطرف الاخر ويتعمد ويستخدمه عمدا. بعد الخلاف يختفي، يشوف الرسائل ممكن ما يرد، يخلي الطرف الثاني يعتذر مرارا وتكرارا والى اخره، وبعد كده يرجع لما يشعر انه استعاد السيطرة. هنا لم يعد الانسحاب لتنظيم المشاعر او للهدوء او لمراجعة النفس، أصبح هذا الانسحاب أداة قوة وتلاعب نفسي. فعشان كده يعني مو كل صمت يكون قوة ولا كل صمت يكون عقاب. طيب، قبل ما نروح لمشاركاتكم، طيب إذا صار مثلا سلوك الجدار أو يعني خلاص انبنى هذا الجدار، إيش ممكن الواحد يسوي؟ أصعب شيء إنك تحاول هدم هذا الجدار بالقوة. كل مرة تطارد هذا الشخص، كل مرة تضغط عليه إنه هو يكلمك، إنه هو يرد عليك، إنه يعني يكون معك، راح يزيد في الابتعاد. تمام، عشان كده احترم حاجة هذا الشخص للمسافة، وكمان في نفس الوقت ما تتنازل عن حقك في الحوار. إذا تكرر الهروب من كل مشكلة، هنا يجب أن تكون الحدود أوضح. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم عشان في مشاركات كثير. أحمد فلاتة من مكة، يا هلا وسهلا يا أحمد. طيب، يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذة مريم، سلطان، جميع الطاقم، سعيد جدا أشارك معاكم اليوم. يا هلا وسهلا بك يا أحمد، اليوم وكل يوم. يقول أشكركم على الموضوع الجميل جدا جدا جدا، شكرا لك يا أحمد. يقول أقول من أسوأ الأمور في نهج سلوك الجدار هو انتهاجه بحجة الرغبة في عدم تكبير المشكلات، فغالبا الأثر يكون انعكاسي مع الأسف. نعم نعم يا أحمد، فعلا يعني اوكي، مثلا انت بتلجأ الى سلوك الجدار عشان تهدي الامور وترتب مشاعرك وتنظم افكارك وعشان المشكله ما تكبر، اتس اوكي. لكن انه انت تخلي الشخص يلف ويدور حوالين نفسه وتسبب له الم نفسيه ومشاكل، وانت مبسوط ورا الجدار عشان انت انسان، ما انت شجاع وانك انت انسان متلاعب، هذا هو الشيء المرفوض. اتفق معك يا احمد. طيب، سطام بن نواف، يا هلا وسهلا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، يا هلا يا سطام. يقول مساء الخير والنور، شكرا على برنامجك الراقي. شكرا لك يا سطام، وشكرا لتفاعلكم الإيجابي والحلو معانا في 29، حقيقي شكرا. سطام يقول العلاقات الحقيقية لا تحتاج أشخاص لا يخطئون، بل تحتاج أشخاص إذا حدث بينهم الخلاف كانت عندهم شجاعة أن يفتحوا الباب بدل أن يبنوا جدار يتحول إلى صمت، يتحول الصمت إلى عقاب.

يصبح ظلما للطرفين. سلوك الجدار لا يحتاج سنوات حتى يسقط، بل يحتاج فقط إنسان صادق يقول تعال نتكلم، أنا لا أريد أن نخسر بعض بسبب شيء كان يمكن إصلاحه بكلمة فقط. سطام بن نواف. يا سلام، أتفق جدا يا سطام، فعلا إنه في بعض المواقف والله ما تحتاج أكتر من كلمة، كان ممكن حلها بكلمة، كان ممكن حلها بجلسة، كان ممكن حلها باعتذار، كان ممكن حلها بالمواجهة بدون هرب. في شغلات كثير كانت يعني لو إحنا شخصيا لو إحنا فكرنا فيها بيننا وبنفسنا في حياتنا إحنا، هتلاقي في شغلات كتير مرت بحياتك أتمنيت لو إنه الطرف الآخر كلمة فقط، كلمة رد على رسالة، رد على اتصال، ما كان صار اللي صار. طيب مين كمان؟ هادي يقول قد نختلف في وجهات النظر، كما يقال الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن نلاحظ بأن البعض للأسف يصر على رأيه وهذا ما يعطي رتابة للنقاش. يحيى، يا هلا وسهلا يحيى، يقول في مرحلة من مراحلك العمرية سوف تلجأ للصمت وسوف تترفع عن كل حوار المقصد منه استفزازك، وسوف تبتسم في وجه الذين يتحدثون من خلفك. أعتقد بأنها مرحلة النضج الكافي للعيش بسلام. يا سلام يا يحيى، حبيت المرحلة هذه. هذه المرحلة أتوقع أنه أغلبنا واصل لها، مرحلة ملكية كده، مرحلة أنك أنت تعيش بسلام، مرحلة فعلا من مراحل عمرك العمرية راح تلجأ للصمت وتترفع عن كل حوار، والناس اللي بدهم يستفزوك خليهم يعني مع نفسهم صراحة، وأكيد أكيد راح تبتسم في وجه كل اللي يتكلموا من وراك أو يتحدثون من خلفك. أتفق يا يحيى. طيب مين كمان؟ معاذ يقول أخيرا لا أعرف الصمت، فحينما تسكن كل الأصوات من حولي تنطلق أصوات أخرى، الذين لا يغادروننا بعد أن يغادروننا ولا يرحلون عن أعصابنا بعد يرحلوا عن سماعات هواتفنا. مكملين معاكم، نغني مع سلطانة نرجع.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اعزاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الابيات: سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه. سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه، وبدون أن أدري تركت يدي لتنام كالعصفور بين يديه. سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه، وبدون أن أدري تركت يدي لتنام كالعصفور بين يديه، ونسيت حقدي كله في لحظة من قال أني حقدت عليه، ونسيت حقدي كله في لحظة من قال أني حقدت عليه. كم قلت إني غير عائدة، ورجعت، ما أحلى الرجوع إليه.